0: عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم الليلة من توا حتى النص الليل كالعادة كما تعودتوا في سهرية عيش الموسيقى، برشا فقرات كلها في الموسيقى، بتبيع فيها سبور زادة، تعرفوا الحدث كأس العالم، دونك الأخبار كلها تلقاوها كالعادة ديما على موجاتنا إذاعة الشباب، لكن الموسيقى ديما حاضرة. الليلة مرحبا بكم، معكم محمد عنطول وذكريات بن حمادة حتى النص الليل كالعادة، تلقاو معنا الترند ميوزيك الأخبار الموسيقى جديدة، الإصدارات الأسبوع هذه، نجاحات الأسبوع هذه تلقوها معنا كيف كيف في فقرة فلاش باك. من اقتراحاتكم، من اقتراحاتنا أنتم شنو تحبوا تسمعوا، مرحبا بكل اقتراحاتكم، نجاحات السنوات اللي تعدت تلقوها معنا في الفقرة هذه. فقرات الموسيقى مازالت متعدة، تلقاو الكيبوب، تلقاو زادا نيوز ويك، وفي فقرة ستاليست المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. الليلة اللي استرق واحد شنو فيها ستار ليست.
1: ستار ليست. لعل وعسى شوفك شي مساء، لعل وعسى

رقم واحد الليلة تستمتعوا بها وكانت تحبوا تسمعوها كاملة نور مهنا صباح فخري وميدا بسيليس هذوما تلقاوهم في الليستة رقم واحد سينون فما الليستة رقم اثنين.

وهذه الليستة رقم 2 فيها منيرة حمدي، كلها إعادة الحقيقة. منيرة حمدي بعد كنت ولا قريبين زادة كيف كيف، وائل جسر وألفة برمضان. انتم شنو تحبوا تسمعوا؟ الاختيار عندكم انتم. مرحبا بكم تتواصلوا معنا ديما على باش فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي. مرحبا بكم حتى نص الليل.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زلنا صارين معكم برشا موزيكا تلقاها معنا الليلة. تقريبا الامتحانات والله باش نقولوا وفات ما وفاتش امتحانات صغيرات وفات زي وفات الامتحانات هذه. أما مازال أكيد البكالوريا وغيرهم يعني من اللي قاعدين يراجعوا امتحانات حتى إن شاء الله نسمعوا النجاح إن شاء الله وبالتوفيق للناس الكل اللي تبع فينا تسمع فينا هاوكا. نهديو لكم كل الأنغام. سلام على الناس الكل في كل مكان وين مختاروا يتابعونا ويسمعونا كالعادة. نذكركم احنا في عيش الموسيقى حتى النص الليل. تتواصلوا معنا كالعادة معنا على الباج فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. كان عندكم اقتراحات مرحبا بكل اقتراحاتكم. بعد شوية بعد موجز أخبار التسعة ونص نسمعوا الموسيقى تراند وتلقاو برشا موسيقى تراند. مرحبا بكم العشرة بالضبط تلقاو حوصلة لأخبار المونديال شنو فما النتائج الكلها تلقاوها في المونديال في فقرة المونديال بعد شوية باي نايت انطلاقا من العشرة وإحنا معاكم حتى النص الليل في عيش الموسيقى.

وهذا هو الريتم وهذا هو الجو اللي تلقاوه معنا في عيشة لموزيكا. مرحبا بكم حتى النص اللي كالعادة سهرين معنا. مرحبا بالناس الكل في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعونا. أكيد الموزيكا متنوعة اللي تلقاوها الليلة معنا بين الموزيكا الترند اللي باش نحكيو عليها زادا كيف كيف بين الموزيكا فلاش باك وبين اختياراتكم انتوما. مرحبا بكل الاختيارات والاقتراحات وكل شيء كل شيء مرحبا به معنا كالعادة على مجرتنا إذاعة الشباب. نمشي توا مع فقرة الترند ميوزك. ترند ميوزك في الترند ميوزك كالعادة نحكي على أكثر موسيقى الأسبوع هذا قاعدة يعني تلقى في نجاح ولا أيضا إصدارات الأسبوع هذا وحتى إصدارات قديمة ومازالت حتى لتوا يعني من أكثر الموسيقى الاستماع هذا اللي تلقوها الليلة معنا كالعادة في عيش الموسيقى. كما قلنا الترند ميوزك نحكي شوية على الموسيقى في الشرق في لبنان في سوريا في الأردن. تقريبا غادي الموسيقى موسيقى الأسبوع هذية تقريبا كلها جديدة كلها من يعني الإصدارات هذية الأيامات هذية ونلقاوها كأكثر أغاني مسموعة. نمبر وان وائل كفوري بغنية أخرى جديدة سرقت لي عمري الأغنية هذية أكثر أغنية مسموعة. يرجع للساحة الفنية مرة أخرى بستيل متعو كالعادة فارس كرم على الخير ناوي ديانا حديد كيف كيف ترجع للساحة الموسيقية بغنية حنيت نلقاوها زادة موجودة في الترند ونقاو بيكسام في بيعين نلقاوها زادة موجود في الترند الأسبوع هذايا وزياد برجي بغنية إحساس الحب يواصل في النجاح تقريبا للثالث داخل في الثالث أسبوع. مروان خوري في غنيته لو ممكن ونلقاو زادة أمجد جمعة في خاب العشم اللي نلقاوها زادة موجودة في الترند الأسبوع هذايا. في الترند المصري نلقاو رامي صبري بغنية والأمر الأسبوع هذايا نلقاوها كأكثر أغنية مسموعة ونلقاو توليت مع سان لوفون في أغنية نانو ونلقاو زادة كيف كيف محمد حميقي في أغنية أخرى. تقريبا كل أسبوع نلقاو أغنية في الترند بالنسبة لحميقي مشيتي تلقاوها معانا كيف كيف في الترند وأحمد سعد في أغنيته كوتشي الأغنية هذه زادة

هذا رامي صبري سمعناه في جديد ولا أمر هذه نمبر وان نلقاوها في مصر كأكثر أغنية مسموعة. ما زلنا باش نحكيوا على التراند ميوزك كما قلت لكم اليوم مع الموسيقى تلقى والسبور وأخبار المونديال بعد شوية مع كوثر اللي بتجيب انطلاقا من العشرة. احنا نكملوا معاكم في عيش الموسيقى حتى نصليه، دونك اسهروا معنا وتابعونا. مرحبا بكم.

jasmin de la Médine. إذاعة شباب من تونس.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى. سهريتكم كل النهار تربعة، مازلنا في جزء آخر من عيش الموسيقى، مواصلين معكم حتى النص الليل. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا، وين ما قاعدين تسمعوا فينا على موجاتنا إذاعة الشباب. بما أنه اليوم بين الموسيقى وبين الرياضة، فكملنا بعد نشرة الأخبار بالأغاني الترند، وباش نمشيو مع فقرة بعد شوية مع فقرة فلاش باك. دونك نسلم عليكم برشا برشا اللي سهرين معنا الليلة. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق، المستمعين كالعادة يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. نذكركم شنو عنا في ليستات. رقم واحد ستار ليست،

0: هذه الليستة رقم واحد الليلة تلقوا فيها نور مهنا لعل وعسى فيها صباح فخري العزوبة يوميدها بسيليس في يا غالي كانت تحبوا تسموها كاملة صوتوا للرقم واحد سينو فما الليستة رقم اثنين
1: ستار ليست

0: تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل
1: حاجه. وهذه اللي سرقتني الليله فيها منيرة حمدي يا بعاد كنت ولا قريبين ألفة بالرمضان في حاول تفتكرني والا جسار في ما تفوتنيش انا وحدي. شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى؟ تتواصلوا معنا كالعاده على الباج نتاعنا فيسبوك اذا شباب راديو جون تونيزي تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. وزاده كان عندكم اقتراحات بالنسبه لي فقره فلاش باك رشيد صلوحي سلمى لي برشا مرحبا بيك اليوم يقول انا اخترت نور مهنا. محمد شنو حوالك محمد حموده كالعاده من المستمعين الاوفياء اليوم يختار في فقره فلاش باك راغب على ما رجع لعيونك تلقى معنا بعد شويه اليوم يختار لي رقم واحد. زاده شكون اخر سلموا على ودعاء جسمي كالعاده مستمعين الاوفياء تختار لي رقم واحد يقين شنو حوالك سهره معنا اليوم تختار لي رقم اثنين. انتم ما شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى؟ احنا مواصلين معاكم اكيد حتى النص دي في الرياضة انطلاق مباراة المغرب وهايتي وأكيد سهرية مع المباريات مباريات كأس العالم مع زداء الموسيقى. مرحبا بكم نشوفكم مع فقرة فلاش باك.
2: فلاش باك

هذا مروان خوري سمعنا في فقرة فلاش باك. رجعنا مع ألبوم خرج في سنة 2008، سمعنا فيه أنا والهواء من ألبومه أنا والليل، وسمعنا زادة جورج وسوف وراغب علامة في فقرة فلاش باك. بعد شوية زادة بشقاو معنا فضل شاكر في أجمل ما غناه في بداياته وحتى من بعد، يعني في كل الألبومات فضل شاكر تميز وتحب برشا. بعد شوية بشقاو فيه معقول في فلاش باك. بعد شوية موجز أخبار لحدش ونص، والمواد يكون مع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة، رقم واحد وإلا رقم اثنين. تسمعونا حتى النص الليل باش نعرفوا بشنو باش نستمتعوا وشنو اختار المستمعين. مرحبا بيكم.

هذه مية دبسي اللي سمعناها فيها غالي، سمعنا زادة نور مهنا وسمعنا صباح فخري، والليست هذه رقم واحد اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بها. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا ديما في عيش المزيكا، كل نهار تربع نتقابلوا ونسهروا أكيد مع بعضنا، دونك إن شاء الله نتقابلوا في سهرية أخرى من سهريات عيش المزيكا الأربعة الجاية إن شاء الله. نخليكم مع نغم آخر شيء ما شايب في إعادة لنغم القريب منك بعيد، هي اللي بتسموها معنا يمكن معكم محمد عنطول وذكريات من حمادة. نقول لكم باي باي. Yeah.

0: مع ذكريات عيش المزيكا.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: ايجي جول
3: ارن بي
2: هاوس راي ايتا ايجي جول اوان.
4: You ready, B? Let's go get him.

Ergy Gold Ergy Gold على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب ديننا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن ناخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، شو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا هي اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد الترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما احنا مضبينا في إطار تنزيل المسائل في إطارها، أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: شوف، أقول علاش اخترنا، لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط، وما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حاب يذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: ورب نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات، فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على وجيعة
0: طبعا، ألم، شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان،
0: وقع شديد.
1: فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي قريش، كفار قريش، في بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، هاو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون،
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء
0: مش من مش بالسهولة
1: الاختبار
0: هذه
1: الابتلاء
0: يعني هي كلمات ينطقها اللسان ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة منها المرض منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم أن الله يعرف بطبيعة الحال
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص وهذا الابتلاء وهذه حقيقة الابتلاء.
0: لنبلونكم
1: بشيء من الخوف يعني الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت بالمسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني غسيل الملائكة، كذلك حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم ما زال عروس كما قلنا احنا صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك يعني مسألة يعني صعبة جدا، فربي بشي وسيهم. إذن خلينا
0: يعني هي مصيبة في نهاية الأمر
1: هي
0: حصلت
1: هي مصيبة. بيا ربي إيش حب يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذا توحنا في الخاص خاطر في تفسير القرآن احنا ننطلقوا من الخاص
0: خاص إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص يعني جات العادة نمشوا من العام الخاص لا، لكن في القرآن نبدأ من الخاص.
0: الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت
1: وقص على ذلك
0: أحد به
1: قص على ذلك نعم. لكن اللي احنا اللي حشنا به توا وتلك الايام بصفة عامة هيك تلك الايام نداوله بين الناس يعني الايام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن هو دول. سأته أزمان كما يقول الشاعر
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعري يعني في المسألة مسألة يعني تلك الأيام ندولها بين الناس يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمان. فيعني سبحان الله، ولذلك فعلا هذه لنقول سنة كونية أو لنقول هي سنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن، ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى، ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل يوم هو في شأن، فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله
0: ثنائية،
1: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور،
0: وتبدل الأحوال سريع من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
1: وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال، فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تسبق من قبل مثيلاتها يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخيل، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
0: جمال صغير
1: أي قعود يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود نتاعو يسبقوا الناقة نتاع
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك الله، يعني كيفاش فشق ذلك عليهم؟ فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم فق بهم حسبه، فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
0: يعني في وقتها، أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون، شوف فما رفعة من رفعة. هو شوف لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ما له العلم والتواضع، ما ربي قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله، من هذوما كيفاش ربي يضحهم؟ لا.
0: لا
1: فما ما هو من متعلقات الدنيا.
0: الدنيا بالضبط.
1: حق على الله ما ارتفع شيء،
0: شيء
1: أي شيء، شيء من الدنيا،
0: من الدنيا
1: مش أي شيء، لكن
0: شيء
1: من الدنيا،
0: مادي مبدئيا،
1: مال، جاه، جمال،
0: عظمة.
1: وهذا خويا محمد رمزي لما ننظر للتاريخ،
0: دروس
1: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت، وقعدت هي القوة الأولى.
0: يا ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاحة وأعلى ما بلغته، والأندلس وما أدراك ما الأندلس، ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية، تقريبا كل الحضارات اللي توصل، وهذا اللي استخرجوا ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها ومن بعد إلى نزول.
1: نعم،
0: قاعدة كونية،
1: وهذه عندها يعني علامات وعندها أسباب. يعني كما قلت احنا كي ناخذوا حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب، يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا، دولة إسلامية، دولة الأغالبة. دولة الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على اجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت الى روما. حتى انه البابا يوحنا الثامن إلا ما ادفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت سيطرة بالكامل. باليرمو، احنا نقولوا لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة الصين، وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت هذا حتى في علم الاجتماع، ومن خلال الاستقراء، ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد، أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن. يعني
0: لا طبعا،
1: يعني هذه
0: من باب المستحيل، من باب المستحيل،
1: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
0: حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته.
1: نعم،
0: وكل شيء يأخذ وقته.
1: نعم،
0: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
1: نعم، ولذلك دوام الحال من المحال.

ديننا السمح. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح.
1: بالضبط.
0: يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام الذي توفى، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه
1: وبأخلاقه، بأخلاقه، يعني بدينه.
0: هذه السنة
1: الحقيقة،
0: هذا السمو الحقيقي، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض،
1: نعم،
0: وأن تبقى يعني عالية شامخة
1: وتزداد علوا.
0: ولذلك إذا مات ابن آدم قطع من ثلاثا بينهم أو علم ينتفع
1: به.
0: فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس لما نتحدث عنها. شوف، الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أبي
1: ابني
0: لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم الأعلى. وشوفوا الأنهار تجري من تحت، يعني شوفوا نصل، شوف علا وتجبر وتكبر. في الأخر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. هاي هاوك في البر، يعني في البر وريني شو تعمل في البحر.
1: هاي حقيقتك، هاي إمكانيتك، هاي قوتك.
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت، هاك باش تموت يعني مغروق، وقد ومات يعني غارقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز نتاعو المفاتح نتاع الكنوز لازمها
1: جبابره باش ينجموا يعني يحملوها المفاتيح
0: بركه، ما فيش على الكنوز،
1: بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال: وانما اوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي للان،
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا. انا كان مش من ذراعي، وكان مش من قرايتي، كان مش من ذكائي، وكان كذا. لا، ونسب الفضل إلى نفسه ونسي
1: طغى وتجبر،
0: يعني في الأخر ربي قال عليه: فخسفنا به وبداره الأرض. فالنهاية
1: سيدنا سليمان فضيلة،
0: نعم،
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني نعم، سخر له الله ما سخر من الإنس والجن،
0: نعم،
1: وفي النهاية معناها
0: نعم، نعم، نعم، نعم،
1: الميتة متاعه، نعم، كيف
0: نعم،
1: كانت،
0: نعم، نعم. فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لتفطنوا إلى المنسى التي إلى إلى إلى
1: نعم
0: التي كانت تأكل منسته. يعني كانت هناك يعني حشرة، حيوان، يعني يقولوا إحنا مخلوق بسيط جدا ضعيف،
1: نعم،
0: كان يأكل العصا سبحان الله. فلما خر يعني وقتها شوف كيف، سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ونداولها بين الناس، مش كده ربي أعطاك جمال، راهو الجمال ما يدوم لكش،
1: لا فما جمال يدوم،
0: جمال الظاهري، احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: جمال المادي،
0: اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته. فذاك باذن الله يقال
1: اخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب، خاصة
0: نعم،
1: القلب السليم،
0: نعم،
1: هذا يدوم،
0: نعم،
1: باذن الله. ولكن ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال،
0: نعم،
1: وهذا قلناه في البداية،
0: نعم،
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف، جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني اش نسميهم يعني تجاعيد وما
0: نعم،
1: إلى ذلك،
0: نعم،
1: كلما زادنا
0: نعم،
1: في العمر
0: فكله
1: زاد،
0: نعم،
1: ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ما هوش دائم أيضا، رو الخير والشر ما هوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة ريحة المعاناة هذيك ما هيش باش تدوم، إذا كنا في شدة ريحة الشدة هذيك أيضا ما هيش باش تدوم. معناه الخير ما هوش دائم على طول، والشر أيضا ما هوش دائم على طول. هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة. وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر. أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل.
1: شيئا وهو خير لكم
0: فعلا،
1: يعني نحن نعتبروه شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في مك في هيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك.
0: وهو كذلك
1: كونوا متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو الخير كله ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك، وذلك علاش أخوي محمد رمزي يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان كيحطها بينه وبين نفسه، يعني ال- ال- ال- ال- أنت توغني وربي أغناك الله سبحانه وتعالى، أنا ما تعرفش عليها. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان ولكن ما كانوش توقعوا الطريقه اللي باش يفروا بها، الطريقه اللي باش تكون النهايه نتاعهم. اليوم قداش من شخص حكم 40 و50 سنه ربما و30 سنه هو يحكم ويقبض بقبضه من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهايه نتاعه اما فر مذعورا
1: او قتل او شرد وعائلته
0: او تسلطت عليه من شيعته أو من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه أو ربما يعني
1: الإسكندر الثاني الإمبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: التنقيب،
1: الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا، يعني ثلوج توصل معناها أمطار، والشعب كان معناه يعاني الجوع ويموتوا بالآلاف وبعشرات الآلاف من الجوع والفقر ومن البرد وما إلى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها، يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على رواح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: هجري.
0: و
1: الدولة العباسية
0: نعم الدولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عام ونص وعزل وسلبت أمواله وتفتت يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل الناس
1: والعياذ بالله والعياذ بالله،
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء يعني ويذل من يشاء،
0: بيده الخير إنه على كل شيء
1: يعني
0: قدر.
1: يا إنسان
0: نعم.
1: ما تتغاش
0: نعم.
1: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم. ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا، رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم
1: ها كن فيكون،
0: هو كذا
1: كن فيكون والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنتي وهو ظالم لنفسه ايش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: ايش بشي
0: أنا هالخيرات اللي عندي هذا هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني وهالأرزاق
1: هذا اللي احنا نترجموه مليون مليارات اللي عندي
0: هذوما بشي وفاو ايش بد يا أخوي
1: ما عندي ما يتوفاش
0: ما توفاش
1: كما قلوا احنا الولد ولد يبقى يعيش بيهم اي
0: ما أظن أن تبيد هذه شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا وكلمة الظن بمعنى التحقق
1: تحقق طبعا
0: فلهنا ربي شقال بعد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله يعني أحيط بثمره يعني هالثمرات هذه كلمة ثمر واضح أحيط بها ما قعدش منها فهمني فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين
1: مشي على روح
0: يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف

0: مش عندك ولا ما عندكش؟
1: ولا ما عندكش
0: قديش من شخص
1: بالضبط.
0: يعني يكون بين ظهرانينا وكذا، وبعد إذا به سبحان الله
1: في نهار وليلة، أنا اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: بأحد
1: في
0: المقرب.
1: خبر معناه بتاع وفاة بتاع
0: نعم سبحان
1: يعني
0: الله،
1: شاب في مقتبل العمر، رياضي
0: نعم
1: تبارك
0: نعم
1: الله
0: نعم
1: عليه،
0: نعم
1: معناه
0: نعم نعم سبحان الله.
1: فالأعمار بإذن
0: وما
1: الله.
0: تدري نفس ماذا
1: بالضبط
0: تكسب غدا،
1: بالضبط،
0: وما تدري نفس بأي
1: أي
0: أرض
1: أرض
0: تموت.
1: تموت.
0: فذك عليش الأيام ودول راهم. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل
1: قبل
0: هرمك. إذن هذا الاغتنام،
1: أي
0: صحتك قبل سقمك،
1: سقمك
0: غناك قبل فقرك،
1: فقرك،
0: شغلك أو فراغك قبل شغلك، حياتك قبل مماتك.
1: مماتك.
0: هم خمسة حاجات هذوما كررنا إياهم النبي صلى
1: واضحين
0: الله عليه وسلم،
1: واضحين وسهلين.
0: اغتنمهم. يعني
1: بالضبط،
0: راهو من الاخر حاب يقول لك
1: باش
0: راهو
1: يزول
0: باش يجيك،
1: وجوه.
0: باش يجيك نقيض اللي انت فيه.
1: لا بالضبط، هذا هو،
0: انت
1: راه
0: في
1: باش يزول.
0: الحياه باش يصير الموت، انت في الغي في الغي راك غني باش يكون غدا ولا فما فقر. راهو الفقر مش معنى حتى المادي
1: مش معنى
0: الكلمه.
1: المادي فقط،
0: يا ايها الناس وانتم فقراء الى الله والله الغني الحميد. يعني الصحه نتاعك والقوه اللي
1: قوة
0: عندك، قديش
1: والجبروت
0: من شخص قوته وتشوفه جبروته، تشوف ملاكم كان يعني مش يضرب عيد يهد، ومعناتها
1: يعني يا محمد عليك لا يا
0: الحمد
1: حنا
0: لله
1: اللي نعتز به ونفتخر به، وكنا نسهر معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات. لا
0: شوف القوة دي
1: كيفاش، ولا معناها المرض اللي مرض به، ولا ما عادش يتحكم في بدنه في اعصابه وما الى ذلك. يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك لا
0: فما واحد انا شفته ما عادش يقولوا له توا الشباب يسمعوا فيا اللي هما يلعبوا كمال الاجسام،
1: كمال الاجسام
0: كولمان ولا شو اسمه، هو اسمر هكا وبيون. يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام،
1: في كمال الأجسام
0: أسطورة.
1: أيه.
0: رجل ضخم ما شاء الله، أسمر البشرة. يقول لي كل ما حاجة كيما هكايا، حتى الراجل خذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات الميداليات الأولمبية هذيا، يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام.
0: تشوفوا راهو العضلات اللي عنده شيء كبير ياسر. تو حاليا تشوفوا منذ سنوات
1: كيفاش
0: أنت كيف أصبح، وكيف
1: كل
0: يعني
1: قوة للضعف ترجع.
0: سبحان الله،
1: هذيك كل قوة للضعف ترجع أقواشي من هكاك،
0: سبحان الله.
1: فماشي عضلات أقوى من هكاك
0: يا إنسان.
1: بالضبط.
0: يا إنسان التعرف. إنك ضعيف،
1: بالضبط،
0: إنك ضعيف. واغتنم صحتك قبل سقمك.
1: لا ولو تكاد تكون تو أنت ذكرت التاريخ، وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس، ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ، احنا هنا في تبدا معافى وصحيح، ترى روحك معناها مالك الدنيا كلها، القوة اللي عندك ما عند حد. يكفي انه يؤلمك ضرس، يكفي انه يؤلمك ضرس، يكفي انه احنا نقولوا دقة شوكة في الدارجة التونسية، نقولوها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال الى حال. فعليش هالغرور وهال نداولها بين الناس، سيس روحك هكا ولا
0: بالحق
1: القوة والعظمة هذه شنو المرض متاح.
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خويا محمد رمزي. طول الأمل، طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله باش يخلد فيه، ماشي في باله انه هو يعني ماهوش باش يزول عليه،
1: والنعمه ماهيش باش تزول عليه، والقوه ماهيش باش تزول، والشباب ماهوش باش يزول،
0: باش يقعد هو ديما يحكم، باش يقعد ديما هو عنده الفلوس، باش يقعد ديما هو اللي كذا. يعني سبحان الله، فلذلك لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك فانه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه، نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرداء، أخذت الأرض زخرفها وزينت. الزخرف ما يدومش، وزينة ما تدومش، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

0: احنا نقول في كلمة دوام الحال
1: إذن.
0: من المحال،
1: دوام الحال من
0: دوام
1: المحال.
0: الحال من المحال. فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة،
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش،
1: ما يش بشدو،
0: والنبتة هذه ما تدومش، طالت أم قصورت تاخذ
1: الوقت نتاعها وتمشي
0: تمشي
1: وتخلي
0: حلوة.
1: بقاتها لغيرها. بالضبط، هذا هو التداول.
0: نعم.
1: لو دامت لغيرك
0: لما آلت إليك،
1: لما آلت إليك.
0: نعم. نعم.
1: هذه تلك الأيام نداولها، راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي راو غدوة بشي جيشك وبشي أخو المكان وبشي أخو القوة، اللي هو الإبن ربما، اللي هو الحفيد ربما.
0: نعم.
1: اللي
0: نعم.
1: هو إنسان آخر مختلف عليك، يعني
0: حتى
1: في السياق
0: حتى فلسفة الميراث.
1: نعم.
0: عندك فلوس، انت الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص.
1: شخص
0: القصور تشوف فيها، العقارات اللي موجوده، الملكيه
1: انتقال.
0: تنتقل
1: هي،
0: تشوف الطبيعه، الطبيعه هي تقوم على التداول، الليل والنهار تقوم على التعاقد،
1: الفصول
0: الفصول. يعني تبارك، يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل، الموت والحياه. وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. الليل والنهار خلفه،
1: خلفه
0: سبحان الله،
1: لمن اراد ان يذكر.
0: نعم.
1: يعني
0: هذا يخلف هذا. هذا هذا هذه سنه هذا. فالعسر لا يدوم، واليسر لا يدوم، والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق،
0: إذا كان صادق بإذن الله، بإذن الله يدوم، لأنه يثمر بإذن الله. لأنه كما كلمة طيبة، شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر، ولذلك هي تدوم. ذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهية راهي تدوم،
1: تدوم.
0: ما أنت تدوم حتى بعد وفاتك، تقعد لك،
1: تبقى طبعا.
0: تقعد أك الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك
1: إلى زوال،
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل، فما يعني ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ونداولها بين الناس، خلينا فحقيقة هي حقيقة الفناء.
1: نعم.
0: وأن كل من عليها
1: فان
0: ويبقى وجه
1: ربك،
0: وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد، فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ كيف يصيبهم ما أصابهم، كيف يفرون، كيف يقتلون، كيف يجرحون، كيف تدور عليهم الدائرة.
1: نعم. سنة الحياة ودوام الحال من المحال. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السماح. تحية وصولكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، خالد الشابي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك

لقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من فضائل الزكاة أنها تطفئ غضب الرب عز وجل، وخاصة إذا كانت في السر. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ومن فضائل الزكاة أنها سبب لنماء المال وبركته والحفاظ عليه في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، إنه ولي ذلك ومولاه. فالله سبحانه وتعالى حثنا وندبنا على النفقة، لذلك قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى. يكفي أن نذكر بأن الذي ينفق فإن الله سبحانه وتعالى ينفق عليه. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك المولى سبحانه وتعالى، ويزيدك من بركاته ومن خيراته، فخزائنه سبحانه وتعالى لا تنفد. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال ويكاند.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. يا شباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. اليوم تختتم فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعية 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. إلى الثاني من جويليا المقبل تتواصل بمدينة ياسمين الحمامات فعاليات الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السبراني في دورته الثانية. هذه التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات عملية مجال في عملية علمية في مجال الأمن السبراني. ينظم المركز الوطني للفن العراء الصيف ماريونات 2026 بداية من يوم السادس من جويليا القادم ويتواصل إلى نهاية شهر أوت المقبل بمدينة الثقافة. التظاهرة تتضمن ورشات تكوينية في فن العرائس موجهة إلى الأطفال، كما سيتم تنظيم قوافل لعروض المركز الوطني للفن العرائس. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشباب بولاية مدنين ليتواصل إلى 9 من سبتمبر القادم بمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بالولاية. يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح المباركي. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلازي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح النور، صباح السرور، صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا، صباح النشاط والحيوية. نهاية أسبوع مريحة لكم الكل، صحيح نهار عطلة لأغلبكم، لكن أغلب مستمعينا عندهم النهار هذا هو النهار اللي يقضيوا فيه القضيات اللي ما نجموش يقضيهم خلال الأسبوع. هو نهار أيضا اللمة مع العائلة، نهار الرحلات البحرية، نهار المشيات للبحر بالنسبة لل بعض منكم، نهار لحد هو أيضا يوم عمل لعدد كبير متوانسة طريق السلامة للناس اللي متوجهين توا للعمل. ربي يعاونكم إن شاء الله، وعودة إلى المنازل سالمين إن شاء الله للناس اللي عدوا الليلة هما يخدموا. مرحبا بكم مستمعينا، ثلاثة سوايع ونص باش نعديهم مع بعضنا، نشبه بهم بالموسيقى والأخبار الخفيفة والاستضافات. تسمعونا على 88.6 بالنسبة لتونس الكبرى، ولا على radiojeune.in، ولا تنجموا تتفرجوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك. اليوم الماتينال ويكاند أتمنى لكم كوثر البجاوي وحسين الطاهري حتى للتسعة ونص، نجيكم في تعويض الزميلة أميرة الزايدي. أهلا وسهلا.

0: مجدد تحية لكم مستمعين، شكرا مرة أخرى للناس اللي التحقوا بنا توا في إطار المواكبة الميدانية كما تعودتوا على موجة إذاعة شباب للأحداث لأحداث ولانشا اللي تصير في بلادنا. في الحقيقة فما حريق صار على مستوى سوق سيدي عبد السلام في العاصمة. الزميل فيصل شاب وموجود على عين المكان باش يعطينا أكثر تفاصيل. صباح الخير فيصل.
1: بالأخير حسين، مرحبا بك، تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة الشباب.
0: إذن حريق على مستوى السوق اللي بجنب المحطة متاع المترو في سوق سيدي عبد السلام
1: تحديدا. تقريبا كيف ما قلت انت يا حسين، احنا موجودين على عين المكان وين سوق سيدي عبد السلام، نحكيو على المرشي الداخل وين محطة المترو الخفيفة. نشوف حريق منذ قليل في السوق سوق سيدي عبد السلام مع تواجد الحماية المدنية، تعزيزات كبيرة الحقيقة للحماية المدنية، وأيضا تعزيزات من قبل شركة تونسية للكهرباء والغاز. التأكيد أنه بعض الأسباب ربما ترجح أنه تم حدوث هذا الحريق بسبب تماس للكهرباء. جاءوا أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قاموا بعملية فصل خليني نقول وعزل الكهرباء، معناتها حتى يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحرائق اللي تقريبا خليني نقول أتت نسبة 99% على كامل السوق، على كامل السوق سيدي عبد السلام. نحن نحكيو على المرشي بس اللي يعرفوا السوق سيدي عبد السلام، ولأن بالنسبة للأضرار مثلا الحمد لله ما فماش أضرار بشرية
0: لأنه ما كانش مفتوح للعموم.
1: هو صباح الحرطة ده تقريبا في حدود 6 متاع صباح الحريق بدأ، معناتها ما زال ما بداش يفتح السوق، وربما معناتها بعض حتى الساحب معناتها الحارس الموجود هنا حدثنا معاه في الكواليس ربما فضل التدخل المباشر لأنه هكا مرهق شوية معناتها، وما قال أنه ثم ربما بدأ الحريق من بعض كما قلنا الاحتكاك والالتماس متاع بعض الكوابل متاع الكهرباء الطاو، وهذا اللي معناتها ربما تواصل على امتداد كامل امتداد الانستالاسيون معناتها الخطوط الموجودة على كامل السوق، وقال معناتها ربما يشمل كامل السوق كما قلنا توا إلى في هذه اللحظة حسين. الحماية المدنية بدأوا بعملية الإخماد في هذه اللحظة، بدأت عملية الإطفاء والإخماد أعوان حماية المدنية اللي بالحق نشكرهم نحييهم على المجهودات لأنهم
0: وسرعة التدخل
1: كانوا سرعة الدخل كانوا موجودين بعثة بسرعة كبيرة برشا، والعملية متاع ربما الخبرة اللي خليني نقول اللي خلاتهم يصير التنسيق مع أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال فصل كما قلنا قام أحد الأعوان بفصل الكهرباء، لأنه الضوء نعرف تأثير الضوء إذا يلتحم زادة ربما مع الماء عنده ربما يصير حتى بعض التأثيرات على الحريق هذية. وانت تلقت الآن عملية الإخماد بالماء بالمرشات بتاع الماء، ويلزمنا بالحق هذا رسالة حتى للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ديما، ردوا بالنا ديما ناخذوا الحذر، والناس حتى الموجودة لهنا الحقيقة فما بعض التجمهر متاع العباد اللي موجودة لهنا اللي ديما ميساج موصلوا يحاولوا حتى في حال معناتها تكون فما

0: أحريق، ولا يحاولوا يبعدوا شوي يخليوا الأعوان تخدم الخدمة نتاعهم. كما قلنا الأضرار الحمد لله البشرية لا بأس، أتت على أضرار ربما المادية، ولنا كما قلنا للأسف معناتها ربما باش يصير معناتها ترميم للسوق بأكمله. ولنا نقولوا ديما ربي يقدر خير، وديما الإنسان معناتها يرد باله. ونعرف مع ارتفاع درجات الحرارة هذه في برشا أماكن راهي ديما عملية ربما الاشتعال في بعض فما بعض الأماكن الحساسة اللي فيها ربما بعض المواد القابلة للاشتعال، خاصة أنا ما حرتقت يلزمنا ديما نردوا بينا ويلزمنا ديما نفقدوا. وتقريبا نقولوا الحمد لله على السلامة، خاصة للناس اللي عندهم النصب نتاعهم لهنا الخضارة اللي الحمد لله ما همش موجودين.
1: نعم بالفعل الأهم أنه الناس كل لباس، وكما كنت تقول فيصل الانتباه وناخذ حذرنا قدر الإمكان في الفترة هذه، الفترة اللي فيها برشا حرائق معناتها لعدة أسباب تنجم تكون. شكرا لك فيصل شابو، كان يحدث فينا على الحريق مواكبة ميدانية حينية للحريق اللي صار في سوق سيدي عبد السلام، السوق اللي فيه تباع الخضروات ومش اللي على مستوى الطريق اللي يودي إلى باب سعدون، على مستوى المحطة تحديدا بالنسبة للناس اللي تعيش في العاصمة. شكرا لك فيصل شابو، يعطيك صحة. مكملين معكم مستمعينا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص، ونكملوا مع الموسيقى وبعد شوية فقرة كيما اليوم.
2: كيما اليوم كيما اليوم.
3: صباح الخير، يوم الأحد 28 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1919 وبالتحديد في قاعة المرايا في قصر فيرساي في فرنسا، يتم توقيع معاهدة الصلح اللي وضعت حد للحرب العالمية الأولى بين فرنسا وحلفائها من جهة، وألمانيا المغلوبة على أمرها على خاطر تقسمت فيه مستعمرات ألمانيا خارج أوروبا. وألمانيا بيدها تقسمت وترسمت حدود جديدة وتفرضت تعويضات على ألمانيا للدول المتضررة من الحرب. ملخص الحكاية، قسمة الكعكة الغنائم بين المنتصرين ومن ضمنها أملاك الدولة العثمانية، أما زاد من أهم القرارات إنشاء عصبة الأمم. 1965 في الميدان الرياضي وخاصة في الملاكمة، يحتفظ الملاكم جون لويس بلقب بطل العالم في الوزن الثقيل بتغلبه على مواطنه توني غالينتو. رياضة الملاكمة اللي اليوم ما عادش نسمعه بأسماء كبيرة فيها كيما كلاي وفرايزر وجو فورمان وغيرهم. 2004 يتم تسليم مقاليد السلطة في العراق من قبل الحاكم المدني بول بريمر للحكومة العراقية المؤقتة بعد سياسة تدمير ممنهج، ولليوم ما زالت العراق تعاني فيها وامتد حتى لدول الجوار والمنطقة العربية الكل. اليوم وينهم اللي هلوا للدبابات والطيارات الأمريكية والبريطانية؟ وين السلام اللي بشروا به وداعش عبثت بالبلاد والعباد؟ اليوم نعيشوا سيناريوهات جديدة والمستهدف هو الدول العربية الحلقة الأضعف أما الأغنى، ويبقى خيرنا ماشي لغيرنا. في الأمان.
2: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

صباح الخير من جديد مستمعينا. فكرة سريعة على أحوال الطقس حتى نساعد الناس اللي مبرمجين اليوم ربما أنهم يمشيوا للبحر ولا عندهم برامج أخرى. اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة تم نشرها منذ قليل على صفحتهم على الفيسبوك، سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بجهة الوطن القبلي ومحليا جهة الساحل. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نكملوا مع الموسيقى مستمعينا.

المول أراني مظلوم أو دار زمان وعليا متلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدو الأجبال شفت وحياتك من غير عنوان.

اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. فما حاجه لاحظتها وانا جاي في الطريق الى مؤسسه للاذاعه التونسيه واذاعه الشباب، في الطريق على مستوى قبه المنزى الناس تمارس في الرياضه، وفما ابتسام، فما طاقه ايجابيه. وتعرفوش انه مستمعينا انه الضحك حتى لو كان مفتعل في البدايه فانه ينجم يخلي الدماغ يفرز هرمونات تحسن المزاج. بالطبيعة الابتسامة والرياضة أكيد باش تحسن المزاج، لكن مستمعينا الابتسامة اللي نقوم بها الصباح لما نبتسم تنجم تبدل بقية النهار متاعنا، والابتسامة ما تكلف حتى شيء، أما قيمتها كبيرة برشا، قيمتها على الشخص المبتسم والشخص اللي نبتسمه في وجهه. فبالتالي نهار الأحد يلا نعديوه نهار كله ابتسامة وكله طاقة حيوية بالموسيقى اللي باش نسمعوها بعد شوية. نحكي لكم على تأثير الموسيقى على مزاج الإنسان. أهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. مرحبا بالناس كل اللي يلتحقوا بينا تو. كنا نسمع في نغم الشوق الجميل، لكن تو نحب نحكي لكم على واحدة من أفضل الكتابات على الفترات الصباحية، فيها كلمات فيها برشا موجات إيجابية. الشاعر والأديب والكاتب غازي السعودي، غازي القصيبي، يقول: عود نفسك على الفرح حتى يعتاد هو عليك، وأعطي نفسك الأمل حتى تجد الدنيا بين يديك، افرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مما تتخيل. مرحبا بكم مستمعينا، مكملين معكم بعد شوية بفقرة التغذية، ونكملوا معكم بالموسيقى والأخبار الخفيفة والاستضافات.
1: الماتينال ويكاند،
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين، أهالينا وحبايبنا.
1: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: نهار جديد اليوم على موجاتنا، مش كما كل يوم.
1: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا، مش

0: الماتينال ويكاند. نوتري كونساي. صباح النور، مرحبا بكم في نوتري كونساي. معنا اخصائيه التغذيه ايمان الهدلي. صباح الخير.
1: صباح الفل يا باش، نحويلك.
0: الحمد لله.
1: شعبي فيك سخانه.
0: سخانه عامله فينا، وهذيك علاش نركزوا برشا يدولي على التغذيه وعلى نوعيه الماكله اللي ناكلوها. وباش نرجع للصغيرات، كنت تفكر في حصه سابقه قلنا التغذيه عند الصغار في العطله اللي تتبدل مواعيد نتاع الماكله نتاعهم، مش كيما وقت القرايه يكونوا منظمين فطور صباح كولاسيون، بعد شكلوا فطور القايله، بعد عندهم الوجبه نتاع العشيه، والعشاء يكون منظم. توا في الصيف يقوموا في راحتهم، كل شيء يؤخر يتبدل. قديش مهم انه يكون زادة مواعيد الغذاء منظمة حتى في الصيف،
1: حتى هو باش يبدا يستانس. معناتها انت كيف تخليه ياكل في وسط النهار نتاعو في نيمبورت كوا وفي اي وقت باش ياكل، باش يعطيها سيف كامل باش ياكلها هكاكا. دونك دو بريفيرونس الاوقات نتاعو تقعد متنظمه كيف ما في الاوقات نتاعنا العاديه تاع وقت القرايه. معناتها اذا كان قام بكري 7:30 8 يكون عنده وجبته في الصباح، اذا كان جاع نجم نعمل له كولاسيون صغيرونه مع العشره، اذا كان ما جاعش ما فهمش علاش، ولا اذا كان قام مخر سيغتو. خاطر شو اول الفاكونس جينيرالمون يقول لك استنست بفيتم نتاع القمام بكري نتاع 7:30 يشدوا في نفس فيتم. من بعد في وسط الفاكونس ولا اخر الفاكونس تلقاه يبدا يقوم لك مخر. دونك اذا كان قام مخر ما فهمش علاش باش ياكل حاجه اخرى من بعد، جوست يستنى الفطور نتاعو. اذا كان قام بكري في الصباح مع 7:30 ما يسالش اذا كان عطيه وجبه صغيره باش هو بيدو ما يقعدش ما يجوعش ويقعد يتنوش خاطرش لين يحضر الفطور. خاطر هذيك من العادات اللي تنجم تسمنا وتسمن الصغير في وسط الفاكونس.
0: والا العكس، فما صغار يلقاو روحهم معناتها يضعفوا على خاطر ما عادش شكلوا منظم، ما عادش تفطن بهم شنو كليو شنو ما كليوش.
1: لا اكزاكتومون. دونك هذيك علاش مهم على الاخر باش انه يكون الوجبات نتاعنا عندها اوقات معينه، وحتى الوقت القمين والقاد نتاعو زيد نحاولوا. صحيح عطله هي مانيش باش نستريسيهم، ما نحاولوا يكون زيد منظم على خاطر
0: ياخذ ساعات النوم الكافيه.
1: فوالا باش ياخذ 8 سوايع النوم نتاعو و9 سوايع باش يشبع بالنوم نتاعو، باش حتى المخ نتاعو يرجع يتنظم بالكدب الكدي، باش ترجع الكونسونتراسيون، باش يرجع العقل مركز معناها من بعد في البيريود نتاع القرايه نتاعو. دونك مهم النوم على الاخر، مهم الماكله على الاخر، مهم الماء ليدغاتاسيون على خاطر ساعات زيد نلقاو صغير اذا ما نفكروش في الماء ينسى روحو. دونك مهم على الاخر زيد باش نفكروا الصغيرات نتاعنا باش انهم يشربوا على طول النهار، حتى اذا كان هو ما بيتوش جبد دبوس الماء يشرب. انا مهم على الاخر
0: اعملوا دبوزه بحذاء وتفقدوا شنو
1: ولا حتى كيس اميره، خاطر الدنيا تسخن معناتها يوليو يحبوا ماء بارد. دونك نحاول نخلي له كيس اموا هكا شاك فوا نفكروا باش انه يعاود يعاب لك الكاس هذاك. حاجه اخرى مهم على الاخر باش ان اموا نعملوا لهم حاجات صحيه تكون في الدار، باش إليفيت أنهم يأكلوا حاجات من البابا ولا ما عطيني نمشي نشري حاجة جعت. دونك أهوك يكون عندك الحاجة هذيك ديجا حاضرة في الدار. أنا نعملوا لهم دي جاتو معمولين في الدار هيلثي بيان سور، ما يفوتش 2-3 جوغ على خاطر يكون معمول بالعظام في الصيف دونك يفسد. دونك نحاولوا ما يفوتش نهارين ثلاثة هذيك باش نعملوا جاتو
0: كونتيتي صغيرة ديما.
1: فوالا ديما دي كونتيتي صغار، زاد ساعات نجم نحطوا فيهم الحليب وفي السخانة بيان سور ينجم يفسد. دونك أي حاجة عملناها
0: مهمة الملاحظة هذيا.
1: فوالا دونك أي حاجة عملناها لازمنا نحطوها ديريكتومون في الفريجيدير، حتى ولا كانوا كيك ولا جاتو ما نخليوش حاجة البابا باش ما يفسد لهمش. نخليو لهم غلة ميسيلش، نخليو لهم حاجات يكونوا معمولين في الدار بطريقة صحية. دي كوكيز زيد نجمو نعملو لهم هكا حاجة يتنوشوها في وسط النهار نتاعهم. دونك نجمو نعملو لهم حاجة هكايا. والفطور نتاعهم اذا كان انا نعرف روحي ماما نخدم نروح مخا ولا مش نروح مطليف على 4 نتاع العشية نوصل للدار، ما نخليهمش هكاك بلاش حد شيء. نوريهم نفسر لهم اللي هو عندهم ماكلتهم بيان سور، نخرج لهم قبل بساعة ولا بساعتين، نوصي شكون باش يخرج لهم من قبل في الفريجيدير، ما تقعد لهمش الماكلة من الصباح لبابا خاطر هكاك تولي لطفة عليهم تنجم تسيب لهم انتوكسيكاسيون. اذا كانوا صغير كبير شويه في العمر معناتها في 14-15 سنه يفهم نجمو نعملوا هكاك، سينو نجمو نوصيو حد معناتها باش ينجم يعملوا لهم هكاك ولا يتلهي بيهم، ما نخليهمش وحدهم خاطر اذا كان باش تخلي لهم ماكله من الصباح باش تفسد وباش تقراس بيان سور. وميم طون فما حاجات اللي ما تعودش تسخن دونك هذوكم زاده كيف كيف يفسدوا، ما نجمش نعاود نسخنهم لهم انا صغير.
0: شكرا ايمان، يعطيك الصحه، نهاركم زين.
2: Nutri Conseil. Il matinal week-end.

مستمعينا بلاغ من الحماية المدنية يقول أنه دعوة للمواطنين أنه ما يتعرضوش لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة من 11 تاع النهار حتى للأربعة تاع العشية. البلاغ يدعو الناس أنهم يشربوا الماء بانتظام حتى دون شعور بالعطش، أيضا إلى استعمال القبعات والنظارات الشمسية والواقيات الشمسية، أيضا مراعاة الأطفال كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وأيضا ما نخليه حتى شيء داخل السيارة، حتى داخل السيارة حتى لوقت قصير، وبطبيعة الحال في حال الطوارئ الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. طقس سخون شوية، نردو بين على رواحنا وعلى الكبار والصغار، و إن شاء الله ديما لباس. بعد شوية موعدنا مع نشرة الأخبار. أهلا وسهلا بكم في الماتينال.

0: شايفك بين عيني يا
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب
3: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
5: أمريكا الكندا والمكسيك
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
5: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: نشرة الأخبار
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب نبدأها بأبرز عناوينها معا نبني مهندسي الغد محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي يختتم اليوم الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني تتواصل بالحمامات إلى الثاني من جويليا القادم اليوم تنطلق بمدنين فعاليات مهرجان الشباب متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية تختتم اليوم فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعة 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد عميد المهندسين محسن الغرسي أكد أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار الجيد
7: العمادة قانونية هي المسؤولة على التكوين الهندسي هي المسؤولة على السمعة متاع المهنة في تونس وفي خارجها رأس المال البشري متاعنا حاجة مهمة برشا وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس تينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية متاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج بخلاصة ونجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عامة معنا في تونس
6: تتواصل إلى الثاني من جويليا المقبل بمدينة ياسمين الحمامات فعالية الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية هذه التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية في مجال الأمن السيبرني رئيسة الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني دورساف البنا
8: المسابقة تمتد على 7 ساعات يحاول فيها المترشحين أنهم يثبتوا قدراتهم في حماية المواقع والتطبيقات تخص تلاميذ التعليم الثانوي أعمارهم من 14 إلى 19 سنة وهذا إيمانا من اللجنة العالمية للأمن السيبرني أنه لازم يكون مجال هذايا نقتحموه منذ صغر السن حتى نعد جيلا متكونا في هذا المجال مع استعمال المكثف للذكاء الاصطناعي أصبح هذا المجال ذو أهمية كبرى وخاصة أنه بلك علينا من السن الثانوي بلدنا تخدم زادة على الأمن السيبراني ومهتمة بهذا المجال أيضا عليك عليك القاول للأولمبياد هذه هي تحت رعاية وزارة التربية
6: وعن المشاركة التونسية وبرنامج الدورة تضيف رئيسة الأولمبياد دورساف البنا
8: بلد المنظم يتاح له أن يشارك بفريقين، وهذا حاجة تفرحنا برشا. فريقه مكون من 4 مترشحين، إذا تونس تدخل الأولمبياد هذه ب8 مترشحين من المعاهد الثانوية من جهات مختلفة، هما مدنين، القيروان، سوسة، المنستير، نابل، تونس. يوم 28 جويلية الافتتاح والفترة التدريبية، 29 و30 جويلية المسابقة يوم واحد ويوم اثنين، مع العلم أنه تتزامن مع المسابقات ورشات للعموم للمبتدئين، كل ما هو أساسي في الأمن السيبرني، وللخبراء هناك ورشات لمناقشة مواضيع ذات أهمية ومعاصرة. الاختتام إن شاء الله يوم 1 جويلية لتكريم المميزين.
6: بدعم من وزارة الشباب والرياضة، تنظم المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة خلال شهري جويلية وأوت القادمين مهرجان الشباب بصفة تشاركية في 24 ولاية، ولا سيما بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. وفي هذا الإطار تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشباب بولاية مدنين ليتواصل إلى 9 من سبتمبر القادم بمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بولاية مدنين. رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين عادل ناجح:
0: هدف من مهرجان الشباب عامة على مستوى وطني وكذلك على مستوى ولاية مدنين أنه هو يمس الشرائح العمرية من الشباب والفئات اللي هي تسكن في المناطق الداخلية واللي ما توصلهاش الخدمات بتاع التنشيط التربوي الاجتماعي، يعني ما فيهاش دور شباب وما فيهاش نوادي شباب ريفية، أي هما المستفيدين من هذا البرنامج، برنامج مهرجان الشباب يتمحور حول التوقي من السلوكات المحفوفة في المخاطر ومن كل ما هو عنده علاقة بالعنف والتطرف. هذا هم الرسائل اللي تحب يمررها مهرجان الشباب باش يكون مؤسسة الافتتاح من عند دور الشباب، مؤسسة الشباب بكامل ولاية مدنين باش يكونوا موجودين. الفقرات تتأثر من مؤسسات الشباب، هم اللي باش يقوموا بعروض مختلفة سواء كان في المسرح، سواء كان في الموسيقى، سواء كان في الرقص، سواء كان في صناعة المحتوى وعرض لبعض الفيديوهات لصناعة المحتوى. كذلك باش يكون فما لوحات نتاع استعراض ألعاب رياضية فردية دفاعية، باش يكون في الافتتاح كذلك كرنفال الشباب، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 9 سبتمبر.
6: ينظم المركز الوطني لفن العراء الصيف ماريونات 2026 بداية من يوم 6 من جويلية القادم ويتواصل إلى نهاية شهر أوت المقبل بمدينة الثقافة. التظاهرة تتضمن ورشات تكوينية في فن العرائس موجهة للأطفال، كما سيتم تنظيم قوافل لعروض المركز الوطني لفن العرائس. المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس عماد المديوني:
2: ماريونات هو بعض الفعاليات الثقافية، تظاهرات، مشاركات عروضنا، مش ندخلوا في زوز انتاجات في فباء مع سعر بالعالم الجعيسة وسام الماكني، ممكن ندخل في المصر كلاس طويل مع فيطاج الجعابي. هذا أيضا فيه ورشات تكوينية أفاق باش نستقبلوهم ديما من 9 تصبيح الماضي ساعة باش نأمنوا لهم عديد الورشات المتنوعة في الألعاب الدرامية، في النحت، في صنع الأقنعة، في الرسكلة، في خيال الظل، في مسرح الأشياء، في عروس قفاز، في عروسة الماروتة، الطاولة، العروسة المحمولة، العروسة الصيطلية، عروسة الجوارب، عروسة الأسلاك، عروسة الأسبع. فرصة أولا للصغيرات باش يبعدوا على البورتابل باش ينموا مداركهم الذهنية والإبداعية. عملنا جذاذة للتعميم على صفحة المركز، ومين خرطوا فيها ينجم ياخذ شهر، ينجم ياخذ جمعة، ينجم ياخذ جمعتين كما يحب الولي. واختتام الورشات فيه شهادة توزع، فيه عروض تنشيطية وعروض عرائسية مصاحبة.
6: يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغل المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. وسيفتح 17 مركز اختبار الأبواب أمام الناخبين من الساعة 8 صباحاً إلى 6 مساءً لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين، وبإمكانهم التثبت من مركز الاقتراع عبر طلب إطوال 195 إطوال رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز. وستشهد هذه الانتخابات لأول مرة منذ إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي وفق تصريح عضو هيئة الانتخابات الانتخابات بالقاسم العيشي.
9: 5 مترشحين اللي فيهم 4 من الرجال ومترشحة امرأة. عملية الاقتراع ستكون موزعة في 17 مركز اقتراع في دائرة الكبارية ومعتمديتها. يتوزعوا 23 مكتب اقتراع. الاشراف وإدارة الاقتراع ليوم الأحد 28، وستكون باستعمال الموارد البشرية الذاتية لهيئة الانتخابات. كذلك لأول مرة سيقع الاستغناء عن الحبر الانتخابي الذي اتخذ فيه مجلس الهيئة قرار منذ أبريل الفارط.
6: للإشارة، تتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 ألف ساكن. أما المسجلون الحاليون فيها فيقدر عددهم ب 59,580 ناخبا. نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. مع نبني مهندسي الغد، محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي يختتم اليوم. الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني تتواصل بالحمامات إلى 2 من جويليا القادم. اليوم تنطلق بمدنين فعالية مهرجان الشباب متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
10: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
11: عدل موجتك.
10: تسمع صوتك.
12: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
13: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
14: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
15: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
16: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
17: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
18: برامج مصباح للسهرية
19: ديما معاكم في

0: الترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
0: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نجمتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: نجدد التحية لكل مستمعينا، كل من التحق بنا الآن. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي للحديث على أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. معنا صبحي حداد. صباح الخير سي صبحي.
2: صبحي بن أحمد.
1: صبحي بن أحمد عفوا.
2: صباح الخير خويا حسان، تحية ليك الفريق لام هكذا الصباح وكل مستمعينا بلاد الشباب.
1: مرحبا، كيفاش باش تكون احوال الطقس اليوم وفي الفتره المسائيه والايام الجايه؟ باش يبرد باش يقعد سخون شنو بالضبط؟
2: نعم، اللي باش يميز اكثر حاله الطقس الايام هذه على اقل قليله اليوم وغدوه هو ارتفاع في نسبه الرطوبه. قاعدين نحسوا اللي معناتها الرطوبه مرتفعه نوعا ما، وبالتالي الاحساس في درجات الحراره اللي هي باش تكون تقريبا في حدود 34 35 درجه بتونس العاصمه باش يكون اكثر. معناتها الاحساس 34 درجه مع نسبه رطوبه 80% تقريبا توصل حتى 40 درجه. وهذا هو اللي حدث يوم الأمس. معناتها الرطوبة كانت مرتفعة وخاصة بجهة الحمامات، تشكلت خلايا رعدية نشطة، شفنا سحب رعدية ركامية كبيرة معناتها البارح العشية وعطت أمطار. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمناطق الجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية، بحر باش يكون متموج بمنطقة سيرات أي شمال معناتها تونس جهة بنزرت تبرقة، كذلك مناطق شمال خليج تونس. والحرارة في ارتفاع طفيف، القصوى اليوم تتراوح ما بين 32 و 36 درجة، مناطق ساحلية نسجلوا 35 درجة كحرارة القصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وما بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا بأقصى الجنوب الغربي.
1: واضح.
2: يوم الغد مازال مرتفع للضغط الجوي مهيمن، وبالتالي درجات الحرارة مازالت في نسق الارتفاع، غدوة نحسوها أكثر معناتها درجات الحرارة مرتفعة توصل حتى 37-38 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة مع ظهور الشيلي. مناطق الشمال الغربي كذلك كيف كيف معناتها تقريبا في حدود 39 درجة توصل حتى 41 مناطق الجنوب الغربي غدوة. بالنسبة للبحر غدوة أقل شوية معناتها

0: التيارات بالتالي باش يكون قليل الاضطراب على معظم السواحل. الخلايا الرعدية جراء ارتفاع في درجات الحرارة باش تكون معناتها حاضرة إن شاء الله بداية من بعد الظهر يوم الغد، معناتها خاصة المناطق الغربية للوسط والشمال، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية. بداية من نهار 3 نجم نقولوا توصلنا إن شاء الله تيارات شمالية شرقية، معناتها هنالك منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا اللي بيشي يتمركز على خليج، معناتها على جهة جنوب إيطاليا، وبالتالي سيرنا تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، إمكانية أن تشكل خلايا رعدية باش يكون وارد أكثر، ومعناتها الإمكانية أكبر إن شاء الله نهار 3 في العشية وفي الليل، تشمل حتى بعض مناطق الشمال، معناتها حتى تونس الكبرى ولا حتى جهة الوطن القبلي جهة الساحل. وكذلك يوم الأربعاء باش يكون الإمكانية أكثر كبيرة، بالتالي معناتها انخفاض باش يكون واضح في درجات الحرارة، التيارات باش تكون قوية، نهار الأربعاء ردوبان البحر باش يكون مضطرب تقريبا إلى شديد الاضطراب، وخاصة بسواحلنا الشمالية. انخفاض إذا نجم نقوله في درجات الحرارة يبدأ من نهار 3، باش يتحس أكثر الانخفاض هذا نهار الأربعاء والخميس، وإن شاء الله ربي يرحمنا معناتها في قادم الأيام
1: إن شاء الله. شكرا لك سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه إذن مستمعينا أحوال الطقس. نكملوا مع الموسيقى وبعد شوية فقرة بوان روت.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تسايس رواحكم في الطريق للناس اللي بداوا توا خرجوا باش يقوموا بالقضيات اللي مبرمجينهم ليوم الاحد، لصبيحه يوم الاحد. السلامه المروريه مساله ضروريه، وهذا علاش توا وقايه نتاع فقره وهود كما العادة. كل نهار حد مع سي عماد طويل الخبير في السلامة المرورية، هو تو اليوم موجود في الزهرة. صباح الخير سي عماد.
1: صباح الخير سي حسين، تحية ليك، تحية للفريق العامل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: شكرا ليك. اليوم احنا موجودين في الزهرة، شنو الأمور في الزهرة؟
1: الزهرة يعني نسمة زهراوية كما يقولوا، معناتها نسمة معناتها على مستوى الزهرة عندها طبعا تاعها مدينة الزهرة.
0: أي
1: مدينة الزهرة نجم نوصلها من جهة الطريق الوطنية رقم واحد، طريق تونس، نجم نوصلها من جهة طريق ترادس، ولكن الزهرة يقعد ديما عندها طبعا تاعها. اللي مش يحب يمشي للزهرة اليوم ينجم يتسوق، ينجم زاد كيف يتفرد بشوية نسمة بحرية، معناها معناتها عصفورين في حجرة. السوق البلدي بالزهرة المرشي يجي تقريبا قبل شوية على مستوى المفترق الدوراني اللي هو يجمع بين شارع حبيب بورقيبة، شارع شاب نيكول، شارع حبيب ثامر، وشارع الهادي شاكر، وين المفترق الدوراني وين فما قصر بلدية الزهرة. قبلها هي تقريبا بمئة متر على اليمين نلقاو فما المرشي، جنبه فما فضاء تجاري موجود، وهذاك علاش الحركيه تبدا موجوده من الصباح. ولكن زاد فما حتى المحلات التجاريه من مختلف الاصناف، معناتها نتاع المحلات اللي موجوده هنا اللي يخلق معناتها وسط مدينه الزهرة مدينه حيه وعندها الطابع نتاعها. الوصول نتاعها مش صعيب بالسيارات نتاعنا باش نتنقلوا، ولكن زاد كيف المسار تتعلق هنا، هو صحيح يجي في قلب مدينة الزهرة اللي من خلالها يخلي معناتها المواطنين اللي باش يوصلوا من سيارات ينجموا يخليهم معناتها السيارات نتاعها بجانب معناتها المأوى نتاع المرشي، ولكن كيف ينجم حتى يخليها بعيدة شوية بعض الأمطار، يعني مش بالضرورة باش تتوقف قدام الباب نتاع السوق البلدي بالزهرة. معناتها بعض الأمطار اللي تخليني معناتها نمشي على الساقية. المطر تتعلق ذاته كيف هنا صحيح طول الأمور منظمة ما فهمش أكثر كبير، أما نتوقع معناتها من هنا معناتها يمكن أشياء أخرى تولي أكثر استجابة على مستوى حركة الجولان. وهنا ماذا بينا بالله باش نذكروا أكل الوقوف والتوقف العشوائي والاستثنية الوضعية الثانية اللي من خلاله معناتها يقع معناتها تعطيل حركة الجولان. مسألة التزويد هنا كيف ماذا بينا باش نقطة مهمة جدا، رأي التزويد يصير صباح بكري شويه نجموا نتاخروا، اما زاد ماذا بينا باش يقع معناتها عمليه التزويد تصير في المكان المخصص للفضاء اللي مخصصين به معناتها التجار باش ينجموا يتزودوا بالمنتوجات نتاعهم، وهذا معناتها من شانه باش يخلي حركه الجولات تكون فيه اكثر سهوله وسيوله خاصه على مستوى المنطقه كل. نقطة مش نثيرة هو الدخول في اتجاه محجر لكن صوص انترتيز في حتين.
0: أيوة.
1: يقول ميسيرش اي يعني مش نعمل قصة بعض الامتار ونوصل في الطريق اللي حشتي به. اي راهو هذاك يعمل افتراب على مصر حرك جوان وخطر كبير، المخاطرة والمجازفة يعني، ونولي معتها معني انا معتها بطريقة مباشرة اني حتى تروحي انا كعربة معتها في الخطر.
0: أي.
1: وشو الذنب السيد اللي جاي في الاتجاه الصحيح معتها
0: بالضبط.
1: وهذه معناتها عملية خطيرة برشا، ولو حتى إذا كان مش تربح منها بعض الأمتار مثلاً نعمل الدورة الزايدة هذيك، احنا نقولوا دورة زايدة، ما هذاك هو المخطط المروري الموجود على مستوى المنطقة، نعمل الدورة على برشا
0: ونلتزموا بيه.
1: اي هذه من مختلف الصناف العربية خاصة من الدرجات النارية والدرجات الهوائية، صحيح انا بموتور نمشي يا موتور هو باش يربح لي الوقت، اما زاد مش ندخل في اتجاه محجر اللي هو صوص انترفي، ولا باش يخليني ندخل في اي اتجاه اخر اللي من خلاله نحط روحي في الخطر وبعد نقول شو كيفاش معنا شوف ما اي ما حتى كي باش تعاف ويقول لك ايه ما عملت شيء خلاص عملت انا عملت قصه وبرا ما هيش حاجه خطيره
0: واضح.
1: هي مش حاجه خطيره ما تنجم تكلف غاليه برشا. هذو بعض النقاط اللي حبينا نثيرهم، وعلى كل حال ومرحبا بالناس الكل في مدينه الزهره معناتها اللي نجم يجي يتسوق وينجم يجي معناتها يتفرهد شويه معناتها بالنسبه للبحريه في الزهره.
0: التزموا بالنصائح اللي قدمها لكم خبيرنا سي عماد الطويل وامشيوا وقضيوا على رواحكم وزوروا السوق الزهره. شكرا لك سي عماد الطويل. هذه هي فقره بوان غوت. احنا بعد شويه موعدكم مع منى حمام وفقره كافي امريكان.

0: américain.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد مونديالي جديد كالعادة على إذاعة الشباب. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا، على فام في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على اللايف ستريمينج وإلا تسمعونا على www.radiojeune.in. أكيد نحكي وديم على كأس العالم. كوثر البجاوي في الإخراج التقني، نسلم عليك يا كوثر، نسلم على خليل سولة في الإخراج الرقمي، يرافقني اليوم يسجل عودته اليوم للتشكيلة المثالية لإذاعة الشباب، محللنا أمين المسلمي. أهلا وسهلا، صباح النور أمين.
2: صباح الخير منى، وصباح الخير للفريق التقني، وصباح الخير لمستمعي إذاعة الشباب.
1: يا سيدي مرحبا بك. 9 منتخبات إفريقية بالتمام والكمال في الدور الثاني من كأس العالم، تعادل بطعم الانتصار البارح للجزائر اللي تواصل الحلم المونديالي. المنتخب الكونغولي بريمونتادا مثالية في الشوط الثاني يتأهل لدور ثاني. الأرجنتين البارح تواصل عروضها القوية في المونديال، وميسي ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ في مونديال التنظيم الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. أكيد باش نرجعوا لنتائج الأمس وأبرز النتائج، ونختتم جولة بطبيعة الدور الأول في انتظار تبدأ مقابلات الدور الثاني.
3: نتائج الأمس.
4: لم يكن متسللا الرياض بيمناه، سجل ثنائية اليوم والهدف الثالث لصالح المنتخب الجزائري، صارت النتيجة 3-2. كرة أخرى جزائرية النمساوية من هنالك على الجهة اليسرى توصل مباشرة، التوزيع في القائمة الثانية بعيدة كثير، الرأسية من هنا خطيرة وغول، هدف التعديل للمنتخب النمساوي الذي يعود إلى المونديال ويتأهل في الأنفاس الأخيرة في سيناريو غريب وعجيب. نعم 3-3 صارت النتيجة الآن، المنتخب النمساوي يعود ويتأهل رفقة المنتخب الجزائري. قبل ثواني كنا رح نلعب مع إسبانيا، صدقوني بأننا في قرارة نفسي كنت نتمنى المنتخب النمساوي يعدل النتيجة من أجل أننا نلعب أمام سويسرا بنتيجة 3-3. نعم يصفر الحكم وتتأهل الجزائر رفقة النمسا، الجزائر في المركز الثالث والنمسا في المركز الثاني، الجزائر سويسرا والنمسا إسبانيا.
1: رجعناكم شوية لأجواء مباراة المنتخب الجزائري البارح والمنتخب النمساوي، 3-3. الجزائر ثالث العرب في الدورة الثاني بعد مباراة مثيرة، رياض محرز في الدقيقة 90+4. هل ثأر رياض محرز البارح المؤامرة عام 82 أمين المسلمي؟
2: أول حاجة نحب نبارك للأخوة والأشقاء العرب على الترشح للدور القادم، الأخوة المغاربة والمصريين والجزائريين صراحة شرفونا بأدائهم، وكذلك يعني المباراة كانت يعني مباراة جيدة ومستوى فني عالي. المنتخب الجزائري هذه المباراة الثالثة اللي يثبت فيها أنه منتخب جاهز، منتخب استعد كما يجب لكأس العالم، منتخب لديه من العناصر الجيدة اللي قدمت الإضافة. رياض محرز واحد من أحسن اللاعبين للمنتخب الجزائري، وكأنه بالأمس يعني قال إنه رياض محرز لازال يعني لاعب جيد ولاعب يعني يقدر يعمل الديفيرنس في أي لحظة. والمنتخب الجزائري صراحة يعني حتى ولو إنه نتيجة خدمته إلا إنه يعني كان يعني جيد، وكان يعني قريب للانتصار رغم الهدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن هذا ما يمنعش ان الجزائر ترشحت. مباراة سويسرا مش تكون زادة سهلة، لكن نتصور انه واحد من البلدان العربية اللي باش يمشي لبعيد في هذه كأس العالم.
1: هذه بطبيعة مباراة الجزائر والنمسا اللي تأهل سويا، بطبيعة نذكر وأنه هدف المنتخب النمساوي في دقيقة 90+6 يقصي إيران من أنها تكون موجودة في الدورة الثانية. وساحر العرب رياض محرز كان سجل أولى أهدافه البارح في مونديال كرة القدم. خلنا نسمع رياض محرز شنو كان كلامه البارح لقنوات البين سبورتس بعد تأهل الجزائر.
5: لحظة ما كنا متقدمين في المباراة، وبصراحة كانوا مرتين متقدمين علينا، ولكننا لعبنا مباراة جيدة، لم تكن سهلة على الإطلاق، لكننا قمنا بالأهم وهو التأهل للدور القادم. كان هناك في ذهنكم الثأر لمؤامرة عام 82، لأن رأينا هناك لا كما تعرف نحن نقوم كل شيء من أجل وطننا، ولكن لم نتمكن من ذلك. حاولنا أن نجعلهم فخورين بنا وهذا ما نحاول، وتأهلنا وهذا ما قمنا به. كنا نريد أن نكون سعداء مع بلدنا وتحية الجزائر. ما هدفين هما الأولين بالنسبة لي في كأس العالم. أنا سعود، أنا سعيد أن أساعد الفريق في الفوز، واللعب ضد سويسرا إنها مباراة، لو أننا لعبنا ضد إسبانيا لكان الأمر نفسه. عليك أن تركز في كل مباراة وأن تقدم الأفضل وتحاول الفوز.
1: هذي رياض محرز البارح ممكن 5 دقائق حكموا في المباراة. هذي قوة الشخصية اللي اكتسبها المنتخب الجزائري، هذي الروح متاع المنتخب الجزائري اللي من سنوات أمين ديما نحكيه على الروح القتالية للجزائر. صحيح تقولي كرة القدم راي كرة القدم لعب تحذير، لكن الجزائر ديما تفرجنا، الجزائر ديما نشوفوها بروح المجموعة.
2: أكيد الروح هي الأساس، لأنه اللاعب بدون روح من الجميع من حتى شيء، لأنه في أحيان تلقى اللاعب يعني فلتة كروية، لكن إذا تغيب عنه الروح ما عاش ينجم يعطي أداء. ثعالب الصحراء معروفين بالروح القتالية، الروح التنافسية العالية، الصبر لآخر الدقائق. بالنسبة لرياض محرز، رياض محرز أمس خذا واحد من أحسن الترقيم بعد ميسي. أعتقد ميسي وصل 9.1، البارح خذا 9. تخيل أنت من 51 باس فيهم 47 باس صحيح، يعني هذه نسبة عالية جدا في الدقة في التمرير، في الدقة في التمركز، في سكان على الملعب. 35 باس من 51 كانوا في البوكس، يعني مساهمة كبيرة برشا. أمس جيل وصال في الملعب، لعب مميز. بيك يبدا اللاعب هكا في فورما، وبيه اللاعب اللي يكون
1: معناه وعنده المسانده الجماهيريه. لانه البارح رياض محرز بحضور جماهير الجزائر اللي كانت حاضره باعداد كبيره، تشجيع كبير من قبل، واحنا وقبل ما يدخلوا للملعب شفنا الجماهير الجزائريه شنو كان كلامها، شفنا في الملعب اثناء المباراه وحتى بعد المباراه التشجيع الكبير اللي بطبيعه رياض محرز واحد من ابرز لاعبي الجزائر النسخه هذه.
2: اكيد رياض محرز واحد من أحسن حتى اللاعبين في العشرينية الفارطة في الجزائر، وكما قلت أنت يعني ما يختصرش العمل فقط على رياض محرز، عندهم عناصر جيدة، خدموا على رواحهم، جهزوا كما يجب، يعطيهم الصحة. الجزائر معروفة من قبل في مشاركاتها في كأس العالم إنها تعطي البلافون، ما تبخل حتى شيء. ممكن هما صحيح شوية بعد علينا في الموهبة، في اللاعبين اللي يلعبوا في مستوى عالي في الدوريات الأوروبية، لكن ما يمنعش انه احنا نتشابه معه في نقاط عديده. حتى في المواجهات المباشره كنا نتفوق على جميع الاخوه في شمال افريقيا، لكن للاسف مستوى المنتخب التونسي تراجع. منتخب الجزائري نتمنى له التوفيق، ان شاء الله يعمل حاجه بها يشرف العرب وافريقيا.
1: بطبيعة حامل أمال العرب مع المغرب والمنتخب المصري، وحامل أمال القارة الإفريقية. طب بعد شوية نحكيه على القارة الإفريقية، لأنه 9 منتخبات من أصل 10 منتخبات باستثناء المنتخب الوطني التونسي موجودة في الدور الثاني. نرجع نحكيه على مباراة البارح، فيها منتخب عربي في أول مشاركة لي، نحكيه على الأردن البارح ضد بطل العالم المنتخب الأرجنتيني، هزيمة ب3 أهداف مقابل هدف. مردود ممتاز للأردن في المشاركة المونديالية هذه، مباراة فيها برشا أرقام خاصة للاعب اللي يقعد في تاريخ الرياضة في العالم، مش توا لكن حتى في السنوات القادمة، نحكيه على ليونيل ميسي. خل نسمع جمال سلامي مدرب المنتخب الأردني شو كان كلامه البارح بعد الماتش.
0: قدمنا كل شيء، يعني الأشياء الإيجابية وحتى الأشياء السلبية، يعني قدمنا مع بطل العالم، ارتكبنا أخطاء مع منتخب زي هذا، يعني الأخطاء غادي تأدي عليها. يعني لاعبين قدموا مباراة في المستوى العالي، يعني يشرف وسعيد جدا ما وصلنا إليه، يعني ولكن فوارق كبيرة، مجهوداتنا قلصنا هذه الفوارق وتلقينا يعني اهداف من كرات ثابته. هذا هو اللي حز شويه في القلب. يعني تصورت انا المباراه واننا نجاري الشوط الاول ثم اننا ندخلوا موسى ومرضي في الشوط الثاني يكون عندنا قوه اكثر من الناحيه الهجوميه. فهادشي اللي صار. اظن انه الهدف الثالث يعني قله خبره وتجربه، خاصه نحكينا على ان منتخب الارجنتيني عنده لاعبين لما تعطيهم ضربه خطا على 20 متر زي ضربة جزاء، وبالتالي نظن بأن الهدف الثالث أثر على سير المباراة لأن كنا داخلين بشكل جيد وكنا قراب يعني من أننا نسجلوا، ولكن كتجربة أولى يعني اللاعبين ما يمكن إلا أننا نشيدوا بالعطاء تاعهم والمستوى اللي قدموه يعني فخر للأردن هذا الجيل هذا.
1: كما قال جمال سلامي فخر للأردن الجيل هذايا، نذكر ما عندوش تجارب سابقة في كأس العالم، أول مشاركة كان صامد البارح ضد بطل العالم المنتخب الأرجنتين.
2: المدرب المغربي أكيد نجح في تجاربه السابقة، أول تجربة في كأس العالم. المنتخب الأردني أنا كنت شاهد فيه من البطولة العربية وكنت متفائل خير لأن المنتخب الأردني يحمل لاعبين جيدين، ومع قدوم المدرب المغربي زدنا شفنا حتى في المباراة الثلاثة أنه يعني فريق واقف في الميدان، فريق يعني مأمن بقدراته. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نلومة على المدرب المغربي أنه لعب أمس برسم تكتيكي اللي خليه يقبل برشا ضغط في الثلث الأخير 3-4-2-1، ممكن خلى مساحات وخلى يعني ثغرات لأنه تلعب ضد الأرجنتين. الأرجنتين راي ما عندهش مشكلة باش تحل بلوك با، الأرجنتين عندها عناصر ينجموا يفسخوا 3 جوارات في حتى 2 مترو. أنت تشوف حتى على مستوى الأرقام 800 باس من المنتخب الأرجنتيني مقابل 280 باس، نسبة امتلاك الكرة فوق 70%، سيطرة كلية أكيد تلعب ضد بطل العالم. قالها المدرب يعطيهم الصحة، عرفوا كيفاش يجاريوا المباراة والنتيجة 3-1 تسمى يعني نتيجة محترمة ضد الأرجنتين اللي هي تو في أوجه القوة. الأرجنتين نتصور أنا حتى في مخها أنها لازمها
1: تحافظ على اللقب،
2: تحافظ على اللقب هذه حاجة مؤكدة. على مستوى المشاركة إجمالا يعني كالمرأة الأولى في كأس العالم للأردن مشاركة مشرفة محترمة، ونتصور أنا باش يبنيوا عليها المشاركة هذه،
1: باش يبني عليها المنتخب الأردني المشاركة هذه. أنا حضرت لك شوية أرقام، نعرفك تحب الأرقام، لأنه كي نحكيه على المنتخب الأرجنتيني كي نحكيه على بطل العالم باغوبليغاسيون نحكيه على ليونيل ميسي. البارح يواصل ميسي كتابة التاريخ، أصبح أكثر لاعب لعب مقابلات في تاريخ المونديال 29 مباراة، أكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ المونديال 8 أهداف، أصبح أكثر لاعب سجل أهداف في تاريخ المونديال 19 هدف وتفوق على الألماني ميروسلاف كلوزو، أصبح أكثر لاعب ساهم بأهداف في تاريخ المونديال 27 هدف، وأصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مقابلات على التوالي. هذا يشكون الاسم، انتوما كفنيين انتوما كناس تحب كرة القدم تفهم في الميدان، يقول لك مش باش يجيب ممكن التاريخ اسم اخر والا لاعب اخر كيما ليونيل ميسي.
2: ليونيل ميسي يعني تلمو الموهبة اللي اعطاها له ربي، حتى الفنيين ما عادش يعني يشكروه حق شكر، ما عادش تلقى الكلمات والتعبير باش تعبر عنها باش تنجمته فيه وتكفيه كلاعب خارق للعادة. ميسي يعني مش مجرد أرقام، وإنما الأرقام زادت تترجم على الميدان. ميسي في سن 39 سنة بالبريزونس فيزيك بالبريزونس مونتال بالروح متاعو ليدرشيب، يعني لاعب أسطوري، يعني لاعب أسطوري بيتم على كلمة وحاجة شبه مستحيلة باش نشوفه ميسي في المئة سنة القدام. نستناو الإجابة من كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو لاعب ما يبعدش برشا على ميسي في التاريخ، في البطولات، في الأرقام، في القصة، في التراجي. حتى كريستيانو عنده ما يقول في روحه، قال في روحه ديجا هذه كأس العالم ممكن تكون الأخيرة. نتصور هذه باش يكونوا كذلك حافز، حاجة بهي برشا للصغيرات، للناس المغرومة بالكرة، للناس اللي ما تؤمنش إنه راهو كي تحط هدف في حياتك نجم توصله. صحيح الموهبة يعطيها لك ربي، لكن راهو فما ناس فهمين زادة الموهبة بالغلط. راهو ميسي ليس موهبة فقط، راهو ميسي خدم برشا على برشا يعني جوانب، راهو خدم على الجانب المادي البدني عفوا، وخدم على الجانب الذهني. ميسي راهو طور من نفسه، ميسي راهو اعتنى بالموهبة متاعو، ميسي مش تولد وقعد هكا، راهو ميسي يمشي يترين أكثر من الآخرين، ميسي يمشي قبلهم، ميسي يروح بعدهم، ميسي محافظ على على على النظام الغذائي متاعو، ومحافظ على النظام التوقيت للنوم متاعو، ميسي محافظ على العقلية الاحترافية متاعو. راهو ميسي راهي تركيبة، وهو شخصا شارك فيها، وربي سبحانه وتعالى أكيد أعطاه الموهبة هذه العظيمة، فميسي يبقى واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.
1: يقعد ميسي بطبيعة ملك الأرقام دون منازع. باش تجينا فلتة أخرى وإلا ليه كيف ما ليونيل ميسي ويتانسي معناها كما نقوله. نحكي وقلنا 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 تتأهل لدور ثاني لكأس العالم. نحكي على المنتخب الغاني البارح اللي زاد واحدة من المقابلات اللي حبست الأنفاس، والمنتخب الغاني يضمن تواجده في الدورة الثانية لكأس العالم.
2: مشاركة المنتخب الغاني يعني كباقي مشاركتها في كأس العالم، نعرف أنه البلاك ستارز يعني مدرسة كروية غانا، وبطن ولادة للمواهب وللنجوم. المنتخب الغاني واحد من أكثر الفرق اللي عندها الأفريكان ستايل، يعني عندها أسلوبها الخاص كلاعبين أفارقة، ديما تتفرج في مباراتهم تستمتع، ناس تحارب على النتيجة، يعني لاعبين يتفوقوا حتى على الأوروبيين على مستوى البنيان الجسدي وعلى مستوى الحضور البدني. المنتخب الغاني في الأخير يعني وصل الهدف متاعه هو الترشح للدور الثاني، هذا هو المطلوب. أنا نتصور الفرق الإفريقية مثل غانا، سينيغال، بون كاب فيردي ما نجموش،
1: جنوب افريقيا،
2: جنوب افريقيا، هذوما الثلاثه، سينيغال، جنوب افريقيا والمنتخب الغاني، هذوما من المنتخبات اللي كي تمشي للدور الثاني تزيد تقوى، تزيد تقوي في الريتم. المنتخب الغاني كما قلت لك وصل الهدف نتاعو، ممتاز جدا، يحوز في انفسنا انه 10 فرق يعني كان تونس ما تمشيش، اللي هي واحده من اسهل النسخ لي
1: 48 منتخب،
2: 48 منتخب و8 فرق يترشحوا كأحسن ثالث. حياتنا كنا نجيو 30، يوم اللي هي الثالث يترشح احنا جينا 40. تو نرجعوا للمنتخب نحكيوا عليه اكثر.
1: هو في وقت من الاوقات جاتوزو لاعب المنتخب الايطالي قال علاش 10 منتخبات من افريقيا يكونوا موجودين في كاس العالم. اليوم القاره الافريقيه جاوبت في الميدان مش بالكلام، لانه 9 منتخبات افريقيه بالتمام والكمال موجودين في الدور الثاني لكاس العالم.
2: جاتوسو معروف بالباتريوست، يعني ياسر وطني، يحب بلاده ممكن اكثر من اللزوم،
1: وايطاليا المره الثانيه غايبه على المونديال،
2: ممكن هو تحصر من الداخل وما لقاش حاجه يعبر بها عن على كميه الاحباط اللي في داخله، انه ايطاليا مو ايطاليا الناس كلها نحبوا ايطاليا، راهي كل ملح في الماكله، ايطاليا 4 كؤوس عالم، ايطاليا تاريخ كره القدم. لكن كما قلت انت المنتخبات الافريقيه جاوبت بالنتائج، واليوم يحضروا 9 في الدور القادم. من 9 ذوما ممكن ننتظروا أو بالأحرى باش نشوفوا مفاجأة. أنا نتوقع ممكن الأقرب المنتخب الغاني والمنتخب المغربي.
1: أتو بعد شوية نحكي وإحنا على برنامج الدور هذايا على أبرز المقابلات، حظوظ الفرق العربية، المنتخبات العربية اللي هما 3، المغرب، الجزائر ومصر، وحظوظ بتبيع المنتخبات أكيد. الإفريقية. باش نختم مقابلات البارح بمباراة المنتخب الإنجليزي، منتخب بنما، 2 أهداف مقابل 0، وفية إنجلترا لعاداتها. وانت أكيد عندك برشا أفكار على المنتخب الإنجليزي اللي ديما حاضر بهدافه التاريخي بلاعبه الأفضل هاري كين اللي البارح سجل هدف الثاني في دقيقة 67. كيفاش النجمه فنيا نحكيه على المنتخب الإنجليزي؟
2: المنتخب الإنجليزي يلعب بلاعبين إنجليز لكن بطريقة ألمانية، مدرب ألماني توخل عنده أفكار. صحيح هو درب، كانت مسيرته طويلة في الدوري الإنجليزي، تعلم منهم أشياء، غاديك هو وين معناها بدا يجمع في الافكار نتاعو، لكن بقى عنده البصمه الالمانيه. المنتخب الانجليزي ما يعتمدش على الاستحواذ على الكره وانما الفاعليه، انه كي يشد الكره شنو ينجم يعمل فيها. المنتخب الانجليزي ذكي، يعرف وقتاش يباغت، وقتاش يبني الهجمه، وقتاش يمشي للثلث الاخير. المنتخب الانجليزي امس كي نشوفوا الشوط الاول والشوط الثاني فرق كبير على المستوى الفني وخاصه على المستوى التكتيكي، كان في حاله جس نبض ل 45 دقيقه حاول من خلالها انه يوصل للبوكس او يوصل للمرمى باش يسجل، لكن جاء التسجيل في الشوط الثاني. وحتى في الشوط الثاني لاحظت من الدقائق الاولى انه توخل غير الرسم تكتيكي، وكأنه خذا التأكيد الكونفيرميشن أنه المنافس يستحق أنك تعمل 1-2-3، والوصفة كانت ناجحة، سجل هدفين. هذا هو اللي كان هو يسعى له. المنتخب الإنجليزي في 3 مباريات يعني حافظ على المستوى الفني والتكتيكي والبدني، حتى على مستوى التركيز. المنتخب الإنجليزي تحسه ماشي ستيب باي ستيب، يعني مش قاعد يحب يسبق الأحداث يحط كل شيء في مباراة واحدة، وإنما قاعد يقصد.
1: عنده حظوظ المنتخب الإنجليزي باش يمشي بعيد في كأس العالم،
2: نجم يكون نجم يكون، لكن كي تشوف المنتخبات الأخرين صعيب شوية إنه معناه يوصل للمربع الذهبي، لأنه راه كي مش تكلم على مربع ذهبي راهو ثم فرق اقوى من هكا. توا مثال الارجنتين خارجه كالصاروخ، يعني صاروخ ما يقفش، فهمني؟ صحيح والكره ماهيش يعني تنبؤ صحيح، مش تنبؤ صحيح، لكن سبحان الله حسب ما نشوفه انه الارجنتين، البرازيل، المانيا، بلجيكا. بلجيكا رغم انه الاداء ضد المنتخب المصري ما كانش يعني مع احترام المنتخب المصري قدم مباراه رائعه، لكن يبقوا المنتخبات هذوما. اليابان زاد المفاجاه الكبرى، اليابان
1: حصان الاسود،
2: الحصان الاسود كذلك هولندا. فانا نشوف الانجليز ممكن عقدتهم كي يقربوا للربع النهائي تولي عندهم ازمه يعني نفسيه او ازمه ذهنيه، ممكن مع توخل تتغير اشياء. توخل توا عنده استقرار على المستوى التكتيكي، هذا جيد جدا، قاعد يربح في مبارياته، نشوفه في الدور القادم مش تغير أشياء كثيرة.
1: هيد خنعطيك أنا برنامج الدور الثاني لكأس العالم، أكيد نبدأ بالمنتخبات العربية. أفيش المغرب هولندا، المنتخب المغربي أكيد حامل أمال العرب. المنتخب المصري سيلاقي المنتخب الأسترالي، والمنتخب الجزائري آخر المتأهلين يلاقي المنتخب السويسري.
2: جميع المباريات صعبة، لأنه أنت تتكلم على كاب، كأس، يعني إقصاء،
1: نظام الإقصائي، تخسر تخرج.
2: توا ما عاد ثم كل الرياحية تو نعوض في المباراة القادمة أو نجيبوا نقطة ونستنيه، لا هذاك ما عادش. توا إقصاء مباراة يعني نهائي، نهائي لازم تكون على المستوى الذهني، فالمباراة كلها صعبة. على المستوى الفني يعني ممكن أنا نشوف الأقرب منتخب المصري مستواه جيد جدا مع المنتخب المغربي. المنتخب الجزائري لو يلعب بنفس الروح القتالية اللي لعب بها البارح نتصور زيادة كذلك ينجموا 3 يتعداوا لبعيد. مباراة المغرب رأي في الظاهر تشوفها مباراة صعبة للمغرب، لأن المنتخب الهولندي ما هوش باش يلعب بنفس الافكار مع المنتخب كيما لعب ضد المنتخب التونسي، لانه ضد المنتخب التونسي كان يعني قاب قوسين وادنى ضمن الترشح، ما لعبش الكل في الكل. لكن مباراه ضد المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي يقراوا له الف حساب وحساب، وهذا يحسب لهولندا ما يحسبش للجزائر، يحسب عفوا للمغرب، لان المغرب في الاخير راهي توا تحت ضغط، لانه كل المنتخبات العالميه تشوف فيها البرازيل نتاع افريقيا تشوف فيها حاجه واو، وهي واو صراحه، لكن هذا ما يزيد انه شنو انها تتعرض لصعوبات في المباريات، لانه جميع الفرق باش تحضر لها. يعني بلغه الكره يعني ما ثماش نوعا ما
1: المفاجاه، ما فهمتش.
2: لا ثم منتخبات تقول لك نلعب انا ضد الكاب فيردي نهبط، معناها مش التشكيله اللي معناها ونجس النبض وكذا، ولا ثم نوع من الاستصغار يعني في العقليه نتاع المنتخبات الكبيره. مع المغرب ما عادش يتعاملوا هكا، مع المغرب ولا يتعاملوا مع كفريق كبير. الهولندا باش حضر لها مباراه صعبه، لكن انا نتصور ان المنتخب المغربي في المباراه هذه الكبيره والمعقده والمباراه اللي تحمل معناها امال كبيره هنا نتصور هو يكون فيها جاهز.
1: باش نكملوا فيما تبقى من وقت في الدقيقتين هذوما وباقي نحكيوا على القارة الإفريقية. منتخب ممتاز أنا شفته من أحسن المنتخبات الإفريقية اللي هو جنوب إفريقيا باش يلعب ضد كندا. منتخب الإيفواري باش يلاقي المنتخب النرويجي. مباراة صعبة للكاب فيغ اللي عمل إنجاز تاريخي بتأهله للدور الثاني لكن يلاقي بطل العالم الأرجنتين. السنغال سيلاقي المنتخب البلجيكي واحد من أفضل المنتخبات العالمية. وممكن زيدا ما نعرفش مباراة تغلط شوية هذه مباراة المنتخب الغاني ضد المنتخب الكولومبي.
2: بالنسبة للمنتخب الليفواري منتخب الليفواري لعب مباراة ضد ألمانيا
1: أي.
2: ونتصور يعني تعلم منها برشا أشياء خاصة على المستوى المدرب. أنا نتصور باش يحاول يصلح برشا أشياء ويستفيد من مباراته ضد ألمانيا. والمباراة ضد النرويج يعني صراحة 50-50 يعني المستوى متقارب.
1: الحظوظ موجودة
2: بالنسبة للكونغو. الكونغو تلعب ضد الإنجليز يا طورة يا فورة والأكثرية يعني الإنجليز يعني في المباراة هذه يعني يتغلبوا عليه يتغلبوا على المنتخبات الإفريقية إنه التركيز عندهم 90 دقيقة. بالنسبة للمنتخب المصري منتخب المصري يعني على مستوى الفني يتفوق جدا على المستوى على المنتخب الأسترالي. أنا أتصور معناها حظوظ المنتخب المصري كبيرة برشا وهذه مباراة لو يربحها المنتخب المصري باش تزيد تعلى عنده الأمل وباش يزيد عنده الثقة في النفس وعرفت الربح يجيب الربح. بالنسبة للجزائر مباراة كما ذكرنا قبل سابقا أنه مباراة باش تكون صعيبة منتخب السويسري منتخب قوي يعني مباراة ممكن تمشي حتى الإكسترا تايم. بالنسبة لكولومبيا وغانا يعني مباراة ما فيهاش تكهن
1: مفتوحة.
2: خاطر كولومبيا لاتاين يعني ستيل مغاير جدا على الستيل الإفريقي فالمباراة هذه باش تكون معناها لغز أو بالأحرى مش تكون مفاجأة.
1: سنغال بلجيكا
2: سنغال بلجيكا كيف كيف يعني سنغال بلجيكا يعني مفتوحة لكلتا الطرفين. منتخب بلجيكي الأقرب للفوز لأن منتخب السنغالي مش في أحسن حالته راهو على المستوى البدني لأنه كل لاعبيه اللي كملوا الدوريات كل كملوها الكل يعني 11 لاعب أو أكثر حتى من 11 لاعب كانوا أساسيين في فرقهم فممكن الإرهاق هذا يأثر عليهم.
1: احنا نعاولوا على خبرة اللاعب ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي. يعطيك الصحة أمين سلمي. شكرا لك تحياتي لكم. أكيد تتواصل متابعتي شباب لكأس العالم لكرة القدم. نتلقاو غدوة في توقيت آخر السبعة متاع الصباح في الكافي أمريكان. نهاركم زين نسكن.
6: مكسيكو مكسيكو يونايتد ستيتس كندا
7: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك.
8: كافي أمريكان
9: الماتينال ويكاند.

0: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. خسائر مادية قدرت ب 99% في سوق الخضر والغلال بسيدي عبد السلام بباب سعدون إثر نشوب حريق صباح اليوم دون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أكده زميل فيصل شابو في وقت سابق لإذاعة الشباب.
4: نحكي على المرشي الداخل من محطة المترو الخفيفة، نشوب حريق في سوق سيدي عبد السلام مع تواجد الحماية المدنية، تعزيزات كبيرة الحقيقة للحماية المدنية، وأيضا تعزيزات من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. التأكيد أنه الأسباب ربما ترجح أنه تم حدوث هذا الحريق بسبب تماس للكهرباء. جاءوا أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قاموا بعملية فصل الكهرباء حتى يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحرائق اللي تقريبا خلينا نقول أتت نسبة 90% على كامل سوق سيدي عبد السلام. وبالنسبة للأضرار الحمد لله ما فماش أضرار بشري.
3: اليوم تختتم فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. اليوم تنطلق فعاليات مهرجان الشباب بولاية مدنين ليتواصل إلى 9 سبتمبر القادم بمشاركة كل دور الشباب وإطارة الشباب بالولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بالولاية. يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح لمبارتي. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وأضاف أن الاستهداف جاء رداً على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. شكراً لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبر البلعزية، منت لكم الموعد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

صباح الخير من جديد للناس اللي التحقوا بينا توا. مرحبا بكم مستمعينا تسمعوا في الموجة اللي تزهيكم اللي تخليكم تسمعوا الأغاني

0: البرامج هي البرامج اللي تعملهم الحركة الكشفية. اليوم حاضرة معنا القائدة هدى الورغي من جمعية الكشف التونسي للحديث على المخيمات الصيفية اللي تعملها الجمعية هذه. قائدة شنحوالك، مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
1: عسلامة حسين تهري، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك بيك وبالسادة المستمعين، وخاصة منهم الأولياء اللي عندهم أطفال بداية العطلة الصيفية.
0: قبل ما ندخلوا في الحديث على الجمعيات على المخيمات الصيفية، عفوا السؤال ليك بإيجاز، شنو نجموا نعرفوا على جمعية الكشاف التونسي؟
1: جمعية الكشاف التونسي هي جمعية فتية عندها تقريبا 6 سنوات من اللي تأسست، واستطاعت الجمعية هذه في فترة وجيزة أنها تمتد على كامل تراب الجمهورية وتبعث أفواج وجهات تعنى باستقطاب الأطفال والشباب للوصول بهم إلى أقصى قدراتهم وتأطيرهم ويعني توجيههم التوجيه الحسن. هي جمعية تربوية تعليمية كما قلت لك، تستقطب خاصة الشباب.
0: وين الجهات اللي عندكم فيها أفواج؟
1: تقريبا هي في كل الجهات، عندنا 15 فوج ونحو بعث أفواج جديدة، ولكن بطريقة ذكية ومدروسة، لأنه الامتداد يلزم يكون عنده مسؤولية، ونحن نمتد بحذر شديد باش نكونوا فاعلين في الأماكن اللي نمشيولها. توا موجودة في جربة، في تونس، في منوبة، في الساحل، في المناطق تقريبا الكل تغطي كامل تراب الجمهورية في الأقاليم والجهات الكل.
0: عدد المنخرطين قديش عندكم تو؟
1: تقريبا حاليا تقريبا 5000 منخرط، ونسعى لاستقطاب المزيد، خاصة أنه بدأ إشعاعها، بدأت هي تسوق للروحة الجمعية، الأنشطة متاحة هي اللي تسوق لها، والأنشطة متاحة هي اللي تستقطب في الأطفال عبر الصورة الجميلة، عبر الأنشطة اللي تخلي أثر وما تخليش أثر.
0: مشاهدينا على الفيسبوك، نحب نقول انهم قاعدين، ولا مستمعينا ايضا، زي انيق، زي كشفي انيق، هل زي هدايا يلبسوه الاولاد والبنات كيف كيف، ولا كل واحد عنده زي؟
1: في جمعيه الكشف التونسي الزي موحد، كيما القائد، كيما البطل اللي هو بين 6 و11 سنة، كيما المغامر، كيما الرائد، كيما الكلهم نفس، كيما المبادرون، كيما الكبار، كيما الأحباء، الكلهم نفس الزي الأخضر والبرتقالي. الأخضر اللي يعكس التماهي مع الطبيعة، والبرتقالي لون الفرحة، لون السعادة، كي تتماهى الألوان هذه الكل مع بعضها ونبدأوا احنا في غابة ولا في جبل، تولي المشهد يولي كأنه الفرد أو البطل أو القائد كأنه تماهى مع الطبيعة، كأنه سيما هو والطبيعة واحد.
0: ممتاز. إيش عنا برمجة جمعية الكشف التونسي؟ شنو عندها مخيمات صيفية؟ وقتش تبدأ؟ وشنو النجم ناخذوا عليها التفاصيل؟
1: المخيمات الصيفية في جمعية الكشف التونسي موجودة في كل الولايات على في المناطق الساحلية، لأنه كما تعرف توا بحر، وخاصة كيولي بحر وغابة وجبل المنظر جميل. الأفراد في الإطار هذايا، الإطار الطبيعي، ينجموا يطبقوا ليتعلموا في السنة الكشفية من شهر أكتوبر حتى لشهر جوان العمل هذاك الكل اللي تعمل، والتدريبات والتعليم والأنشطة الكل هي نجم توا تعرف ثمرة المجهودات اللي بذلتها الكل، اللي باش يطبقوها توا الأطفال، واللي باش يطبقوها الشباب، في نصبهم الخيامهم، في الطبخ الخلوي، في الأنشطة الرياضية، الأنشطة الدينية، الثقافة العامة، كلها توا باش تطبق في المخيمات هذية، لأنها هي صحيح هي مخيمات ترفيهية، ولكنها أيضا تربوية وتعليمية وتثقيفية، ما هيش مخيمات برا امشي ألعب ونجز وروح. لا، فما مسابقات، فما أنشطة رياضية، فما كما قلت لك طبخ خلوي، نطبقوا فيه اللي تعلمناه الكل، أنواع النيران نطبقوهم في الطبخ الخلوي، المحافظة على البيئة، كما نقولوا السلامة من الحرائق، السلامة من الحشرات، كل هذايا باش يطبق توا على عين المكان في المخيم الصيفي اللي يمتد بين 7 و9 أيام.

0: من بداية شهر جويلية إلى نهاية شهر أوت.
1: نرجع من الموضوع، لكن السؤال اللي يجي لبالي تو، ربما أمهات أو حتى أباء يسمعوا فينا تو، عندهم هك الخوف انه لا لا لا من من ما نبعثش انا ولدي بعيد عليا وعمره 10 ولا 12 سنه ولا حتى 14 سنه، بعيد عليا ولدي 14 سنه ونخليه في غابه ولا في مخيم.
0: صحيح حسين،
1: الهاجس هذا شنو؟
0: عندك الحق حسين، انا دخلت الكشافه بصفه عامه، ما دخلت الحركه الكشفيه سويت الوجود اولادي في الكشافه. ولادي هما اللي دخلوني للكشافة، مش أنا دخلتهم للكشافة. ولادي أول مرة مشاو للكشافة كنت مرعوبة أنا. كانوا صغيرين، هما توا شباب بارك الله وطلبة، كانوا صغار، طفلة عمرها وقتها 12 سنة ولا 13 سنة، وطفل عمره 9 سنين. مشاو ولادي، بعثتهم وأنا قلبي مشاو مع ولادي، قلت خليني نخلط على ولاداتي. أنا في برج السدرية، المخيم الكشفي وقتها في برج السدرية، قلت لي أنا باش نخلط على ولادي، كيفاش أنا بعثت ولادي زوز وقعدت في داري. يا أخي أنا دخلت معهم وقت الكشافة، وهذا الكل شنو يحب يقول، أنه لقيت الفضاء منظم، لقيت العباد غسبونسابل، ناس بالحق غسبونسابل، معناتها كي يقول لك أنا غسبونسابل على الصغير هذا، راني أنا في بلاست أمه وقتها، مانيش أمه، أما أنا في بلاست أمه، والقائد في بلاست بوه، سلامته تعنيني قبل سلامتي. معناتها بالحق أنا كي نمشي للكشافة نبدأ خايفة عليهم أكثر من اللي خايفة على روحي، وحتى كي يمشيوا معايا ولادي مش أنا اللي خايفة عليهم، القادة الأخرين يبدأوا خايفين عليهم، أنا خايفة على الصغار اللي ماشيين معايا، لابد أني نضمن سلامتهم، نضمن سعادتهم الكشفية. أنا نحب صغير كي يمشي معايا نحبه يروح فرحان طاير. فما صغار يوصلوا كيف يجيوا والديهم نهار ليلة سهرة النار، ولا قبل سورتو كي يجيوا قبل ليلة سهرة النار باش يسهر معانا ومن بعد يروح بولد، ولا ساعات يقولوا لي ما نروحش معاك انا باش نروح في البوس، يقولوا شم جايبك يا باتي، لو جيت انت توا يا ما انا شيخ وعامل جو هاك، جيت توا باش تعس عليا، نحي ما تعملش قد ما درى شنو. معناتها سلامه الاطفال تهم المنظومه كامله الكشفيه، مش والديه ولا القائد اللي معاك، هي منظومه كامله حطت قواعد وضوابط غيجيد، معناتها ما معهاش لعب ولا صلبه وصحيحه ولا قواعد صحيحه، معناتها كل شيء يتعمل باش نحميو الاطفال ونحميو رواحنا ونحميو ممتلكاتنا، خاطر احنا في الكشفه راهو عندنا ممتلكاتنا، نحميو الخيمه نتاعنا، نحميو الاثاث نتاعنا، نحميو المكان اللي احنا موجودين فيه، باش المكان نخليوه كما لقيناه واحسن من لقيناه. وهنا نعرج على التدخلات نتاع الكشافه، كما توا تعطينا وزاره التربيه مشكوره تعطينا المدارس الابتدائيه ولا الاعداديه، لابد من انه حين المغادره المكان يرجع كما كان واحسن من مكان. نجمو نقدو جنينة، نجمو ندهنو البيبان وشبابك، نجمو ننظفو المكان، نجمو نصلحو بعض الطاولات والحاجات. معناتها الكشاف عنده رسالة، ماهوش ماشي يشطح ويغني وينجز، ولا لا ماهوش هذاك برك، فما رسالة، فما اندماج داخل الوطن وداخل معناتها المناطق الطبيعية وكل شيء.
1: باه، سؤال قبل ما نختم معاك، جاوبتني على الهاجس اللي عند الأمهات، باه الأبناء أو الأطفال اللي يقول لك انا معليش نمشي المخيم، هاني قاعد في المكيف في الدار وهاني عندي التليفون في ولا التابلت في يدي ونتفرج في الريلز وكاني نتفرج في الكوره، نحل نتفرج، مش هزوني معناتها بيت في مدرسه ونقوم السبعه ومن بعد نرقد بالوقت ونفطر بالوقت، شو نجم نقول لهم هذو؟
0: صحيح، هو كلامك صحيح وصحيح برشا، راهو زاده جيت تخمم فيها، انت طفل صغير تقول له هيا باش تمشي للكشافه وراو تراب وراو باش تسكن في خيمه وراو منعرف شنو منعرف شنو، يمكن من الاول يقول شنية هذا، اما اللي مستانس بالكشافه واللي الكشافه سيئة تاكل فيه ما عادش ينجم يتخلى عليها. البارح فما اطفال، انا البارح عنا نشاط في الفوج الكشفي محمد العروسي المطوي اللي ننتمي له انا، فما عباد جات البارح امان قيدني، والله صاحبي مشي معاكم المره اللي فاتت وتفرهد وعمل جو. الام اللي جات مثلا البارح ونشكرها بالمناسبه، جابت بنتها، قلت لها بنتها انا نحب التخييم ونحب الواحد، اما كيفاش تتاثر بنتي في الفضاء هذا الكل؟ قلنا لها ايجا وتو تشوف بنتك كيفاش تتاثر، والطفله اللي مجرد انها دخلت مع الصغار اللي موجودين ما عادش عندها حتى حاجز نفسي، انا قلت لها من الاول ايجا شوف ما عادش عندها حتى حاجز نفسي، ما عادش عندها حتى خوف انا باش نمشي. قاتهم يصنعوا في البيارق نتاعهم، هذه طليعه كذا وهذه طليعه كذا، ولات تختار الطفله مجرد انها طليعه النسر وطليعه الخطاف بدات تختار من غير ما هي عارفه شنو هي الكونتكست اللي هي فيه. ملي دخلت مع الاطفال انا ماشيه للمخيم الكشفي.
1: واضح.
0: وان شاء الله العباد الكل يمشيوا للمخيمات الكشفيه ويسيبوا التليفون والتلفزه، يزي من التليفون ويزي من التلفزه، هيا نمشيوا للطبيعه، هيا نتفرهدوا، هيا شيخه كشفيه راهو جو اخر، راهي طبيعه، راهو متعه متعه متعه الحقيقه، والتمرميده محلاها.
1: هذا معقول، هذه طريقتك باش شرهت الناس انه يسجلوا ابنائهم. عندكم موقع، عندكم صفحه فيسبوك، نجموا ناخذوا المواعيد نتاع المخيمات هذه في السواحل الكل تقريبا. جمعيه الكشاف التونسي محضره لكم مخيمات.
0: يعطيك الصحه حسن تهري، السؤال مهم ومهم جدا. بواسطه التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي، كل فوج كشفي عنده الباج اوفيسيال نتاعو، معناتها في كل جهه باش تلقى فوج كشفي تلقى الاتصال، الميل، القائد او القاده، ارقام الهواتف والعناوين والدنيا الكل. معناتها ما اسهلش منها انك باش تتوجه للفوج الكشفي اللي في حومتك ولا في حيك باش تنخرط في الكشف التونسي وتنضم للمخيمات. وطبعا مرحبا بالناس الكل، التسجيل مفتوح للجميع، اللي يحب يجي يشوف، اللي يحب يجي ينخرط، الناس الكل مرحبا بها، رانا مفتوحين على الناس الكل وعلى الاقتراحات الكل، ومرحبا بالجميع. ونسهلوا للناس الكل، البس مريولك وجي حط فولارتك وكاسكيتك ومرحبا بيك.
1: واضح. شكرا القايده هدى الورغي عن جمعيه الكشاف التونسي. كما سمعتوا فما برشا مخيمات صيفيه، ما عليكم كان تختار وين هو المخيم الصيفي المناسب لابنائكم وتنجموا تشاركوهم في المخيمات هذه، بل كي تغرس فيهم الغرام بالحركه الكشفيه ويكملوا حتى لين يوصلوا لمرحله الرائد هكا، ولا يولي يزاد هما قاده معناتها في جمعيه.
0: من 17 سنه ينجم يولي قائد، اما يتدرب، راهو التكوين والتدريب حاجه مهمه ومهمه جدا. معناتها مش اي واحد يجي يقول راني انا باش نولي قائد، فما مراحل تدريبيه من الابتدائيه للتمهيديه للقائد للمساعد تكوين للمكون، واحنا ماشيين راهو فما نظام وفما يمكن داخليا، هذيك امور داخليه يمكن العبيد ما تسمعش به، ما يراهو القائد يخضع للتكوين، وحتى والقائد اللي ما ينجمش يواصل ما يوصلش.
1: شكرا لك مرة أخرى القايدة هدى الورغي. مستمعينا شاركوا أبنائكم في فترة العطلة في الأنشطة هذه، أنشطة مهمة تبني الكيان متاع الأبناء متاعكم. احنا مكملين معكم مستمعينا بعد شوية باش نحكيو على المعرض الإقليمي النسائي الإفريقي مع السيدة كوثر المعتمري. مرحبا بكم حتى التسعونس في الماتينال ويكاند، معكم كوثر وحسين وخليل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. تحية للناس الكل اللي التحقوا بينا توا، مرحبا بكم تكملوا معنا بقية برامجنا. يستنى فيكم برشا برامج مهمة بعد شوية. موعدكم باش يكونوا مع نسرين، حشينا في برنامج صغارنا. بل هذا الكل نمشي وإحنا لاستضافتنا الثانية، السيدة كوثر معتمري غديرة، صاحبة أعمال و منسقة العلاقات العامة في تظاهرة مهمة باش تصير من 1 إلى 3 جويلية، المعرض الإقليمي النسائي الأفريقي من 1 إلى 3 جويلية. السيدة كوثر معتمري هي عضوة أيضا في الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال. أكثر تفاصيل على هذا الحدث، هذا النشاط، نخلوها مع ضيفتنا مدام كوثر. عسلامة، صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح الخير، نحوي لكم، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم. شكرا.
0: حركية كبيرة سيدات الأعمال عاملينها في الأسبوع الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله، أي تظاهرة هذية نحضروا لها عنا توا أشهر. دونك هي تندمج في نطاق الكوميسا بزنس ويك. الكوميسا يعني 21 دولة من الأفريق، وإن شاء الله باش يكونوا وديجا هما بحذينا، دونك طيلة أسبوع كامل، دونك كوميسا بزنس ويك. ومن 1 إلى 3 جويلية باش تكون التظاهرة للنساء صاحبة الأعمال في 21 دولة هذوما، ما بين لوتيكا، الاتحاد الصناعة والتجارة والتجارة بتونس، وتيل في البحيرة. تظاهرة هذية باش تكون فرصة لأنهم يتلاقاو النساء هذوما صاحبات الأعمال، باش يصير دونك دي بانيل، فيعني باش تكون كونفرنس نقولوا احنا على التيماتيك نتاع التجاره الرقميه، الدور الديجيتال، كل ما هو رقمنه في تثمين الحركات التجاريه، باش تكون مهما كان يعني شنو كبر الخدمات او حتى البزنس نتاعك، مثلش انت نجم تطوره. فهذا هو اللي نحبه احنا نسموه من خلال 3 أيام هذوما، انه كل صاحبة اعمال مهما كان البزنس نتاعها، مهما كان طموحاتها بالديجيتال وبالرقمنة وبالتكنولوجيات الحديثة هذه، نجم قدرة ربي توصل للأهداف نتاعها. دونك التظاهرة هذه تصير كل عام في بلاد افريقي. فسنة باش تكون 7 عام تصير فيه 7 تظاهرة، والحمد لله صايرة في تونس. جاءوا بحذينا الأمينة العامة يعني رئيسة الكونفويب مدام مورين، السيو نتاع الكونفويب السيد ميتي شيكاكولا، فما زادة الأمينة العامة للكوميسا سعاد سفيرة شيلشي بوندو كابوينتمي، هي بحذينا توا لأنه قبل ما تصير التظاهرة نتاع الكونفويب نساء صاحبة الأعمال، هما ديجا للكوميسا عندهم مجالس مضيقة من بنيتهم هما، فتوا يعني ديجا قايمين، القايم الشغل قايم، ولكن بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات المختصة الكل في تونس. فإن شاء الله تكونوا معنا من نهار الأربعاء بالنسبة للتظاهرة نتاعنا نتاع الكونفويب، وإلى حد يوم الجمعة باللوتيكا باش يكون فما معرض لل 21 دولة هذوما، يعني يعني فما اللي باش يحضروا في الكونفرنس في السيشن بي تو بي، هذوكم معناها جزء من البرنامج، لكن زادة طيلة 3 أيام من 9 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشية فما معرض قايم باللوتيكا. هوني يعني باش تكون فرصة للتوانسة اللي يحبوا يتعرفوا على الثقافات الأخرى، على المنتوجات الأفريقية الأخرى، وباش يشوفوا برشا يعني تشابه ما بين بعضنا بين الثقافات الكل، لكن زادة فما كماليات، فما حاجة تشبه أما حاجة مختلفة. فهذه هي باش تكون نوع من المزايك بين 21 دولة في 3 أيام. باش تتعرف. ما تتصور انت 21 دولة قدامك هكا في معرض واحد، حاجة بالحق ثمينة برشا، مهمة برشا
0: بالفعل.
1: وان شاء الله تكون ناجحة بحضوركم، بحضور النساء والرجال معانا، خاطر توا من الاخر معناتها هو النجاح نتاع التظاهرات هذوما هو باش يكون بإقبال العباد على هالمعارض هذية، وبش يسألوا ويشوفوا وعليش ليه حتى يقيموا يعني
0: تشبيك علاقات
1: تشبيك علاقات وتواصل، ويقعد حتى من بعد ما يوفى المعرض. هذا هو احنا شنو نحبه، تحبوا الامباكت الصحيح يصير بعد المعرض. فكما قلت لك ما تيكملوا بعضهم مثلا، ولا خاصة في الخدمات، احنا تونس يعني متميزة في الخدمات الإلكترونية، في الانفورماتيك، في كل ما هو ديجيتاليزاسيون معناتها نتاع المؤسسات. فانا نستدعى معناها ندعي للمؤسسات التوانسة انه يحضروا معنا يجيوا يشوفوا يتعرفوا على العباد اللي جاية. فما زيد موقع إلكتروني ctf.businessroom.io هذيك تقيد فيه باش تشوف الحاضرين الكل، وعليش لي تعمل انت معناتها البي تو بي، معناتها تحضر برنامج الليستيشن بي تو بي نتاعك باش تكون عندك برنامج واضح، حتى كي تجيب حذينا في لوتيكا ولا في البرنامج تكون انت عندك رؤية تجاه عامل برنامجك، وتعرف شكون ماشي، شكون تحب مع شكون تحب تتواصل اكسترا. واي معلومة مرحبا بكم في السين اف سي، احنا في لوتيكا متواجدين كل يوم، يعني اي معلومة تنجم تتواصل معنا بالهاتف ولا تجيو بحذينا، مرحبا بكم للتقييد والا للاستشارات.
0: باهي مدام كوثر معتمري غديره من عضو الغرفه الوطنيه للنساء صاحبه الاعمال، باهي حكينا على المعرض وعلى التظاهره هذه، لكن سؤالي ليك شنو نصيب سيدات الاعمال التونسيات من السوق الافريقيه؟ اذا كان عندك ارقام اعطيهم للمستمعين، معناتها وين وين عندنا اكثر حضور معناتها من خلال سيدات الاعمال التونسيات في الاسواق الافريقيه؟
1: والله النساء صاحبات الأعمال موجودين، يعني هو التظاهرة هذية تجا يعني قلت لك هي سابع تظاهرة، معناها احنا صارنا ومشينا في القبل في الدول الأخرى، كنا في مدغسكار، كنا في
0: لا ما فهمتش سؤالي مدام. اللي قصدته انه هل انه عنا سيدات أعمال عندهم موجود شركات منتصبين في إفريقيا، عندهم الشركات مع موجود دول إفريقية؟ هذا اللي حبيت نقول.
1: اي هذا هو اذاش ما قلت لك، يعني يعني كي احنا مشينا للدول هذوما رينا النساء صاحبات اعمال التوانسه موجودين في البلدان هذوما، ذيك علاش موجود موجود يعني نساء صاحبات اعمال التوانسه اختاروا باش يستقروا اصلا، هما كي مشاو وحدهم وشافوا جهزوا عائلاتهم ومشاو استقروا في الدول هذية، لأنه فما بوتنسيال كبير برشا مع تونس. فالأكثرية في التصدير والتوريد امبور اكسبور، كل ما هو مواد يعني صناعية مأكولات، فهمت معناتها كل ما هو من المنتوجات هذيك التونسية، لأنه المنتوج التونسي عنده إقبال حلو برشا في الدول الإفريقية من ناحية الجودة، من ناحية معناتها الجودة هي خاصة، يعني المنتوج التونسي معروف معناتها المصانع التونسية تخضع لما تنقوله احنا مراقبة بالحق معناتها صحيحة، معناها ذيك يخلي الثقة بتاع المستهلك الإفريقي، باش نحكي عامة مش بالدول لكن المستهلك الإفريقي يثق تمام الثقة في المنتوج التونسي، مهما كان مقارونة شوكولا اللي هو كوسكتي عرفت قمح اللي هو، مديمو جاي البراندينج التونسي ثقة، والحمد لله وربي يسر بطبيعة الأحوال. فيعني ثم نسي موجودة بمدغشقر في الدول هذوما اللي قلت لك مشينا لهم، وان شاء الله باش يكونوا معنا في تونس، يعني باش يجيو باش يمثلوا تونس في تونس بالطبيعة، والحمد لله من عام لعام، يعني خاطر احنا قعدنا باتصال رينا بالحق تطوير حتى في الخدمات نتاعهم في المنتوج اللي وليو هما اصلا يوفروه. المنتوج التونسي زاد تعرف اكثر واكثر، ومن عام لعام فما تطور ملحوظ. الحق انا ما عنديش ارقام، لكن معناتها كي تسمعها مثلا تكون هي بديت بمنتوج واحد ولا اثنين وتوا وليت ما شاء الله معناتها تسوق في 10 او حتى 20 منتوج تونسي وتوسعت حتى في الشبكات الدوليه، وليت ما عادش فك المنطقه هذيك اللي هي فيها، لكن في المناطق المجاوره تفرح. هذا شيء مشرف، معناها فما اقبال، فما ثقه متواصله، وهذا هو احنا الفكره انه معناتها الكونفويب قايم ان شاء الله سنه في تونس، انه معناتها تصير تطوير اكثر، وكي نقولوا احنا كونكريتيزاسيون معناها نجسموا كل نجاح اللي سامعين به واللي شفناه احنا كي مشينا للدول الافريقيه نشوفوه على ارض الوطن، نشوفوه في تونس. معناها يمكن هما يجيو بحذانا مره هذه باش يشوفوا بعينهم معناها علاش هالنجاح هذا للمنتوج التونسي واللي صاحبات اعمال التونسيات. وخليني نقول لك حاجه اخرى، راهو الاسواق الافريقيه ماهيش سهله من ناحيه الاول، نقولوا احنا اول خطوه لها، تعرف المرايا معناها مش بتسهل عليها باش تمشي وحدها هكاكا للافريق، ما تفهمتني معناها ماذا بينا ديما المراه شكون قلها على السوق هذيك، ولا مشيت مع شكون، ولا مشيت في ديليغاسيون، مش بتسهل معناتها كنقطه البدايه، فهمتني. دونك الملتقى هذي انه باش يصير في تونس مهم ومهم برشا. معناها انا هذاك علاش نقول لك فرصه اتيحت للنساء التونسيات صاحبات الاعمال او حتى ماهيش صاحبه اعمال اما عندها فكره مشروع انها تجيب حدانا الليتيكا دونك من 1 ل 3 جويليه وتشوف بعينها، تتعرف على العبيد، تشوف شنو المنتوج الافريقي، شنو المنتوج التونسي، شنو الطلبات عند النساء هذوما الافريقيات كسوسوا في الخدمات والا في المنتوجات، راهي باش تلقى حظها. معناتها بالعكس ما تقولش ليه وهذا ليه، بالعكس راهم هما بالحق منفتحين على الاخر على المنتوج التونسي والخدمات التونسيه وعندهم ثقه كبيره، واحنا توا علينا باش نشبكوا هالعلاقات هذوما ونزيدوا اكثر قدره ربي في مسيره النجاح.
0: نعم، شكرا لك سيده كوثر المعتمري. نعم. عضو رئيسه الغرفه الوطنيه للنساء صاحبات الاعمال، كانت تحدث فينا على المعرض الاقليمي النسائي الافريقي. شفتوا كل الموجات الايجابيه اللي عدت هنا مدام كوثر، وكل الطاقه وكل الانرجي، معناتها تخليك انه فخور بالنجاحات اللي يعملوا فيها سيدات الاعمال. شكرا لك مدام كوثر، بالتوفيق لكم من 1 إلى 3 في مقر لوتيكا، المعرض الإقليمي النسائي الإفريقي. احنا مكملين معكم حتى للـ9:30 مستمعينا.

هكا نكونوا وصلنا مستمعينا للاختتام ماتينا الويكاند ليوم الاحد 28 جوان. رافقناكم من 6 ونص حتى لل 9 ونص باخبار خفيفه وموسيقى، وتقعدوا معنا على نفس الموجات، موجات اذاعه الشباب بطبيعه الحال، وتابعونا على radiojeune.tn. بالنسبه لي الناس المغرومين اكثر بالاستماع الى الاذاعه على الانترنت، وبصفه خاصه للتوانسه المغتربين خارج تونس، اجمل تحيات كوثر البجاوي في الاخراج التقني، خليل في ديجيتال، وحسن الطاهري من امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه الشباب استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب. نعطيكم موعد ان شاء الله نهار الخميس في كريزي ساينس، ونهار الجمعه الصباح في ماتينال الجمعه غدوه تبدا الشبكه الصيفيه. بالتوفيق لكل الزملاء، الى اللقاء.

0: همتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب.
4: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
1: يا شباب عد الموجتك تسمع صوتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. خسائر مادية تقدر ب 99% في سوق الخضر والغلال بسيدي عبد السلام بباب سعدون إثر نشوب حريق أتى اليوم دون أن يسفر ذلك عن تسجيل أضرار بشرية. اليوم اختتام فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار مع نبني مهندسي الغد. إلى الثاني من جويلية المقبل تتواصل بياسمين الحمامات فعالية الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية. اليوم تنطلق فعالية مهرجان الشباب بولاية مدنين ليتواصل 9 سبتمبر المقبل بمشاركة كافة دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بالولاية. يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد من مجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح باركي. وفي العالم الرئيس الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب عدل موجتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
12: سا
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
12: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
16: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
17: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
18: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
19: سامر كويز من الساعتين للأربعة،
20: مسابقات سرعة وتركيز،
21: شعل الحماس وعيش الإحساس،
22: وعيش الإحساس.
23: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
24: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
25: وباش تبعث السلام
26: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
27: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
28: نعيشوا معاك الحكاية.
29: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
30: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
31: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
32: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
33: تسمعوا التونسي
32: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
34: عد الموجتك وصيف معانا
35: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
36: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
37: Peace out.

0: الجهال.
1: صباح النور، صباح الأمل، صباح النجاح والتوفيق لكل التلاميذ، تلاميذ السنة التاسعة أساسي اللي استناوا في النتائج، نقول إن شاء الله ربي يسعدكم. تلاميذ السنة السادسة ابتدائي اللي خاضوا التجربة هذه لأول مرة في حياتهم، قاعدة نشوف الأسبوع الفارط الحقيقة الأولياء كيفاش قاعدين يستناوا أمام مراكز الاختبار، فكل السعادة لقلبكم إن شاء الله بالحق، لأنه كان شفتوا الأولياء المستثمرين استثمار إيجابي في أطفالهم، قدهمش قاعدين يعديوا والله خارج أسوار المراكز متاع الاختبار، فنقولهم إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. وهي تجربة الحقيقة، تجربة اجتماعية، والعدد عمره ما يعكس حقيقة مستوى التلميذ، وما يعكسش أيضا مجهود الأولياء ولا مجهود التلميذ، لأنه عادي جدا الإنسان ساعات يكون مش في نهاره. على هذيك نقول أنا لكل جواد كبوة، لذلك إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل، وإن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله كل شخص يطمح الحاجة يوصل لها. فقط نقول صبرا جميلا للناس الكل، لأنه ما فما حتى شيء يجي بالسهل، راهو كل إنسان حقيقة قد ما يحاول أنه هو يشتغل على نفسه، وقد ما يحاول أنه يطور من مهاراته وقدراته، ديما النتيجة صحيح مش مضمونة، ولكن أنا نقول بالصبر بالاستماتة في الدفاع على أحلامنا وطموحاتنا أكيد يجي نهار ويخلط. فكل سعادة نقول لكم، محليكم الناس الكل، فقط الإنسان لو يؤمن بالعطاء الإيجابي، لو الإنسان يؤمن أنه الحياة تتسع للجميع، فهذا يخليه أنه هو مرتاح البال ويخلط يحقق اللي هو يحلم به. فتحية إلى كل أصدقاء الأطفال اللي محليهم. اليوم باش نمشيو الرحلة مزيانة برشا، باش نمشيو للشمال الغربي، باش نمشيو لبلاصة هي موطن الفنانة القديرة والرائعة صليحة، اللي هي غادرتنا صحيح ولكن بأغانيها وفنها تارك أثر كبير. إذا عرفتوني على شنو نحكي، الولاية والمنطقة، على هذيك نقولكم يلا شدوا الهمة، الهمة قوية، نمشيوا للموسيقى. اليوم شكون معانا من أصدقائنا؟ معانا صديقتنا كوثر، ومعانا صديقنا خليل، ومعاكم صديقتكم نسرين حتى للعشرة ونص في برنامج صغارنا. وإن شاء الله ديما أياماتكم كلها سعادة وفرحة وحب يا رب.

0: نلعب ونضحك ونحكي ونعبر على مشاغلنا وكل شيء نعملوه في برنامج صغارنا، أكيد على خاطر هذايا الفضاء المخصص إلى كل أطفالنا في تونس من أقصى شمال أقصى الجنوب. إذن أنا سعيدة جداً هذا الصباح انه نحن باش نعملوا السفره المزيانه هذيك، باش نمشيو الولايه الكيف، زعما المنطقه طلعتوها اللي انا حكيت لكم عليها الصباح وقلت لكم اللي هي موطن الفنانه القديره والعظيمه صليحه، زعما ميرال معانا. صباح النور يا ميرال.
1: صباح النور والسرور مدام سيرين.
0: محليك
1: عايشك انت احلى
0: في بالك من الصوت متاعك يا اخي، كلكم اصواتكم محلاها في البلاصه هذه اللي نحن ماشيين لها توا.
1: عايشك عايشك.
0: شو اسمها هي المنطقه؟ شو اسمها تبدا بالنيه؟ هي
1: نبر.
0: نبر يا عيني، الله الله، تحيه تحيه الى كل مستمعينا في نبر. وانا يقولوا غاديك كلكم فنانين عندكم اصوات جميله جدا.
1: اي
0: يا عيني يا عيني. وتغنيوا ولا ما تغنيوش؟ ساعه
1: نغنيو.
0: ميلا ميرال اليوم باش تفرح بيا انت، باش نحكيو على برشا حاجات مهمه وباش نغنيو زاده هكا ولا
1: ايه؟
0: يا عيني
1: بالطبيعه.
0: خاطر ميرال انا الحقيقه شفت لك تصويره محلاها وانت لابسه اللباس التقليدي وشعرك اكحل طويل ما شاء الله،
1: عايشك
0: وشدك الميكرو هكا، وانا نقول ما شاء الله على الفنانه، ما شاء الله محلاها ومحلى طلتها.
1: عايشك عايشك.
0: باهي ميرال خلينا نتعرف عليك انت، قديش عمرك؟ وين تقرا؟ في انا سنه؟
1: مرحبا، انا ميرال عطاء الله، تلميذه يسكنني الطموح ويقودني الشغف نحو التميز والمعرفه. عمري 12 سنة، وإلى جانب تركيزي الدراسي تجد روحي متعتها الحقيقية في عالم المطالعة والقراءة التي أعتبرها هواية الأسماء ونافذة مطلة لاستكشاف العالم وبناء الفكر. لم تكن القراءة بالنسبة لي يوما مجرد تزجية للوقت، بل هي أسلوب حياة يثقل شخصيتي ويثري زادي اللغوي.
0: يا عيني الله. باهي ميرال يا مزيانه، شنية طموحك هكا، حلمتك انت؟ حكيت لنا على الطموح انت في التقديم متاعك. ميرال شنو الحاجه اللي تحلم بها؟
1: احلم ان اكون مطربه.
0: الله، وشنو اللي خليك
1: تتغرى؟ طبيبه قلب وشرايين.
0: راهو كل طبيب فنان بالفطره، تعرف علاش ولا
1: عليه؟
0: على خاطر حتى الفن علاج. الفن علاج، علاج للقلب، علاج للعقل، علاج للروح، يخلينا هكا كي نسمع اغنيه مزيانه تطربنا، خلينا هكا في عالم اخر، نبداو طايرين هكا. ومحليهك الشعور هذاك. باهي باهي ميرال، انت شنو اللي خليك تتغرم بالفن وتحب تكون مطربه؟
1: حقيقه كان صليحه هي التي أحبتني في الفن والغناء.
0: تحدتك؟ كيف تحدتك؟
1: أحبتني.
0: سمعت تحدتك، مش نقول أنا أي بعثت فيك شعور التحدي. أيوه وحببتك في الغناء. بي شنو الأغاني اللي تسمعهم أنت عادة، يعني بخلاف أغاني صليحة؟
1: أسمع أغاني فيها أغاني شعبية أو أغاني صالحة لها حقيقة.
0: بهي كان أنا نقول لك اخترنا غنية من الأغاني الأقرب إلى قلبك، شنو هو تختارنا؟
1: عرضوني الضفدية.
0: الله الله، واحدة في نار والأخرى شمعة
1: ضوية.
0: يا عيني يا عيني. والجو اليوم في برنامج صغارنا، نعطيك أنا الإشارة؟
1: أي مثال.
0: بهي هكا شوية مايسترو، نسين تكون توا تلبس كاسكيت متاع المايسترو. 1 2 3

0: واحدة في نار الأخرى شمعة ضوايا هاك النهار.
1: تيرارارارا برافو، تسويقة كبيرة عليك. باهي ميران، وإنك تحب تولي طبيبة قلب،
0: ايه
1: كيفاش جاتك الفكرة وخامرتك هكا؟ علاش اخترت إنك تكون طبيبة قلب يعني من المهن هذه الكل؟
0: مشيت معناتها مرة للكلينيك وشفت طبيبة جراحة معناتها أعجبتني على الآخر، وهي معناتها اللي بعث فيها هذا الشعور.
1: فوالا، على هذيك تعرف علاش انا نسالكم الاسئله هذوما؟
0: ايه
1: مش فضول راهو الحقيقه،
0: ايه
1: انا نسال سؤال خاطر نقول زعما الطفل، احنا الاطفال، خاطر انا بدي طفله غير نشرب هكا في الحليب وقاعده نتغذى مليح وقاعده ناكل في الاكله السليمه الصحيه على هذيك طولت انا راهو. اما نحن الاطفال زعما شكون اللي اثر فينا ايجابيا؟ يعني نحن علاش نختاروا حاجات ولا نتاثروا بحاجات؟ زعما الاشخاص هما السبب، خاطر شفنا هكا امثله محليهم قدامنا. يعني انت هكيك تتاثر؟
0: اي هكاك، والا امي تقول لي اطلع او انت اعمل اللي المهنه اللي تحبها اعملها.
1: ماماتك تقول لك المهنه اللي تحبها انت اعملها؟
0: ايه
1: محليها ماما.
0: ايه عايشك
1: به، تحيه ليها. وزاد في بالك انت الامهات قاعدين تعبين برشا معانا، في بالك ولا
0: ايه؟
1: شنو يعملوا هم الامهات؟ شنو يعملوا؟
0: يوكلونا، يقرونا، يتعبوا علينا،
1: خاصة يوكلونا هذايا. به يا الأمهات، شفت صديقتي كوثر، الأمهات يوكلونا، يوكلونا ويقريونا ويتعبوا علينا هكا هكا ولا
0: ايه؟
1: وخلي عاد كان طلعت لنا سخانة ولا كحينة،
0: ايه؟
1: شو يصير وقتها يا ميرال؟
0: وخاصة كي شاركت في تحدي القراءة العربي وجيت لولا على الكأس.
1: يا عيني جيت لولا على الكيف وما قلتليش من لو.
0: كانت هي السبب الحقيقة.
1: ملا احكي لي كيفاش عديتها تجربة تحدي القراءة باش جيت لولا على الكيف، ومماتك شنو الدور اللي لعبته، شنو عملت معاك ماما؟
0: كانت هي السند، ماما هي كانت السند في تجربتي لهنا.
1: باهي ربي فضلها. وكيفاش نقولوا نحن سند على شخص؟ شنو يعمل معانا باش نقولوا له، باش نقولوا عليه اللي هو سند؟
0: يتعب معانا، معناتها يتعب، يزودني بالمعلومات،
1: يقرا معاك، يدعمك، يشجعك، يقول لك
0: يدعمني، يقول لي راكي انت باش تطلع حاجه كبيره، راكي انت تنجمي تربحي، تنجمي.
1: محلي الكلام، محلي ميرال بالحق، وانت تنجم يا ميرال، تنجم تنجح وتربح وتعمل الحاجات عايزك الجميله كلها على خاطرك جميله قلبا عايزك وقالبا، جميله جسدا وروحا وعقلا. ونحن فرحانين بيك يا ميرال، فرحانين بكل اصدقائنا الاطفال. باهي ميرال، توا العطله الصيفيه كيفاش تقضيها انت من نوع؟ كيفاش يعني تستثمرها؟
0: استثمرها في المطالعه والغناء، وكذلك استثمرها في اللعب.
1: به اللعب، انت توا ميرال تفضل اللعب يعني على الالعاب الالكترونيه، والا تفضل الالعاب اللي هما موجودين في العالم الواقعي متاعنا يعني؟
0: لا، انا افضل الالعاب العاديه، لا افضل الالعاب الالكترونيه.
1: به يعني اعطيني فكره على الالعاب في نبر، شنو تلعبوا بالضبط؟ كيفاش تلعبوا؟ هي راهو الالعاب في كل الولايات كيف كيف، فقط انه بعض الاسماء تبدا مبدله شويه، فقط الطريقه نتاع اللعب تكون هكا، كل بلاصه تحط البصمه نتاعها هكا ولا دونك انتم اكثر الالعاب اللي تلعبوهم في منطقتك وفي حومتك؟ خليني نقول
0: سبع حجرات، كري.
1: كري محليها. اسمع انت من الناس اللي ربحوا، اسمع انت اللي ربحوا برشا في الكري ولا شوي شوي؟
0: شوي شوي.
1: انا الحقيقه إغلي. انا الحقيقه عندي مشكله في الكري، كان مع الارقام الكبيره خاصه انك رقم السبعه ذاك والسته، تحسوا درا كيفاش هكا، والتسعه. انت كيفي ولا؟ اما الاولانيين محليهم يبدي. انت السبعه والتسعه؟ كيفي انا انت نوصلوا للسبعه وللتسعه، اما من بعد نسلكوها راهو يعني بعد جهد جهيد، اما نربحوا هكا ولا؟
0: نربحوا،
1: اما نمر واحد محليه، واثنين محليه، والثلاثه والاربعه والخمسه محليهم. انا السته شويه هكا تجيني، واما الاكثر السبعه والتسعه. انا الحقيقه كيفك ميرال. وبيه وسبع حجرات شنو امورها؟
0: والله بيه يا فيها
1: جو
0: هذيك
1: ما شاء الله. محليك يا نيرال، بالحق انا سعدت جدا بلقائك هذا الصباح، وباش نخلي لك كلمه الختام اكيد، ولكن توا في الدار شنو توا في نبر مثلا، فما حاجات معروفين بهم مثل على مستوى المطبخ حاجات طيبهم كان في نبر؟
0: عندنا البرتقال.
1: البرتقال احكينا عليه. انا الحقيقه الحاجه الوحيده اللي نعرفها عليه انه يقولوا كسكسي وفيه فاكهه، ويكون كسكسي ازعر
0: حليب ولحم.
1: الله الله الله، كسكسي وحليب ولحم
0: وفاكهه
1: الجو الكل يعني الطاقه كلها النشاط والفرحه. يا عيني يا عيني، محليك يا ميرال.
0: عايشك عايشك مدام سري.
1: باهي انا توش نخلي لك كلمه الختام.
0: عادي مدام سري، كان نحكي لك على تجربتي في نادي تحدي القراءه العربي.
1: بتبيعه هو اللي مش عادي انك ما تحكيليش على تجربتك في تحدي القراءه العربي، واللي انت تم تتويجك الاولى على مستوى الجهوي في ولايه الكيف. احكي لي كيفاش ساعة التصفيات صارت، وكيفاش انت تم اختيارك، وشنو شعورك كي انت تبوأت المركز الاول؟
0: كانت حقيقة كانت تجربتي في نادي تحدي القراءة العربي رحلة معرفية استثنائية، تركت لي اثرا عميقا في نفسي وثقلت شخصيتي بشكل غير مسبوق. فلم تكن المشاركة مجرد سباقا لتلخيص 50 كتابا، بل كانت غوصا ممتعا في بحور الفكر والأدب، حيث تعلمت من خلالها كيفية استخلاص القيم والعبر الخاصة بالكافة بين الصفور. فقد حينما تم تتويجي على المركز الأول في ولاية الكيف، كانت فرحتي غامرة، فقد كان في قلبي شعور بالفرح والغبطة، وكذلك التجربة حينما ذهبت إلى سفاقسة كانت تعرفت على ولاية جدد لم يتم تدويجي على ولاية سفاقس، بل أتيت الأولى في ولاية الكاف.
1: إن شاء الله ألف ألف مبروك، ونحن فخورين بيك، وإن شاء الله بمزيد من الإنجازات الحقيقة. وأنا سعيدة جدا بأطفالي في مختلف ولايات الجمهورية. أنا فرحانة بيك برشا ميرال، كما فرحانة بأصدقائي الكل. نخلي لك كلمة الختام إذا تحب تحية تقدمها لك الكلمة حبيبتي.
0: نشكر كل إطار التربوي وبالأهم سي سفيان الجيزاني.
1: تحية لي سي سفيان الجيزاني، تحية خاصة جدا الحقيقة لرئيس مصلحة الأنشطة الثقافية. ما شاء الله عليكم، يعني خدمة كبيرة الحقيقة في ولاية الكيف بمختلف معتمدياتها وعماداتها. تحية لكم على الخدمة الجبارة هذه الحقيقة.
0: عايشك.
1: ونسينا أصحابك ميرال، عطلة صيفية يصحيح، وماما نسيناها زادة، وبابا وأخواتك.
0: العطلة الصيفية نلعب مع أخواتي، نقرو قصص، نلخصو نستثمروها العطلة
1: إن شاء الله. ديما ملمومين في الخير يا رب، وإن شاء الله ديما مستثمرينها إيجابيا. تحية لعائلتك الكل ميرال عطلة، تحية إلى كل أصدقائك اللي يسمعوا فينا واللي يعرفوا ميرال عطلة. أنا باش نقول لك يومك سعيد، وإن شاء الله ديما وانت سعيدة وجميلة ومتألقة.
0: عايشك.
1: الى اللقاء. احنا مكملين
0: الى اللقاء
1: احنا مكملين معاكم في برنامج صغارنا، توقيتنا 10:03 اصدقائي الاطفال، خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. هنا راجعين، نسلموا برشا على صديقنا سليم لقصيبي، ونشكروا برشا صديقتنا كوثر البجاوي وخليل سولا، نسلموا عليه برشا برشا برشا. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، هنا راجعين.
2: اي ال او في اي

0: رجعنا لكم أصدقائي الأطفال ومواصلين معاكم في برنامج صغارنا. الحقيقة حكينا على البرزجان أنا وصديقتي ميرال، جاتني التصويرة متاع البرزجان ما شاء الله تعمل 66 كيف حسيلو فاكيا والحمن وكسكسي وحليب كما حكيت لي هي بالضبط ميرال. بيه احنا من ميرال باش نمشيو لبنوتة مزيانة أخرى اسمها جومان، محل اسمها جومان السعدي، نقول لها صباح الأنوار أشرقت الأنوار، مرحبا بيك في برنامج صغارنا يا أحلى جومان.
1: صباح النور، أنا اسمي عسلامة، أنا اسمي جومان السعدي.
0: محليك يا جومان، وقديش عمرك يا جومان؟
1: 9 سنين.
0: 9 سنوات، بيش كون سماك الاسم المزيان هذايا؟
1: ميم سكينة.
0: تحية لها ميم سكينة، محلى اسمها سكينة وجومان ما شاء الله. ماما شو اسمها؟
1: مريم.
0: مريم، الله، مريم مريم تي. ففي بالك في مغنية تتغنى على المريومات؟
1: نعرفها.
0: يا عيني يا عيني، وحتى ماما صوتها محلى. حسيلو يعني هذه ظروف المباشر وهذه أجوان في برامج صغار باش نتعرفوا على جومان. عمرها 9 سنوات، وين تقرأ، بشنو مغرومة، شنية طموحاتها، نكتشفوها مع بعضنا. بيه يا جومان، عرفنا اللي انت عمرك 9 سنوات، واللي ميمة سكينة هي اللي سميتك جومان. بيه وتوا باش نتعرفوا على جومان أكثر. فانا سنة تقرأ، شنو المواد اللي تحبهم جومان، شنو هي الحلمة متاع جومان، شنو نجمو نعرفوا عليك؟
1: أنا أقرأ سنة رابعة.
0: تعدينا سنة رابعة هكا نسمع.
1: تعديت السنة رابعة.
0: محليهم المواويد كيبدوا بحذينا، راه يبدوا يقولونا ويصلحونا والسند الدائم يا رب. ربي فضلك يا مريومة.
2: عايشك يا عايشك.
0: بيه دونك بيه جومان، تعدينا السنة رابعة هكا ولا؟ أي صحيت. سنة ثالثة كيفاش تعديت؟ كيفاش كانت الأجواء المواد؟
1: باهي خلاص مع أنيسة تيمونيا.
0: يا عيني، باهي خلاص مع ستيمونيا. تحية لستيمونيا وإلى كل المربين اللي اسمه فينا الكل دون استثناء. باهي صديقتي جومان، نحكي وتوا على الأحلام تاع جومان. توا جومان كي تقعد بينها وبين روحها هكا وتخمم، شنو تحب تولي في المستقبل؟
1: أنا في المستقبل نحب نكون طبيبة.
0: الله الله، طبيبة متاع شنو؟
1: طبيبة متاع صغار.
0: طبيبة متاع صغار، علاش اخترت تكون طبيبة متاع صغار؟
1: خاطر نحب الصغار.
0: خاطرك تحب الصغار، صغرونا وتحب الصغار. الله الله الله. باهي، وانتي كيفاش باش تعاملهم الأطفال كي تكون طبيبة متاع أطفال؟
1: نعاملهم بلطف.
0: الله، كيفاش نقولوا نحنا؟ اش معناها معامله بلطف يا جومان؟ اش معناها؟ خلينا نفسروها.
1: معناها بهدوء وبسلام ونعاملهم بجد. معناها
0: يا عيني هكا، كيفي انا وياك قاعدين نحكيو بلطف هكا ولا نحكيو بود ولطف وحب هكا؟
1: اي،
0: وبجو كبير.
1: اي،
0: خاطرك انت ودوده ولطيفه.
1: عايشك
0: محليك.
1: يعيشك.
0: به احلى طبيبه باش تكون. به توا انت كي باش تكون طبيبه، انت توا وين بالضبط في ولايه الكيف؟ قالوا لي الكيف الغربيه هكا.
1: اي، في الكيف الغربيه.
0: في الكيف الغربيه، وزعما كي باش تكون طبيبه متاع صغار باش تقعد في الكيف الغربيه ولا باش تبدل شويه ولا باش تمشي المناطق اخرين في الكيف؟
1: نقعد في بلادي.
0: باش تقعد في بلادك. اي اكيد، المهم تقعد لنا في تونس. باهي،
1: اي، خاطر انا نحب بلادي.
0: حتى نحنا نحبو كفاءتنا، نحبوك تقعد في بلادنا.
1: عايش.
0: حتى كانت تحب تسافر، ميسالش سافر شويه وارجع لنا، خاطر نتوما متاعنا هكا ونحبوكم وتحبونا. باهي،
1: عايش.
0: يا عايشك يا مزيانه. باهي صديقتي اللطيفه الودوده، قالوا لي اللي انت عاقله برشا في الدار، ما نعرفش عاد صحيحه المعلومه والا لا، ولا ساعات في بعض الأحيان.
1: عاقلة في الدار.
0: أنت عاقلة في الدار؟
1: عاقلة مع أخواتي.
0: عاقلة مع أخواتك؟ أي.
1: ونعاون في ما زادة.
0: وشنو؟
1: نعاون في ما.
0: آه، وقاعدة زادة حتى في مع ماما عاقلة؟
1: أي، ونعاون فيها زادة.
0: آه، تعاون في ماما. أي صحيت صحيت يا بنوتة. وكيفاش تعاونها ماما مثلا؟
1: نعاونها في غسل الماعون ولا التسويق ولا لم الطاولة.
0: آه غسلين الماعون يا ماما، الماعون لباس أموره.
1: اي
0: ما حليها الضحكة بتاع ماما. ماما يظهري مش الماعون الكل،
2: اي شوي شوي كي كي
0: اي اهم شيء على خاطر التضحيات بالماعون جسيمة راهي. مش سهل الواحد باش يلم الماعون راهو.
2: شوي
0: شوي شوي. وفما معاون على مستوى الطبخ ماما ولا يتذوق كهو؟
1: اي نعم فيها
0: ماما،
1: ونحرك الفطور
0: الله
1: ونمشي معاها ونفوق، وكي تبدا هي صايمة مثلا.
0: اه في بالك ماما بالموضوع هذا انت ولا في بالكش؟
2: اي
0: خاصة اسمع، خاصة انها هي خاصة انها هي تعاون، هذه حاجة باهية برشا. المهم الملح والسكر ما عنديش دخل فيهم.
1: لا
0: هذايا هو اللي نحن طالبينه، هاك نعاونوا على قد الجهيد به. يعطيك الصحة به يا مزيانة. أحكينا توا على مشاركاتك أنت وصولاتك وجولاتك، قالوا لي أنت تحب المشاركة في الحاجات هاك الأنشطة ومغرومة، وأنا شفت تصاور.
1: أي أنا مغرومة بالأنشطة ونحبهم، وديما نحب نقرا القصص ونلخصهم في الكرارس، وديما نمشي المكتبة العمومية ودار الشباب باش نطالع ونقرا.
0: يا عيني يا عيني، هذا هو نطالع ونقرا. والعطلة كيفاش باش تقضيها؟ كيفاش باش تستثمرها انت؟
1: نقضيها في بعض القصص نقراهم ونلخصهم وبعض الألعاب.
0: يا عيني وبعض الألعاب. في بالك نحن أنا وميرال حكينا على الكاري، حكينا على سبع حجرات. أنت الألعاب متاعك ساعة إلكترونية وإلا ألعاب مع أصحابك وأخواتك؟
1: ألعابي فكرية نلعبها مع أصحابي وأخواتي.
0: آه ألعاب فكرية، هذا هو أنا بيدي نحبهم الألعاب الفكرية بهي، يغذيو الفكر.
1: انا مثل نحبهم مثل دومينو الشطرنج.
0: اه تحب الشطرنج عاد والدومينو وكل هذوكم اقوى الالعاب زاد الفكريه. هما فما برشا العاب فكريه وهذوما اقواهم بيه، وخاصه الشطرنج رياضه للفكر. ساعات يربحوك ولا تربح الحقيقه؟
1: ساعات نربحهم وساعات يربحوني،
0: هذيك هي الحياه، مره غالب مره مغلوب. أما المهم ديما ساعات نقولوا الغالب أكثر من المغلوب، أما ذيك هي الحياة، نهار الفوق نهار اللوطة ونحن ماشي، مرة شمس مرة شوية غيوم والدنيا ماشية. يعيشك يا مزيانة. أنا نحب نسلم عليك برشا ونخلي لك على شكون تحب تسلم كلمة الختام.
1: نحب نسلم كلمة الختام ونشكر، وأنا نحب نشكر أمي وبابا اللي شجعوني على المطالعة وشتيموني، وسي سفيان نشكره برشا برشا على خاطر هو شجعنا.
0: بيه نسلموا عليه برشا سي سفيان الجيزاني. وأنا نحب نشكرك أنت ونشكر ماما مريومة اللي بحذاك، ونقول لكم يلا نهاركم طيب وبرشا تحية من تونس للكيس.
1: وأنا زادة نشكرك برشا ونحبك.
0: حتى أنا نحبك برشا، ذي أقوى أقوى كود فودر، أحنا حب من أول مكالمة ذي.
1: عايشك.
0: وبش نستدعاك مرة أخرى أنت وميرال ونعمل حصة أخرى مع بعضنا
1: ذي. عايشك إن شاء الله.
0: وبرشا قلوبة هاوكا من إذاعة الشباب، برنامج صغارنا ليك أنت ومامتك مريومة ومامتك سكينة زادة، ما ننساوهاش.
1: يعيشك.
0: ربي فضلك، احنا مواصلين معاكم. يعيشك. الى اللقاء يا مزيانتي، احنا مكملين معاكم من الكيف باش نرجعوا لتونس لاستوديوهاتنا المركزيه، نرجعوا لشارع الحريه 1002 تونس. مكملين معاكم بحذية بنوته مزيانه طفله تحفونه، ونحب نقول لها مبروك ساعه.

0: لا فاموز شهد الجندوبي الف الف مبروك. ميسيرش حشمة شاهد الوجه حمار شاهد مستنسى في الميكرو بالستوديو أول مرة استوديو جديدة جيت الحشمة في استوديو جديد.
1: ميرسي على الفيليسيتاسيون وإن شاء الله تتعدى حاسة بيه.
0: إن شاء الله احنا توا تقريبا في الجزء الأخير من برامج صغارنا حابين تكون بحضينا شاهد الجندوبي لنقول لها ألف مبروك على إحرازها شهادة البكالوريا. وشاهد الحقيقة عودتنا ديما للأمانة إنها في الأوقات اللي حاجتك بهم تلقى شهد الحقيقة. أنا ما نخافش عليها في حتى اختبار على خاطر شهد نعرفها اللي في الأخر وباش تكون على قدر كبير من المسؤولية وإنها ديما تكون قد الثقة. هذي اللي نحبه في شهد الحقيقة من قبل لأنه شهد اللي ما يعرفهاش متعددة المواهب. أنا نسميها شهد ما شاء الله موسيقى كتابة الروح المريحة النشاط الحيوية الفضول خاصة تحب تعمل برشا حاجات شهد. وإن هذي اللي يفرحني في شهد واللي خليني نكون ديما فخورة بها وفرحانة بها إنها تكون ديما عندها دي زامبيسيون ديما عندها أهداف. نحبك برشا شاهد الحقيقة.
1: عايشك حتى إيه نحبك برشا
0: وفرحانة بيك برشا. احنا حكينا في مكالمة قلت لي تخمم مش تعمل التمريض يعني ذي وقتها جاتك الفكرة شاهد؟
1: والله كي دخلت في الدومين سيونس اكسبيريمونتال قعدت نستكشف معناها وكي نقرأ والكل نقرأ على الإنسان والبدن والحاجات اللي عنا معناها في البدن متاعنا والكل. دونك جاتني سي بون في مخي بين عيني حاجه في السانتي حاجه في الميديسين. دونك ما نتخيلش روحي كيف ما قلت المره اللي فاتت في حاجه اخرى بخلاف السانتي الحقيقه معناها
0: به. والتدريب على خاطر شهد زاد تدرب
1: اي في السباحه
0: في السباحه اي اكيد تدريب السباحه وزاد شهد ما شاء الله عليه راهي موسيقيه. ايش عملنا في الموسيقى والسباحه يا شهد؟
1: والله ان شاء الله باش نرجع الموسيقى باش نكمل ناخذ ديبلوم تاعي خاطر قصيت عليها على خاطر القرايه وكيف كيف السباحه قصيت عليها على خاطر القرايه. دونك يا باش نرجع يا سباحه يا موسيقى
0: الاثنين صعيب شويه مع القرايه
1: الزوز صعب اما وحاجه منهم الحقيقه باش نختار اللي هي تعاوني بعد والكل
0: هو سؤال يقولك على امتداد سنة الإنسان يبدأ يخمم في النتيجة ويخمم في آخر السنة فالشعور كيما تخيلت لقيته ولا حاجة ما تنجمش تتوصف؟
1: هي الحقيقة حاجة مستحيل نجم نوصف لك قديش هي محليها الفرحة. وكي أنا لهفت هكا التليفون نلقى أدمي وقمت من الفرحة معناها وليت نعيط
0: وانت
1: والكل.
0: تلقيت الأخبار في مكان يعني عام
1: صح في مكان
0: تتفرج مسابقة في السباحة
1: المسابقة باش تبدأ وأنا جاني ميساج أدمي قمت نعيط نسل الكل سايبة المسابقة وشدتني أنا كيفاش نعيط والكل
0: محليك يا شهد
1: عايشك
0: شهد ما جيتنيش واحد
1: اي ما جيتش وحدي اليوم
0: جبت بنوتة انتم لابسين ماتشي ماتشي اليوم مع الغاديو في الأصفر دونك مع استوديو متاعنا البنوتة دي نتعرفوا عليها
1: اي اما هي فرنساوية
0: فوالا هي تونسية هكا
1: فرانكو تونيزيان اما تحكي بالفرنسي
0: ما تحكيش تونسي بي جبتها في بالها هي جاي البرنامج صغارنا
1: اي وكنت اكسيتي على الاخر
0: بالحق هذه جات مفاجاه في بالي جاي باش تحتفل معنا نقولها بونجور
2: عسلامه
0: عسلامه شو اسمك
2: اليسا
0: اليسا ما احلى اسمك يا اليسا شكون سماك فوالا دونك تحسها اليسا امها تونسيه ولا
1: فرنسيه
0: فوالا دونك بي على خاطر مش نقعدوش نعملوا تجمل لاصدقائنا الاطفال ما احلاها العسلامه كلا جاتو
2: عام 10
0: ديزون 10 سنين بين 10 سنين شهدت فوالا دونك تابيا تابيا ايمي لا تونيزي ان فيت
2: وي
0: فوالا
1: تو بيان ايمي لا تونيزي
2: وي
0: فوالا دونك انا نحب نرحب بها برشا الحقيقه وشهد للامانه تو انت تجربه جديده وحياه جديده الحقيقه وفما فرق كبير بينك وبين للامانه خليني نقول صغيرات ممكن ما عاشوش برشا تجارب. فشهد نوعيه التجارب اللي انت عشتهم اللي كانوا تجارب استثنائيه الحقيقه نوعا ما كيفاش حسيتهم أثروا على اختياراتك على شخصيتك؟ هل فما تغييرات على خاطر شاهد الحقيقة منذ نعومة أظافرك كنت ناشطة جدا يعني الحقيقة قبل حتى برنامج صغارنا تقريبا فماش تظاهرة ما حضرتش فيها شاهد، تظاهرة رياضية ثقافية اجتماعية كل شيء تضحك شاهد، يعني حتى كي كنت تقرأ أنت في المعهد ما كنتش التلميذة اللي ديسكريت، كنت تلميذة البوليفالونت، تلميذة البغيونت خليني أقول، فما كانش ممكن يعني الباركور متاعك أسي سامبل خلينا نقوله، يعني فما كانت نوعا ما تجربة ثرية. هذا ما خوفكش للحظة أنك أنت ممكن مسؤولية كبيرة على عاتقك خاطر أنت ما عشتش طفولة وإلا مراهقة عادية، على خاطر كنت تقريبا في الإعلام، كنت ناشطة، كنت مسلط عليك الضوء حتى أنت صغيرة، يعني في الفيسبوك متاعك ما شاء الله فيمس خلينا نقوله well known مقارنة بتلامذة اللي كنت تقرأ معهم صحيح ولا يعني فهذي كيفاش أثر فيك شهد؟
1: الحقيقة كان عنده طابع إيجابي أكثر، طابع إيجابي نقوله معناها الكل إيجابي، يعني المسؤولية، نعرف كيفاش نعمل على روحي، منظمة، منيش أسي بونكتويل برشا، أما تعلمت منها معناها الحاجات هذوكم، و سيتي غراس معناها البا اللي هو علمني حاجات هكاك.
0: ربي فضلو سي رمزي الجندوبي تحية
1: نعمل على روحي والكل، وكي وصلت معناها لليسي والكل ما لقيتش مشاكل كومون جو جير لا سيتواسيون، يعني فك الوقت كيفاش ننظم اوقات قرايتي، مثلا نعمل بلانينغ نتاع جمعه كامله، معناها حتى مع العباد كومون جو في لا كومونيكاسيون، كيفاش نعاون مثلا العباد حتى بار كومونيكاسيون، معناها تبدا صاحبتي عندها حاجه ولا حكايه نحكي معاها، معناها تحس هي في روحها من داخل سي بون ارتاحت، فهمت؟ وكي وصلت لليسي سي بون معناها ما عادش عندي وقت جمله للي زاكتيفيتي اللي كنت نعمل فيهم كيما سبور كيما الموسيقى. والحقيقه
0: ما حسيتش روحك هكا سورمناجي وقت ما هكا واحد فوق الطاقه؟
1: الحقيقه في الباك معناها حسيت بالضغط الكبير، وكانوا معايا الحقيقه الاساتذه نتاعي الحمد لله، وكنت كل ما نحس روحي يعني مضغوطه وسي بون كان اللي كنحط باش نقرا على البيرو ما نلقى حتى معلومه في مخي وسي بون او توب ما عادش نجم نزيد، نتصل بواحد من اساتذتي وهما يقولوا لي يعني ارتاح توا، مثلا كنت نعمل نهار كامل ما نقراش نمشي نتفرهد والكل ومن بعد نعمل نعاود معناها، فهمت؟ وكهو اما معناها ننصح الناس الكل مادام توا مازالوا صغار بالحق تعلموا برشا حاجات في لي زاكتيفيتي مهما كانت الاكتيفيتي، خاطر بعديك يعني باش يعاونوكم، معناها باش يصير بيلدينغ للبيرسوناليتي والكل، وباش تعرف كيفاش تتعامل مع الاداره مع العموم مع الاساتذه مع التلامذه، وهذه الكل يرجع علينا معناها بحاجة باهية بيان سور.
0: باه واضح شاهد، ميرسي بوكو اللي جيت بحثنا اليوم.
1: عايشك ميرسي.
0: احنا حابين نباركوا لك وديما نقعدوا نباركوا لك ونقول لك نحن براود اوف يو كيما ديما الحقيقة، اون فيير دو توا بالحق، دونك نخلي لك ديديكا سبيسيال ليك انت والتاكوزين اللي هي جاتنا انفيتي هكا محلاها اليسا محلى اسمها.
1: نحب نشكر عائلتي الكل والناس الكل اللي جات هنيتني في الباك متاعي، ونحب نشكر ان غوميرسيمون سبيسيال الكوزين متاعي ليليا بن عثمان اللي هي بنتها اليسا، ونشكر الناس الكل اللي تعرفني وصحابي بيان سور
0: والفولورز متاعي والفانز متاعي فوالا نكملهم،
1: والناس الكل اللي تعرفني والناس الكل اللي باركت لي، وان شاء الله للناس اللي تسمعوا فينا ان شاء الله نراو الفرحه نتاع الباك في دياركم يا ربي.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ اللي باش يخوضوا غمار الحقيقه دوره المراقبه، ان شاء الله بالنجاح والفرحه ونسمعوا كل دار فيها زغروطه يا رب، وبالنجاح والتوفيق للتلاميذ اللي عديو اللي استنيو في الريزولتا نتاع 9e اني و 6e اني ان شاء الله موافقين يا رب، والناس اللي عندهم دي سوتونس نقول لهم ان شاء الله موافقين، واللي استنيو في الاخبار الايجابيه الكل ربي يفرحهم ويسعدهم. يلا بصوت المزيان احنا باش نقولوا باي باي اليسا، دونك نقولوا باي باي نقولوا الى اللقاء يا احلى الاصدقاء مع بعضنا انصامبل، دونك اليسا الى اللقاء يا احلى الاصدقاء.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟ هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كالفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. بدأ الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس اليوم التوافد على مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية على إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مبركي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
7: إجراءات التصويت المعتادة تبقى تقريبا هي المعلومة عن جميع الناخبين، فيما عدا اليوم هو أول مرة يتم الاستغناء عن الحبر الانتخابي تبع لقرار مجلس الهيئة في هذا الموضوع. كبارية تقريبا فيها 60,000 مسجل مدعوين اليوم أنهم يختاروا مترشح من بين 5 مترشحين. هيئة الانتخابات أعدت 17 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين في مختلف المدارس اللي موجودة في عمادات الكبارية. الجديد أيضا إلى جانب إلغاء الحبر الانتخابي هو أنه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي اعتمدت على موردها البشرية لتأثيث مراكز الاقتراع، يعني كل الموجودين في 17 مركز اقتراع هم من أعوان وموظفي الهيئة، وهذا بطبيعة الحال مش يمكن الهيئة أنها تضغط أكثر ما يمكن على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية.
6: تنطلق اليوم فعالية مهرجان الشباب بولاية مدنين ليتوصل إلى 9 من سبتمبر المقبل بمشاركة كل دور الشباب وإطارات شباب الولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بالولاية. إلى 2 جويلية المقبل تتواصل بالحمامات فعالية الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية. التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية في هذا المجال. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعة علي السالم بالكويت والأسطول الخمس بالبحرين. وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية جنوب البلاد. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بين الكريم والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
9: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مانش بلس بلس بلس. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. تحيه الكل اللي يسمعوا فينا واختاروا موجات اذاعه الشباب باش يتابعونا في ديمانش بلس اللي اليوم احلى الحقيقه بعوده فاطمه شابي. فرحت برشا اللي رجعت
1: كهوات يزي رجعنا. انا بدي توحشت
0: صيفة فاطمه باش نحكي لكم. لا خليت اليونان، لخليت السيشيل، شكون وين؟ مالديف، باريس، هونغ كونغ. زاد سليم كثر شويه هونغ كونغ ما سمعتش بها خاطر مشيت.
1: كنت الحكايه نهايرين برا جوست اسكال، عملت دوره هكا وكل شيء
0: بدلت شويه جو.
1: قبلوني اي الحكايه، اي رحله رائعه ورائعه جدا. صبت الشتاء سي بون سافا الحمد لله، هكا نجم نرجع لديمانش بلس.
0: رجعنا لكم في اخر عدد من ديمانش بلس بالنسبه للبرمجه الحاليه، ولكن راجعين معاكم الاحد الجاي ان شاء الله ببرمجة مبدلة شوية صيفية أكثر ربما، مع أنه بدينا نصيفوا عن أيامات. بدينا نحكيوا على البحورات
1: ما شاء الله. السخانة تحكي وحدها توا ليلة خمسة والناموس. إذا كان أنت ما فقتش بالسخانة هذه معناتها مستانس أنت بالسخانة. نعرف اللي عنا زادة في الإذاعة حزب السخانة ذيكم اللي يحبوا السخانة وما يقلقهمش السخانة. كان ما فقتوش بالسخانة هذه الكل تفيقوا بالناموس، تفيقوا بالذبان، تفيقوا الحق بال الحجم تاع العروسات.
0: رانا صيفنا،
1: رانا صيفنا سي اليرت هكا هاو.
0: ما حبيت نقول تحيه ليهم حزب الشيلي، ما نجمتش، ما حبيتش تخرج، ما خرجتش من قلبي. تحيه حزب الشيلي معناها ان شاء الله ربي معكم في السخانه، ربي معنا الناس الكل. موجه حراره هي مش على تونس، وضعنا الحال العادي، ولكن موجه الحراره ضربت اوروبا. قلوبنا مع التوانسه اللي غادي ومع اللي عايشين غاديك الكل الحقيقة على السخانة هذية. إن شاء الله أيامات قليلة ويرجع الطقسهم يسخر،
1: يرجعونا طقسنا عايشك وياخذوا طقسهم.
0: احنا بيدنا عنا مؤشرات نتاع برد ونسائم، مش برد معناها أي باش تنقص شوية سخانة إن شاء الله ابتداء من 3 جويلية. تو ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينا شنو اللي عنا اليوم؟
1: كل عادة لولا علي الراعي باش تكون معانا، كوتش علي تريكي زادا باش يكون معانا اليوم باش يكمل
0: يرجع لنا خاطر يرجع مع فاطمة. هو كوتش علي
1: يكون جي ياخذ معايا علي تريكي. دونك بيان سور انيماليا ايكو بلس، هذوما فقراتنا اللي استنستو بهم باش نبدلوا كيف ما انتم قلتوا، كيف ما انت قبيله قلت شويه. اما هذايا الجمعه الجايه خليكم معنا الجمعه هذايا، نبداو بالفن ونبداو بالموسيقى، وديما الموسيقى الهيت تكون معنا. دونك سليم كالعاده حضرنا من اعز ولي هيت، اسمعوا كيفاش ديستانكت يغني جل جل جل. يلا

0: plus.
1: لا شيء يعجبني.
2: وفي لا شيء يعجبني كما تعودتوا مستمعينا نحكي على حاجه انا ما تعجبنيش على خاطر ما تعجبش برشا منكم. اليوم حديثنا باش يكون على العام الدراسي اللي وفي والحديث عليه مازال بما أننا نعيش على واقع النتائج سواء بالنسبة للسنوات سنوات الابتدائي الاعدادي والثانوي أو المناظرات اللي على قريب نتائجها سيزيام نوفيام ودورة مراقبة البكالوريا. إن شاء الله بنجاح للجميع وألف ألف مبروك من جديد لكل الناجحين. وكلامي اليوم موجه لأولياء التلاميذ اللي ما أسعفهمش الحظ أو نجحوا بمعدلات ضعيفة نقوله وقاعدين يعيشوا للأسف في أسوأ فترات حياتهم خاطر والديهم توا فطنوا توا فاقوا. تفاجأت في كوليج بعدد من الأولياء مرافقين أولادهم في أسبوع الإصلاح صياح وعيات وتوبيخ على الأعداد كلام جارح ما يتعودش تقزيم وإهانات قدام أصحابهم والإطار التربوي إلى أن استوقفتني ردة فعل قيم قال للأم يا اخي توا بركه فقت بيه ما يقراش على روحه ولدك عام كامل وينك وينك وقت اللي يروح لك اكسكلو وينك وقت اللي يجيك استدعاء ولي وينك وقت دفوارات الثلاثي الاول والثاني وقت اللي كنت تنجم تصلح قتل ونخدم ولا هي بالدار يا اخي ما عندي كان هو تاع براني. وهنا نتسائلوا هل انه الام مسؤوله والا ضحيه معذوره؟ انا نعذرها خاطرني ام ونعرف حجم المسؤوليه أما نلومها أكثر من اللي نعذر خطر الصغار مسؤولية وأمانة لأمانة لها بيهم وإلا ما نجيبهم كان وقت اللي نكون حاضرة. الصغير اللي ما يقراش هو اللي ما لقى حد يأطره يسأل عليه يحكي معاه يتبعه فقرايته حتى كانوا الولي أمي ما عرفش يقرأ. الصغير اللي ما تحسبوش على ساعة غابها دون مبرر وعلى إقصاء وعلى إنذار وبالنسبة ليك الأستاذ هو اللي ظلمه وولدك عويقل ما تقولوش علاش ما جبتش معدل في المادة الفلانية وإجا نخدمو نتجاوزو العثرات فما نستناش منه أنه ينجح أو أنه ينجح بمعدل مقبول مش ما نقولوش ممتاز. خلي عاد كان قتلو العبارة الشهيرة تنجح ليك تقعد ليك هاوك في الأخر بش يقعد ليك وليه وعليه. ما تحطش يا ولي غزولك الكل في ولدك وبنتك وعرف اللي أنت كولي ليك دور كبير بارشة في نجاح صغيرك سواء في الدراسة ولا في الحياة بمجالاتها الكل. التربية مش مصروف باش تقول هانا حاطينه في جارد ونقريو فيه في الليتود قداش من صغير متميز لا يقرأ دعم له في حضانة ولا أم وبوه أساذة أما يتمتع بإحاطة ومتابعة ومحبة ولهوة وحوار وتواصل. حلوا صفحة جديدة مع أولادكم بعد ما تكونوا رجعتوا رواحكم وعرفتوا مواطن الخلل واللي خسر عام ميسالش ببداية جديدة برشا أعوام إن شاء الله القدام باش يربحهم ويربح شخصية قوية ومتوازنة.

0: ديمانش بلس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديمانش بلس، مرحبا بكل من التحق بنا توا تسمعوا في سهي فاطمه وجاتنا علا الراعي. مرحبا يا علا، شنو احوالك؟
2: مرحبا بكم، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
1: اشني احوال السخانه؟ اش عامله فيك؟ سافا
2: سافا جاونا بيه كما في الصيف، كما كل
1: صيف صيفي سنين دايما. احنا توا باش نمشيو لفقرتنا مادام جاتنا علا الراعي مامو بلس.
0: Maman plus.
1: لولا يا لولا، باش نحكي واليوم في آخر حلقة شتوية. لازم نفهموا اللي احنا سايي باش نسكروا حانوت الشتاء باش نحلوا حانوت الصيف. آخر حلقة شتوية باش نحكيوا على أطفالنا زادة كيف كيف، إما باش نحكيوا على دي زونفون اللي هما أسي سبيسيال.
2: أيوا. لونفون روا.
1: لونفون روا،
2: الطفل اللي عنده متلازمة الطفل الأمير.
1: اوكي، هذه كيفاش؟ احنا اولادنا الكلهم راهو خمس علينا، معناتها ولدي لطف عليه يهبل محليه لونفون روا، هذايا كل يبدا خاطر وحده، كل يبدا يحس روحه الدنيا كلها ملكه، ما نعرفش
2: مركز الكون.
1: مركز الكون ذاك هو ولا
2: هو لي؟ تحديدا الطفل الذي لا يعرف يتعامل مع كلمة لا.
1: اوكي، هو ما
2: معناتها كي تقول له لا يدخل في ايتا ديزيكيليبري.
1: هو راهو الصغيرات كي نحكيو على صغيرات 3 سنين هكايا الكلهم عندهم ما يحبوش كلمة لا. اما نحكيو على اكزاجيراسيون ولا نحكيو حتى بالعمر ويزيد يكبر ويقعد هكاك.
2: لا هوني نحكيو على 3 سنين، 3 سنين ما يعرفش يتعامل مع كلمة لا، على خاطر ديجا اللوب فرونتال اللي هو مسؤول على التواصل وعلى الفهم وعلى النيغاسيون مازال ما بداتش عملية النمو نتاعو.
1: فوالا،
2: تبدا على عادية اي من 3 سنوات الى حد 35 سنة تبدا وقتها.
1: مازلنا معناتها عندي الحق يقولوا لي لا يقولوا لا
2: واكثر
1: واكثر.
2: اوكي داكور، دونك بالتجارب يولي يفهم اش معناتها كلمه لا.
1: اوكي،
2: هناك نحن كيف نحكيو على ان انفون روا، نحكيو على صغير بديت لا ماتوراسيون نتاع اللوب فرونتال، بدا يعرف اش معناتها لا ويعرف يجاوب ودخل في دخل في كوميونيكاسيون مع الولي ويعرف معناتها ايكو تاكتيف. دونك هوني نحكيو على 5 أو 6 سنوات واكثر.
1: اوكي،
2: معناتها اقل حاجه فما عامين ونص 3 سنوات بدا فيهم الطفل يعرف يقول لا في المكان المناسب، يفهم شنو مطلوب منه،
1: معناتها لا علاش لا اكسيتيرا اكسيتيرا.
2: دونك ما يعرفش يتعامل مع كلمه لا، هي نقصدوا بها هنا ما يعرفش معناتها كيف حد يرفض له الطلب نتاعو وكيفاش باش يتعامل معاه.
1: باه، دونك راهو 3 سنين و4 سنين عادي، اما كي نخلطوا ل6 و7 سنين وقتها نحكيو على المتلازمه هذيا دو لونفون روا. باه،
2: دونك
1: كيفاش الطفل هذا كيفاش نعرفوا اللي عنده المتلازمه نتاع لونفون روا؟
2: اول حاجه لازم نعرفوا اللي قبل 3 سنوات هو هوني الغول نتاع الاولياء، شنو نطلبوا منهم؟ هوني لازم الولي يحكي افيك دي فراز افيرماتيف مع صغيره، يقعد لو كونتاكت فيزويل،
1: معناتها يغزر لصغيره ومش ما يقولش بالنيجاسيون، ما يقولش ما تعملش ولا ما تقولش. يقولوا
2: ما تلعبش
1: فوالا
2: في الكولوار، يقولوا امشي العب في بيتك.
1: في الصاله، فوالا. هذيا
2: معناتها ديريكتومون تو تدريس لو سيرفو دو لونفون اللي هو ايماتور، غير قادر على تفكيك الجمله المركبه هذيك، وتطلب منه انت شنو حاجتك.
1: اوكي،
2: ما تبزعش الماء، حط الكاس في الكوجينه.
1: باهي،
2: انت شنو اللي مقلقك في الحاجه في الحاله هذيك؟ اطلبها منه ديريكتومون يمشي يعملها وراهو يعمل الصغير.
1: أي.
2: على خاطر ديريكتومون انت باش تطلب منه الاكسيون اللي هو
1: طلب
2: ديريكت، يميتريز الحاجه هذيك. دونك اللي بعد 3 سنوات، دونك باش نبداو وقتها نعلموه. فما اولياء يقول لك هاكا كي انا نقول له لا يفهمني، لا يفهم البادي لانجويج، يفهم حاله الغضب نتاعك،
1: يفهم
2: ليموسيون، يفهم كل يدك اللي تحركت واتجهت له، والا كل
1: الصوت اللي عليه.
2: لا فما خوف، فما فيبراسيون دو بور تتعدى من الوالي للطفل. دونك هوني ذي واضحه الفكره.
1: أوكي.
2: الفكره اللي نحكيوا عليها في كي نحكيوا على لي زونفون روا، هوني نحكيوا اللي هو ما يقبلش الرفض، معناتها بالنسبه ليه كلمه لا سي لو روجي، انا طلباتي ترفضت، انا ما نعرفش كيفاش نتصرف. دونك هنا الاطفال ينجموا يدخلوا في حاله انهيار. على خاطر الكلمة ما هيش محطوطة في القاموس متاعهم. بالنسبة ليه اللي كان بابا وماما ما همش باش يقضيوا لي الحاجه اللي نحب عليها، بابي مامي عمتي
1: اللي هو
2: فما حد خويا، خويا الكبير كيف. خويا الصغير راهي ماهيش مربوطه
1: بالانسان
2: بالفيسيونيك، معناتها في عائله فما طفل واحد لا لا تتنجم تكون في في في الكثير من الحالات، معناتها في كل عائله نجموا نلقاو ونلقاو دي كونديسيون خلاو الطفل هذاك يكون ان انفون روا. نجم تكون حالة طفل يتعدى بحالة صحية متكررة، مرض هو صغير برشا، دخل برشا كلينيك ولا المستشفيات، والأولياء كانت في حالة هلع وخوف عليه، أكل الخوف هذاك يمشي بالهم، يمشي في باله اللي هو النورمال الحالة العادية أي. إنهم يخافوا علي ما يقولوا ليش لي ويعطيوني كل شيء. دونك
1: تولي
2: لي رياكسيون نتاعو مبالغ فيها وقت اللي يقولوا له لا لازم تكمل تكتب، لا لازم تكمل تقرا، حتى دليل تقول انا نمشي ونقرا وراهم فما اطفال معناتها لا بالحق ما يعرفوش يتعاملوا معاها على خاطر هي نو با انتغري لو مو في قاموس نتاعهم.
1: بالنسبه لي لازم اللي يطلبوا هو الكل مقبول
2: وهنا يكمن الخطر انه هو الصغير هذا يولي يتحول تتحول المعاناه نتاعو انه هو ما ينجمش يدخل في اتا داتونت، ما ينجمش يستنى مثلا ما ينجمش يستنى الدور نتاعو في كو في صف حتى باش يمشي معاه السينما باش تقولوا نحنا نستناو نقصوا البي نتاعنا من بعد نطلع ومن بعد ناخذوا قطانيه ومن بعد ندخلوا للواحد للفيلم مازلنا 15 ولا 20 مينوت، يدخل في اتا خايب ما تفهموش بيه ستريسي يغنغن هيا نروحوا وقتاش يبدا وقتاش يبدا، معناتها ما بينه وما بين روحه ما يعرفش كل وقت هذاك شنو باش يعمل فيه
1: شي...
3: اي مش قابل فكره الانتظار.
2: دونك شنو هنا الغول نتاع الاولياء؟ لازم نعلموا وندربوا اطفالنا يفهموا الوقت يفهموا معناتها نحكيوا مع السيرفو ايماتور نتاعهم والا مع الغلطه اللي كان هي تمت معناتها في في التربيه ولا في لي ليميت اللي عملناها مع اطفالنا شويه بشويه نفهموا اللي الرغبات راهي ماهيش كن فيكون في العائله، معناتها فما رغبات لازمها تكون مؤجله. كان نحكيوا على دي ريكومبونس ما نعرفش تقول له مثلا كيف تجيب لي نوت البهينة احنا تفاهمين عليهم باش تاخذ كادو، يقول لك لا اشريه الكادو
1: توا
2: اي والا اشريه وخبيه لي في الدار وانا من بعد توا ناخذه
1: اي والا
2: فما اولياء يمشيوا راهو في الطريق هذاك قول لي لا تخفني ولا شد فيا صحيح ولا ما عرفش كيفاش نتعامل معه، قلت خليني نسكت وخليه يفرح لا ماهيش هكاك، راهو انك تحط ليميت لصغيرك وانك تعرف كيفاش تتعامل وتعلموا الانتظار راهي حاجة كبيرة ومهمة ياسر في في حياته. ومن بعد من بعد باش يلقى الطفل هذايا الموديل هذايا باش يلقى صعوبات كبيرة في الحياة على خاطر الحياة كلها دروس، ومن أصعب الدروس أنك تتعلم الصبر الانتظار تتعلم مش معناتها فما رغبات لازم تكون مؤجلة خاطر هي ما تنجم تصير كان في نقاط معين. ما ينجمش يمشي الطفل يوصل لعمر 20 سنة وهو 25 سنة
1: يصير
2: استدام.
1: أنا باش نسألك توا طفل صغير عندي مثلا عمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا حتى 7 سنين، نقول له أنا أكل حاجة لا مانيش باش نجم نشريها لك وإلا ويعمل لي أون كريز، كيفاش أنا لازمني نتصرف باش بشوية بشوية ندخل له معناتها لقيت عنده متلازمة اللغوة هذية وكيفاش أنا لازمني نتصرف معاه باش النجم نحيها له. حكينا على تانت، حكينا مثلا في انه نخليه يستنى معايا حاجه من باش نقول له هذيك باش نشريها لك، نخليه زاد يستنى باش نشريها له.
2: مي
1: الكريز هذيك اون كريز كيفاش نجمو نعملوها كي يعمل لي اون كريز نتاع لي ونحبها
2: تو معناتها سي بون نحكيو على ان انفون هو موجود في العائله
1: اي
2: المفاهيم الكلها لازم تتبدل معناتها ماهوش باش تكون الام هذا الغول نتاع الام اكهو ولا الاب اكهو، لا لازم فما ريونيون فاميليال يتم والكبار الكل اللي هما تسبوا في الحاله اللي هو الطفل وصل لها نتاع انه هو ما يقبلش الرفض ديما يستنى في يد المساعده ماشي في بيلو معناتها لو سيرفو نتاعو الاماتور قال له راهو انت ديما محاط بحماية والحماية هذيك راهي حاجة مكتسبة اللي هو ماهوش صحيح.
1: نلقاوها برشا عند الجد والجدة هذوما،
2: عند الجد عند الجدة ولا عند البنية عند بوها والوليد عند أمه. وإلا كيف يبدأ الصغير هو في العائلة أصغر واحد وديما مدلينه.
1: أوكي.
2: وإلا الصغير جاي بعد انتظار طويل بعد سنوات.
1: أيوة.
2: دونك
1: نلقاوهم
2: نلقاوه الطفل هذايا. دونك شنو نعملو هنا؟ لازم أول حاجة نعملوها فما غيونيون فاميليال تحط فيه الأسس الكبيرة بعد ما نقابلوا الأخصائي بيدوبسيكياتر ولا تيرابوت اللي باش يعاون العائلة. راهو في حالات لازمنا نلتجئوا لأهل الذكر. أنا كان تحكي مع أولياء معناتها يقول لك ما نعرفش شنو نعمل هو صغير ما بكشي هو أنا فون روا. ينجم فما فرق بين دي كابريس وفرق بين أنا فون روا يدخل في إيتا إستيريك معناتها. ينجم يولي ما عادش ياكل، يولي ما عادش يشرب، يولي ما عادش يحب يمشي يقرا لما تلبي له رغبته.
1: كبير
2: يعمل يولد ضغط كبير لروحه وللاطار العائلي
3: وعندها درجات عليا نحكي معناتها ما نجمش ناخذ نصيحه تمشي على الاطفال الكل اللي عندهم المتلازمه هذيا. معناتها ما فماش نصيحه سحريه للناس الكل خاطر كل صغير كيفاش ردة الفعل نتاعو والا الاعراض اللي تظهر عليه.
2: هو الاعراض انه هو ما ينجمش يبني علاقات متوازنه في المجتمع. ما عندوش علاقات صحيه مع اصحابه. ديما هو يحب يسيطر الى درجه انه بعض اصحابه يولي يقول ليه هو كان يختار اللعبه، كان لازم نلعب كان اللعبه اللي هو يختارها. ما ينجمش يلعب جو دو كارت ولا جو دو رول فيه يستنى الدور نتاعو
3: في ساعه يغضب ويتغشش كان خسر
2: زاد. هذيك حاجه بالحق ما نجمش نقول كارثيه، ما هي كارثيه صراحه على خاطر ما يقبلش لا شيك. الدروس اللي تتمحور عليها حياتنا الكل
1: ما هو يقبلهاش
2: ما بين الحياه ما بين لا ريوسيت اي لي شيك. لي شيك هو اون لوسون باش يكبر بيه ويفهم بيه اخطائه ويصلحهم. كان هو من بدايه حياته كان عنده صعوبة إنه يقبل الإشاك بالحق
1: مشكلة
2: متى في عمر معين باش يصطدم بالحياة باش يفهم اللي هي أكل بروتكسيون اللي بيغ بروتكسيون اللي كان يعيش فيها في الإطار العائلي ماهيش صحيحة. دونك هدي برشا صغار يتعديوا بمرحلة نفسية هي صعيبة ياسر. بوغ ليفيتي لازم الأولياء نقول لهم انتبهوا على سلوككم، كيفاش تعاملوا، كيفاش تعطيوا لصغاركم، كيفاش تعلموهم يصبروا. راهو الصبر حاجة كبيرة انك تعلمها لصغيرك في عمر مبكر. لازم يفهم مش معناتها كوميونيكاسيون كي نحكيوا على حاجة نتفهموا عليها هي اللي تطبق. هي دي اكسبسيون في حالات معينة. راهو ساعات الطفل كيتعدى بحالة صحية صعيبة ويكون لازم بريزونس فاميليال، راهو هذاك لازم يفهم الطفل اللي تي لا سيكوريتي. لا سيكوريتي مش انك انت تخليه يحس اللي هو الكل في الكل. لا سيكوريتي اللي فما امك وبوك بحديك
1: مثلا تعداو فرد ما بعضنا
2: بالمرحله هذيك
1: المرحله الصعيبه هذيك
2: من بعد يشد روحه ويشد صحته تقول له راه احنا بحديك ما نشوفش نخليوك. لازم يفهم، لازم توصل له شنو هو المبالغه في المشاعر ولا في العطاء في انه اطار كانت وقتها.
3: في اي عمر نجم نلقى في روحي كولي؟ كان انا تو نسمع فيك اي انا تو نسمع فيك فقت لي بنتي عندها المتلازمه هذيا كيفاش نتصرف معها؟
2: تو سامبلومون تحكي معها
1: بالكومونيكاسيون
2: معناتها انت وعمرها فما معناتها ديما لا كومونيكاسيون سي لا كلي. التواصل هو المفتاح نتاع اي مشكله. معناتها هي عندها صوره خاطئه عن الحياه. الحياه كامله جو دي بيان معناتها بالنسبه لها ديما فما مدد عائلي
1: شكون باش يعاونها.
2: صحيح ديما فما شكون باش يعاونك في مرحله معينه في حياتك. على هذاك برشا صغار في الامتحانات تقاوم هما بهي ويتحطوا في سيتواسيون صعيبه شويه، يا ما يكملوش الامتحان يا يدخلوا في
1: خايبه
2: استيريك وما يخدموش التمرين ولا يبكيوا على خاطر بالنسبه لهم ديما الولي كان هو الجدار الصلب
1: اللي معاهم. دونك كان هذايا اليوم متلازمة الملك الطفل الأمير ولا الطفل الملك دونك
3: مهم برشا الموضوع الحقيقة وبرشا الناس أكيد عندهم الحالة هذايا في عائلتهم وما همش فايقين ولا فاطنين اللي راهو عنده المتلازمة هذيك والحل هو أنه يحكي معاه باش ينجم
2: يحكي معاه وفما قرارات عائلية لازم تتخذ معناتها ما بين الأب والأم الأطراف اللي مساهمين في تربية الطفل وسورتو ما نتقلقوش كان ولا يبكي برشا يتقل... معناتها يعمل لنا في بريسيون
1: قمت قلبك
2: نحاولوا لا بريسيون اللي باش يعملها الطفل الاسانس باش تقويوا العلاقه معاه
1: باهي شكرا لك علا على لي زانفورماسيون هذوما الكل وان شاء الله نرجعوا ونزيدوا نحكيوا على صغيراتنا بهكا شنو اللي عندنا وكيفاش نجموا نعاونوهم باش يكونوا خير احنا باش نمشيوا للاخبار 11:30 وبعد راجعين

0: Cheers.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
3: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
2: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
3: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار سيطر على الحريق الذي نشب الصباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام في باب سعدون بالعاصمة وفق ما أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يجتاز أكثر من 50 تلميذا بداية من يوم غد الاثنين 29 جوان اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 على أن تتواصل إلى الثاني من جويليا المقبل وسيتم الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 من جويليا المقبل في المعاهد فيما تكون النتيجة عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 جويليا 2026 وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026 ابتداء من 31 من أوت المقبل فيما حدد عدد الخطط المفتوحة للانتداب بست خطط وتهدف المناظرة لتدعيم سلك تفقد الشغل بإطارة طبية مختصة فيما يعزز مهام مراقبة ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية بمختلف المؤسسات اليوم اختتام فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد إلى الثاني من جويليا القادم تتواصل بالحمامات فعالية الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية وتنطلق اليوم فعالية مهرجان الشباب بولاية مدنين يتواصل إلى 9 من سبتمبر المقبل بمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية من إنتاج مؤسسات الشباب بالولاية نهاية الموجز في أمان الله
5: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
8: الكاسك ماهيش أكسسوار عائلتك تستنى فيك في الدار المرصد الوطني لسلامة المرور
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
3: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
2: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Plus. Plus.
1: Dimanche Plus.
2: زين وعين.
3: تحية مجددة لكم مستمعينا، وصلنا لفقرة زين وعين. وفي زين وعين عندنا مديدة نستنيو في فاطمة، أنا وبرشا كيف يحبوا يعملوا غولو كينغ، أما قاعدة نستنيو في النصائح. غولو كينغ أي أنا شوش نصبغ شعري، كيفاش باش نقص، يسمك تقول لي ما واحد جيلي ما نجمش
4: به. يا لله سهلة الحكاية، على
3: خاطر نعرف أنا ويتيني كل شيء
4: بالزكت. ما احنا اليوم مانيش باش نحكي لكم على شنو هو كيفاش باش تقص شعرك، معناتها اللونغور انت والوجه والفورمة الوجه، وتو نحكيو عليها مره اخرى. نحكيو بالفورمة نتاع الوجه، كيفاش شنو الحاجات اللي يمشي معاك، جبين زاد كبروا كيفاش، اسكو تعمل قصة ريدوات ولا تعمل قصة كل عرفت هذوكم
3: اي
4: ريدوات وفراشه اكزاكتومون سي سي سا. مي توا باش نحكي لكم اذا كان انت تحب تخرج مزروبة، شنو ما التسريحات اللي تندانس اللي تنجم كل حاجات اللي في ساعة في ساعة كيا، وإلا عندك أوكازيون عشوية، مش عندها حاجات اللي تسريحات اللي تنجم تخرج بيهم وكوتيديان واللي هما تندانس برشا. نبدأ ساعة نحط لكم في بالكم الكل لي شوفو مويي très tendance très à la mode، شعرك مبلول بل وخرج لما حنا ردوا بالكم، اللي عنده شقيقه اللي عنده راس يوجع اكسيتيرا، واذا كان كليماتيزور اكسيتيرا اكسيتيرا ردوا بالكم. دونك دي كريم، حاولوا شوفوا لي كريم بيو، استعملوا لالوي فيرا في عوض، استعملوا الكتان، استعملوا زيوت، خير من لي برودوي كيميك اللي تحطوهم في شعوراتكم سي سروحكم وشعر راهو. اذا كان تعملوا موس وتعملوا كريم لازمو يتغسل بعد، معناتها بعد كل اوتيليزاسيون تروح لازمك تغسلو، ما تخليش باللي برودوي تبات بيه هكاكا وتقعد هكاكا وتزيدو برودوي من فوق.

0: دونك هذوما النصائح الاولى بالشعرك يقعد الكابيلار نتاعك يقعد بروتيجي. اذا كان عندك كريم ماذا بيك زيد تعمل له زيت سي اون بروتيكسيون من قبل ما تحط له الزيت ومن بعد تحط له الكريم فوق منه ما تخليهش ديريكتومون مع لي برودوي كيميك. دونك نعاودوا الموضه لي شوفو مويي من بعد
1: الشعر المبلول
0: الشعر المبلول من بعد لي كوت شوفال اي با كوت شوفال وتعمل لها تعملها ظفره ريتك الظفره هذيك هذيك سي تري توندونس الشعر يبدا بلاكي وهو من بعد مجدود كوت شوفال ظفرة.
1: هذه موضة.
0: هذه موضة. وهذه شفناها.
1: نمشي نقرأ بها وانا نبكي.
0: Exactement.
1: توا موضة. أوكي.
0: توا لات موضة. أكني ستوديوز يستعملوها في الديفيلي متاعهم وحاجة معناتها عصرية جدا معناتها وتوندونس.
1: فما ظفرة شفت كيلي كوت شوفال ويعملوا له لاستيكيت.
0: Exactement. زادة كيف كيف. أن توكا كوت شوفال بالظفرة. سي تري توندونس هذه الحاجه الاولى كي تبدا شعرك كاري يبدا كاري بلاكي نعيطوا له احنا معناتها يبدا الكل لاصق تخو كانك عامله الجيل ومخرجته بالقومينه قبل تذكروا هذاك هو
1: لاصق حتى للرقبه معناها
0: حتى للرقبه الشعر الكل لاصقه وهابطه هذاك زاد كيف كيف مبلول وكله بلاكي التالي زاد كيف كيف سي تري على مود معناتها تري توندونس ومتاع حاجات اكتيف دونك هذاك الاسبري اللي يحبوا يعطيوه لنا اللي انسان معناتها مراه اللي اكتيف وتتحرك برشا دونك هذاك علاش نقول لكم سي تري على مود الكعكة الكعكة عاودة رجعت والكعكة قبل العوام اللي فاتت الكعكة كان يعملوها الفوق توا عاودة رجعت اللوطة معناتها في العنق في العنق في الرقبة اللوطة دونك تشد شعر الكعكة اللوطة بالكل وسي سي تري توندونس كيف كيف زادا افي مويي بلاكي شعر الكل افي مويي بلاكي نجم زادا الظفرة حكينا قبيلة على الظفرة الظفرة تعملها كعكة معناتها تظفروا الشعر ومن بعد الظفره هذيك تجي تعملها سو فورم دو كعكة من تالي زادا سي تري توندونس يسميوها الكعكة المنخفضه اللي تبدا
1: الشعر مقدم كله يبدا ديجاجي ولا اللي يبدا عنده جبين عريض مثلا ينجم يعمل ترانسبارونت ولا يهبط كلكو ميش
0: هو اللي عنده جبين عريض ويبدا عنده ديجا مستانس خاطر زادا ننساوش اللي الاستئناس بالحاجه فما شكون ما يحملش بينو يقول لك ليه لازمني نعمل قصة هذيك قصتي ما فيهاش مش باش تقول له مهما باش تنصحه وتقول له راهو سي على مود وراك مزيان وراك ما فماش مشكله وراهو جبين عادي معناتها كبير وكل شيء باش يقعد يقول لك ليه نحب على قصتي هابطه ما فيهاش مشكل لو ريست tu peux le plaquer شعر الباقي كل tu le plaques اما احنا نقول لكم راهو سي توندونس اللي شعر الكل يكون
1: التالي
0: سي معناتها نجم تعمل
1: اون ماشي تحب شويه قصه وتبلاكيها زاد
0: تبلاكيها هكا كيفاش هكا
1: اي تبدا لاصقه
0: نكملوا لاصقه نكملوا الكوت شيفال العالي كوت شيفال العالي معناتها من من من من سنتوعه الراس من هوني هذيك زاد على مود حكينا على كوت شيفال ظفره اللي تبدا من تالي حكينا على الكعكه اللي اللوطة اما الكوت شيفال اللي تري توندونس وزاد يمشي بلاكي زاد كيف كيف اللي هو الفوق بالكل تحسها كوت شيفال جايه من مشوشه الراس هذيك اكزاكتومون في القبعه هذيك زاد من اكثر الحاجات اللي ريناهم ديجا ريناهم برشا في مباراه كاس العالم النساء اللي قاعده تشجع يمشيو بالكوت شيفال عاليه والا بالظفره
1: ديما مشتا نهاريه ما حتى في الليل زاد ياسر مضخمه مع دي اكسسوار حلوين مع لبستك تبدا سواري ومتاع خرجه وكل ياسر يمشي
0: حاجه اخرى تنجم زاد تكون الصباح وتنجم تكون في الليل هو الظفاير اما تحط فيهم tu introduis une foulard معاهم
1: اي
0: دونك هكاك تنجم تكون حتى الفولار اللي في شعرك اكسسوار من لي اكسسوار اللي انت لبستهم وسا ديبون من التيسو نتاع الفولار دونك تنجم تكون تري سواري تري توندونس كيف ما تنجم تكون زاد نتاع نهار وتمشي بها في وسط النهار تري سبور وتري شيك او ميم تو حاجه اخرى والاخرانيه اللي باش نحكيو عليها انت قبيله حكيت لي على العباد اللي مستنسة عندهم قصة. نقول لك أنا العباد اللي مستنسين يفرقوا مثلا تفرق شعرها، مش الفرق في الوسط، الفرق تخوكار وإلا تشدوا وتخلي نص مسايب، هذوكم زادة كلهم تنجم تعملهم سو إفي مويي. زيدا سي تريز على مود، شعر يبدا كاينه مبلول افيك دي كريم وكل شيء، تحسه كاينه مبلول كاينه مازال عبد كي خرج معناتها من من من الدوش معناتها من الماء بالهكيكه وتخليه جوست تشد شويه. سي تريز على مود، سي تري فري نتاع الصيف نتاع عبد هكا مازال كي فهم روحه سي بون ومنعوش وخارج يشوف الحياة.
1: بهين الأفكار هذوما على خاطر بالحق مع السخانة مستحيل واحد ينجم يقعد ويعمل سيشوار ولا بلاك الشعر ولا اللي هو الفور وكل ما ينجمش، وبخليف انه ما ينجمش هاو مش يخرج بشي فسدلو
0: بالعرق وبالندوة وكل شيء. بون تحية لجماعة اللي شعوراتهم تهب ومش مستحقين لحد شيء صحة دونك مي فما شكون فما برشا. احنا شعرنا راهو ما مش معكرش ولا احرش نقص، بس احنا شعرنا مخوص معناتها فيها كل الخوصة هذيك برشا عبيتة. سي لا نوفيل توندونس انك تو تاكسبت كوم تو اي وتقبل روحك كيف ما انت وتعرف الحاجة المزيانة اللي عندك في خاص معناتها في في في بدنك ولا في وجهك ولا في شعرك ولا في اللي هو دونك ولا في طبيعتك ولا في هذا الكل. معناتها سي لا نوفيل توندونس انك تقبل روحك كيف ما انت. برشا عبيد يقول لك انا شعري بوكلي، علاش نخسر البوكلاج هذاك ونعمل له ليساج ونعمل كيراتين ونعمل درشنو؟ مي حطوا في بالكم راهو يستحق البرشة برشة برشة لهوة، يستحق البرشة بروديويت باش يكون عنده كل لمعة وكل شيء. دونك أما تنجم تعرف شنو الفاسون اللي معناتها تخلي شعرك مزيان ومرتاح وانت بيتك تكون مرتاحه وتخيزه لاز باش كي تمشي وتخرج ما تتقلقش ولا ما تبداش تعمل في افور ولا تبدا ملالاز على حاجه انت ديجا عندك. فوالا
1: ان شاء الله ديما فرحانين برواحكم وعجبتكم رواحكم
0: وراكم كلكم زينوعين
1: تعملوا حاجه تروا بها رواحكم مزيانين والاهم مرتاحين. 11:56 دقيقة مش تبع الإين أما بعد شوية موعدكم يكون مع باش نغوصوا في أعماق البحار ونشوفوا إلى أي مدى تلوث وصل لأعماق البحار وإجابة على بعض الأسئلة وإلا الأحكام اللي يقولوها الناس اللي تمسخ البحر وقت اللي تقول لك ليه البحر تو ينظف روحه وإلا يا أخي الحوت ما يعرفش يفرز هو باش يمشي ياكل البلاستيك وقدامه الماكل تدخل البلاستيك على جنب وياكل على روحه وما إلى ذلك. بعد شوية نحكيو فيهم هذوما الكل في إيكو بلس
0: وإلكتروني.

0: اللطف عليه منا صابا. هذا كان السيلاوي اللي غني لنا واحد من لي تيوب. سهى شبيك ما لقاتش الكرسي، سهى قاعده تتلوج وين باش تمشي تقعد بالضبط. دونك كنتم مع الفن ونرجعوا لكم باش نحكيوا على حاله الطقس. ايبا نقول لكم اللي اليوم نهار الاحد 28 جوا فما خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطة في نابل. ملغري سارة هي سخانة 35 معناتها مش 4 ولا 5 درجات، معناتها الدنيا سخونة. أما فما خلايا رعدية سيسر ويحكم وحيدة وحيدة. بخلاف هذية فما ريح رملية في قبلي وفي تطاوين، سيبا في قبلي 38 درجة وفي تطاوين 34. الباقي المناطق سيبا كان في مدنين وإلا في جابس، مدنين 35، جابس 32، صفاقس 35، 36 في سيدي بوزيد و 34 في القصرين، 38 في قفصة، 40 في توزر، كلهم مغيمة جزئيا. كيف ما في سليانة أما الطقس 38، نقال حرارة 37 في الكاف، 39 جندوبة، 38 باجة، 33 سوسة كيف ما في المستير، و 32 في المهدية، كلهم مغيمة جزئيا بدون أمطار. نلقاو سحب قليلة نلقاوها في بنزرت، في تونس ب 35 درجة، وفي زغوان 37. الحق في الليل موش باش تتبدل برشا حالة الطقس، باش يكون سماء صافية في كل من صفاقس وسيدي بوزيد قصرين الكاف سوسة مستير والمهدية. أما فما بعض السحب ولا سحب قليلة في تونس نابل زغوان حتى في قفصة وفي توزر، تقعد فما ريح رملية في الجنوب في قبلي وتطاوين. هذه حالة الطقس اليوم. نشوفوا غدوة الصباح باش تكون درجة الحرارة ما بين 34 درجة إلى 26 في المستير، والسحب قليلة في كافة المناطق، كان في الجنوب ما بين توزر وقبلي تطاوين وتونس تقاوها ب سماء صافية. فوالا هذوما الدرجات الحرارة. يلا ملا نمشيو أنيماليا توا، نعملو طلاء مع دكتور. يلا في أنيماليا.
1: أنيماليا
0: موضوع حكينا فيه برشا، مازلنا باش نحكيو فيه برشا، خاصة بعد ما قرينا وشفنا أخبار على اكتشاف بؤر لداء الكلب، عافانا وعافيكم الله، مثلا في منطقة واد الليل، وفما برنامج استثنائي كان لتطويق البؤر هذية. كان فما يوم تلقيح مفتوح ومركز تلقيح قار ومجاني بواد الليل، بعدها بأيامات قليلة زدنا شفنا في القصرين، في القصرين أي منطقة جدليان تحديدا، الحادثة اللي تعرضت لها بنية صغيرة عمرها 6 سنوات، وعلى أثرها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين بالتنسيق مع المصالح البيطرية أطلقت حملة استثنائية ضد داء الكلب من يوم 26 حتى 28 لليوم. حملة استثنائية ضد داء الكلب بكامل معتمدية جدليان. فحبينا نعاود نحكيه في الموضوع هذي اللي ديما نذكروا به وشوية باش الناس ترد بالها على رويحها وعلى الكلاب اللي عندها، على خطر وقت اللي اكتشفوا البؤر هذي واكتشفوا فما كلاب مصابين بداء الكلب ما كانوش كلاب سائبة فقط، حتى كلاب اللي مربية في الدار أي صابهم الداء هذي عافينا وعافيكم الله. فدكتور مروان زيتي من جديد نفتحوا هذا الموضوع، مرحبا بك، أهلا وسهلا
2: دكتور.
3: وي اهلا وسهلا،
0: مرحبا
3: مرحبا، السلام عليكم الناس يسمعوا فينا الكل،
0: يعيشك،
2: شكرا لك. دكتور ديما الموضوع هذا مطروح بما انه داء الكلب موجود ومتفشي للاسف، شفنا حملات تلقيح في بعض المناطق، فما حديث على بؤر كذلك في بعض المناطق في تونس في واد الليل شفنا، وكذلك في القصرين.
3: بالضبط بالضبط. دونك ناخذ الفرصه هذه باش نعاودوا نفكروا بزوز نقاط مهمين. اول حاجه انه داء الكلب ما عندوش علاقه بالسخانه، خاطر ثم ناس نجم تقول تويك انه خاطر الدنيا سخنت وصيف والكل دونك وقيت باش داء الكلب يعاود يرجع. دونك نحاولوا نعاودوا نذكروا العباد انه داء الكلب راهو فيروس ما عندوش حتى علاقه بالشمس وبالسخانه، راهو موجود في الفصول الكل، موجود في الاوقات الكل، يعني اللي صاير تويكا راهو معناتها حاجه مش تكون موجوده معناتها في العام في العام في العام كله، مش مربوطه كان فصل الصيف كهو. الحاجه الثانيه اللي نعاود نفكروا بها انه داء الكلب ماهوش مربوط بالكلاب فقط. دونك داء الكلب هو فيروس يمس الحيوانات والعباد اللي عندهم دم ساخن الكل، يعني ينجم يمس الفار والجربوع والارنب والبقره والعلوش والحصان وغيره من الحيوانات هذوما الكل، ولا لا قدر الله معناتها العدوى تنجم تتعدى للعباد. دونك ولي هذا دونك ديما نردوا بينا من اي حيوان معناتها ينجم يكون راهو ناقل داء الكلب مش كل الكلاب اكاهو.
0: اوكي.
3: فوالا. وعلى هذا كما قلت انت انه حتى يكون عندنا كلب في الدار مثلا ولا خطوط في الدار، اذا ما يمنعش انه لا قدر الله يكون مصاب بداء الكلب ولا يتعدى له العدوى، على خاطر ينجم يدخل له فار، ينجم يدخل قطوط ويتعارك معاه، ينجم يدخل اي حيوان اخر ينجم يتعارك معاه ولا يخبش ولا يعضه، وعن طريق هذاك يتعدى له داء الكلب.
2: واضح.
3: الحاجه الاخرى فوالا انه بالنسبه للحيوانات اللي ربيهم في الدار، الحيوانات اللي احنا خلينا نقولوا اللي هما الكلب والقطوط، راهو التلقيح بداء الكلب راهو اجباري ابتداء من عمر 3 شهور. يعني انت اذا كان عندك اي كلب ولا قطوط مربيه وعمره فات 3 شهور راهو قانونيا اجباري عليك انك تعمل له تلقيح بداء الكلب، على خاطر هذاك مش باش تحميه هو كهو، مش باش تحمي روحك كهو، اما زاد باش تحمي جيرانك والعباد اللي دايرين بيك وحيواناتهم والمجتمع الكل باش تحميه بالطريقه هذه.
2: التلقيح دكتور يمنع الاصابه والا يخفف من الخطوره نتاعها؟
3: هو المشكل بالنسبه لداء الكلب انه ما عندناش خطوره كبيره ولا صغيره، هو سواء ثم خطوره ولا ما فماش، معناتها خلينا نقولوا ديما اذا كان لا قدر الله اعراض نتاع داء الكلب وصلت ظهرت سواء عند حيوان والا عند عبد، راهو نسبه الامل نتاعو انه يعيش راهو 0%. هذا نقولوا خلينا نخوفوا العباد مثالش، راهو اذا كان لا قدر الله عبد وصلت ظهرت عليه الاعراض راهو تدخل تاغ وقتها باش يمشي ياخذ الدواء ولا يعمل تلقيح ولا غيره. ولهذا دونك اذا كان احنا عندنا اي حيوان حتى اذا كانوا مفكر وتعرض للخدش ولا للعض من قبل حيوان اخر ولا روح لك بالدم ولا اللي هو، دونك تتوجه للبيطري في اقرب وقت ممكن وباش تعمل لهنا فاكسان تسمى ديروغاسيون. ديروغاسيون هذه شنو؟ معناتها يكون الحيوان تاعك ملقح بداء الكلب، اما وقتها يولي يتعمل له زريقه اخرى فاكسان مره اخرى نطلعوا فيه في ليدونتيكور يعني المناعه، وهكاك نكونوا متاكدين باذن الله انه الحيوان نتاعنا محمي ضد داء الكلب. يعني الفاكسان وحده كيف ان شاء الله، اما هذا ما يمنعش انه باش نمشيو نعملوا الديروغاسيون هذه.
2: واضح. الاعراض دكتور نعاودوا نذكروا بها، الناس تربط بالسخانه على خاطر جينيرالمون وقت اللي يشوفوا كلب فاشل نقولوا احنا ريقته سايله يلهث، هذا يقول لك من السخانه مش مرض.
3: ولا هو ساعات صعيب شويه باش نعرفوا معناتها اذا كان الاعراض اللي عند الحيوان هذيك من داء الكلب ولا لا، على خاطر كما قلت انت سيلان اللعاب ينجم يكون ساعات حتى التهاب في الفم والا كلي حاجه تكسيك تحرق والا مشكل في الجريزم وغيره. اما ديما نفكر نقولوا انه اهم حاجه في داء الكلب لازمنا نعرفوها انه يصير شونجمون في الكومبورتمون تاع الحيوان. اش معناتها؟ تغير في تصرفاته من اللي كان عاقل يولي اجريسيف بطريقه ماهيش عاديه، يعني يهاجمك من غير سبب. يكلمونا برشا وثاني كره وخبسني قطوط والا كلبي تقول له عليك يقول لك راني عفست ومش بالعاني والا راهو يلعب معايا خبشني. لا لهنا نحكيه على حيوان يتبدل الطريقه المعاملات نتاعو بطريقه كبيره من غير حتى سبب. يعني انت تجي باش تحط له الماكلة يهجم عليك انت، يكون قاعد يقوم يجري يهجم على عباد ولا حيوانات دايرين بيه. دونك لهنا نعرفوا انه فما مشكل في الجهاز العصبي وانه لهنا هذه تنجم تكون اعراض.
0: سامحني دكتور الصوت قاعد يمشي ويبعد، دونك عاود لنا هذيا الاعراض اللي تنجم تكون معناتها الجهاز العصبي هو اللي يتمس هكا.
3: فوالا دونك نعاودو دونك نقولوا انه الجهاز العصبي يتمس بالنسبه لداء الكلب، وعلى هذاك يكون ثم تغير في تصرفات الحيوان، يولي يهجم من غير سبب، يولي يخاف زاده من غير سبب، يولي يهرب من غير سبب. دونك هذيا اعراض خلينا نشكوا في انه ثم مشكل.
0: وبالنسبه وسامحني شنو هي العلاقه مع الماء؟ خاطر يقول لك اللي مرضى بداء الكلب ما يحملوش الماء.
3: بالضبط فوالا. دونك لهنا اول حاجه باش تكون عندنا فوبي، الفوبي هذه خوف مفرط بطريقه غير معناتها ماهيش
0: منطقيه،
3: تكون عنده فوالا غير منطقيه. دونك يكون يخاف من الماء، كيف تصب عليه الماء ولا تحط حضيه الماء يخاف منه بطريقه كبيره، كيف كيف كيف تنفخ عليه ولا تمروح عليه يخاف من الهواء، كيف كيف يخاف من الضوء يحب يتخبى ويبعد من الضوء ومن الحس من الصوت. دونك اي ستيمولاسيون من هذوما الكل تنجم تسبب في معناتها في حاله هيجان للحيوان هذايا. دونك هما يكون لهم اعراض يخليونا نشكوا في انه الحيوان ماهوش عادي وينجم يكون عنده داء الكلب. كيف كيف بالنسبه للطيران اللعاب، هو يكون غير قادر على انه ياكل ويشرب على خاطر فما في جريزمو فما سبازم، فما معناتها جريزمو تتسكر ما عادش ينجم
0: يبلع.
3: فوالا دونك تلقاه لا ياكل ولا يشرب، وتلقاه يخرج في اللعاب بطريقه كبيره من فمه على خاطر اللعاب نتاعو ما ينجمش يبلعه.
0: اوكي.
3: يخرج لبرا. فوالا دونك لهنا يظل ان شاء الله يكونوا العباد فهموا الاعراض.
2: اي اخر نقطه دكتور، وقت اللي انا ما نقربلوش حيوان هذاك شكيت فيه وما نقربلوش ولكن هو هجم عليا، كيفاش نتصرف وهل نجم نمنع ولا لا؟
3: بون هو اول حاجه استعملتها ان شاء الله تنجم تهرب، معناتها دونك في اللي اهم حاجه انك تهرب ما تخليش يعضك ولا يخبشك. مي سينو اون فوا لا قدر الله صارت حاجه خدش ولا عض، دونك اول حاجه تمشي تعملها تغسل يديك البلاصه اللي تعضت تغسلها مليح بالماء والصابون الاخضر، خلي الماء يجري عليها بكميه كبيره، هذا باش ينقص من كميه الفيروسات اللي موجودين في الجرح.
0: اوكي.
3: دونك ومن بعد تتوجه للمراكز نتاع الرعايه الصحيه اللي هما معناتها ينجم يكون سبيطار ولا مركز باستور بالنسبه لتونس ولا غيره. دونك غاديك اش تلقى ثم الاخصائيين معناتها اللي باش يعطيوك الاجراءات اللازمه والبروتوكول نتاع التلقيح والسيرام اللي باش تاخذ على حسب الوضعيه نتاعك. بالنسبه للحيوان اللي باش نقولوه اهم حاجه، رد بالك الحيوان هذاك تقتله ولا يهرب من البلاصه، بالعكس لازم يقعد على عينك باش تقعد تشوفه على خاطر ليفوليسيون تاع حاله الحيوان هذيك من بعد
0: مرتبطه بالليفوليسيون تاعك.
3: فوالا مرتبطه بك انت بطريقه مباشره بعدد التلقيح اللي باش تاخذها واذا كان لا قدر الله الحيوان هذاك توفى مات، دونك هذاك باش يمشي يعمل تحليل في باستور باش ياخذوا معناتها عينه منه باش يتاكدوا اذا كان ثم الفيروس نتاع الكلب. ثم اجراءات معناتها كامله تقوم بها الدوله. كيما قلت انت معناتها فوالا في هي البؤر اللي لقيناها باش يكون ثم تلقيح باش يكون ثم اجراءات اخرى معناتها لازم يكونوا في بالنا ونعرفوا.
0: دكتور انت حكيت لنا على الماء والصابون، فما حاجات احنا في كل دار تونسيه نخمو فيها، يقول لك مثلا حقب الكحول حاجه الكوليزي والا بيتادين، هذوكم اسكو نافعين والا الماء والصابون هما اللي انفع؟
3: الماء والصابون الاخضر ولا خاطر الكحول بالعكس راه سيتان فيكساتور نتاع فيروس، دونك ينجم يفيكسي الفيروس اكثر في البلاصه نتاعو. دونك الماء والصابون الاخضر بكميه كبيره نتاع صابون وجي قوي نتاع ماء باش نحاولوا نحيوا به لو ماكسيموم نتاع الفيروس.
0: اوكي
2: فوالا. ونختموا منين بدينا بالحيوانات، وقت اللي نقولوا داء الكلب ما تربطوهش كان بالكليب، ردوا بالنا من الحيوانات الكل على خاطر ينجم يكون صابهم الداء هذا. عافينا وعافيكم الله، ردوا بكم على رواحكم قد ما تقدروا ان شاء الله باللطف، ندعيوا بالسلامه للجميع. شكرا لك دكتور.
3: شكرا.
2: وكل مره موضوع في علاقة بحيواناتنا الأليفة كيفاش نتعاملوا معاهم وفي علاقتهم كذلك بالإنسان، هذه كانت أنيماليا بالنسبة لليوم.
0: يلا باش نمشيو للفن ومن بعد راجعين عندنا مازال ما نحكيو. يلا موسيقى.

0: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه في رمشة عين، تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
1: إذاعة شباب من تونس،
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال افتتاحه صباح اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني بالحمامات على أهمية الأولمبياد التي يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرنية، مشيرا إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما خاصة وأنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية. يجتاز أكثر من 50,000 تلميذا وتلميذة بداية من يوم غد الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل للثاني من جويليا القادم. تختتم اليوم فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي يؤكد أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبشفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار الجيد. وزارة الصحة تفيد في بلاغ موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسة الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويليا القادم. وفي الشأن الثقافي تنطلق مساء اليوم بفضاء تياترو بالعاصمة فعالية تظاهرة موسم الهجرة إلى المسرح. التظاهرة تتوصل إلى 18 من جويليا المقبل وتتضمن عروضا للأطفال واليافعين وعروضا مسرحية للشباب والكهول. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيق الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: بقدر.
1: دكتور من عند الشامي، هذه الأغنية اللي باش نسمعوها من بعد شوية.
2: هاي الأنيماليا.
1: هذه الأغنية دكتور مش أنيماليا.
2: أنا دكتور كمان. بحر حتى إحنا مالا. شدينا.
1: هكا توا هكا كيفاش هذا باش يكون معنا في إيكو بلس.
3: إيكو بلس.
1: دكتور البحر
2: في إيكو بلس بنمشيو مباشرة لأعماق البحار. أعماقنا توانا هو وتليفون وختام ناصر. ختام ناصر أكيد هو غني عن التعريف، خاطر معروف في تونس الكل، من أشد المعجبين والمحبين والعاشقين. بالحق يعشق حاجة اسمها بحر وأعماق البحر، يغير برشا على البحر. وقت اللي يحكي عليه يقول يحكي على عائلته، على دارهم، على بلاصة يغير عليها برشا ويحبها برشا.

0: فبالنسبة لهم هما الفضلات هذيك ما تقلقش وما تؤذي البحر والكائنات في حتى شيء. فيمشي للأعماق ويشوف الحكايات هذوما ويشوف التبعات متاع التلوث هو اللي باش يحكي لنا. ختام ناصر مرحبا بك، ونعتذر انك في بالحق في وسط البحر انت واحنا كلمناك. تفضل.
1: صافي بليزير ساعة والحاجة اللي انفيتيتني معك.
0: مرحبا
1: الأخت والصديقة الرائعة جدا سهية، أنا يمكن لك برشا محبة واحترام.
0: الله يخليك حصين. الله يخليك عايش ختيك.
1: بو أنا طوح كيف في قالب حر
0: أيش
1: فهمتني. شو باش نحكيه اليوم؟
2: باش نحكيه على الحالة اللي أنت تشوفيها واللي أحنا ما نجموش نشوفوها على خطرنا ما غصناش كيفك. أما العبيد اللي تقولك البحر ينظف روحه، أنت نتصور الأعوام الأخيرة قاعدة تشوف الحالة متاع أعماق البحار اللي هي قاعدة تتبدل وقاعدة تولي حالة كارثية.
0: ايوه وعريقتك الكبيره بالحويتات وبالسلاحف، وفما حتى اللي تمشي تتفقدهم تطل عليهم تسلم عليهم وما تصطادهمش وكل. هل بالحق زيدا يختار الحوت ما ياكلش البلاستيك ما يتاثرش السلحفات ما تتاثرش بشبيك مقطعه ما تتاثرش بدبوزه بصبات؟
1: باي شوف، ما فماش كائن حي بحري او حتى بري ما يتاثرش بيد الانسان، التراث اللي يخليه الانسان. فهمتني؟ سورتو سورتو سورتو البلاستيك اللي نلوحوه احنا بدون وعي معناها في البحر، ما سواء عن قصد او عن غير قصد. فهمتني؟ نحكيو مثلا على شباك صيد والا دبابس والا صاشيات والا كل شيء، معناها انت كي تشد معناها صاشي حتى ولو انت يعني في البر معناها فهمتني، تكون حتى ولو انت في حومتك فهمتني، تلوح صاشي بوبير راهو ينجم يخلط للبحر، ينجم يكون النهايه نتاعو هذاك راهو في قالب بحر. فهمتني؟ مدمينا شوية واعي. أنا راني قادر أني نحل عيني في قاع البحر، أنا قادر أني نغطس كما نقوله من 0 حتى 50 متر تحت الماء ونشوف شنو قاعد يصير معناها في قاع اللي ما تشوفوش أنتم، اللي ما يراهش الإنسان العادي معناها بعينيه العاديين. فهمتني؟ أنا راه معناها يعني راه أون ديريكت. فهمت؟ إيش باش نقول لك؟ أنواع البلاستيك الكل نشوفوه. فهمت؟ وانواع المضره كل النجم نراها، معناها التاثيرات كل النجم نراها، سواء من سلاحف بحريه ميته، من حوت ميت، حتى الطيور البحريه كيف كيف، يعني كلها ريت البلاستيك هذاك الكل اللي نحن نلوحوه كلها مصائد. فهمتني؟ مصائد حيه تقتل في الحياه البحريه ولا حتى الحياه البيئيه بصفه عامه.
0: فهمت؟ فكما نشوفوا شوارعنا وقت اللي ندوروا نقولوا يا خساره شو كيفاش يرميهم في الفضلات في الشارع وكل نفس المنظر نشوفوه في قاع البحر،
1: ينجم يكون اكثر حتى مش اقل ولا نفس المنظر، ينجم يكون اكثر. يعني ساعات نلقى بلاصه اون ديري بوبيل بالحق، يعني اعتبار ريك بوبيل، انواع البلاستيك الكل كارثه كارثه كارثه كارثه أتم. معناها حقيقة كي نشوف حاجة كما هكاك والله ما مش مش مش مش نتغشش، لا أنا فوت مرحلة الغش، نولي أنا حزين، عرفت؟ حزين كي نشوف معناها منظر كما هكاك، حقيقة ما تشرفش التونسي، معناها نورمالمون احنا شعب واعي، احنا شعب مثقف، فهمت؟ نورمالمون نحن نكونوا شعب نظيف نورمالمون، فهمت؟ حقيقة سيرتو تو في الصيف يعني يكثر برشا النوع هذايا نتاع الوسخ، فهمت؟ من عائلات تمشي للشط تنوح البوبالة نتاعها وتروح، والا بلاستيك والا دبابس بلار والا أي كان نوعها معناها، فهمت؟ كل وضع يأثر سلبا على البيئة، فهمت؟ البيئة البحرية.
0: نقطة انه الأسماك تاكل البلاستيك والا لا؟
1: هي مش تاكل البلاستيك بغض النظر على السلحفات اللي يعني ما تعرفش تفرق في زموا بين هي وبين البلاستيك ولا بين الحريقة، عرفت؟ خاطر كما نعرف واحنا السلحفات هي الغذاء الرئيسي نتاعها هو الحريق.
0: الحريقة تبدا يعني ترانسبيرونت كما
1: صحيح فهمت؟ دونك هي لهنا باش يقع لها خلط ما بين الحريقة وما بين الصاشي البلاستيك، تاكل البلاستيك أوكي. بس يعني اكثر كائن يزلنا نستحفظ عليه خاطر هو عائد النظر كما يقولوا عائد المنفعه علينا نحن، يعني نحن طبعا نصير نعوموا في البحر في الصيف هكا ولا فهمتني، وفي الصيف فما حريقه فهمتني. دونك هي تحد من تكاثر نتاع الحريقه، عرفت السلحفات يعني تنجم

0: ما نقولوا تنقص من من من الحريق خاطر هذاك الغذاء الرئيسي نتاعها. فهمت؟ دونك احنا اذا كان بدون وعي نطيشوا البلاستيك نتاعنا في البحر، دونك باش تاكلوا الفاكرونه اوتوماتيكمون باش تموت. وصارت يعني قينا معناها بارتو يعني ميتة في الشط وكذا، يعني روى حتى على الريزو سوسيو يعني كيفاش عباد يصوروها وهي ميتة، كل هذاك كلها يعني كان يعني تتاقى عمليات تشريح ونشوفوا أسباب الوفاة تلقاوها كله ما ما ما أسباب إنسانية
1: مخنوق بالبلاستيك.
2: في ختام كيقولوا الأسماك الكبيرة تلقى فيها نسبة كبيرة متاع ميركور زئبق
0: هذاك من شنو؟ نحكي على انواع القرش. نحن نحكيو تو على انواع الركان، احنا كما تعرف في تونس عندنا برشا انواع نتاع ركان.
1: هذه معلومه من المعلومات اللي ما نعرفوهاش برشا تونس كل
0: معناتها. لا لا يلزمنا نعرفوها. تونس البحر الميديتراني والمياه التونسيه نتاعنا فهمتني فيها برشا انواع نتاع قروش اللي تتكاثر وموجوده معناها في سواحلنا وموجوده حتى في اعماق بحارنا كل. والمعلومه الخاطئه انه للاسف يعني يروهم الصياده يشدوا القرش ويتاجروا به يعني في المحلات بعض محلات بيع الاسماك فهمتني. حقيقه هو ما يتاكلش علميا معناها وكل شيء ما يتاكلش الركن خاطر فيه برشا نسبه من السموم في نسبه كبيره برشا من الزئبق
1: اوكي
0: فهمت اللي هو يرجع سلبا على صحه الانسان فهمت. ترتو انسان ما عندوش مناعه مثلا ولا نوكلوا لصغارنا صغيرين ولا لماتنا وباتنا كبار مثلا كله يرجع من ذره حتى لون تيرم انا حتى كمش اليوم ولا غدوه راهو مع مدى السنوات راهو تصير مشاكل
1: المعادن صحيح. الثقيله ما نجموش نتخلصوا منها احنا كي دخلوا للبدن
2: معناها القرش اللي شافوه في منزل تميم وصارت عليه فوفعه وناس خافت والكل هذاك عايش عادي في بيئته العاديه
0: هو مجرد كائن يعيش في البيئه نتاعو الطبيعيه ما هيش حاجه تفطاره هيش حاجه غريبه فهمت احنا البشر اللي مشينا له لبلاصته احنا البشر اللي مشينا له لبيئته فهمت فعلا. يعني تو سامبلومون يعني باش نبسطها لك المعلومه هذيك الظاهره هذيك انه مجرد ركز لي على مجرد مجرد كائن بحري يعيش في البيئه نتاعو موجود في البيئه نتاعو كان سواء في الشط في القصير والا في الفندق الداخل راهو موجود في البيئه نتاعو
1: هو يمكن اللي ماناش مستنسين به في الشط برشا يمكن انتم مستنسين به في الغريق بالكدا دونك هذاك علاش ظهرت البعض
0: راهو كيما نقولوا راهو ما فماش اسباب باش تمنعوا باش انه يخرج
1: بيان سور
0: باش ما صحيت خاطر هو في البيئه نتاعو معناه
1: اي ما جيش العطار الحومه يشري فيه باكو دخان
0: صحيت اعتبر نفسك انت في بلادك في تونس فهمتني اليوم انت توكي في تونس العاصمه غدوه كان عشان مشيت للسوسه شكون مشي سالك
1: بالضبط
0: سالك حتى حد انت في بلادك عرفت انت في بيئتك انت في المكان الطبيعي نتاعك
2: باش قبل ما ترجع للقاع البحر لبيئتك انت زاده اللي تحبها سؤال اخير على الحريقه هل عددها اكثر من العدد من العادي نتاع العوام اللي فاتت
0: باه شوف انا راني صيف وشتاء في البحر انت وباش نعطيك حاجه تفرح اوكي فهي نورمالمون الحريقه وقتاش تتكاثر وقتاش تخرج الحريقه عاده تخرج الخريف وإلا في الشتاء
1: ايوه
0: فهمتني حتى في الصيف تبدا موجوده بلوز موا معناها اما الكونتيتي الكبيره نتاعها تبدا في الشتاء علاش؟ على خاطر في الشتاء تولي فهم برشا طيارات بحريه تجي من الفندق يعني تخرج خاطر هو كما نقولوا الحريقه نجم نقول لك كائن معناها غير ذاتي حركه معناها تتحكم فيه الطيارات والامواج فهمت ما عندوش زعان فهو باش يعوم ضد الطيارات مثلا ولا يسبح ضد الامواج وما عندوش القوه مثل الاسماك عرفت انه فهمت دونك الامواج والطيارات هي اللي تتحكم له في الاتجاه نتاعو دونك نراوه برشا احنا في الشتاء هذا ما ريتش برسك نجم نقول لك 10% ريت حريقه الشتاء اللي فات وحتى تو يعني انا لحد الان انا تو اليوم من 9 تاع الصباح ولا 8 تاع الصباح وانا في الماء حقيقه ما ريت حتى كعبه حريقه ايا كان نوعها ما ريتش البرد اللي فات الكل ما ريت حتى كعبه حريقه وان شاء الله ان شاء الله ما فماش
1: ان شاء الله بالرغم اللي فما
0: نجموا تعوموا السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا كل كيا تعوموا لباس وحتى إذا كريتوا حريقة حاولوا تجنبوها بعد وراها شوية
1: وكذا باش نطلبوا منك أنت النصائح اللي إذا كان فما شكون قرب الحريقة ولا ساعته حريقة نعرفوا احنا اللي فمك اللي أغسل بالماء وحط طرفة طماطم ولباس ألوغ كو نعرف اللي فما حاجات أخرين أنتم تعرفوهم يمكن أهل الاختصاص
2: يقولوا تحت الماء اللي البحر يلزم
1: فوالا مش ماء الحلو فوالا هذوما من الحاجات اللي أهل الاختصاص كيفاش لازمنا نتصرفوا في حالة لسعة حريقة
0: باهي هو احنا حتى عاده يعني وبام برشا عائلات يعني كيبداو ماشيين للبحر يهزوا كعبتين طماط
1: يحل
0: فريج دير يهز كعبتين طماط يحطها في القفه مع الباراسول ويقصرب اوكا او معناه ضربته حريقه يقص كعبة طماطم في اثنين ويدهن البلاصه بالطماطم
1: هذا شنو اللي مستنسين
0: سينو حتى ما عندكش طماطم ما عندك حتى شيء حاول ماكسيموم انك تفرك الحرقه نتاعها بلاص الاصابه حاول انك ما تنساش بيدك جمله خاطر هي فما كي شعيرات ولا كيما نقولوا كيس السهام الدقيقه جدا
1: أيوة.
0: تدخل في البن قد ما انت باش تفركها قد ما هي باش تسيب السموم نتاعها
1: اوكي بي.
0: فهمت دونك نحاولوا لو ماكسيموم وجعتك اوكي صيح نقز المهم ما تنسيش ربع ساعه تبرد وصفا ولا بيس وتعاود ترجع تعود
1: بحاول الله يا رب
2: شكرا مازال عندنا برشا حديث على البحر ان شاء الله في الحصص الاخرى ان شاء الله ختام ناصر الغواص الوطني وابن المنتخب الوطني شكرا ليك ان شاء الله يومك بدا مزيان ويوفى مزيان وتحيه من خلالك لكل زملائك واللي معاك توا واولاد قليبيا والهوارية وكركوين واللي يسمو فينا غادي الكل هكا مع ختام وصلنا لختام الحصة
1: ختام الحصة بالضبط مع ختام وصلنا لختام شكرا لكم مستمعينا الكل فقراتنا سمعتوهم اليوم آخر ديمانش بلوس في الشبكة الشتوية بحول الله نهار الأحد الجاي باش يكون ديمانش بلوس أما في الشبكة الصيفية مع حاجات
2: فوالا
1: مع حاجات هكا فريشكة أكثر برشا موسيقى هذاك ما يتبدلش أما باش نحكيو أكثر على الشطوط باش نحكيو أكثر على السهريات وكيفاش باش نجمو صيف السناء نقاوموه مع ديمانش بلوس ما بقالنا كان باش نقول لكم شهية طيبة باي باي

0: دمانش بلس
1: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: RG Music.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: وفاة شخص في حريق سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، وفرق الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على الحريق بالكامل. أكثر من 50,000 تلميذا وتلميذة يجتازون بداية من يوم غد اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. اليوم انطلاق أشغال الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني بالحمامات بمشاركة تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم. اختتام فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعي مع النبني مهندسي الغد. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق.
4: تمت السيطرة على الحريق نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا، ومنع انتشار النيران إلى الأجواء، خاصة أنه ثم مستودع بلدي مجاور للسوق المركزية تم منع النار أنها توصل له، وحماية التجهيزات نتاعه من شاحنات وآلات تراكس وحتى المبنى الإداري. وحدات الحماية المدنية ما زالت متواجدة على عين المكان تقوم بعملية التبريد. الخسائر جاءت على تقريبا 1700 متر من السوق المركزية، فيها كميات من الخضار والغلال المخزنة داخل الصناديق معروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من المحلات لبيع الدجاج داخل السوق. عملية التبريد وعملية التمشيط ما زالت متواصلة داخل السوق. بالنسبة للأسباب، السلطات الأمنية المعنية تقوم فتح تحقيق في الأسباب، وإن شاء الله في أقرب الأجيال يكون عندنا نتائج التحقيق.
3: يجتاز حوالي 50,236 تلميذا وتلميذة بداية من يوم غد اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتوصل إلى 2 جويلية المقبل، وسيتم الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 جويلية في المعاهد، ومن المنتظر أن تكون النتيجة عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 جويلية المقبل. انطلقت اليوم بالحمامات فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني ببادرة من الجمعية التونسية الإعلامية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتتواصل إلى 2 جويلية القادم. وزير التربية نور الدين النورية أكد خلال افتتاح صباح اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني على أهمية الأولمبياد الذي يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرنية، مشيرا في تصريح لفاتحة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يتنزل في إطار السيادة الرقمية.
5: الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني، الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا، ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. الموضوع تشتغل عليه الكثير من الدول، وتونس منخرطة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. الموضوع هذا يتنزل بالنسبة لتونس في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
3: التظاهرة تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبرني، وفق ما صرحت به لفاطمة بن عثمان رئيسة الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني درصاف البنا.
6: شارك في هذه المسابقة أكثر من 20 دولة حول العالم، قاموا بتصفيات وطنية. تلاميذهم أعمارهم تتراوح بين 14 و19 سنة. يعني الأهداف العامة طبعا هي أولا تعريف بهذا المجال، ومجال جديد خاصة في خضم الذكاء الاصطناعي أصبح مجالا له أهمية، مجال الأمن السيبراني وكيفية حماية التطبيقات والمواقع من أي هجوم سيبراني. كون جيل جديد من الخبراء في هذا المجال مستعدين لمجابهة مثل هذه المخاطر. هي تدوم ليومين، كل يوم 7 ساعات بدون انقطاع، هي فردية، حاسوب لكل مشارك. والفكرة العامة هو نقدم موقعا محصنا ونطلب من المشارك أن يخترقه.
3: تختتم اليوم فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة، بما يساعدهم على الاختيار الجيد.
7: العمادة قانون هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة نتاع المهنة في تونس وفي خارج. رأس المال البشري نتاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. تينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة، باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية تاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج خلاصة، ونجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاعها، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عام معنا في تونس.
3: أفادت وزارة الصحة اليوم في بلاغ موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويلية القادم. وكانت وزارة الصحة قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 وإلى غاية 21 من جوان الحالي. في الشأن الثقافي انطلقت اليوم بولاية مدنين فعاليات مهرجان الشباب ليتواصل إلى 9 سبتمبر القادم بمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بولاية مدنين. رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين عادل نجح.
8: هدف من مهرجان الشباب عامة على مستوى وطني وكذلك على مستوى ولاية مدنين أنه هو ينس الشرائح العمرية من الشباب والفئات اللي هي تسكن في المناطق الداخلية واللي ما توصلهاش الخدمات بتاع التنشيط التربوي الاجتماعي، يعني ما فيهاش دور شباب وما فيهاش نوادي شباب ريفية، أي هما المستفيدين من هذا البرنامج، برنامج مهرجان الشباب محور حول التوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر ومن كل ما هو عنده علاقة بالعنف والتطرف. هذا هم الرسائل اللي تحب يمررها مهرجان الشباب باش يكون الافتتاح من عند دور الشباب مؤسسة الشباب بكامل ولاية مدنين باش يكونوا موجودين. عروض مختلفة سواء كان في المسرح سواء كان في الموسيقى سواء كان في الرقص سواء كان في صناعة المحتوى، كذلك باش يكون فما لوحات نتاع استعراض ألعاب رياضية فردية دفاعية، باش يكون في الافتتاح كذلك كرنفال الشباب، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 9 سبتمبر.
3: نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين. وفاة شخص في حريق سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، وفرق الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على الحريق بالكامل. أكثر من 50,000 تلميذا وتلميذة يجتازون بداية من يوم غد اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. انطلاق أشغال الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني بالحمامات بمشاركة تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم. اليوم اختتام المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي مع النبني مهندسي الغد. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
12: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
16: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
17: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
18: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
19: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
20: شعل الحماس وعيش الإحساس،
21: وعيش الإحساس.
22: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
23: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
24: وباش تبعث السلام
25: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
26: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
27: ونعيشوا معاك الحكاية.
28: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
29: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
30: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
31: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
32: تسمعوا التونسي،
31: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
33: عدل موجتك وصيف معانا
34: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
35: إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت، اهلا وسهلا بكم. هذه ساعتين في على موجة إذاعة الشباب من توا حتى للخمسة متاع العشية. نعرف كي في غرغور القايلة برشا ناس توا يسمعوا فينا وحاطين برج دلاع قدامهم، نقول لهم صحة عليكم ولا الوجهة نتاعهم باش تكون تبحيرة. احنا الله غالب معلقين هذا كل حتى توفى كأس العالم، أكيد كوب دو موند، معناها الناس كل قاعدة تبع نعيشوا بديكالاج هورير. فما شكون قام توا، فما شكون مازال ما رقدش، كل واحد كيفاش معناها وشنو شوا نتاع المباريات اللي اختار باش يتفرج عليهم. لكن ثبتوا الأكيد أنه الدور الأول انتهى والحصيلة نتاعه فيها وعليها خلينا نقولوا. لكن يمكن أكثر حاجة نجموا نحكيوا عليها وقت اللي 9 منتخبات إفريقية تتعدى للدور الثاني من جملة 10، فيهم شكون أول مرة يتأهل الكاس العالم ويتعدى بثلاثة نقاط بثلاثة تعادلات. نحكيو على الكابفير مثلا، وقت اللي احنا مازلنا أكيد ما هضمناش اللي صار علينا في كأس العالم هذي، وأكيد ديما باش نقعدوا نحكيوا عليه على أمل أنه نهار من نهارات تتصلح معناها كرة القدم التونسية، ومن بعدها أكيد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم نتيجه تولي خير، وإحنا على أبواب كأس إفريقيا والتصفيات نتاعها اللي باش تكون إن شاء الله في سبتمبر. معايا اليوم في ثلاثي الرعب نسميكم ولا كيف بالضبط هذه العاصير عرفته، خليك من بعد أنت الوحيد اللي تكهنت ظهر لي بالخيبة هذه، تخليك الاخر. مهدي بن حسين مرحبا كوتش.
2: مرحبا وجدان، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: زياد زيود مرحبا بك.
3: مرحبا وجدان وشكرا على الاستضافة.
1: في إعارة من زياد الخيار، إن شاء الله بركة ما صيرناش مشاكل اليوم.
3: لا لا شاورته
1: شاورته سارة الله الله المناجير لا ما يشتش عليه أكيد. زياد بنتنا 40 في العمر دونك سي بون
3: سخانة ويعطيك الصحة، جبنا في طقس معناتها مقدمة عجبتني المقدمة، ناس في البحر وإحنا مغلوبين عليهم
1: لحد جيت أنجبك دلع باش قول اما راه فما شكون يعمل في ريجيم
3: ندخلوا الماء ودي ما باش دخلناه هذاك كنا خناطي شويه كواليس للمستمعين
1: تنعطيكم بوز كيما في الفيفا كيكا عندكم الحق في
3: لا مدلين مع زياد الحق مدلين ندخلوا الماء ندخلوا الجو
1: انا عندي هوني
3: شاده ولا يسمع فيك زياد
4: برشا دليل مع زياد الخياري
1: انا هوني نمشي بالريجلمون تاع الجيم
3: صعيبه صعيبه
4: صعيبه
3: انا نكتشف انا من دخل المقدمه الاولى نكتشف انا
1: لا والله
3: اما سي سيور تعداو ثلاث سوايع باهين وفي برشا كوره وبرشا خفت روح سيرتو معك انت وجدان
1: عايشك يعطيك الصحه مرحبا بك فيصل عروسي اللي معناها لمناه كيفاش تقول هكاك على المنتخب الوطني التونسي قبل ما يبداو مازالوا ما حطوش ساقيهم اصلا معناها فهمت
4: قبل
1: الستاج نتاع تبرقه ومن ليست انت ديجا وكنت قلت راه هذايا ما عندنا به ما نوصلوا معناها شوا هذايا كل سوا تاع المدرب ولا الملاعبيه وخليتها معناها كما نقولوا على ربي والاولياء الصالحين.
3: معناتها انت فيصل ما عجبكش الشوا نتاع لونترونور ولا اللاعبين؟
4: كل شيء الشوا اول حاجه الشوا نتاع لونترونور من الاول ومن بعد اللاعبين ومن بعد البروغراماسيون كامله كل شيء. معناها
3: انت مش موافق على الدو ماتش اميكو اللي صاروا؟ لا معناتها الروندمون ما عجبكش نتاع كندا
4: لا البروغراماسيون نتاع لي ماتش
3: لا الروندمون نتاع لي دو ماتش نتاع هايتي وكندا خايبين معناتها الروندمون ما عجبكش
4: هايتي وكندا ماتش بماتش
3: اي باهي
1: انت على النمسا و
3: انا لي دو ماتش ما نكذبش عليك معناتها في لي دو ماتش اميكو اللي صاروا نتاع كندا وهايتي ما توقعت باش تصير معناتها المهزله اللي شفناها في كوب دي موند معناتها توقعت روندمون خير وموا مش متوقع باش نترشح ما نكذبش عليك
1: ديما حتى غلطونا
3: احنا اضعف ربع ما تصورش ما تصورش لا حتى قبل معناتها اما توقعت روندمون خير من هكا معناتها اللي فاجئني هو المستوى الضعيف برشا اللي ظهرنا فيه مع هذا ما
4: انا كنت متوقع الخسائر أي. أنا ما كنتش متوقع الروندمون الخايب هذاك انا كنت متوقع الخسائر والخروج
1: تلعب
4: انا متوقع 100%
3: اي فوالا
4: اما الروندمون
3: على ذاك ماذا بيا توضح
4: اي
3: توضحك وضحت انا كيف كنت متوقع الخسائر ما كنتش متوقع الروندمون هذا
4: الروندمون كاتاستروفيك
3: كنت متوقع في روندمون خير من هكا سورتو نكتبوش على روحنا معناتها ماتش باهي عدينا ضد كندا وضد هايتي
4: خاصة كندا هايتي ما مش لك الكل اما هنا كندا عملنا بريستاسيون باهيه وفي نيفو محترم انا شفنا كندا نيفو
3: كيفاش توقعت باش يكون روندمون معناتها مقبول ومع هزايم ثلاثه هزايم
4: حتى لو في الستاج الثاني، الستاج الثاني نتاع
1: اللي لعبنا ضد بلجيكا،
4: النمسا وبلجيكا الماتش الاولاني راه ماهوش كاتاستروفيك، راه عملنا ميتون باهي، ميتون عملنا الميتون نتذكر الميتون الاولاني باهي، ومن بعد كي دخلنا في الرعوانيه ودخلنا في
1: هو انتو كاب بلجيكيا والنمسا دوز ادفيرسير احنا لعبنا ضدهم، واك شفتوا كيفاش كنا بار كونتر لعبوا ضدهم منتخبات عربيه تزاير ومصر. ماتش البارح النمسا كيفاش معناها كان على قبل قوسين باش تلقى روحها اوت مالوريزمون، معناها طبعا ديك نحكيوا في التفاصيل، وكيفاش بلجيكا كيفاش ظهرت قدام مصر. واخا يعمل بوز اكيد مع الموسيقى، شوفوا شنو نسمعوا سليم اكيد توا. اون اتوندون نرجعوا لكم بعد لحظات.

0: وي الكفوري وصلنا لمساتين وثمانية دقائق. انتم تسمعوا في ديما وشفوت اكيد الدور الاول انتهى كما قلنا بعبور خلينا نقول 9 منتخبات على المستوى الافريقي للدور الثاني على 10 بطبيعه كي نقولوا 9 على 10 من 48 منتخب مشاركين في الفيرسيون هذه نتاع كاس العالم. قبل ما نبداو بطبيعه الحوار نتاعنا بعد الدور الاول كل واحد يقول لي حاجه واحده قعدت في بالك من مباراه من ما نعرفش انا ايدين تاع ملاعبي رياكسيون ولا حاجه معناها خليتك قعدت لك في مخك بعد التور الاول ما تقوليش اهداف ميسي بالله
1: تخرف افكاري والله تخرف افكاري
2: والله العظيم انا هكا حتى اهداف ميسي اهداف انا ما توندي با لي ميسي بصراحه باش يمركي 5 بونت ومعناها مازال بالروندمون هذاك خاطر معناها الشامبيون تاع لي ايتازيوني ماهيش قويه راهي مش اسبانيا يا جماعه دونك مفاجأة كبيرة
3: و فما مهدي 6 بونت
0: 6 بونت عنده 19 هدف
1: ومركز
2: و دونك زاد مفاجأة كبيرة عندي أنا اللي هو أستاذنا الكبير الناس كلها تقرأ على بيلزا اللي يقري المدربين هو خايب تأمل كبيرة للمنتخب الأوروغواي اللي هو متحصل على كاس عالم قبل
0: هو بيدو متغشش برشا
2: مش معناها اي جمعي طلعت برشا دونك ما حبيتش هذاك الخروج المذل المنتخب الأوروغواي
0: مالوريزمون ما ميسيلش احنا انا الحقيقه كانسان يحب المنتخب الوطني التونسي يقول الحمد لله مش وحدنا معناها هكا فما شكون يساند فينا عرفت شنو قعدت في مخك كوتش زيد زيود من الدور الاول
1: مش ما نكذبش عليك معناتها الكلمه اللي ما حبيتهاش انت معناتها ميسي انا من عشاق ميسي معناتها برشلونه معناتها كنت فرحان برشا كنت خايف عليه خاطر كيما قال مهدي بطبيعه يلعب في بطولة مش قوية كما البطولات الأوروبية قلت خفت لي يظهر مستوى معناتها أضعف برشا في خاطر نحكيو على اللي كي كوب دي موند باش تلقى نيفو كبير برشا الحمد لله معناتها ما كذبش توقعات كان موجود في أحسن ترتيب أحسن هدفين كان موجود في ليزاكسيون تاع الارجنتين كل معناتها مش من الحمد لله ما سجلش ضربه جزاء كنت فرحان انا
0: هذيك اللي ضيعها
1: ميسيرش معناتها حبيت يماركي معناتها يوصل معناتها في ترتيب هدفين بدون تسجيل ضربه جزاء وكان موجود معناتها في الجيم تاع الارجنتين نحسوه معناتها موجود في البلان جيم تاع سكالوني نشوفوه كيفاش يتيح حتى اونتر لي دوز اكسيون يطلع هو الكره معناتها يوريك الجاهزيه البدنيه الكبيره نتاعو ظاهر محضر الكوب دي موند بالكدا والوبجيكتيف نتاعو باش يعمل الجرون سلام نتاعو مره اخرى دوزيام كوب دي موند
0: نجم تكون بطبيعه الاخيره هو 19 هدف يتصدر ترتيب الهدافين على تاريخ المونديالات بطبيعه وعنده رقم اخر ليونيل ميسي اول لاعب يسجل في 7 مباريات في المونديال متتاليه من 2022 معناها كي نحكيو كوب دي موند ثم الماتشات اللي جاو
1: موند الاخرى معناتها خذا جائزة احسن هداف بسبع اهداف
0: اكزاكتومون توا عنده ديجا
1: ديجا 6 ومازال عنده برشا
0: مازال المباريات
1: ينجم يطيح الريكورد تاع نمبر دي بيت باتورنوا
3: تشوف اللي الارجنتين مرشحه معناتها
1: لا انا بالنسبه لي مرشحه معناتها حتى بلان جو معناتها مش معناتها كيما نقولوا عاشق ميسي
3: ابار ميسي
1: لو جو نتاع تحس معناتها ليكيب دارجنتين الكابوس نتاع الخيبات اللي صار لهم قبل في
3: نحى بعد كوب دي موند
1: نحى معناتها داخلين معناتها هزين كوب دي موند هزين الكوب امريكا مارتين معناتها ما عادش فما البريسيون اللي يلزمهم يهزوا تيتر انترناسيونال تحس معناتها قاعدين يسيبانوي شيخين ما ثماش الضغط الكبير خاطر الامريكا اللاتين نعرفوا يعيشوا كوره فما ضغط رهيب في الارجنتين تحس تو اللاعبين معناتها ما فماش كي لا بريسيون وما فماش اخطر من ايكيب من الامريكا اللاتين كي تبدا تلعب سون بريسيون شيخين
3: لا بروفوني ميسي ما جا ما ربش يعتزل بعد الكوبا
1: امريكا
0: قالوا له وقت
1: بريسيون كبيره برشا تصور انت جوار شيخ وافيك لي تالون اللي عنده الارجنتين معناتها لي جوار يسوبرمي باش يجربوا باش يعملوا كل شيء معناتها باش ينجحوا في لي جيست نتاعهم معناتها هذاك نتوقع الارجنتين قادره باش تبعد في الكوب دي موند
3: هذيك الكونتينيتي زاده نتاع الجروب ومتاع الستاف تخلي
1: عكس البرتغال تحس البرتغال فما برشا
3: بريسيون
1: وبريسيون
3: على خاطر ايكيب تكنيك وايكيب ممتازه
1: كيما ماركيش كريستيانو الديكلاراسيون تحس نتاع كريستيانو بعد اللي فما بريسيون يقول لك ماركي انا كريستيانو رونالدو كي ماركيش انا رجل عجوز معناتها يوريك معناتها
3: زياد هزنا بالسيف معناها كالعاده المقارنه كريستيانو وميسي
0: هي هو هكا هما راهو كيكا ما نجموش معناها ما نقولوش هكاك خاطر فينالمون يلعبوا على الارقام كلهم سبونسوريزي وكيد معناها كوب دو موند هذايا ميسي باش تعني له برشا حاجات كيما زاد فما برشا ملاعبي عرب نبداو نحكيو على مصر مثلا نتصور حتى محمد صالح نفس الشيء شنو قعد في مخك من الدور الاول؟
3: ما تنجمش ما تقعدش في مخ ديسيبسيون تاع المنتخب نتاعنا
0: ايوه
3: اول حاجه وثاني حاجه الاولاد حكاو معناها على البيرفورمانس الكبيره نتاع ميسي والارجنتين وانا نشوف فما ثلاثه فرق انا نشوفهم الاولانيين اللي مرشحين بيان سور باش يكونوا يهزوا اللقب اللي فرنسا في الدرجه الاولانيه موجوده كيف كيف في اسبانيا
0: بعد الثلاثيه العتيق
3: موجوده الارجنتين
0: قضيه النرويج بصراحه
3: ثلاثه فرق هذوما انا نشوفهم مرشحين الاولانيين
1: اسبانيا مازال ما بدتش الريتم
3: مازلت ما بدتش الريتم اما تحس فما معناها كيما كنت نحكي على الارجنتين على الكونتينيتي نتاع ستاف نتاع الجروب كيف كيف اسبانيا نفس الجروب نفس مع الكوب ديوروب الاخرين اي تو يسخنوا
1: فرنسا دخلت ديريكت
3: دخلت بقوه فما ايكيب اخرى ريتها اللي ممتازه منتخب اخر ريتو اللي هو ممتاز لكن ديما نفس المشكل معناها المنتخب الانجليزي ديما نفس المشكل معناها تلقى معناها فوليوم دو جو كبير ياسر برشا نجوم انجاجمون فيزيك كبير لكن من بعد
2: عنده مشاكل
3: ديما يقف دومي فينال انكار ديما يقف
2: المنتخب الانجليزي عنده مشاكل في 30 متر الاخرين فهمت
3: لكن عندهم من احسن هدفين في العالم مهدي عندهم هاري كين
2: عنده هاري كين اما عنده مشكله تدرج في الكوره وتوسكي بريسينغ وكونتر بريسينغ وشو مشكله نتاع توماس توخيل هي 30 متر الاخرين دونك فما مشكله سورتو كي يلعب كونتر جمعيات تعمل له بلوك با المنتخب الانجليزي يلقى صعوبه
3: شفناها الصعوبه هذيا ضد المنتخب الغاني اللي منتخب غانا عمل زوج مباريات الاخرين حتى مباراه البارح مع المنتخب الكرواتي معنا المنتخب الغاني كان ممتاز وخسر بالنايفتي نتاع الافريك معنا
1: هو 30 متر الاخرين كي تشوف غوارديولا يقول لك هذاك سي لو رول دي جوار يقول لك دي جوار كي فال معناتها دي سونتي دو ميليون
3: كاليتي
1: معناتها سي تا او معناتها بشي لا يقول لك انا مورول نوصلكم الغادي وانت جوار معناتها بور جوستيفي لي سوم كبار اللي ياخذوا فيها معناتها سي تا او معناتها باش يسجلوا ماركي وخاطر نشوفوا معناتها المنتخب الانجليزي صحيح قاعد يضيع ما قاعد يخلق في برشا كور توماس توخيل معناتها انا بالنسبه لي انا بدل الوجه نتاع المنتخب الانجليزي خاطر ما عادش فما لو جو ديريكت وما عادش فما لو جو معناتها بازي على لي دويل ايريان معناتها تحس فما تحس فما يستعمل برشا بيركسيون على سي لي كوتي يلعب سي لي كوتي ويلوج على لي زانتربال
2: مشكل كونتر منتخب بنما اللي هو منتخب متواضع
1: هي ما خلق العديد من الفرص
2: الى ديبلوكي لا سيتياسيون
1: بالاريتي
0: حكيتوا على المنتخبات الأوروبية وجبت كان تونس معناها المنتخب اللي غادر من الدور الأول المنتخب الإفريقي خلينا نقوله الوحيد في التسعة هذوما وما حددوش معناها حاجة جلب انتباهكم على مستوى المنتخبات العربية المغرب الجزائر مصر ولا زيدا كيفش نحكيه على اليوم كنا عاملين إكسبلوا أين حسب رأي نشوف كابفير معناها من ثلاثة تعادلات يلقى روحه موجود ديجا أول مرة متأهل كاس العالم يلقى روحه موجود في الدور القادم مش يواجه الارجنتين طبعا نعطيو برنامج كامل شنو الفرق ما بينات مش نقول كوت ديفوار غانا السنغال جنوب افريقيا ما بفرق بين تونس والكاب فير معناها علاش هما نجموا يعملوا ثلاثه تعادلات ويمشيو للدور الثاني واحنا بالاكسبيريونس اللي عندنا وبالبرستيج اللي عندنا وباللي تصوروا في مخاخكم علاش ما نجمناش نعملوا ربع وما ما نقبلوش اهداف كيما عمل المنتخب الكاب فير ماناش قولكم
2: شوف الكاب فير مش من تورا الكاب فير بدات عندها تو يمكن مشروعها 5-6 سنين تالي نتذكروا لي ديفيكولتي اللي لقيناها احنا معاها في الترشح ترشحنا كونترا بالريزيرف
0: صحيح
2: معناها الكاب فير سا سو فوا لي فما خدمه تتخدم وفما ان بون جروب كي مي ان بلاس دونك نورمال باش تكون الريزولتا هكا في المونديال انا كنت نتصور كونه باش يستدم الكاب فير صراحه معناها خاطر ما عندوش دي ستار ما عندوش برشا جوريت اللي يلعبوا في الاوروب ولا حاجه كنت نستنى اللي باش الريتم مش باش تلقى الريتم نتاعها مع ريتم المونديال
0: اما الفولونتي نتاعهم بصراحه اللاعبيه قليب اكثر حتى منه تكنيك وكوره
2: دونك الكاب فير انا ما معناها كنت نجم نتصور كونه معناها لوجيك كونه بتاعتها بصراحه
0: باهي لوجيك الكاب فير زيت لوجيك الكاب فير ولا
1: لوجيك شنو
0: لوجيك انها تكون موجوده في الدور الثاني ولا تستحق استحقاق؟
1: بيان سور معناتها ترشحت تستحق، اما انت معناتها سؤالك الاول معناتها شنو الفرق بينها وبينهم؟
0: علاش هما تعديوا احنا لي؟
1: اي اول حاجه هي سي سا بروميير بارتيسيباسيون، معناتها فما حلمه قاعده تبنيها، معناتها كما قال مهدي فما حلمه، نعرفوا البروجي هذا عنده 5 سنين كما قال جو كونفير معناتها كلامه، فما للجوع أنتوا قيمة كما نقولوا إحنا
0: جيعان كورة
1: جيعانين معناتها جروب معناتها وراهم بلاد أول بارتيسيباسيون في الكوب دي موند، حلمة عايشها كل لاعب كل مواطن في كاب فيرد ووصلها للاعب هذاك، فما كما نقولوا باش ما نقولوش وطنية، فما تشمو بين اللاعبين والجماهير نتاعهم، معناتها فما ريلاسيون معناتها الناس كل عايشة الحلمة هي بيدها، معناتها هذا شنو باش يخلق؟ باش يخلق أن أتموسفير نتاع سوليداريتي في الجروب لا فامي اللي هي بالنسبه لي من اقوى الحاجات اللي تجم تمشي بعيد في جروب نتاع كوره، عكس المنتخب نتاعنا نحسهم حسيناهم وريناهم معناتها متشتين، معناتها احنا كيما نقول انت تقول عندنا خبره في الترشح الكوب دي مونت، مي يظهر لي جوارات عندهم شبعه من ترشح الكوب دي مونت، ما فماش اي ولا ما فماش الحلمه اللي باش يلعب كوب دي موند، مش عارفين قيمه
3: زيد لا ماجوريتي جدد مان، يعني ماجوريتي فما
1: برشا فما يلعب اليسخير يلعب اليسخير يلعب كلهم لعب
3: ما دو تروا مان، البقيه كلهم جدد
1: ليكيب اللي لعبت اللي هبطت لاعبين كوب دي موند ولاعبين مع عده تظاهرات مع اليشيل انترناسيونال، معناتها ما فماش ليكيب ناسيونال ولات سهله بالنسبه لهم سياحة، فماش كل ديسيبلين، فماش كل
0: خاطر تو سامبلومون سامحني وقت تسمع انت مدرب يقول لك ما تفرجش في البطولة التونسية، فماش حتى امل للاعبية اللي يلعبوا في البطولة التونسية، دونك هما قاعد متكي معناه مرتاح ويعرف روحه باش يلعب، يلعبش شفتهم فيزيكمون كيفاش توصل انت ما عادش تنجم تتنفس في ربع ساعة لعب،
1: هذا كان تعمل احنا نحكي صغير يعني ساعة تحضير بسيكولوجيك ومعناتها لاتاشمون للكوب دي موند، هذاك الفولي الاول، الفولي الثاني بعد نجي هو هذاك سي تري امبورتون اللي اشرت له انت، معناتها هذه اكثر حاجه شفتها في لا ماجوريتي دي زيكيب نتاع في الكوب دي موند هي الحضور البدني العالي،
0: احنا اتعس حضور بدني فماش ما اخيب منا، شكون اخيب منا؟
1: احنا الاخرين
0: فوالا لين تخافش تقولي كلهم يجريوا حتى للاخر كلهم حتى كي نزفر الاربيتر يقعدوا يجريوا بعد ما يزفر،
1: انت ماكش محضر الكوب دي موند على المستوى الذهني، معناتها اللاعبين تحسهم ماهمش شاعرين بالمسؤوليه ومش عارفين قيمه الحدث اللي الوراتي مش اثنين هي الحضور البدني، معناتها انت في الكونفوكاسيون نتاعك اغلبيه اللاعبين ما عندهمش طون جو في الكور دو لا سيزون،
0: صحيح
1: احنا
0: لقاو روحهم يلعبوا 90 دقيقه
1: بريس، معناتها انا خير في دي كومبيتيسيون انترناسيونال لي جوار اللي عندهم اكثر دقائق في سقيهم هذوك اللي نعمل لهم كونفوكاسيون باش تلقى لو ريتم دو ماتش تاع كوب دي مونت يقعد ديجا مسيروا في الشامبيونا، مش انت جوا خاطر ريان وفو لا كومبيتيسيون تجم ترينا مرتين ثلاثه مرات في النهار وما تلعبش كومبيتيسيون على حد، مي لو ريتم خاطر صاروا دي اكسبيريونس راهو على المستوى العلمي كي تشوف انت صار دي ريشيرش او نيفو تاولي لازم يفهموني مع المستوى الاسيد لاكتيك يطلع برشا في الماتش والبيوساسيون كاردياك تطلع اكثر من لي زونترمون، تعمل اون سيونس او تانتونسيتي وفي الماتش رغم اللي ما يجيش برشا
0: تطلع
1: دوني فيزيولوجيك يديروا طالعين برشا
0: نهار الماتش وليموشن وكونسنتراسيون وستريس وبرشا حاجه
1: تطور اللاعب، انت اللاعبين ماهيش لعبه، معناتها انا الكونفوكاسيون ظالمهم المدرب ولا البيرو فيدرال اللي عملها الكونفوكاسيون، يعني معناتها فما اكيميلاسيون معناتها نتاع عده عوامل خليت المنتخب نتاعنا يراتي لكوب دي موند اللي هو عكس التقاليد نتاعنا تاع المنتخب التونسي
3: ولا بارتيسيباسيون الاخرين،
1: احنا تونس راه قوتنا في التنظيم في اللوجيستيك في البلان لا بلانيفيكاسيون هذا كل مريناش
0: يا ما احنا سيغتان مومون كنت من نقاط قوه المنتخب صلابه دفاعيه وكان نسكروا ونكمتروا معناها من تالي احنا مشينا من كاب فير مشينا
3: النقطه حكايه زيد مش الكيب ناسيونال اللي هي حاجه اهم معناها يعني منتخب بلادنا بيان سور، كي قال صبري لموشي اول غلطه معناها
0: اتصالية
3: عملها
0: وسامحني تتفكر وقت اللي برشا ناس شكروه على الجانب الاتصالي وانا قلت لك ليره بصراحه معناها سي با سا راه قاعد يسربي في حرابش
3: اكاها الاولانيه فقط
0: نرجع نشوفوها ونخرجوا منها برشا حاجات تفضل واصله
3: كي قال هو راه انا
1: الغلطه الاولى
3: الاولانيه نتاع الواحد
0: كونفوكاسيون
3: التونسيه ما نتفرجش فيها ياسر كانوا تذكروا راهو المحللين اللي موجودين في تونس الكل قالوا يعطيه الصح
0: ما نشتر
1: زاد الاعلاميين زاد الساشات قالك شاور روجير لوبير قالوا
0: ما فهمتش
1: 90% من الجوارات يلعبوا في البطوله التونسيه
3: كود افريك ما هم
1: بخلف بدر بلدي الجعاج
0: كلهم في تونس ايوا كلي العصا على نجم ابراهيم وقتها اللي جاو من برا كلي عليهم شويه العصا من الاول روجير لوبير ومع
1: ليه ما تصورش قالها روجير لوبير تصور
3: اللي جاو من برا اللي جاو من برا ناكد لك توا ونتذكرهم اللي يلعبوا دي تيتولير كلهم قاعدين يلعبوا البر شكون جاي من البر عادل الشاد اللي يلعب تيتولير في سوشو وعمل بيرفورمانس كبيره في الكوب دافريك شكون اخر مهدي النفطي نتذكروه يلعب في راسينك سانتاندير ومن لي فيديت نتاع راسينك سانتاندير شكون اخر فما موجود معناها في
2: دو سانتوس
3: في سوشو لا يلعب وقتها في ليتوال اظن
1: بعد ما حاجه ظاهر معناتها صبري لاموشي مش فاهم الفوتبول الافريكان انت باش تعدى الكوب دي موند يلزمك تعدى بالفاز كاليفيكاتيف من الافريق معناتها باش تمشي رواندا باش تمشي لزامبيا باش تمشي في سخانه فوق ال 40 ايميديتي 90% تحكيم كاتاستروفيك ظروف تتنقل صعيبه برشا هذه كل لاعب اللي باش تجيب انت معناتها نويو يلعب في
0: البرد ولا في طقس
1: ماهوش باش يتقبل يلقى دي كونديسيون لوجيستيك خايبين برشا باش يلقى التحكيم كارثي اراضي الملاعب معناتها خايبه برشا عليه هنا مهم معناتها البطوله التونسيه لازم ترجع كما قبل يلزم ترجع الترجي والافريقي والاتوال والسي اس اس ومستيه والسيابي يرجعوا يشاركوا في البطولات الافريقيه واللاعبين نتاعنا هذاك الباص تاع ليكيب ناسيونال يلزم باش ما نجموش نلعبوا بلاش لي بي ناسيونال راه
0: ما ينجموش يكونوا هما 100% المنتخب
1: معنا احنا افيك لو ميلونج شوف مصر
0: ولا.
1: شوف مصر مصر راهو عندها ما عندها 6 جوارات راهو بيناسيونو بقي كل من البطولات
3: اما البيناسيونو يا زياد يجي راهو يبدا كومبيتيتيف ويعطي البلوس
1: هذه لا موين هذه لا موين
3: نحن اللي جاونا نحن اللي جاونا المهم بيناسيونو
0: دونك هاو
3: هاو اما يلعب ما يلعبش معناها لا بروفوني اسماعيل الغربي
1: ظلمني سي تان تالون راه مستقبل تونس تو شاد فيه مع سي تان تري بون تالون اما يلزمو يعمل شوا السيزون جايه يلزم يمشي
0: يختار فريق ينجم يكون فيه اساسي ما يقعدش على البانك
3: كارييرو انا نحسه مش قاعد يتصرف فيه بصحيح
1: حنا بعد شوف لي كونفوكاسيون كل ملعب بليزيور ماتش كيجي ليكيب ناسيونال يطلع
3: لو روندمون حنا بال كومبيتيتيف
1: اي على ذاك لا كومبيسيون تري تري تري امبورطون
3: بالطبيعه
0: باهي باش نحكي اكيد على المنتخب بعد
3: المشاركه في 5 شهور كيف كيف اسماعيل الغربي كيف كيف معتز النفاتي معناها برشا ملاعبيه ما كانوش كومبيتيتيف كيجيو بيان سور لتونس اخزر راهو الملاعبيه
0: ياخذوا بلاصه ملاعبيه اخرين
3: راهو الملاعبيه تفهم كل شيء وتعرف كل شيء معناها راهو لي زون
1: فما لغز في الكونفوكاسيون صارت باش يجينا
3: معتز النفاتي
1: ليه ما مش معتز النفاتي معناتها الجوار اللي ما عيطلهمش معناتها كي تسمع انت صبري لموشي واعد فرجاني واعد
3: عيسى العيدوني
1: باش يجيو ولا سليتي وبعد ما يجيوش
0: سليتي قالنا اعتزلوا هو دوليا ديجا
1: بعد ما
0: الامل
1: اي معناتها فما شكون تدخل في الكونفوكاسيون ما نعرفش سوا لونترونور ولا بيرو فيدرال اما لونترونور يمشي يقول جوير باش نعيط لك وبعد ما يعيطلوش فما حاجه فما مثلا ان بروجي ما نعرفش البيرو فيدرال اقنع لونترونور باش ما يعيطلهمش هنا معناتها الغلطه اللي صارت بالنسبه لي
0: هيك تو نعرفوا الكواليس ان شاء الله نهار من نهارات صحيح خاطر بصفه عامه مستحيل نعرفوا صحيح كان من افواه اللاعبين وسمعنا معناها ديجا برشا كلام تقال وتلام عليه باش يقعد مع المنتخب ولا لا نحكيو على علي العابدي المهم المعلومه المهمه انك كملنا في المركز 47 في المونديال هذا باعتبار انه منتخب العراق كمل في المركز 48 موجز اخبار من 9:30 وحنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه في ديماش فوت

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ولكم هذا الموجز الإخباري. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق. 50,236 تلميذا وتلميذة يجتازون بداية من يوم غد اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية 2 جويلية المقبل، وسيتم الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 جويلية المقبل في المعهد. ومن المنتظر أن تكون النتيجة عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 جويلية القادم. اليوم انطلاق بالحمامات فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026 ببادرة من الجمعية التونسية للأعلامية ونادي سكرونات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتتواصل إلى غاية 2 جويلية القادم. وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال افتتاحه اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني على أهمية الأولمبياد الذي يشتغل على مجموعة من برمجيات تمكن من الحماية السيبرنية، مشيرا في تصريح لفاطمة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يتنزل في إطار السيادة الرقمية. اليوم اختتام فعالية المنتدى الوطني لتوجيه الجامع 26 و2000 الذي تنظمها عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. وزارة الصحة أفادت اليوم في بلاغ موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة تجويل القادمة. وكانت وزارة الصحة قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات بداية من 19 وإلى غاية 21 جوان الجاري. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
14: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
19: وباش تبعث السلام
20: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
21: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
24: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
26: تسمعوا تونسي
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
27: عدل موجتك وصيف معانا.
28: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت

0: الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت، مازلنا مواصلين معكم. فيصل عروسي، زياد زيود، مهدي بن حسين، اكيد نحكي وعلى بعد ما حكينا بالطبيعه على الدور الاول من المونديال والحصيله اللي طرقنا بها بالطبيعه على الكلاسمون نتاعنا، مركز 47 من 48 منتخب. دونك هذه الحقيقه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي اللي باش يولي في كلاسمون 59 على المستوى العالمي. دخلنا كاس العالم في المركز 45، نخرج منه في المركز 59، واكيد معناها من بعد الخيبة هذه حتى لليوم ما فماش لا تصريحات ولا قرارات معناها واضحة وصريحة ورسمية. نسمعوا كيف الكلام، فقط المدير الرياضي المساعد خليل شمام قرر أنه يستقيل، ووقت اللي نربطه بطبيعة الأكتواليتي في تونس باش يكون موجود في معناها ستاف تكنيك ولا الموسع للترجي الرياضي التونسي، في انتظار أنه يعطي بطبيعة لبيلان تاعه شنو وصل شنو ما صار. نشوف انتظار زيدا، نشوفوا اجتماع وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة شنو باش يعطي، لكن صمت هذا كل كان معناها مستهدف، لي مش مستهدف كيش نقوله، كان بفعل فاعل معناها. لو زيدا حتى ماذا بينا كتوين صارنا سمعنا ديكلاراسيون أو موامر رئيس الجامعة على الأقل، مش نشوفه كان تصور أكهاو ملعبية مغادرين ملعبية بش يجيو على دفعات. ما نعرفش معناها شنية رايكم في صمت ذي مو صمت عقابي
2: حاجة اللي كما نقوله ميزة للمكتب الجامعة ذي قوته في إدارة الأزمات، معناتها يمتص شعب غضب الشعب، يعرف كيفاش يدير الأزمات، ينسينا فيسا لويش أنا كيما نسينا في خيبة الماتش الأول والواحد جابنا رونار وناس كل استرجعت الأمل وفرحت. نتوقع بشي يصير سيناريو ديجا وكبدينا نسمعه بشي نزيدوا في مايش حتى كيف باش تطيح باش نعملوا
1: ديفول، نحكي فيه
2: معناتها فما قويين كان ما مش قويين في التسيير الرياضي وهلك البطولة، أما قويين في تسيير الأزمات، يعرفوا كيف يخرجوا منها ومتأكد باش يخرجوا منها.
1: أنت تشوف هذه خروج من الأزمة معناها هذه
2: تكنيك
1: نتاع الدودة تقعد تحت القاع ونعامة بليتو
2: خاطر مالوريزمون المسؤولين نتاعنا مش تاع الجامعة برك حتى نتاع الجمعيات يسيروا أترافير لي ريزو سوسيو.
1: اي بالطبيعة
2: هذه هي المصيبة نتاعنا احنا لي ريزو سوسيو، معناتها كان جاء المسير يسير معناتها الرياضة ولا باش يطور الرياضة ما يخزرش لي ريزو سوسيو، معناتها ما تنجمش ترضي الناس الكل باش تطلع لك جبهة نتاع معارضة الناس مش اما باش تطور الرياضة اما كي باش تلوج ترضي العباد باش تغلط. اون بو با ساتيسفير تو الموند.
3: هذاك اللي لازم زيادة توا يلزمنا ما نخزروا لحتى شيء، ما نقعدوش نخزروا الأزمة. أخزر الأزمة أو معايا معناها أنتم دي كوتش وأكثر مني خبرة منتظرة ولا مش منتظرة؟
2: منتظرة
3: الأزمة الكبيرة
2: هذي
3: مع البولدوناج نتاع المشاكل في كرة القدم التونسية.
2: الكرة التونسية عندها أكثر من 10 مش قبل الثورة، مش من 2011 ما قبل الثورة بعامين ثلاث سنين بدينا
3: في المشاكل،
2: بدينا في نحسوا الرياضة نتاعنا قاعدة توخر
3: والعباد تقدم ونحن
2: المشكلة قاعدين نوخر وما وقفناش.
3: صحيح قعدنا نوخر ولين وصلنا توا
2: وان شاء الله مطلع ان شاء الله نطلع وصلنا كيما للقاعة ان شاء الله مازلنا ما نزيدوش نوخر.
3: فما ما اكثر من هكا
2: تجم بطبيعه تجم انت مرتبه 59
1: ما تعديوش كوب دافريك اكثر من هكا الحاجه اللي تنجم تخلي الدنيا كما تعديوش كاس فريق.
2: نصلحوا الكره التونسيه نتاعنا ما فيهاش عيب، راه كان لازم ما نترشحش كوب دافريك والكوب دي مون ميسيرش ما نصلح الفوتبول التونسي يوفا بورتوت.
3: قبيله نحكي انا وياك في الاوف قلت لك انا راني فرحان الحاجه انه وصلنا لاخر الازمات وصلنا اخر حد عندنا في الازمات وفي المشاكل باش انا علاش انا قلت هكا نستنى في بصيص امل انه باش نصلحوا الرياضه نتاعنا خاطر ما عادش كاين كوره.
1: شكون اللي قال لي هو اخر الازمات؟
2: يعطيك الصحه
1: انا انت توك كحمت
3: انا ما نظنش كان عندي كان نوصلوا لحد اكثر من هكا
2: كل عام اخي بن خوف
3: فما ديسيبسيون اكثر من هكا في كره القدم التونسيه.
2: ما ترشحش الكوب دافريكا.
1: لا مش على المستوى الرياضي بكمل مهدي تنقول لك شنو ديسيبسيون.
4: تفضل مهدي. عندنا دو سوليوشن، يا ام باش نراو نطوا بعد المونديال هذا باش يصير تقييم باش نخدموا الارواح.
3: مهدي سامحني ما عندناش
2: تقييم شنو علاش موجوده مجعول التقييم؟
4: التقييم
2: على الاصلاح.
4: ليه
2: صحيح
4: الاصلاح مترون بلاسان بروجي
2: المشكله قاعدين التقييم قاعد يصير ما عمره ما صار الاصلاح معناتها نحب تقييم زيدها تقييم مع اصلاح
4: تقييم مع اصلاح
2: ولا مش تقييم برخات
3: الناس لا زيد سمعني حتى التقييم مش قاعد يصير على اسس علميه
2: قاعد يصير قاعد يصير قاعد يصير
3: على باس ساينتيفيك مش قاعد نشوف
2: لا سيريت في المشاركه نتاع كوب دي موند الفيفا تعطيك تقييم تاع المشاركه نتاعك يجيك حاضر معناتها ثم دي ليجين في الكوب دي موند ولا في كوب دافريك تكمل التورنوا نتاعك تبعث لكل دوله معناتها الليستات والتقييم نتاع لي 3 ماتش اللي لعبتهم ولا لي 5 ولا سي سي ماتش نتاعك
4: صار تقييم تو بار اكزومبل نعطيك المشاركه الاخرانيه نتاع تونس في المونديال مع سي جلال بدري بعد ما روحت
3: سي جلال هو اللي عمل
4: ربح وانا روحت انا احترت له ديجا قلت لك في التقييم نتاعو وعمل لنا رابور وعطى حتى ريكومونداسيون
1: شكون سمعوا هذا بعد مهدي
4: هو عطى في الاداره الفنيه
1: جوستومون سمعوا كل المدربين
4: ما فما كويزين انتر ما نجمش فما حاجات واسماء
1: اكستيرن حلوها الكوجينه على
4: اما كي ترجع له موجود راهو موثق في الاداره الفنيه فما تقييم وهو معناه جاء وقتها حتى في القنطاوي عطانا محاضره ورا جزء من التقييم هذايا وفما دي ريكومونداسيون لي ريكومونداسيون اللي عطاهم ينقص في محيط معناها التداخلات الكبيره اللي في محيط المنتخب فهمت فما برشا حاجات يا اخي احنا تفاجئنا في المونديال هذا زاد
1: جوستمون خاطر حتى حد نسمع الكلام اللي تقالوا حتى حد لخذاه بطريقه معناها عمليه
2: واش ياخذوا الكلام هذايا مش احنا راهو ياخذوا

0: باش تعمل من بعيد باش تعمل شانجمون باش تحاول تصلح هكا ولا لا. هما ما عملوا حتى رياكسيون.
1: اصلاحات ترقيعيه. انا انا انا انا موافق زياده 100%، ما نحبش اصلاحات ترقيعيه. توا كيما كان يحكي هو من ناحيه نحيو التيوح وشني اخر ونجيبوا اونترينور ولا نخليو ايرفي رونار
0: نيغوسياسيون مع
1: حاجات هذوما ترقيعيه. انا بيرسونيلمون نحب يقف كل شيء
0: نجيبوا ناس
1: كان. نجيبوا ناس كومبيتون يقيموا الوضع بصفه عامه ونشوفوا شنو يلزمنا نعملوا باش نصلحوا كره القدم ونرجعوا كره القدم التونسيه للواجهه وحسب الامكانيات اللي عندنا. باش ما نقولش خاطر العباد تنجم تقول لي ان امكانياتنا ما فماش.
2: لا فايس نذكرك اخر نظام تاع بطوله بزوج مجموعات ما ثبتش وقتها ثم جمعيات هبطت الريدو في فيفري.
0: صحيح.
2: هذا باش نعاودوا نرجعوه احنا.
1: نعاودوه نحن
2: احنا قلنا معناتها هذا النظام هذا اضر بالكره التونسيه. واش قلت لك مازلنا ان شاء الله وصلنا القاعه ما ظهر لي كان باش نعملوا النظام هذا باش نزيدوا نوخروا القاعه مازال ما وصلنالوش.
1: خاطر
2: لا لا كان باش تعمل نظام اخر تاع بطوله كيف هكا باش ترضي معناتها جمعيات. نعرف جمعيات اللي طاحت ماهوش يعجبهم كلامي، اما الحقيقه البطوله التونسيه انا بالنسبه لي انا ما تسحقش اكثر من 14 فريق.
1: حتى اقل
2: اخي
1: نحن 14 فريق خي من سويسرا نحن
2: حط لي 12 14
1: سويسرا 12
2: 12 14 كيب. اما انا كفريق مثلا جودي بيام سيابي مثلا جيت بزار ما نلعب ضد ترجي نجي في بول اخرى ما لعبش سيزون كامله كيفاش تحرم لاعبين ولا حتى الجمهور باش يلعبوا مع الديربي ولا ماتش كبير كيف هكا ما يلعبوش
1: الفرص ماهيش متكافئه
2: ما تجيش معناتها النظام هذا ان شاء الله ان شاء الله يقعد كلام تاع ريزو
0: سوسيو برك. هو الكلام هذا موجود راه من قبل حتى ما نشاركوا في المونديال راه ديجا تقال
2: معناها الكلام هذا خرج على خاطر الشكايه نتاع سليمان في الفيفا
0: اكزاكتومون يعني على خاطر الرابطه ما بعثتش ترتيب نهائي للبطوله معناها للجمعيات اللي طاحت دونك حتى لتوا بصفه رسميه ما فهميش معناها معلومة قالت من قبل ما نبدأ كيس العالم. أما المشكل توا أنه بما أنه المسؤولين ما تكلموش ثم تحكيوا على شكون باش ياخذ القرار معناها شكون أكبر هيكل لاهي بالرياضة في تونس وزارة الشباب والرياضة معناها هي كيما شو تاخذ قرار ما نعرفش أنا حل مكتب جامعي ولا غيره باش تدخل سياسة في الرياضة ما ينجموش ياخذوا قرار كيما هكا. أما المشكل أنه أنت كان باش مكتب جامعي يستقيل بأي طريقة باش نجيو في حالة الفراغ باش نعاودوا نرجعوا
2: كيما كيبالي يدير عينته الفيفا
0: هي ما تتفكر قداش قعدنا نستنيو باش جبنا مدرب منتخب باش نصحوا لي كونترا على خاطر ما فماش مكتب جامعي رسمي وهو فما مكتب جامعي هيئه تسيريه ما نسيتوا هكا الفراغ نتاع 6 شهور ولا قداش قبل كاس افريقيا
2: معناها
0: الامور توا مرهونه البطوله نتاعنا في السرعه نتاع اتخاذ القرارات الساعه والانديه اكثر ناس باش تمشي في خدمه انه نقعدوا 10 10 معناها 20 جمعيه 10 10 برشا انديه تحب
2: لا ما نصورش برشا انديه
0: منهم الانديه اللي طاحت في مصلحتهم انه يلقاو
2: ريحهم معناتها تروازيكيب ماهمش يمثلوا القيد
1: ريتش ولينا نحكيو ولينا نحكيو على المصالح الشخصيه كل واحد يخمم في روحه كل واحد يخمم في شخصيته
0: بين انتم فنيا كيفاش تشوفوا السيستم تاع البطوله ب10
2: انا اش قلت لك انا
0: بخلاف الدربيات وبخلاف
2: لا لا حتى على البلانيفيكاسيون الرزنامة باش معناتها كل فريق باش يلعب 9 عليه 9 روتور اقل حاجه 18 ومن بعد باش يطيحوا كيما عملنا معناتها الاكسبيريونس الاخرى باش تطيح ايكيب معناتها الايكيب هذيك تطيح توفى الفاز هذيك الفاز الاولى توفى
1: مثلا في الفيفري معناتها من الاولى من الاخر
2: الايكيب هذه اللي طاحت من الفيفري ولا زوز ايكيب من الفيفري حتى لسبتمبر شكون باش يخلص رواتب اللاعبين والفنيين
0: كان خلصوا
2: هي
0: باش تلقاو روحنا
2: كيف بالعقود لازم يتخلصوا داخل منين وانت كلاعب محترف باش تقعد 5 شهور 6 شهور ما تلعبش مش معقول خدمته كوره
1: بيان سور مش كان الملاعبي
2: انت الثلاث الاربعه فرق في اثنين مع 8 فرق اللي ما ترشحوش فاز بلاي اوف باش يلعبوا على شنو؟ معناتها شنو الرهين الموجود؟
1: انا بيرسونيل
2: معناتها شوف قداش انت معناتها طيحت من المستوى نتاع اللاعبين ونتاع الفرق.
0: انا نتصور انا كان يصير اجتماع معناها بين الانديه ورؤساء الانديه والممثلين على الانديه كما صار في عده مرات برشا باش يفوتيو معاه حتى كان يعرفوا هذه الكل يعرفوا باش يقولوا اي معناها راهو ديك المشكله راه
1: انا مسؤول على جمعيه وباش تجي انت تقول لي قرار هذا القرار الاولاني انا معاه باش يكون مع جمعيتي والقرار الثاني مش باش يكون مع جمعيتي شنو باش نختار؟
2: خويا يلزم سلطة الإشراف عندها
1: يلزم
2: تحمل مسؤوليتها
1: تحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات
2: المناسب لتطوير الرياضة التونسية سورتو كرة القدم في تونس خاطر النظام أثبت فشله قبل في تونس ووخر بالكرة التونسية أكثر من اللي قدم بها
1: يلزم

0: خلص بروجي.
1: وجدان انا راه مش مشكل في 16 جمعيه ولا
2: 20 ولا
1: لا لا، المشكل اكبر برشا من الحكايه دي. مشكل لازم نصلحه بالضبط بالضبط، معناه نبداو من الباز نتاعنا واحنا ماشيين وطالعين من الكومبيتيسيون تاع لي جون، من الفورماسيون تاع لي جون، من الانفراستركتور واحنا طالعين للي نخلطوا للسينيور، وكيفاش الموديل اللي باش ناخذوه كيفاش في الشامبيونا. مشكل كبير وبصراحه شانتي كبير يستنى، وربي عين الناس اللي باش تخدم على روحها.
2: والمشكل انه ما فماش شكون يعطي تشخيص واضح وقادرين باش نطبقوهم بعد. كل مره مثلا مدير فني ولا انسان كان في الجامعه في الاداره الفنيه لجامعه تونسي كره القدم يقول لك تجي راه تجي. انت حكيت على جلال القادري ونعرف اللي هو عمل كل شيء وحتى منظر الكبير، يقعدوا بعد في القجر معناها حتى حد لا يقول لك ماهوش قادرين ان نطبقوا التقييم والا البناء هذايا على الواقع نتاع كره القدم نتاعنا. نحكيوا على بطوله ملعب واحد راهو صالح للاستهلاك للاستعمال.
3: انا نشوف لهنا اللي لازم يصير باش تعمل بروجي كامل، باش انت باش تقيم الساعه وباش تعمل اصلاح باش تعمل بروجي كامل، لازم اراده الدوله كامله. لازم الدوله بيدها تقف على الرياضه وتشوف انه الدومين نتاع الرياضه انه دومين سيادي. ونحن نشوف راهو الرياضه معناها الامبورطونس نتاعها كبير وكبير ياسر في المجتمع، راه كبير برشا معناها. دونك انا نشوف توا نحن في الشارع معناها الناس كل معناها تحكي كان كوره وتحكي على المنتخب، وهذا نحكيه نحن في المجتمع بصفه عامه. خلي في نشاه الصغيرات نتاعنا وفي الجيل الصاعد والجيل نتاع المستقبل، معناها جيل نتاع المستقبل يشوف انه الرياضه تولي دومين نتاع سياده والا لا. لازم الرياضه والدوله تاخذ قرارات كبيره في الرياضه باش تتصلح. اول حاجه كما قال قبيله مهدي، قال راهو البروجي لازم يبدا من اللوطه من لاباز من الانفراستركتور. انت قلتها انت كي تقول شنو معناها نحن بلاد كيما تونس معناها بالتاريخ نتاعنا في كرة القدم وعندنا كان تيرا واحد
2: صحيح
3: براتيكابل وتيرا واحد اومولوجي
4: مش
2: براتيكابل
4: قابل الهجمة
2: اي للسقوط
3: اومولوجي مش براتيكابل اومولوجي مش براتيكابل
4: هو ديجا معناتها فما
2: السقف نتاعو
4: لا فما احنا ماخذين مهله معناتها ظهري طاحت حتى المهله معناتها الماتش
3: ترخيص
2: استثنائي ترخيص استثنائي
4: وفيه معناتها المده نتاعو من هنا لسبتمبر كان ما يعملوش ترخيص اخر ما عندناش الحق نلعبوا فيه.
3: طلع علاش عطينا ترخيص زياد
2: ميكرو
3: خاطر ما عندناش تيرايخ
4: اي بيان سور
3: التيران الوحيد اللي باش نجموا نلعبوا فيه
4: هو راهو ثم التيرانيات راهو انا نقعد بها انا مع دربت ما في عديد فرق لعبنا معناتها في
3: تيرانيات اخرى
4: في بلدان اخرى في رواندا ثم تيرانيات لعبنا فيهم ادوار معناتها في سواء في الكاف ولا الشامبيونز ليغ. تيران معناتها سي اس اس صفاقس خير منه برشا، تيران ليتوال خير منه برشا، تيران مستير خير منه برشا.
3: صحيح صحيح
4: علاش ما فهمتش هي المعايير معناتها وعلاش تطبق في تونس وما تطبقش في رواندا وزامبيا
3: حكايه اخرى ديك
4: زي. انا تو ما فهمت انا
3: اما نبداو من روحنا
2: على مستوى الكاف تلقاهم ولجنه التاهيل لصلاحيه الملاعب وحنا ما عادش عندنا ديجا مشكل التسيير ما عادش عندنا شخص دون لو تو معناها انا نتفكر طارق بوشماوي كيفاش كاين في وقت من الاوقات معناها عاون برشا الانديه التونسيه
4: فما حاجه
2: فماش البروفيل هذاك
4: كيما نقولوا جهد كبير تو الملاعب في المغرب صحيح على مستوى عالي شفتهم انا اما الملاعب في افريقيا الملاعب نتاعنا خير منهم مش عاد خاطر الجيش الرواندي لعبت فيه مع الملعب عادي معناتها ملعب صغير
2: صحيح
4: ماهوش الملعب اللي فيه مع سيكوريتي كبيره اللي فيستير عاديين برشا لعبت في بوركينا فاسو ملعب معناتها الناس ماشيه جايه فيه ومولوجيه تلقاه وملعب كيما
2: وجرب كل ليه فريق تونسي ما نلعبش حاجه تشوف العقوبات اللي تعطيها
4: عليك ملاعب كبار باهين ما باهين ما سيكوريزي علاش ما نلعبوش
3: اما يلزمنا نحسنوا زياد
4: ليه نحن علاش تمنعني باش نلعب انا ك مثلا الاتوال ولا الكلوب ولا صفاقس باش تلعب الكاف علاش تمنعها باش تلعب في صفاقس وتلعب وتمنع وتخلي فريق في ملاعب معناتها خايبه تا كيف في رواندا ولا في زامبيا يلعبوا في ملاعب نتاعهم علاش؟
3: نشوفوا لهنا الملعب اللي يلعب فيه شكري الخاتوي عمل سيزون اكسبسيونيل اسفي اخي اسف في خير من تيراس فيقس
4: خير مشيت له ملعب ممتاز مشيت له ملعب رو غازون ما عندكش فكره رو. ريت ملعب اخي ملعب
3: حتى غازون بتاع فيقس ممتاز
4: ملعب اي ممتاز ما اخي ملعب في المغرب خير من احسن ملعب في تونس
2: هذيك المشكله هو حتى فما شكون اقترح انه نلعب البطوله والمباريات المعنيه الكبرى نتاعنا في ميادين ما نعرفش انا الجزائر ولا المغرب ماهمش بعاد وقراب والغازون تاعهم
3: اخي لازمنا نصلحوا من رواحنا
4: لازمنا
3: نخدموا على رواحنا ونصلحوا من رواحنا ونطوروا من رواحنا
4: شوف
3: لازمنا نوصلوا زياد سامحني
4: التسعينات اول 2000 ما متصورش وضعيتنا الاقتصاديه كانت ممتازه
3: لا لا
2: اما كان تخير انا
4: احنا مالوريزمون قاعدين نروجوا اللي احنا ما عندناش فلوس وما عندناش امكانيات ليه عندنا امكانيات
3: عندنا بقل امكانيات نجم نعملوا ما خير
4: شوف خلي خواص تخدم عندنا امكانيات قادرين توانسه نجموا نعاودوا نرجعوا رايدين في القاره الافريقيه قادرين باش نجيبوا دي انفستيسور يعاودوا يصلحونا لي تيرام تاعنا نجموا اما شنو هو الخطاب هذا السلبي ليه ما عندناش فلوس ليه ما نجموش ليه ها عندنا فلوس نجموا عنا قادر تونسي قادر باش يعاود يقوم وينهض بالرياضه التونسيه وينهض بالكره التونسيه والتونسي هذيك قوته التونسي معناتها قادرين غير شويه ثقه والقوانين نتاعنا معناتها تكون اكثر سوبل باش يخلي لي زانفستيسور يدخلوا يتشجعوا ويدخلوا يطوروا الكره في تونس
3: جوست حاجه برك قبل ما ننساها اول حاجه لازمنا نخدموا في الوقت اللي يحكي عليه زياد لازمنا نحن نخدموا مش نبداو نحن قاعدين ونتكلموا فقط راهو فما برشا معني برشا حاجات الناس كل مساهمه فيها معناها حتى كان بورسنتاج صغير انت من بلاصتك لازمك تخدم وكل حد من بلاصته لازم يخدم ام كيما قلت فما اراده الدوله يلزم اول حاجه لي انفراستركتور لازم تتحسن ياسر في تونس والناس كل تحاول تخدم كل واحد من البلاصه نتاعو وكيما قال يلزم راو الخطاب يكون بوزيتيف اكثر من هكا علاش الخطاب نتاعنا نحن اقوى حاجه نحن عندنا في تونس شنو اقوى حاجه هي التنميه البشريه اللي نحن العباد التوانسه ما عندناش حاجه اخرين نحن في تونس نحن التوانسة معروفين في العالم الكل بمخاخنا وين ما نتحطنا الادابتاسيون تكون متاعنا سهلة وندخلوا رواحنا ونخدموا ونوريوا التالون تاعنا ونوريوا قوتنا وين
1: دونك با دو كومبيتونس
3: صحيح
2: هذه
3: البوان بوزيتيف
2: كومبيتونس موجوده كيفاش نوظفها
3: هذه لازمنا نركزوا عليها ونخدموا
1: على الاقل نوظفوها كامكانيات محدوده افيك لو ستريكت مينيموم
2: اما اكونديسيون باش نعاود نرجع للسؤال الرئيسي اللي تسال من هذا الكل اللي هو معناها جس النبض في بطوله بزوز مجموعات بعشرة اللي راهو في تونس ماهوش المسؤولين معناها الكبار اللي في الجامعه ولا اللي في الوزاره ولا في الرابطه هما اللي باش يقروا مصير البطوله راهم الانديه راهو ساعات تلقى مسؤول ما عنده حتى معناها سامحوني في الكلمه مستوى علمي ولا ثقافي ولا خبره تسييريه راهو هو ينجم يحكم في مصيرك معناها هما كي تلموا في بينات بعضهم ينجم يقول لك احنا ماذا بينا راهو ما نعرفش
4: شنو راهو كلامك صحيح اما الفيدراسيون ولا الرابطه هي اللي باش تطرح الموضوع ما نطرحوش انا الموضوع هذا تحت اما شنو نطرح موضوع باش يوخر بيا التوالي اكثر من 20 سنه
2: ماهوش يكون ريدو باش نغطيو به الفشل
4: اللي عندنا في كاس العالم يعطيك الصحه مش قلت لك انا خوفي يا خوفي من اداره الازمات اللي هم قويين المكتب الجامعي هذا
3: مترقيه
2: قول انا بصراحه سامحني ماني مش معاك فيهم قويين في تخطيط الازمات كان جاو قويين راهو خرجوا
4: مصالحهم
2: راهو اقنعوا معناه الهروب راهو بالنسبه انا شخصيا نعتبر اني راهو الهروب وسيله ولا حاجه نتاع ضعف نتاع جب نتاع انسان ما عنده حتى ارغيومون وما يعرفش يعمل نتاع انسان ضايع فيها من الاخر
4: معناه يعرفوا يهربوا
2: رئيس الجامعه السابقه وديع الجري كان يخرج يتكلم هو يجي في البلاتوات ويجي الدوسيات ويبدا بجنبه كان تفكر شكون ويبدا
4: معناه
2: ماذا بينا شكون
4: خاطر انا بالنسبه لي انا مكتب جامعي يفشل في 7 شهور اقل من 7 شهور في 3 تظاهرات كبرى معناتها انا واحد من الناس نخرج وحدي كيما عمل شمام وكيما سمعنا تو زياد
2: الجزيري يوفى عقده في 30 جوان هو زياد الجزيري
3: ويوفى الكونتراتو
4: نخرج على روحي نفشى في كوبا راب وبعد بجمعه نفشى كوب دافريك
3: ريدا زياد عملنا ثقافه الاستقاله في تونس
4: لا لا لا مش ثم الحشمه
2: كان المدرب يستقيل
4: نحشم ثقافه الاستقاله نحشم معاه نخبي وجهي انا نهرب
1: انا جوست حبيت نسال حاجه
2: ما هدي اسمك تفكر اهو سوسرا قلوبهم معبيه راهو
1: لا لا لا نسيت خاطر الحديث يقولوا فيه تري امبورتون فهمت بصراحه نسال
2: صوت الحكمه مهدي
1: اسكو سافا شانجي كيلكو شوز كي باش يتنحى زياد والا خليل انا جوست هذا سؤال
4: احنا مش الشخصين هذو كنا
1: ماهيش معناها هو تو احنا ليكيب ناسيونال باش تحسن
2: لا ما هو كان يستقيل نمبر معين يولي معناها
1: ليكيب نتاع نمبر في البيرو هو زياد
2: مش نمبر سمحت
4: هو سالاري
2: مخي حسب حسبه اخرى صحيح
1: فهم دونك ما بصراحه اللي لازم يتبدل صحيح هو البروجي تتبدل المونتاليتي اكثر منه تبديل الاشخاص الأشخاص معناه صحيح المونتاليتي كل حد يلا سا مونتاليتي صحيح أما أنا نتصور العقلية اللي نجريو بها في المنتخب واللي نجريو بها في البطولة واللي المسؤول متاعنا يجري بها في جمعيته لازم تتبدل برشا
2: خاطر كل واحد يخمم كيف في روحه وخمم في اليوم ما يخممش في غدوة وبعد غدوة
1: فهمت ونخلقوا في دي ديبا مانيش عارف كيفاش الصحيح كون احنا اون باغ سور دي بون باز يتحط يروحوا الناس اللي كانت مسؤولة يقعدوا مع أهل القرار يتشاوروا كان اللي راوا في مصلحة كرة القدم التونسية كانهم يستقيلوا نتصوروا من واجبهم الوطني فهمت والأخلاقي كانهم يستقيلوا كان اللي راوا اللي ما عندها الاستقالة ما هي باش تأثر وباش تخلق فراغ يأجلوها الاستقالة دي وعلى الأقل يحطوا ان بروجي فهمت سير لو مويان تيرم خاطر احنا رانا في سبتمبر
2: كاليفيكاسيون
4: لازم استقاله حسب ما فهمت من كلامك
1: هكا اما فما لجنه تنجم
4: تواحنا اتفاق للاشخاص هذوما ما عادش يجموا يواصلوا يسيروا كره قدم تونسيه
3: بلاش احنا قبل قلت لي راهو نحنا فما ازمه اكثر من هكا يا اخي سامحني في ترو كومبيتيسيون الاخرين كوبا راب
2: كوب دافريك كوب دومون
3: عمرني شي مره وصل ليكيب ناسيونال عملت بيرفورمانس خايبه في تروا كومبيتيسيون سوكسيسيف كيما هكا
4: رجع
2: لا فما كوب دافريك وكوب دو موند عملنا
4: لا سوريا ميسالش فلسطين هادي الناس تحارب قاعده
1: سوريا
4: فما لاعب استشهد بعد ما ربحنا راه مش معقول إيه معناتها الناس يقول لك يلعبوا في دوريات لا ثم لاعبين راهو خرجوا من المقاومه
2: راه كان لعبنا مع ضد العراق رانا كلينا اربعه راهو كان لعبنا مع البوسنه والهرسكلي وليت بالنسبه للناس تفدليكا في الكوره رانا كلينا زاد معناتها
4: كرونيكو فرنساوي وجعني انا قالك ميم سي لا تونيزي باش تترشح كيما نقولوا كاتريام بلاس ما ترشحش تصور معناتها ميور كاتريام ما نخلطوش
2: احنا اخي برابع في
4: معناتها حتى ميور كاتريام ما نجموش نترشح
1: فما برشا دي ستاتيو يمسوا
2: اما قال مهدي كلمه مهمه راهو المشكل في سبتمبر
3: مسونا نحن كمدربين ومسؤول الشعب التونسي ما مسوش المكتب الجامعي والعباد اللي قائم على كره القدم في تونس
2: فما مسؤول باركونتر كان ياسر ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي وهبط في تصاور وعامل جو وينه بالله من بعد
3: قال ما عادش باش نعمل حتى شيء
2: اللي قال ما عادش نصرح معناها ترزينا في التصريحات بلاش بيه خدنا كيكا
3: نقول لك وينو وجدانا كان شفتوها الولاد نقول لك وينو البيان نتاع الانديه نتاع
2: الهوات
3: الانديه الهوات اللي قالوا نسندوا المكتب الجامعي 100% وبعده بنهار
2: عبر القرات
3: البيان نتاع الانديه المحترفه قالت ما نساندش المكتب الجامعي وهذا كارثه اللي صار باش تفهموا كل شيء باش تفهموا واقع كره القدم في تونس معناها فما عباد تابع هذا وعباد تابع هذا
4: وانديه
3: تابع
4: الانديه الهوات مع النظام الانتخابي في المكتب الجامعي خايب
1: كل احترام
4: معناتها انت الانديه الهوات عندك يجي 100 نادي ولا اكثر 200 نادي معناتها
2: باش اما هما اللي يقلبوا اشاك فوا
4: انت سامحني انا نعطي 10 كور وبعد يحدد لي في مش معقول
2: وما عندهمش مساهمه على مستوى المنتخب هو المشكل وين كان جيت انت تشاركهم على مستوى وقتها فما سيكتوريال وفما المنتخبات نتاع
4: قبل راهو الانديه الهوات انديه الهوات خرجت لاعبين لعبوا في على الشيل انترناسيونال
2: كان هما مثلا
4: الرول نتاعهم تري تري تري
2: حكملك الفكره كان هما يكونوا مثلا احسن الملاعبيه موجودين في المنتخبات الشبان ولا كان جاي عندنا منتخب محلي اللي يلعب شان ماني ليلوكو راهو هذا كل ما يصيرش راهو كل فريق يلقى روحه موجود كيما احنا في تونس نشجع المنتخب خاطر ملاعبي وجمعيتي هكاك مالوريزمون هذاك فاش يخموا
4: هما يحسوا في الوقت الخايبه الاولى نتاع كوباراب كان كوباراب شينا بلاعبين محليين كيما قلت انت راهو وقتها
2: هذيك والله ريقي شيح فيها
3: المغرب كيما عملت الجزائر
4: انت كيف
2: مدرب اخر
4: هنا راهو غلط ستاف تكنيك والبيرو فيدرال بيرو خاطر المكتب الجامعي يسير في المنتخب الوطني عباره على يسير في جمعيه رئيس جمعية رئيس مش رئيس جامعة كرة تونسية كرة القدم راو نورمالمون راو لو بروجي ابار نتاع الشان هذاك يمشي مدرب وطني اخر ولاعبين محليين
2: ولا المنتخب الاولمبي ولا اي منتخب ما اي كاتيجوري معناها
4: خليو ليكيب باش يمشي كوب دافريك
3: وين صار كوب دافريك الاخراني وين صار
2: المغرب
1: كينيا كينيا شان مغرب. شان شان
4: مغرب
2: مغرب مغرب, مغرب.
1: لين نحكي على الشان
4: على الشان تحكي
3: ليه
2: ميكرو
3: ما شاركنيش في الشان
4: ما شاركنيش, شاركنيش.
3: خذينا قرار انا ما مشينيش نمشي ونشاركوا في الشان ما نعرفش علاش
2: حتى نعرفش علاش قالك خاطر الملاعبيه ما ينجموش الجمعيات يقعدوا بليش معناها تبارك الله هكا ميسييت وكريستيانو يقعدوا بليش بيهم في الفينيش نتاع نتاع
4: البطوله في ليغ 2 ناس في ليغ 2 ناس لاعبين من ليغ 2 يلعب
3: فخر الدين قلبي هز رجل مير من قرب في ليغ 2 وعمل كارير كبيره من بعد
2: هكا عطيني توا مدرب ينجم يهزم لاعبي من رابطه فينا تقوم القيامه
4: كان فما قرار مكتب الجامعي قوي ويتخذ قرار مناسب راهو الى فالوريزي لا ليغ 2 تونيزيا مع تهز منتخب نتاع ليغ 2 عندنا لاعبين ممتازين شفناهم في عديد الفرق
2: صحيح هما ديجا كلهم مش يقعدوا حميم سوسة نورماني هداف البطولة معناها فما برشا
4: فما لاعبين معناتها خليهم تقوى البطولة نتاعك تاع ليغ 2 وتحطهم
2: فالور أنا مشكل في تونس أن ما سامحوني في الكلمة ياسر نحقروا خاطر من الرابطة الثانية ولا الثالثة ولا اللي هو تلقاه يبداو يخزروا على جنبهم مش عاجبهم وهما معناها
4: ليه على خاطر أنت السياسة نتاع المكتب الجامعي تختصر على المنتخب الوطني فقط ما هيش على إدارة البطولة الوطنية الأولى والثانية وعلى الرابطات الهوات
3: تطوير
4: اي ما فماش تطوير ها يخزر
3: كان فماش تطوير
4: ما فماش هو يخزر كان للكومبيتيسيون هذيك واش اللي فيها الكومبيتيسيون بعد
3: باش نذكر كانوا فما ديزيكيب ناسيونو موجود ريجيونال
2: اي صحيت
4: اي
2: علي بنيجي وقتها كان يعمل في السيليكسيون
3: ريجيون ما عادش فما كان فما نتاع سينيور راهو ريجيونال
2: صحيح
3: كان
2: فقط كان علي بنيجي نتفكر
3: انا لعبت في الليك 3 فما كان عاملين ايكيب ناسيونال الليك 3 ريجيونال فما ايكيب ناسيونال في تونس فما وحده في
2: يلعبوا مع الاجانب وقتها اللي موجودين في تونس
3: فما وحده في الكيف وخرجت برشا ملاعبيه
4: صحيح
3: ومشاو الملاعبيه ذوكم راهو بينوا ومشاو لليك 1 وتطور منهم وبرشا ملاعبيه صغار نعرفوا نحن في كيما كان يحكي على ليزيكيب اماتور راهو لافونتاج ليكيب اماتور راك تلقى روحك 16 سنه تلعب انا 16 سنه لعبت في في
2: علاش قلت لك ما يحسوش روحهم امبليكي في ليكيب ناسيونال دونك فورسيمون باش يبداو يخزروا الامور مصلحتهم الشخصيه شنو يكملوا الموسم عندهم فلوس ملاعبيتهم خالصين وموجودين في الانتخابات نتاع الجامعه
4: هذيك الخير خاطر انت الفرق قويات وجدين راهو كملوا عندهم شهرين احنا ريت تو عندهم شهرين اللي يكملوا عنده شهرين اللي يكملوا لي تيهم يبداو يرجعوا وقتاش يرجع في نوفمبر
3: نوفمبر
4: اكتوبر سما يرجعوا بكري نوفمبر بعد انت دي جوار 5 شهور ماكسيموم 6 شهور في العام وتحبوا معناتها ليكيب اماتور يعطيوك دي جوار يلعبوا لك في الاقسام كيما ليون ليك دو
3: ماشي ترينيو
4: انت رئيس جمعيه نتاع فرق الهوات معناتها تشجع انت في المكتب الجامعي ذاتي ما خزرلكش ما خزر لكش ما حبش
2: يعطيهم دي بروجي
4: ايه شنو البروجي اش يعطيه باش يسامحوا في الخطايا لافيليياسيون معناتها بلاش
2: هذاك هو اللي هذاك هو اللي 50 درجة أولى
4: مش هكاك راهو
2: هو المسؤول في النادي الهوي خم كان هكاك معناها
3: علاش شجع فيه؟ على خاطر من بعد ينجم عام الجاي يعطيه منحة استثنائية ب 5 ملايين ولا 10
2: ملايين فما كلمة قالها قبيلة مهدي اي تفضل مش
1: مشكلة اللي دون لو تون التجربة عايشتها انا في الإدارة الفنية وقتها سي مراد محجوب مدير فني كانت فما منتخبات سيكتوريال هذوما كانت فما كل سيكتور شاد وسيليكسيونور وستاف نتاعو وفما اون ميم طون كل سيكتور فما سونتر دو فورماسيون نتاعهم فهمت كان في بيجا كان في الكيف ابارامون
3: في تونس موجود
1: في تونس موجود في
3: ليكول فيدرال يسميوها
1: ايواش ومن هذوكم اون امبليك هذوما المنتخب الفرق الهاوية هذوما على الأقل ما تكونش خدمتهم هكاكا فهمت والناس كلها يسون امبليكي في الكورة
2: ويخموا باش يطوروا
1: ويخموا تو مانيش عارف سونتر دو فورماسيون
3: سكاوتينغ من عمر صغير
1: تو برك كنت نحكي مع خويا زياد في الوف نسأل فيه على سونتر دو فورماسيون تاع سي افي قلت له قبل كان في الناظور وكل شيء وينو فهمت كيف سونتر دو فورماسيون تاع بيجا يخرج برشا لاعبين بيجا عطات برشا لاعبين للمنتخب وينهم هذوما هذوما الحاجات اللي لازم نخدموا عليهم بالباهي بور امبليكي تو الموند باش نجموا نخرجوا برودوي باهي للمنتخب نهار اخر فهمت وراه نقول لك راه انا سنه بحكم تجربه معناها
2: سليمان
1: قبل حتى سليمان خدمت مع النادي الرياضي الحمام لنف
2: ايوه
1: راهو فما لاعبين باهين في الرابطه الثانيه
2: صحيح فما اللي احنا اختصاصنا رابطه ثانيه عليهم
1: وفما في الرابطة الأولى زادة فما اللاعبين اللي كانوا ينجموا يكونوا ينفعوا المنتخب جوست شوية ثقة وتحطهم يخدموا دون دي بون كونديسيون، خاطر لاعب كي يبدا يخدم ومخه مش مرتاح ماهوش خالص ماهوش واحد ما نجمش يعطيك جوست il suffit معناها باش باش باش توفر لو ستريكت مينيموم، ما نقولوش حاجه هاي لوكس معناها لو لوكس اون شيرش با لو لوكس اون شيرش لو نيسيسير دونك، ونجمو نوصلو راهو نعملو منتخب باهي ونخرجوا معناها بدي ريزولتا خير على الاقل من اللي احنا كنا اللي تحصلنا عليه في المسابقه هذه.
2: عطيني شكون يسمع وشكون يطبق، وفما كريتير ساعات يخرجونا به يقول لك هذايا ملاعب ما انتميش للمنتخبات الشبان دونك هذاك علاش ما عندوش معناها خبره المشاركه مع المنتخب، هذايا معناها اكثر من حاجات اللي راها بصراحه ظالمه، معناها مش نشري ملاعب انا لازم يكون انترناسيونال وعنده درق قداش من كونفوكاسيون، ملاعب من افريقيا هذاك وقت تنجم تتشرط، اما ملاعب تونسي نجم يعطيك البلوس جربوا انت الساعة بتاع شالي نجمي اول ما يلبس المريول يتحول، معناها ولينا برشا ملاعبيه مع المنتخبات نتاع بلادها كيفاش تولي تكون ماهيش افيكاس ولا عامله بوليميك في بطوله من البطولات يطلع فيها بعديك مع منتخب بلاد والسيد يكون جندي غاديك ماشي بشي يربح ويروح، معناها علاش شنو
4: الدليل تو سامبلومون بالنسبه لي انا ما نجموش راه اون بو با كوبي ليكزامبل تاع المغرب نحطو في تونس ولا ليكزامبل تاع
2: مصر
4: ولا مصر، كل بلاد عندها لي سبيسيفيتي نتاعها، معناتها احنا تونس قويين في الميلونج نتاعنا معناتها في البطوله نتاعنا، على ذاك ندور ونرجع لازم نعاود نصلحوا البطوله نتاعنا، نصلحوا الكره التونسيه نتاعنا، النوايوم تاع ليكيب ناسيونال لازم يكون من البطوله نتاعنا، ونطعموا بلاعبين معناتها جايين من برا يلعبوا مش قاعدين ما يلعبوش، معناتها ينشطوا وبانتظام في البطولات الاوروبيه، ما يهمنيش معناتها يلعب في الكاتش ويلعب في سويسرا، اما لاعبين عندهم اتونجو، اما النوايوم تاع ليكيب ناسيونال يلزم يرجع من البطوله الوطنيه نتاعنا، البطوله نتاع الوطنيه نتاعنا ترجع قويه كي نعاودوا نراو معناتها ديزيكيب تونيزيان يلعبوا فينال كاف كما قبل وصلنا فينال كاف يتلعب بين ليتوال وسي اس اس، الترجي ديما في الفينال تترجي لازم نعاودوا نرجعوا لافريك والانديه نتاعنا تعاود ترجع تاخذ بلاصتها، خاطر كي راه انا تو فما كان ترجي برك قاعده توصل لديمي فينال ولا كار ودي فوا تخلط فينال شويه بالكل. إذا نعاودوا نرجعوا احنا للفرق التونسيه نتاعنا ترجع تشارك في البطولات بانتظام وتوصل الادوار النهائيه، وقتها البطوله نتاعنا تقوى والفوتبول التونسي نتاعنا اوتوماتيكمون ليكيب ناسيونال باش تلقى نوايو تبني عليه منتخب قادر باش يشرف معناتها التوانسه كل في البطولات الكبيره.
2: باش نذكروا مع المنتخب
3: جوست نبدا من نكمل زياد قال راهو الملاعبيه البطوله التونسيه راه تحط اون فالور ليكيب ناسيونال، يعني كي تاخو انت من البطوله التونسيه تاخو 7 و8 و10 ملاعبيه راه تحط الملاعب التونسي اون فالور هكا ولا لا؟ انا نسمي الكسامي مثال كانوا ينجموا يكونوا في ليكيب ناسيونال، راهو لهنا القيمه التسويقيه نتاعهم راهي تعلى، القيمه التسويقيه نتاع ليكيب ناسيونال نتاع البطوله التونسيه تعلى، برشا حاجات يتحسنوا، طيب مثال بار اكزومبل غيث الزعلوني ما كانش ينجم يكون في ليكيب ناسيونال.
1: يعني نجم.
3: عمر بن علي ما كانش ينجم يكون في الكيب ناسيونال، محمد طرابلسي ما كانش ينجم يكون في الكيب ناسيونال، علي معلول ما كانش ينجم يكون في الكيب ناسيونال، ياسين مريح ما كانش ينجم يكون. لا عطيت انا عطيت معناها دي زيكزومبل
4: رفيعه هاو رجع
3: رفيعه كيف معناها فما برشا ملاعبيه كانوا يسحقوا ينجموا يكونوا في الكيب ناسيونال وما نظنش كان البيرفورمانس نتاعهم مش تكون اقل من اللي شفناهم كانوا موجودين، ولهنا تعطي البطوله التونسيه تعطيها الفالور نتاعها وتعاود تكبر البطوله التونسيه ومع الخدمه اللي نخدموا
4: هي ما اترافير لي كلوب لازم الكلوب نتاعنا تعاود تخدم على روحها وترجع تشارك في البطولات الافريقيه وتهز لي تيتر مش نشارك والمشاركه كيما تو تو تشوف انت لي فينال نتاع الكاف احنا قداش ما لعبناش فينال في المعروفة في بالي السي اس اس هي صاحبة الرقم معناتها
1: كاف بعد
2: الكاف بعد تعرفوا علاش احنا هذا المستوى نتاعنا خاطر كل موسم هذايا واللي قبله يمكن عندنا استثناء بطولتنا قاعدة مركزة مع حاجة البلاغات والاحتجاجات على الحكام والبلاتوات كل مرة واحد يجي يشكي من هذا هاو هذا هاو الفريق الفلاني ومشاكل التصريحات خليت الناس الكل مركزة حتى الملاعبية راهو بوتيتر انديريكتومون اما راهو الملاعب التونسي انساني يشد تليفونه ويشوف انت كتبت عليا هكا كنت مدرب قلت عليه هكا هاي ميلينا هاني مش نعمل معناها رياكسيون هكي معناها بعدنا كومبليتمون على الهدف الرئيسي اللي هو تلعب البطوله باش يكون عندنا منتخب به محترم على الاقل فنيا ولا عندنا انديه تلعب باش تشرف تونس في المسابقات الافريقيه. تشوف سنه نسكل بريسك نفس نفس النيفو ما فماش هكا اللي فما استثناء عم ناول ولت عم ناول بلوز موا تلقى معناتها رجل تونسي خير
3: السنة حتى تسويقيا راهو كانت البطولة التونسية نذكروا نحن قبل لي جوار معناها من من افريقيا الكل كيجيو كيجيو البطولة تونس علاش باش يتعدى اللورو
2: صحيح
3: نحن ما عادش
2: تو ماش حبوا يجيونا ولاو
4: اللاعبين نتاعك اللاعبين راهو راهو ثم هجره كبيره نتاع اللاعبين نتاعنا البطوله
2: الخليج
4: والعراق مشينا عدوا لروش نحن قاعدين يلعبوا في القسم الثالث والرابع نتاع السعوديه القسم
2: الثالث اي مش
3: ليبيا والعراق
1: فما حاجه اخرى ضرت برشا فما حاجه اخرى ضرت برشا البطوله بصراحه هي اللي نقضوا بالشهرين ما نلعبوش بقى نشدوا جمعتين نلعبوا فيهم 6 و7 ماتشات
4: هذاك مهدي قلت لك المشكله المكتب الجامعي سير في المنتخب
2: وشكون اللي حط
4: غير معناتها جمعيه
1: المكتب الجامعي
2: بخلاف راهو ساعات الاتفاق بين المكتب الجامعي ولا الرابطه وقت اش تعمل بوز مع الانديه يبداو موافقين راهو بالحق معناها راني متاكده من اللي قاعده نقول فيه
4: ايه واش قلت لك انا لازم يمشي
2: وين يبدأ وين وانت كرئيس جمعيه مخك ما تعرفش
4: يمشي خاطر قاعد يخمم روحه وما هوش قاعد يخمش يطور الكرة التونسية اون جينيرال ما تجمش معناتها نعطي ثقة أنا المكتب الجامعي هذايا كي يتعامل مع المنتخب عندي غير جمعية كيما جمعية في البطولة الوطنية الأولى ليه هو
2: مخلين له البوسيبيليتي الأندية راهو
4: الأندية خاطر مخلوقة الأندية كل عندها مشاكل تاع فلوس
2: صحيت شديهم من يديهم أنا
4: اللي إيه هذه البروبليم معناتها أنت تصور أنت الأندية كانت جات عندها ما عندهاش مشاكل نتاع فلوس وسيولة مالية راهو يخموا صحيح الناس كل مرهونة الناس كل مسالة
3: المكتب الجامعي المسؤول الأولاني على كرة القدم في تونس المكتب الجامعي كونكلوزيون المكتب الجامعي فشل رياضيا وإداريا
2: باهي فما حاجة قبيلة تقالت انه راهو عندنا كاليفيكاسيون كوب دافريك في سبتمبر معناها عندنا زوج ماتشوات ديجا في سبتمبر هل تتوقعوا انه حل من الحلول كما اقترحتوا نجموا ما نلعبوش وما نمشيوش ونجموا نتعاقبوا
3: لا ما نجموش
2: توا فايس باش تدور معناها الكلام نتاعك ولا كيفاش
3: لازمنا نقعدوا موجودين
2: مش قال الوقت في البطوله المشاركات نتاع المنتخب مش قلت المنتخب يزي نقفوا نرتاو نحاولوا نصلحوا من اول جديد انا كاليفيكاسيون في سبتمبر
4: تلعب وتخدم
2: في شهرين شنو تنجم تعمل انت بين جويل او اوت
3: في شهرين باش نعملوا برشا حاجات اول حاجه لازم
2: الميكرو
3: اول حاجه لازمنا ديغنوستيك صحيحه لي سيتوياسيون اللي موجوده في كره قدم التونسي ثاني حاجه نجيبوا العباد اللي يلزم
2: ماذا بيك اللي سامحني اللي يعملوا دياجنوستيك تاع الكراهه بيخرجوا لك في تابليت يعمل لك هيك للمنتخب هذوك والله صدقني صادقين اكثر من بصراحه ماش عندي ثقه في حتى حد
3: لزمنا اللوجيسيال صحيح ماهوش بيراتيل
4: المشكله تقييم موجود ما يكونش يقرا
3: تاخذ القرار تاخذ القرار
1: كومشي حط
3: بروجي كامل بروجي كامل يتحط لاصلاح كره القدم التونسيه من ا جوسكا زد ونبداو من اللوطه من الباز كيما كان يحكي مهدي ونبداو نخدموا على الروح
2: والله يتصور كان مهدي يمشي يقول لهم هكا وهكا تقولوا له اقعد ما فك علينا مش وقته
4: صار انا مزروبين العظيم يعرفوا مشاكل كره قدم تونسية اكثر من احنا اللي قاعدين نحكيوا فيه
2: بلاتو ما يحبوش يصلحوا
4: ولا تو سامبلومون يعرف في بالهم كل صغيره وكبيره حتى الحاجات اللي احنا ما في بالناش بيهم والجمهور ما في بالوش بيها يعرفوها اما اخويا يخافوا من السلاح خاطر كيف باش يصلح برشا عباد تتمس
2: يعطيك الصحة برشا ناس باش تنقص الكيسة نتاعها المدخول نتاعها باش
4: تخليها هكا خلي الأمر يستراح
2: هكا عم مكياج من غير ما تغسل وجهك
4: هذيك هي هذيك هي ولا هذيك هي
2: أكيد بعد باش نحكيو على البطولة معناها
3: ما فماش أمل زيد
4: لا ديما احنا قلتش قلت لك كي نحبوا كي التونسي يحب يقرر كي باش تصير إرادة سياسية ديما نقول
3: كيما قلت إرادة الدولة لازم
4: إرادة الدولة ما تبيعها خاطر العباد هذو ما عنديش ثقه فيهم انا بيرسونيلمون ما عندي ثقه فيهم
3: تو فهمتك
2: مصاب جينا كيما كوريا هذيك الرئيس نتاع هكيكا معناها المنتخب لا لا نحكي على الكوره على الكوره النجم ونتعاملوا مع الملاعبيه كيما هو يخمم معناها بصراحه كاللي تخليهم يروحوا على سقيهم فمش واحد يجيب
4: لو راكوينا حال
2: سانكسيون فلوس
4: لا لو راكوينا حالهم طايره خاصه روحوا في
2: العاديه احنا مشينا
3: على كل نهار ياخذوا الملاعبين
4: واحنا مرمدوهم من الاول
2: حتى مسؤولين زاد اللي مشيو
4: دوسكال دوسكال ولا تروسكال وقعدوا في المطار مطيشين مع اللاعبين
3: ثلاثة ايام باش
4: وصلوا مرمدين عرفت اللوجيستيك مرمدوهم قبل تقولش عليهم عارفين الريزولتا نتاع
2: خد ميسيون حتى المسؤولين اللي كانوا مع المنتخب كل نهار ياخذوا زاد ما تيسر به خلينا في البرنامج باش نسكروا كاس العالم بعد شوي باش نحكيو على البطوله
3: تفضل اكثر من 60 واحد
2: 54 50 كوتا فيديراسيون 4 على بوان دانتيروغاسيون تحب سؤال واحد اخر
3: ليك هاو ليه باش الناس تعرف انا نعرف المعلومه
2: منهم فما ناس فما شكون معناها مسؤولين معناها بصراحه شنو هو اليوتيليتي كان هزينا معد بدني اخر مع معناها اختصاصه اعداد بدني ولا معد
4: هذاك فولي اخر معناتها لا كارت بلونش ماهيش باهيه
2: خير ما هزينا مسؤوله ولا مسؤول
3: كارت بلونش مع صبري
4: الجيني كارت بلونش هذاك فولي اخر شي هزنا معناتها ديما الكارت بلونش
1: هو جينيرالمون وجدان قدره والمنتخب ما تضيق عليه تنقص الأطراف وكل شيء قد ما ينقص الحس قد ما تنقص معناه التدخلات وقد ما تنقص لازم رو أنت عندك منتخب داخل ليشيونس كبيرة كيف ما المونديال راك لازمك تحط الإنسان اللي حاجتي بيه فريمو
4: ستاف تكنيك هو صغير ياسر
1: ستاف تكنيك صغير ولكن الادمينيستراتيف كبير
4: ايه مش معقول
3: ايه صبر اللي مش مشي
4: بريباراتور برك ايه كين
3: مش معقول
2: خاطر هو رفض المعدل البدني بديه هو اللي قالوا ما تجيب لي حد يخدم معايا
4: مش هو يحكم انت عندك ميلانج تاع جواريات ثم جواريات لعبة برشة ثم
2: ال مش على
4: نفس ايه. ترافيا لكارت خليه مش لعبة
3: لكارت صحيح
4: انت كي بشتريني اللاعبين على ديفيرون نيفو متاع بريباراسيون فيزيك معناتها الكل مش حاضرين بالكدي كل واحد نسميه ترافيا لكارت معناتها ترافيا لكارت معناتها كل جوار في ترينا على حسب
1: اللي ناقص
4: الكونديسيون فوالا معناتها ثم شكون شي يخدم برشا ثم شي يخدم شويه ثم هذوما ما ينجمش يخدمهم واحد برك راهو في لو نيفو راهو يخدموا بالاربعه كل بالاربعه خمسه بريباراتور فيزيك كل كاليتي عنده بريباراتور فيزيك يخدمها
2: انت ساعات ملاعبي واحد وكي تلقاه معناها في نجم من النجوم تشوف انت معناها اشرف حكيمي وقت اللي اوصيب ورجع تشوفوا معناها ستاف كامل كلهم معدين بدنيين
3: في لي زيكيب انت خدمت في لي زيكيب كبار فما دو ترو بريباراتور
4: لا اقل حاجه اقل حاجه
3: اقل حاجه ثلاثه راه
4: اقل حاجه
3: خاطر الجروب باش تقسم على زوج ثلاثه وفما عبيد عندك اللي ناقص كومبيتيتيف
4: لي جوار كومبيتيتيف عندهم خدمه معينه لي جوار نو كومبيتيتيف عندهم خدمه معينه لي جوار راجعين من البليسور عندهم خدمه معينه راهو الكره تطورت برشا على ذاك راهو تشوف انت مثلا ليكزومب تاع جوزي موريني كار نتاع الجوار وكار نتاع الستاف
3: موجوده في
1: البارح وجدين البارح وجدين نقرا في دراسه هبطها ريشيرش صغيره هبطها سيريدا السلاوي اللي هو نتوجه له بالتحيه اللي هو دكتور واستاذ كبير في الامارات في الفيزيولوجي دي فور وفي الاعداد البدني بين فيها مقارنه بين بيرفورمانس فيزيك تاع المنتخب الوطني في ليشيونس هذيا نتاع المونديال. عملنا ساعة
2: احنا بيرفورمانس، الكلمة ماهيش مطابقة.
1: الستاتيستيك، الستاتيستيك.
2: الكلمة كبيرة علينا.
1: والستاتيستيك نتاع المنتخب في المونديال اللي فات.
2: ايوا.
1: سانا ريان افوار. قضى حتى جوارات كيف ما العابدي كيف ما الصخير اللي هما موجودين تواجدوا. اي.
2: فهمت؟ سورتو لي الصخير.
1: حقيقة فريمون معناها كي تفرجت كي شفت وقعدت نتبع في لي ديتاي في الهاي انتنسيتي ودرا شنو وكل. ما عندها حتى علاقة بين الأرقام اللي توجدت في الواحد في المونديال اللي فات في قطر بين المونديال هذا بصراحة معناها الأعداد البدني متاع المونديال هذايا نقطة استفهام كبيرة برشا فما تراجع كبير برشا
2: هو تربص برقة اللي... حسب ما فهمنا هو اللي هتك معناها الملاعبية خذيو شارج دونترينمون ماهيش مناسبة للقبل
1: ما فهمناش
2: هذه المعلومة اللي وصلت
4: دي غلطة
1: ما فهمناش تو نفس اللاعب
4: خاطر ريت اللي جوار كي باش يترينيو او تانتونسيتي كيما قالوا لك ولا سمعت راهو اللي بدنا راه ثم دي ميثود تاع ريكوبيراسيون يعملوها لي كيني ولي بريباراتور فيزيك يفا روبروندر معناتها يقولوا اخر سيونس دونترمون صارت في تبرقه كيما نقولوا سميها جي زيرو معناتها بعد اول ماتش صار بعد السيونس هذيك بدو سيمين ولا بين فواياج ورحله والماتش هذاك راه سيء بدن يرتاح بعد 48
1: خوي.
4: ريت سيونس نتاع فورس قويه تخدم فورس ماكسيمال 72 بدن يعاود يريكوبيري راه هذه سيونس قويه برشا وانت تعرف
2: هذيك اش نعرف اما قلت لك تصريحات وساعات كلام تقال
4: مغالطه
2: كمل مهدي
1: الفكره الاعداد البدني ملف كبير برشا اللي لازم نحلوه عنا رانا من احسن المعدين بدنيين في
2: صحيح.
1: في عنا في تونس يخدموا في المغرب في الخليج في كل بقعة حتى في فرنسا فهم معنا ما نجيو احنا الاعداد البدني
2: وكنت من نقاط قوه نتاع المنتخب
1: ما فماش فريشور فيزيك بالكل احنا كمنتخب ما عندناش دي ستار هيتنا كامله ديما منتخب قوتنا في وسط المجموعه في وسط معناها نبداو حاضرين بالقدا فيزيكمون ويبدا البلوك نتاعنا محطوط ونعرف وقتاش اون في لي ترانزيسيون نتاعنا ونخدموا سور بالاريتي وهكا كيفاش نجيبوا ماتشوات. توا ما عادش خالتين باش نفكوا خاطر العداد البدني البدن ما عادش يجاوب. العداد البدني صار بالغلط.
2: هنا سؤال بالله لهنا يا اخي الملاعبيه سيغتان نيفو ما يعرفوش وقت اللي تلقاها معناها بريباراتور فيزيك يعطيك حاجه غلطه ولا مش ماشي معاك ما ينجمش يتكلم
1: اللاعب. الملاعب يفهم كل شيء.
2: امال علاش يسكتوا؟
1: بالنسبه لواحد انا عايشت في وسط دي جروب عشت في وسط برشا دي جروب
3: قرار مش
1: فهمت وفي دي بريباراسيون فيزيك الملاعب راهو يعرف بالضبط شنو هو اللي قاعد يخدم ويعرف بالضبط اسكو البريباراتور فيزيكي يهز وينفض ولا قاعد يخدم سور دي بون باس ويعرف لونترونور نتاعو الستاف قاعد يعطي في الكونسيني نفسه اللي لازمه والا الستاف اكوتي دو لابلاك. دونك راهو جوار لي جوار يسون تري تري انتيليجون.
2: تشكيو من فوزي بنزرتي وتشكيو من راضي الجعايدي كنت تفكروا وقت اللي خرج جواريت وقت الترجي راضي تونسي يجريو ويترانيو الخمسه نتاع الصباح وتشكيو من فوزي بنزرتي كيفاش يهزهم ديما الفاليس. هاك شفت معناها ملاعبين النادي الافريقي كيفاش كملوا سيزون بيرفورمون فيزيكمون. الملاعب يفهم معناها انت خدمتك هذيك هي تعرف المينيموم اللي لازم فيه تسكت وقت اللي تلقى روحك ماشي لكاس العالم وما تنجمش تتكلم. سامحني لا لا تتكلم
3: كومبيتيسيون مانيجر. انا اكبر فضيحه ريتها كيما قال زياد الكارت بلانش ديما مش باهي. اكبر فضيحه ريتها اللي في وسط الستاج الاخراني في البريباراسيون جابوا معد بدني وقالوا هذا راه باش يخدم اناليست ليكيب
2: ادفيرسير
3: والناس كل سكتت وحتى واحد ما تكلم عليه.
2: اي خاطر المدرب هو اللي ماشي
3: نحضروا في كاس العالم بريباراتور واحد.
2: يلا نحكي من بعد على البطولة نحلو قوس كيد على النجم الساحلي اللي عزوف على تسيير الفريق هذا مرة أخرى نفس السيناريو يمكن الموسم الماضي بعد اعتذار أمين الشرميتي. في المقابل ترجي الرياضي التونسي امتدب مدير فني بلجيكي جديد خاص بالشبان. نحكيه في كل التفاصيل هذه بعد موجز أخبار ماضي 3:30.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
2: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: حيا متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق. حوالي 50,236 تلميذا وتلميذة يجتازون بداية من يوم غد اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتوصل إلى غاية الثاني من جويلية المقبل، وسيتم الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 من جويلية المقبل، ومن المنتظر أن تكون النتيجة عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 من جويلية القادم. اليوم انطلاق بالحمامات فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026 ببادرة من الجمعية التونسية للإعلامية ونادي سكرينات بالمعهد الوطني لعلوم تطبيقية وتكنولوجيا لتتواصل إلى غاية الثانية من جوليا القادمة. اختتام فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 الذي تنظمها عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. وزارة الصحة أفادت اليوم في بلاغ موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة تجويل القادمة. هذا وكانت وزارة الصحة قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات بداية من 19 وإلى غاية 21 من جوان الجاري. انطلاق بولاية مدنين فعاليات مهرجان الشباب ليتوصل إلى غاية 9 من سبتمبر القادم بمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بولاية مدنين. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: مازال مواصلين معاكم في ديمانش فوت. وكنت تحب حصة رياضية في الليل عندنا ملكورة سي زياد من 9:30 لمدي ساعة سهرية رياضية ممتازة، دعوة مفتوحة، الباب مفتوح، وقت اللي تحب تجي تدز الباب وتدخل مع اللي تحب تنبدلو منشط البرنامج. تحب نبدلو؟
2: لا لا لا انت موجوده في الليل.
1: انا موجوده في الليل، في الصباح وفي القايله كل وقت.
2: نجي ملا.
1: مرحبا بكم اكيد الناس الكل. دونك هذه صوت زياد زيود، ايضا فيصل العروسي ومهدي بن حسين. اليوم باش نبداو نشوفوا الدور الاقصائي، خلينا نقولوا توا باش تبدا كاس العالم بعد التور الاول اللي كان بطبيعه في اطار التصفيات. خلينا نقولوا كان تنطبق المقوله جنوب افريقيا كندا اول مواجهه اليوم 8 نتاع الليل. خلينا نعطيو البرنامج غدوة 6 نتاع العشاء البرازيل اليابان، أيضا غدوة 9:30 ألمانيا الباراغواي، نهار الثلاث خلينا نقدمه بطبيعة غالطة فما ديك لاجورير قول لي فايس يصلح لي. الستة نهار الثلاث كوت ديفوار والنورفيج، في نفس النهار العشرة نتاع الليل فرنسا السويد، مساعتين متاع صباح معناها تبع نهار الاربعاء هولندا المغرب، بلجيكا السنغال 9 متاع الليل 1 جويليا، في نفس النهار مساعتين تاع صباح مكسيك الاكوادور، الخمسة متاع العشية نهار 1 جويليا ديما مازلنا في نفس النهار انجلترا الكونغو الديمقراطية، نهار 3 جويليا نص الليل البرتغال كرواتيا، 8 متاع الليل دونك 2 جويليا نقصتنا من 1 جويليا ل 3 جويليا اسبانيا النمسا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك مدي ساعة متاع الصباح، نهار 3 جويليا سويسرا والجزائر الأربعة متاع الصباح، وقبلهم البرتغال كرواتيا، الأرجنتين الكافير 11 متاع الليل، السبعة متاع العشية أستراليا مصر، والأربعة 4 جويليا مساعتين ونص تاع الصباح كولومبيا غانا. دونك هذا برنامج الدور 32. هل تتوقعوا فما دي سوربريز في الدور هذا ولا باش تمشي الأمور معناها في لي بريتوندون نوعا ما باش يلقاو رواحهم في الدور ال 16؟ مهدي
3: حتى معاك اصبري ساعة المونديال الصحيح باش يبدا مش في الدور هذا، الدور اللي بعد فهمت باش ويوغا با سوربريز هونيتمون معناها موازين القوى كي تقول لي الكاب فير كونتر الارجنتين
2: فما هولندا والمغرب
3: هولندا والمغرب اي هولندا والمغرب هذا الشوك نتاع الدور هذا اكبر شوك
2: والبرازيل والجابون
1: البرازيل والجابون
3: البرازيل نتصورها دولوان
2: الجابون ربح البرازيل يا
3: اخي مش مشكل اما سانريانا فور فهمت بين الاميكال والاوفيسيال فهمت نتصور اللي شوك نتاع الدوري هذا
4: كوت ديفوار نورفيج
1: هولندا المغرب
3: كوت ديفوار نورفيج زاد شوك
4: ايكيتاب
3: هذا ايكيتاب
1: علي ريني
3: سامحك نورفيج قاو لي زول اما بصراحه نسيت ثبت اما لا كوت ديفوار نورفيج شوك هذا
1: باهي استراليا ومصر
3: لا لا مصر اقوى استراليا
1: تتوقع مصر تنجم تعمل انجاز معناها وتتعدى
3: الدور الجاي تنجم تتعدى
1: باهي باش نقيد عليك
3: شو لا قيد
4: انا قلت من الاول انا قلت راني من المشجعين تاع المنتخب المغربي حقق الحق منتخب مغربي منتخب ممتع وممتاز على غالب جيت
1: مع هولندا صعيبة
4: مع هولندا ماتش صعيب ياسر معناها
1: توفى زعما بركلات
4: هولندا ورات بريستاسيون كبيره
3: انا حطوا انا كان الماتش هذا نشوفوا في معناها الارمادا الموجوده في المغرب توا حطوا 50-50
1: قلت لكم يوفى بركلات ترجيحيه تتوقع
4: ما نعرفش صعيب ياسر صعيب ينجم يوفى حتى من 90 دقيقة
2: معناها كي تشوف ستيل دو جو نتاع لي دو زيكيب معناتها فوتبول تريز اوفونسيف يمشيو لقدام يتعامل زاد على ترانزيسيون على الكونتر بريسينغ معناتها باش تلقى مقابلة سريعة جدا
4: انا ريت
2: معناتها باش تلقى ريتم كبير ياسر معناتها تشوف انت هولندا
4: شاتروني راي الانترونور تاع المنتخب المغربي محمد وهبي حسيته أضاف نوعا ما
2: لا بدل مش أضاف أضاف
4: بدل
2: أسلوب نتاع الركراكي
4: كان الركراكي كان يستنى ويخدم يسرع ترانزيشن
1: دفاعي أكثر
2: هذا يمشي بريسي
4: هذا ولا أوفونسيف أكثر
2: مقابلة البرازيل العالم كامل تفاجأ معناتها بالطريقة اللعب نتاع المنتخب المغربي
4: هنيئا لهم بالمنتخب المغربي حقا الحق علاش على خاطر لما
1: تتفرج
4: معناها في المغرب كي نشوفوا نحن المنتخب المغربي كونتر البرازيل كيفاش معناها بالكونفيونس هذيك وزيرو وزيرو كومبلكس وكيفاش يلعبوا
1: ما تحسوش ستريسي ولا خايفين
4: لا الرجول اللي رينيها احنا صح عليهم هذاك علاش انا
2: صح عليهم بالاداره بالمكتب الجامعي اللي عندهم
4: صحيح
2: عاد انت تشوف لكجع
1: صحيت خدمتهم فمي مسيطر على الافريق الكل
2: حتى الشواء نتاعو
1: وانت تشوف بالبوفوار البوفوار
2: المنتخب هذاك كان جاي عند المكتب الجامعي نتاعنا راه ما ترشحش راه فرقعوه
4: لا لا وجدين بالشوا نتاع صحيح
2: لا خاطر انت الشوا نتاع لونترينور راه بعد راكراكي الصعيب اللي عملها دومي فينال
1: مش بس الناس من بعده
4: يعمل فاش يعمل
2: يجيب مدرب اللي صحيح نتاع الايفان وتحس على كوب دي موند
1: صحيح
2: صعيبه برشا راه اما راه فيه البروفيل راه فيه البروفيل اللي يجم
1: ينجح الارجنتين
2: اي اما راه فيه البروفيل سي با راهو تحدي كبير
1: واش
2: ساهل صحيح عرف كيفاش يختار البروفيل بيان ديتيرميني
3: فورمي في بلجيكا
4: في بلجيكا
2: اي ما عنده في المنتخبات شبان نتاع المغرب عنده تو تاسين
3: هما راهو ريت المغرب المغرب قريبه برشا لاسبانيا وإسبانيا عملت نفس الديمارش هذايا مع دولا فوانتي دولا فوانتي شدهم الجينيراسيون اللي تشوف فيها تو في إسبانيا خذاها كادي نتاع يمين يامال من بعد لعبها جونيور هاز كوب دوروب وفهمت من بعد لعبها
4: السينيور شد هاز كوب دوروب
3: من بعد تو شددهم في السينيور دونك عمل بهم تروا كاتيجوري ولا كات كاتيجوري
4: هو دونك زياد
3: المغرب حبوا ينسجوا على نفس المنوال هذايا مع
1: واحد
4: كل بلاد والخاصيات نتاعها لكن المشروع المغربي معناها اونيت معناها الحق عملوا مشروع كبير وناجحين فيه وانا نشوفوا احنا في
2: دي ريزولتا نعطيك بس عليه خاطر انا دربت في البطوله المغربيه راه الجامعه هي تتصرف الملاعب ريت الملاعب اللي نتاع البطوله ما الفرق ما تريناش في الملعب الرئيسي
1: عندها ديما ملعب تمرين
2: الملعب ديما فلان حتى يبدا النكس نتاعك خايب ترينش فيه معناتها تلعب الملعب الرئيسي
1: هذاك
2: كل الماتش علاش ليماج نتاع البطوله معناتها الملاعب يبداو الجازون بارفي والمقاوله ليه بالجازون الفيدراسيون هي اللي متعاقده معاه ماهوش النادي ولا الفيدراسيون موفره لي بانو بوبليسيتير الكل هي معناتها موفرتهم للملاعب في المغرب الكل معناتها شوف الانفستيسمون اللي صاير وفما حاجه زاد اللي عجبتني برشا ريت لي زوفيسييل نتاع الفيدراسيون يديو في التيران يدي توني كوريكت كوستيم وحتى واحده تقع في المانكورونت
1: بالطبيعه يعرفوا دورهم وين
4: كيما المانكورونت تاع تونس
2: قاعد معنا في البنك
4: زياد كيما المانكورونت تاع تونس بالضبط
2: باش نعطيك معناتها
1: احلى في ماتش
2: هذوما دراف معناتها ديتاي دراف ما يعملوا ديفيرونس معناتها كي تبدا في الملعب تحس روحك فريق ضد فريق ما فماش كل مسؤول تخلك الدخليف ولا يدخلك التيران وسياح ويديها تخدم عادي نورمال جمهور صحيح على روح في الجرادان اما ينظموا المقابلات خير من احنا برشا
1: اي هذيك هو
2: باهي احنا باش نكملوا على الايماج نتاع البطوله
4: نتاعنا وخدموا على باز من لوتا كي نشوفوا نحن السونتر فورماسيون تاع محمد السادس كيفاش بداوا 2018 معناها تشوف الملاعبيه اللي خرجت وتشوف
2: التاريخ

0: لمنتخب بلاده من المونديال.
1: دونك هذايا الجنوبيه
0: عنوان وامر كوريا الجنوبيه.
1: كوريا الجنوبيه
0: وانا مر معناها وكها باهي. هنيئا بالفرجه دونك نتحاسبوا في الهيصص القادمه على المتاهلين للدور 16 من المونديال. خلينا نحكيوا على البطوله واللي مبدئيا معناها باش تبدا في اوت نتصور حسب التواريخ اللي تعطات. اوت ونجموا نبداو بالسوبر كوب ديجا اون اتوندون الامور الرسميه والرزنامه الكامله وخاصه تحديد نظام البطوله كيفاش باش يكون. نحكيو شويه على الانديه. نبداو بالنجم الساحلي اللي تسكر باب الترشحات رئاسه النادي ومره اخرى ما فما حتى معناها قائمه وردت لي كتاب العامه للفريق. معناها ما فماش شكون قادر انه يسير فريق كي كيما معناها نجم ساحلي. وحتى الأسماء اللي تم معناها التفاوض معها هكا خلينا نقولوا باش يكونوا موجودين كيما أمين شرميتي اعتذروا بطبيعة ما ننساوش التجربة اللي مر بها زبير بيا مؤخرا في رئاسة النجم الساحلي. كيفاش معناها اليوم بوان دانتيروغاسيون فريق من الكبار ما عندوش رئيس نادي. هل ما فماش مسؤولين معناها عزوف نتاع المسؤولين ولا الناس كل خايفه من الكم الكبير نتاع الامور الماليه اللي نجم يجي معناها في راسه هو وبعض المحبين يوليو سامحوني يسبوا فيه معناها في التيران هو سبب من الاسباب. وتشوف النتائج كيفاش وتشوف موسم النجم الساحلي عامله وكيفاش كيفاش كان صعيب معناها والعام اللي قبله تقريبا من اخر رئيس ما عادش كان انا غلطه صلحولي رضا شرف الدين ظهر لي نجم ساحلي داخل في مشاكل مالية كبيرة برشا وحتى كي يتعدى مسابقة أفريقية ديما معناها ديسيبسيون في المواسم الأخيرة بطولة يكون في أسفل الترتيب وبالسيف باش يخلط مدربين يتغيروا أتوري أترافير ناش معناها شنو السيني من هذا كل.
2: بالنسبة للنجم الرياضي ساحلي فريق كبير بالطبيعة واحنا ديما نتمناو له كونه يرجع في اقرب وقت خاطر يعطي نكهه كبيره في الكونكورنس في الشامبيونان. نتصور تو نتاع عزوف حتى حد ما يحب يتقدم باش يشد رئيس او حجم الديون اللي مثقل على النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله يتكاثفوا جهود ورجال النادي معناها باش يلقاو حل في القريب العاجل للنجم الرياضي الساحلي يخرجوا البرلمان على الاقل ولا يخفف من حدة الأزمة ذي. وزيد توا فما عزوف جنرال مش حتى في نجم الرياضي الساحلي تاتي يقول لك برشا تاتي حقدر توا في بالنسبة للمسؤول في الكرة معناه يعطيك من وقته ومحتمل من ماله من مال صغار وكل شيء بعد يسمع إيران أكران جميل ويسمع السب وكل شيء ذيك علاش ناس تبعد لم تحب تقول لك حتى كان نحب نادي نحبه من بعيد أما أنا ما ندخلش في المعمعة ذي. نجم يقعد راهو ديما فريق كبير وانا متاكد كونه باش يخرج منها الازمه ذي في اقرب وقت جوست حطوا اليد في اليد كبار النادي ويلقاو الرجل المناسب توا وما يخليهوش وحده وما يخليهوش وحده خليهوش وحده خاطر الازمه ذي ما تنجمش مش متاع شخص وحده اللي نجم يخرج النادي من الأزمة ذي. لازم برشا أشخاص ولازم ناس كلها تخدم ونغموني فهمت وما تحاولش تشوش زادة على الفريق الأول واللي بش يرجع معناها نتصور في القريب العاجل بش يرجع للبريباراسيون بتاعه يرجع للبريباراسيون بتاعه يحاولوا ديون اللي معناها في القريب العاجل لازم يخلصوها بعد ينطلقوا في تحذيراتهم ويعملوا لركريتمون كالكو ركريتمون نتصورش خاطر هما معناها مطلوبين في فلوس ما ينجموش يزيدوا يثقلوا أكثر على ميزانية النادي. بريف نجم رياضي ساحلي إن شاء الله يرجع في أقرب الوقت.
0: علاش عنا عزوف من المسؤولين اليوم أكيد فيصل وزيد مسؤولين باش يشدوا الأندية الكبرى بصفة عامة معناها الأندية اللي تلعب على الألقاب تقريبا في كل المواسم زادا كا الاتحاد المنستيري اللي عدى زوز ثلاثة مواسم ممتازين في الرابطة المحترفة الأولى وقت اللي الرئيس اللي يعطي الفلوس يخرج ولا يغادر ولا ما عادش عنده فلوس وصار يمكن حتى مع نادي بنزرتي وقتها مع عبد السلام السعيداني بعد أي ولا حتى توا صحيح مع سمير يعقوب بعد معناها ما فهميش شكون البديل معناها وقت اللي كان قبل دون لو طون جمعيه بداو الناس مش شادين صف باش يشدوا جمعيه مي فما معناها ديما حل بديل
1: في خاطر تطورت الكره معناتها يلزمها موارد ماليه كبيره وقلنا تو في عهد الاحتراف

0: وبعد سورتو بعد الثوره ما عادش الناس تاخذ معاد بلديه ومعاد ولايه مع كانت قبل الرؤساء الجمعيه في الفرق هذوما ميزانيه نتاعهم تجي من لو بوفوار بوليتيك سمعت بوفوار الوالي يكلم الشركه كبيره منتصبه في الجهه هذيك باش يعطي فلوس كان هكاك كانت تصير الجمعيه تو ما عادش هذي معناتها يلزم يجي تتبدل افكار نتاع التسيير يلزم موارد ماليه قاره يلزم المسؤول ولا الهيئه اللي تاخذ مقاليد النادي تعرف كيفاش تجيب الفلوس القانون زاد كيف اللي نستناو فيه برشا نتاع الهيكل الرياضيه يلزم يهبط خاطر الوقت ما عادش يجم يستنى النوادي قاعده كما نقولوا تغفلق يلزم قوانين جديده كان تمشي في الخوصه بلكش يجيو ديزانفستيسور معناتها يضخوا اموال ويبدلوا طريقه تسيير في النوادي نتاعنا التونسيه خاطرين مثلا الانديه المصريه كيفاش معناتها طريقه التسيير نتاعها بالشركات تبدلت تطورت تولدت جمعيه جديده كيما بيراميدز وفازت بالشامبيونز ليغ في ما عندهاش حتى 10 سنين معناتها النادي هذا
1: وعندها ملاعب مع المنتخب
0: اي معناتها يلزمنا نواكبوا
1: جاي مصيف
0: يلزمنا نواكبوا التقدم اللي صار والتغيير كبير في الكوره في العالم ما هذه معناتها المطلوب من احنا في كتوانسه كاراده سياسيه معناتها يزبوا شويه عندنا قش من العام نستناو فيه القانون هذا ما نزلش
1: معناتها ديرنييرمون سمعنا اللي هو قريب لكن انا نشوفه حتى لليوم معناها داخلين في سيزون جديد باش يبدا وما فماش معناها حتى
0: اي اونتر تون الجمعيات قاعده تعبه برشا مش لاقيين
1: انا عنصر يعمل في الشغبره معناها ما كناش قاعدين نشوفوا فيه شهير الكافي مرحبا يا تدخل بحذانا معناها تعطي كلمه على المنتخب يا تمشي تعطي كلمه من المنتخب في الاذاعه الوطنيه تفضل
0: شهير ديما قاعد
1: مشوش
0: على مشيخ برنامجك على برنامجك يحب يعرف اللي هو
1: طايره مش اول مره راه
0: مش دين طايره يحب يطيح لها الاوديونس نتاعها اللي فاتته في الاوديونس يحب يطيح لها في الاوديونس نتاعها
1: استنى يا بتاع الميدان شهير عنده برشا كيلوات زايده يا سمعت
0: لا ما يطيحش حاول شيء نقص جري
2: نبعثوه مع وجدين
1: باهي نعمل لهم استاج بلوكير الناس
2: الكل قوي عنده
0: قوي عليه بالنسبه للموضوع نرجعوا له النجم الساحلي تحس فما لعنة سيريدار شرف الدين قاعدة تتبع فيه مع الطريقة المخزية اللي خرج بها وانا كنت
1: لانغاتيتيود زاد اللي صارت معاه معناها خاطر ساعات عبد وقت اللي ما تستعرفش بخير انسان عمل باهي في وقت
0: الطريقة الخايبة في الجلسة العامة هذه هو راه وقتها شد صحيح باش يحضر راه وقت ان نخدم في النادي فما في الاعضاء قالوا له معناتها سيريدار معناتها خليها ويكلوا اللي بغير بطاقه انخراط ما يدخلش مالوريزمون دخلوا عباد معناتها بغير بطاقه انخراط وما نعرفش مبعوثين ولا معناتها قالوا كلام ما يصيرش الراجل دافع اكثر من 50 و60 مليار وفي البريود هذيك احنا كملنا ثانيين في البطوله وقتها الاتوال ونحضروا وين نشاركوا في الشامبيونز ليغ الظروف اللي كانت فيها النجم الساحلي راهو نمشيو في طياره تو المنتخب ما مشاش مشى في فول ريغولي مش في طياره خاصه
1: احنا في طيارة
0: في الاتوال نمشيو نسافروا في طياره خاصه لاعبين ومعناتها عندنا لاعبين وقتها بن عياده ولاعبين معناتها ممتازين ظروف ممتازه جدا دان كو طيح ستوندينغ نتاع الجمعيه وانت ماكش محضر كيما نقولوا بديل
1: صحيح
0: هذا اللي تو لقات الاتوال الاكيليبر نتاعها من الخروج رضا شرف الدين معناتها هذا يحس في اي محب للبطوله التونسيه وللكره التونسيه خاطر الاتوال من الركائز البطوله التونسيه معناتها ما تجيش بطوله تشوف احنا ماناش بدنا نستناو فيه الماتش هذاك نتاع الاتوال وترجي بدنا نستناو فيه الاتوال وصفاقس الاتوال والكلوب وانا عشتهم الدربيات هذوما معناتها الناس كل في تونس كامل تتفرج فيهم حتى في العالم العربي معناتها ماتشات كبار معناتها صراحه كبير كيما الاتوال يميريت با معناتها السور اللي قاعد عايش فيه ونتفاهم معناتها امين شرميتي كي
1: سورتو اللي صار مع زبير بيا عمناول
0: بالطبيعة راهي مسؤولية كبيرة راهو الاتوال راهو جمعية كبيرة برشا عندها القامة نتاعها و
1: مش كان كرة قدم زادة ما
0: ننساوش صحيح مش قلت راهو قامة كبيرة في الرياضة مش في كرة قدم فقط معناتها جهة كان مش ساحل برك عندها محبين في تونس كاملة مش معقول معناتها التو لقاو بديل لتو لقاو شكون
1: سي تو باش تمشي في هيئة تسييرية كيما كازا
0: هي زعما تمشي في هيئة تسييرية وما هوش متعملش على اسم. انا مش معاهم خاطر مالوريزمون ليتوال العوام الاخرى ديما تعمل على اسم هو اللي يسير. لا تو الوضعيه تبدل
1: يقولوا له انا معاك
0: لا لا لا لا تو يلزم سيستم جديد متاع تسير في ليتوال. ما المشاكل اللي في النجم الرياضي الساحلي والديون اللي فيها حتى واحد لازم يتقبلها وحده. يلزم ان كوميتي نتاع
1: وحتى الاجتماع اللي صار إيه. معناها بين الرؤساء السابقين معناها ولا رجالات نجم الساحلي ما
0: غير كل حتى يدخل الكل في هيئه مديره معز ادريس
2: المشكل المادي معناها
0: وعثمان جنيح كل يدخل معاه في هيئه مديره.
2: هو المشكل مادي بالاساس
0: مادي بالاساس مادي مادي مشكل مادي كبير.
2: اي معناها كما قلت انت لازم كوميتي كامله معناها
0: كوميتي كامله حتى خاطر عنده رجال تقول لي رجال عنده رجال عنده رجال اما يلزم يدخل كل مع بعضهم في كوميتي وحتى اي واحد
2: قول هذا ممكن
0: ما تحطش واحد منهم ريت
2: ممكن زياد يكونوا واقعيين معناها
0: يا قعدوا
2: يكونوا الكل مع بعضهم ويكونوا يخدموا مع بعض
0: تو كانوا في اجتماع هما
1: البارح
0: اي اجتمعوا معناتها يجمعوا اقتراح مش لازم
3: معناتها يحطوا جمعيتهم علاش لا
0: هي يدخلوا في كوميتي ويحطوا واحد مش لازم منهم هما معناتها كرئيس
1: واحد من اللاعبين السابقين هما حبوا يمكن معناها ياسين شخاوي ولا
0: ياسين قاعد يخدم خدمه كبيره على مستوى سونت فورماسيون معناتها قاعد خدمه كبيره
2: متكفل بيها
0: اي خدمه كبيره برشا يعمل فيها معناتها ياسين راهو حبه كبير للفورماسيون خاطر هو تربى في السونت فورماسيون هذاك حكى لي بيرسونيلمون كيفاش كان معناتها يسكن في اللوكال غاديكا وكيفاش معناتها تعز عليه
2: اونتر بارونتيز زيد هو اللي كونديسيون فيه باهي راهو سونتر فورماسيون
0: اي هو على
3: ذاك في لي كونديسيون دو سيزون راهو نتاج دو سيزون نتاج نتاع لي جون في النجم الساحلي راهو
2: خاطر ياسين خاطر ياسين
0: قاعد يخرج في جواريات راهو في الازمه هذه راهو اللي توا
2: تشوف برشا لاعبين صغار يلعبوا في ليتوال في السينيور
0: انا بالنسبه لي ياسين يقعد في السونتر فورماسيون ثم خدمه تحب لها خاطر الخدمه شبان تظهر بعد 4-5 سنين
2: صحيح
0: عمل عام كبير
2: برشا صبر
0: يلزم يقعد ياسين هو الحاجه باهي فيه ياسين فاهم ليتوال وفاهم لي كوليس رغم الحمله اللي قيمه دي بارون قاعدين
1: عاملين
0: عليه ما
2: يخدم
0: لا ما تقلقش خاطر يعرف
1: كمل خدم
0: ايه كمل خدم وعنده ثوابت قاعد يرسخ فيهم في السونتر نتاع ليتوال خاطر تربى بيهم هو غادي ما يجمش ونعرفوا اون طونكو بيرسون معناتها عنده مبادئ وراجل
1: عنده دم بارد زاد عنده دم بارد ما يهموش في الكلام اكثر حاجه نحسدوا عليها بصراحه
3: شال سويسرا
0: شاف ولد السونتر سي تريز امبورتون راه تخدم في لي جون تبدا انت ولد السونتر هذاك امبوسيبل باش يضره امبوسيبل باش يعمل اون ديسيزيون معناتها باش تضر في التكوين تاع الصغار معناتها بالنسبه لي انا ياسين هذيك البلاصه
1: احسن بروفيل معناها يقعد
0: لا كان باش يزو
1: للاداره هو بدو مش تسير واداره راهو
0: يسير باش يزو هو فيهم يخسروا بالنسبه لي انا البروجي اللي باش يظهر بعد 3-4 سنين
1: لازم انسان
2: اي جو بونس هو فاهم
1: مع العباد برشا
0: لا فاهم هو
2: راهو فاهم وعارف الخدمه اللي يخدم فيها
0: لا يخدم بغرام
3: برشا بغرام برشا في ليتوال يحبوها وقاعدين يخدموا فيها واولادها سيرتو انا في الكاف أ ستاج كاف أ معناها جو لوكازيون باش عدينا مع نفخة ومع سيف غزال ومع وائل بالعيد وكلهم فهم برشا ناس تخدم في السونتر دو فورماسيون كي عيطوا لها وقتها فما فراغ في السينيور
1: سيرتو محمد علي نفخة أكثر إنسان
3: مشيت خدمت ومن غير حتى حسابات ومن غير حتى مقابل من غير حتى أي شيء وجابت معناها دي ريزولتا باهية وحب ما ينجم يمنع ليتوار وكان حب اولادها
1: اما البطوله باش تولي
0: برشا فلوس مع الويش انا ديما نرجع ندور لازم كوميتي فيها رؤساء الجمعيه الكل مع بعضهم يتحملوا كل مسؤوليه
2: لكن زياد
0: لا
2: علاش نقعدوا نحن
0: لكن يتلموا كل في هاي التسيريه عامين ثلاثه تخرج
2: لا مش هكيك على ليتوال بصفه خاصه نحكي
1: اون
2: جينيرال علاش نقعدوا نستنوا في الاشخاص باش تعطي الفلوس
0: هي على تبدلت الكوره خاطر
2: تبدلت الكوره لازم نعطيو دي مويان اخرين نتاع ديزانفستيسمون باش تدخل
1: عندك سيستم ماهوش مطبق معناها ما يخليكش
2: تدخل الفلوس للجمعيه باش ما عادش نستحقوا الاشخاص باش تعطي الفلوس
0: هنا نستفهم فيا ولا فاهمك على ذاك سي تري زامبورتون يصدر قانون هيك رياضي
2: لازمنا يلزم يتعدى القانون هذايا باش يعطي دي مويان جدد نتاع انفستيسمون للجمعيات باش تكون جمعيه قائمه الذات ما تقعدش الجمعيه قائمه على الاشخاص انها تعطي الفلوس كان لفلك كان الاشخاص ما تعطيش الفلوس
1: تولي ازمه كبيره ما هي صايره هذه في كل جمعيات ولا بروف باش نلقاو بطوله معناها سنه كلها تقريبا اغلبيتها بهيئه التسييريه باعتبار الاشخاص وليت ما عادش تنجم تقول لك انا فلوسي باش عندي ماني
2: مش اللي طوال
1: نقعد حتى اتحاد قلت لك اتحاد المنافسين تشوف اللي سيادي بن زرتي
2: سيابي كيف
1: برشا معناها جماعية
2: تقعد معناها تستنى كان في أشخاص وتقعد تستنى كان في عباد باش تعطي الفلوس والعباد
0: راهي ما يساعدهاش. أنا الإكزومبل اللي عطيته هذا خاطر في بن زرت في بيريود تاع جان في فيفري اش عمل وقت وفات الفترة التسييرية لسمير يعقوب اش عمل حتى سمير يعقوب لاهي بالفوتبول حتى حمدي ذوادي لاهي بسبور دي سال حتى شمس الدين بكوش لاهي بسبور دي جون معناتها لمهم الكل وقال لهم وانا معاكم وحتى سعيد الاسود هو رئيس الحكومه معاهم معناتها قال لك تغرق السفينه نغرق كل ما بعضنا ماهوش باش يتحمل فشل
1: واحد برك
0: واحد برك يعني الفكره هذه تنجم تصير في الاتوال الكل ما بعضهم كل ما بعضهم باش الناس كل حمل جماعه ريش الناس كل تتعاون وتتعدى الفتره هذه الخايبه في الاتوال وتعاود ترجع كما كانت قبل.
1: يلا ان شاء الله يرجع نجم السحلي كما قال زيد قريبا بتبيعه كما كان خاطر وقت اللي يضعف واحد من الانديه في البطوله البطوله بتبيعتها تولي معناها بصراحه ما عادش كما العاده ماهيش في قيمه البطولات اللي موجوده في الجيران نتاعنا قال حاجه. وانا شفنا معناها المنتخب الوطني التونسي لكره القدم كيفاش معناها يعاني في الفتره الاخيره. ايضا نحكيوا على الترجي التونسي مدير الفني ليلي نجم الدين قرسنا معناها وكاوديك حبيت نقول لك ما فهمتنيش رانا مش في القطب المتجمد. الترجي الذي تونسي أعلن على التحاق المدير الفني البلجيكي بصنف الشبان جويل كراي دونك عنده خبرة في أكاديمية بارادو في الجزائر وأيضا تجارب في بلجيكيا. ومرة أخرى قل القائل هل مش نلقاو معناها خدمة على مستوى القاعدي كما كنتوا تحكيوا من الشبان ونلقاوهم بعد موجودين في السينيور اللي مالوروزمون كما احنا قدامنا الترجي الذي تونسي صحيح نلقاو معناها اسماء جي من بعد الملاعبيه اللي في الاصناف الشابه وقت اللي يكون يجي عمرهم باش يلعبوا في السينيور نلقاو زوج ثلاثه ما ياخذوش ساعات الفرصه وبعد يجي مدرب يستغني عليهم ويجيبوا ملاعبيه اجانب. علاش؟ خاطر فريق يقول لك انا نحب نلعب على الالقاب ما نصبروش على اولاد الجمعيه يبداو صغار ما عندهمش اكسبيريونس وبعد يمشيو في اعاره من هنا لغادي انحاء تونس الكل.
3: بالنسبه للترجي
1: ساعة المدير الفني ذا كان عندك عليها فكره
3: مدير فني هذا عنده باساج في بارادو راهو جمعيه في الجزائر معروفه برشا بالفورماسيون وكونفيرمي معناها
2: لي جوار
3: سنتر دو فورماسيون خدم فيها راضي شعايدي زاد وطلع برشا في لي جون نتاعها. بعد عنده دي باساج في بلجيكا زاد في دي كلوب كبار اللي معناها سي كالكان دو حسب السي في نتاعو اللي ريتو سي كالكان كونفيرمي
1: اخصائي في الشبان
3: اخصائي. بالنسبه للترجي ما عندهش ان بروبليم اللي نفس معناها مقارنه بالجمعيات الاخرى ما عندوش مش باش يجي يلقى مشكل نتاع انفراستركتور ولا نتاع دي مويان جوست معناها باش يلقى مشكل في الشواء خاطر باش يلقى برشا جواريت باش يتلزم باش ينظم في القائمات نتاع كل كاتيجوري. بالنسبه للترجي زاد الحاجه اللي باهيه كونه كاليتي جوار موجوده عندهم وترجي تاخذ حتى من الجمعيات الاخرين في الليجون. دونك نمشيو تو المشكل اللي يصير بين الاسبوار ولا جونيور والسينيور هذه هي الاشكاليه اللي صايره في الترجي اللي معناها لي جون ماهوش قاعد يعطيو معناها للفريق الاول في اللي معناها جمهور تاع الترجي ما ينجمش يصبر باش طلع عن جون راك من الاول ماكش باش يعطيك مش من الماتش الاولاني ومن اللمسه الاولى باش تصبر عليه وباش يعمل لك اغلاط وباش تعيط له تصلحه وباش تعاود تلانسيه ولازمك التون جو بشويه تتبع ما فما ماتشات ما لازمش تلوحوا لخاطر تنجم تقضي عليه. دونك فيها برشا وصعبات فيها برشا معناها حكمه باش توصل جوار معناها من لي جون حتى لليكيب بريمير اللي في حجم الترجي خاطر الترجي لي جي سيونس اللي تلعب فيهم مش بطوله برك تلعب في الشامبيونز ليغ وتشارك في المونديال دي كلوب دونك الواحد الاوبوزيسيون مش نفس اللي تلقاه في الشامبيونات. هذاك علاش برشا جوريت تراه في الترجي يبرز في الشامبيونات بعد كي تطلع بيه في النيفو نتاع كوب دافريك ما تلقاهش. فهمت؟ دونك المدير الفني هذا ان شاء الله يعرف كيفاش وراه خدمه المدير الفني ما تنجمش تقيمها لا في سيزون
1: مش سهل اون بلوس، هو فما اختبارات لمرحله لاكتشاف بعض المواهب
3: لازم
1: كما بشتحكي. قالت الرجال
3: لازم باش تحكي تقول المدير الفني هذا ينجح ولا ما نجحش من 4 سنين الفوق،
1: وتتوقع باش يقعد 4 سنين؟
3: لازم كان يحبوا يطلعوا جينيراسيون باهيه لازم يقعد من 4 سنين الفوق.
1: باهي انت فاسي تعرف
2: الترجيلات
1: فكروني مدير فني في الشبان قاعد 4 سنين.
2: فما صار فما صار مش اجنبي لكن تونسي صار ماني نذكره قبل شكري زمزمي قعد في الملعب التونسي
3: وطلع
2: وطلع برشا من لعبية واللي طبعا موجودين
3: منهم خليل العياري ومنهم علي السعودي ومنهم ادم معروس
2: برشا من لعبية ممتازين. بالنسبه للمدير الفني بتاع جويل كراي معناها تعدى بشارلوروا، تعدى ساندر دي ليج، تعدى بسانغلواز، وتعدى بفسي بارادو معناها دونك لنا سي في محترم ومعناها مختص في الشبان. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى له التوفيق لانه عملوا جي مدير فني كريستوف ومعه براكوني. براكوني غادر كيف كيف بعد عام بركة في الترجي، هو صار عمليه الغرب الكبيرة مهدي عمليه في الشوبين بتاع الترجي. سناب باستراتيجية أخرى مع شكري الواعر، استراتيجية متاع دي سيلول برشا مختلفين، فما سيلول متاع سكاوتينج واللي بدأوا فيها ونشوفوا فيها على ريزو سوسيو، سيلول متاع متابعة، وسيلول متاع سكاوتينج حتى خارج من تونس حسب لي زيكو اللي عندي. بروجي كبير يستحق برشا خدمه ويستحق برشا وقت ويستحق برشا صبر زاده باش تلقى النتائج كما قلت انت يا بارتير من 3 سنين باش تنجم تلقى النتائج في لي جون ماهوش بالسهل. كيف كيف في النيفو نتاع السينيور ترجي عمل ستركتور جديده كومبليتمون معناها ما فماش مدير رياضي موحد معناها هو كل شيء، لا فما لجنه كامله معناها وشفناها وشفنا لسامي استراتيجيه جديده على كره القدم التونسيه. ان شاء الله
1: خاطر احنا استنسنا بصفه عامه بالقرار معناها ياخذوا صحيه واحد اكاهو ونقولوا كصاحب سنه تقعدوا كيجيبهم كل المدربين وتقول لهم قروا ولا واحد باش يعطي نفس الراي نتاع الاخر اون جينيرال مره هذه
2: تشوفوا النتائج. نعرفوا كما قال مهدي راهو النتائج في الترجي الرياضي التونسي ما يصبرش عليك الجمهور ما نجم الشهر الاولاني لازم يبدا فما لي ريزولتا
1: بيان سور
2: وفما برشا ضغط وبرشا بريسيون تاع نتائج في الترجي. دونك لنا بالتوفيق لهم الكل وبالتوفيق شكي الواعر في الاستراتيجيه الجديده وما احوجنا الى الافكار الجديده في تونس وباش نجموا نقدموا شويه بكره قدم معنا في تونس.
1: غيس اسكو تكون معناها ناجعه والا لا؟ شنو رايك كوتش زيد زيود في استراتيجية نتاع الترجي الرياضي التونسي تغيير كامل بعد الاطار الفني بتبيع عوده ريغي كانفو كنا حكينا عليه مره هذه مدير فني بلجيكي وعنده سي في على مستوى الشبان في وقت معناها اخر كنا نحكيوا على الانديه اللي يجيبوا ملاعب سابق ويقول له وكا باش يسكتوه معناها سامحوني في الكلمه يقول له وكا عندك مهام على مستوى الشبان وكا هاو. ولينا الراو في برشا جمعيات تجيب انسان بلوز او موا مختص في الكاتيجوري اللي باش يتلهى بها ولا على مستوى الاداره الفنيه بصفه عامه.
0: عمني شكون شاد مدير فني في ترجي؟
1: اي غادر
0: كريستوف وبركوني
1: مش موجودين سنة.
2: كريستوف وبركوني
1: اي نحكيو على قبل
0: اي ما اسمهاش جديده استراتيجيه الترجي الرياضي التونسي ديما عنده ثم حاجه ممكن ما في بالوش بها فيصل ترجي ديما فيها راهو 5-6 مديرين فنيين موجودين في فوس سيكسيون جون تلقاها ديريكتور تكنيك اون شيف ومع ديريكتور تكنيك ليه
2: كورديناتور جينيرال
0: بري فورماسيون والفورماسيون معناتها هذيك السياسه نتاع ترجي
2: ديريكتور تكنيك الاكاديمي
0: في عده جمعيات معناتها ماهيش غريبه معناتها ترجي نتصور انا خساره اللي خسرها هي كريستيان براكوني معناتها انترونور ومساعد مدير فني ما تحدثت مع عديد المدربين اللي يدربوا في الترجي عاونهم برشا انترونور معناتها مليان بالكدا شفنا الريزولتا نتاع ليكيب اسبوار نتاعو وقتها هو كان في المرتبه الاولى وهارب اكثر من 10 نقاط 12 نقطه طلع ليكيب ناسيونال ليكيب بريمير ما تحصلش على البطوله معناتها باش تعرف الفرق الفني بين هو واللي يشدوا بعده
1: مونتر تون زيد جاي وقتها بوميل وبعديك هو
0: اي معناتها كي يشد هو الاسبوار كان هارب 12 بوان طلع ليكيب سينيور ليكيب سوار ما تحصلتش على البطوله
1: ماهمش كلهم ابناء الترجي الرياضي.
0: انا المشكله تاع الترجي تغيير ما نتصورش معناتها كريستوف وبراكوني ما يخدموش مليح في لي جون. فما برمجه صارت. اما تصور الترجي ثم ثقافه زاد نتاع لي تيتر. الترجي راهو في عامين ما هزت حتى تيتر في لي جون. راهو بالنسبه اليوم يفو شونجي كيلكو شوز. مع البرنامج اللي موجود ما عجبهمش. خاطر احنا كنا ولاد كوره في لي جون ودربنا برشا في لي جون ديما الترجي تحصل على القاب سواء من المينيم وللاسبوار
2: وللقاب حتى لقب عامناول تحصلت في زوز تحصلت جينيور وعلى ما اظن واحده من المينيم يعني.
0: خاطر الالقاب صحيح ماهوش كيما نقولوا باش تعطيك روبير باش تطلع على اللاعبين. خاطر النيفو في الترجي الرياضي التونسي باش تلعب في ليكيب بريمير لازم فريمون معناتها تكون عندك نيفو كبير برشا. خاطر نعرفوا لي زيكزيجونس تاع ليكيب بريمير تلعب على البطوله والشامبيونز ليغ وديما بوجود محترفين على اعلى طراز. ديما لو جون في الترجي صعيب الانتيغراسيون تصير رغم اللي نعرفوا معناتها في كيما قال فيصل في لي كاتيجوري كل فما كاليتي كبيره في الصغار.
1: نمشي زادوا المدرب اللي يكون مشرف فما مدربين يمنوا بالشبان ويطيشوا
0: ولا كي تعملوا ستاتستيك اكثر انترونور ملي شدوا الترجي في ليكيب بريمير لاعب دي جون
2: معناتها
0: ممكن تنجم تلعب دي
2: جون كانوا عنده هوا راهو
0: اي ونجحوا معناتها كريستيانو براكوني ما
1: يعرفها ما
0: فعلا ما خسر حتى تروح ما تروح معشا وبرشا برشا
2: ارقم طبوبي دربيلي ليكيب برشا ملاعبين صغار
0: الترجي تنجم تلعب فيها دي جون مي يلزمك تاخذ قرار تكون شجاع باش تلعبهم
2: مش اللي يجي ياخذ القرار صحيح.
0: وانا بلي برشا لاعبين معناتها اللي جون نتاع الترجي برزوا في عده فرق
2: في فرق اخرين يلقاو حظهم في فرق اخرين اخرهم منتصر سيت
0: اللي كنت ندرب فيه التكوين التكوين في الترجي الرياضي التونسي
2: ممتاز
0: ممتاز ما تنجمش تقول فعندنا مشكله تاع تكوين الترجي.
1: اما ليكزيجونس نتاع الالقاب والواحد هي
0: موجوده في ليكيب بريمير تتطلب كاليتي اكبر حاضره اكبر زاد كاليتي اكبر في الشبان معناتها النيفو يزمو يطلع اكثر طريقة التمرين تطور أكثر. على ذلك ديما كما يقول لك كل إيكيب عندها خاصياتها يا يمكن
2: مش كان ترجي زيد نشوفوا برشا فرق كبيرة مثال حتى نقولوا نحن ماهوش نفس المثال أما حتى في ريال مدريد ما نشوفوش برشا دي جون أولاد ريال مدريد دي هما اللي يلعبوا أنت واستراتيجي نتاع الفريق تو برشلونة لا
0: هي يعني
2: مركزة على ميسي
0: هنا استراتيجية نتاع الفريق
2: أنت والفريق
0: تفرض عليك الترجي الرياضي التونسي تو بالقدوم الديريكتور تكنيك صحيح معناتها باش تصير معناتها طريقه جديده نتاع عمل افكار جديده. اما الترجي ديما في المنهج التدريبي نتاعها في لي جون كان ديما متميزه ديما كان
2: تراجعت نوعا ما
0: لي جون اللي موجودين في يتخرجوا من مدرسه الترجي الرياضي التونسي يوصلوا للعمر 18 يلعبوا كل في صحيح. في ليك 1 وقليل منهم يلعب في ليك 2 ويكون ممتاز معناتها متميز مع الطريقه هذه باش يمكن بالنسبه لي انا معناتها دخول شكري الوير هو معناتها يحبذ يخدم ستاف البروجي نتاعو هو يحط ستاف نتاعو ماهوش معناتها كان تصوروش كان متعارض مع طريقه نتاع المدير الفني براكوني ولا كريستوف. هو عنده ثقه في اون ايكيب خاطر من حقه اي اونترينور ولا مسؤول يخدم افيك ليكيب اللي يرتاح فيها ويرى فيها البروجي نتاعو معناتها نتصور معناتها الترجي الرياضي التونسي في لي جون كان ديما في الثنيه الصحيحه وفي الطريق الصحيح صحيح باش نراو ستاف اخر في لي جون
2: تغيير شامل
0: اي يعني قلت لك ستاف اخر باش تراه في لي جون. اما ديما ماهوش باش يغيبوا على الثوابت نتاعهم في التكوين والترجي عنده الامكانيات الكبيره باش ديما تخرج لنا لاعبين ممتازين في لي جون.
1: والسؤال ملاعبين اللي ريناهم عمناول عز وصفوف الاكابر مع براكوني باش نعاودوا نلقاوهم السنه توا بعد تغيير الاطار الفني كل والمدير الفني والا ما عادش باش يلقاو فرصه يمكن
0: البنكات الفريق الاول ما يهموش في الصغار يبدا حاجته بوست افون سونتر ميليو تيران ديفونسور ما يخزوش العمر معناتها هذا يراه يتماشى مع البروجي نتاعو باش يلعبوا عمره 40 عمره 16 17 ما يهمنيش خاطر انا كي باش نخسر دو ماتش نتنحن ما نخممش فيها استراتيجيه نتاع تشبيب. انا اعطيه نربح نهار الاحد هذا يربحني عمره 16 سنين لعبوا هذا يربحني عمره 40 سنين لعبوا فهمتني سي با لي ميم زيكزيجونس معناتها بين اونترونور يريني في لي جون وانترونور يريني في ليكيب بريمير.
3: شوف هذا لهنا فما ديبا كبير برشا في الموضوع هذا خاطر زاد المدرب لول
1: قبل شويه
3: المدرب لول كان ما يعطيش فرصه للشبان يضر الكلوب يضر الكلوب الى انا جوار نخدم عليه درا قداش 7 ولا 6 هو في لي جون باش نوصلهولك لليكيب بريمير
2: انت بروجي دو كلوب
3: لهنا هنا هذايا ما عادش تولي في لازم هذايا الكولابوراسيون تاع الديريكتور سبورتيف مع لونترونور تاع ليكيب بريمير.
1: هو اسكو ينجم يفرض عليه هو ساعات
3: مش يفرض عليه مش يفرض عليه يعطي
0: اكثر حاجه يجموا يعملوها كيما صار لو كام تاع ديارا معناتها كان بري افيك اوبسيون معناتها باش يعاود يرجع
1: يرجع
0: هذاك اكثر حاجه يجم يعملوها. ما نجمش انا حتى الجوار بهم مش بهيل وانا نبدا انا جوار كيما كان ديارا ولا ان جون نحطه انا في البنك وما يلعب ليش باش يتراجع
1: هذا يمشي في جمعيه اخرى
0: انا كي تبدا عندي شكون خير منه في البوست بور لو مومون خير انا نعطيه ان بري وفي ستة شهور كان تاو نعاود ناخذ في
3: جام هذا الرول تاع هذا الرول تاع ديريكتور سبورتيف
2: اي لكن لهنا راهو اللي يفرض على الديريكتور سبورتيف واللي يفرض على المدرب برشا حاجات هي النتائج
0: هي راهو اصلا المدرب في الترجي الرياضي التونسي تفرض عليه باش يهز دي تيتر مش تلعب عليه دي جون راهو الويش قلت لك ما تنجمش تفرض عليه باش تلعب انت باش تقول له حاجتي بفينال تشامبيونز ليغ وبطوله وكوب ما يقولوش حاجتي باش تلعب جوار لو جون 18 ans 19 ans
2: حاشي باش تنتجري مثال ثلاثة
0: الأربعة
2: حاشي لي تيتر
0: لي تيتر على ذاك الانترينور ميخممش كيما نقولوا بفكر نتاع تطعيم الشبان يخمم ليه باش يربح ماتشو
3: ليه يخمم في ماتشو ماتشوات الاخرانيين ترجي مع براكوني بصراحة ريت ان ويو اللي بشر بمستقبل باهي بالكدا بالكدا
1: ياما اللي صار هذاك
3: اللي مركز فيزو فهمت فهمت فما الطبوبي فما
2: أرقام الحميدي
3: الحميدي فما معشة فما ثلاثة الدربيل فما أربعة ولا خمسة جوريت ريتهم يلعبوا القدام في السينيور تاع الاسبيرانس لي ماتش الاخرانيين
2: لكن لهنا نرجعوا للي ريزولتا
1: باش يخليوهم
2: فسخ كل شيء
3: شكون خساره كبيره
1: لونتام تاع السيزون راهو الترجي الريدي تونسي مربوط يقول لك انا عناول خسرت البطوله وخسرت المسابقه الافريقيه اللي هو يلعب عليها كيفاش باش تبدا هل باش تبدا بالفريق المزيان هذا اللي كنت تحكي عليه الملاعبيه الشبان اللي وراو يستحقوا فرصه باش تعطيهم ثقه باش تبدا بهم السيزون والا بعد الغربال نتاع الاجانب باش عاود يمتى دب ملاعبيه اجانب جدد وهما اللي ياخذوا معناها طون جو في الفريق وهما اللي معناها
0: هو سنه فارت اللي صار خطا بالنسبه لي انا استراتيجي كبير في الترجي مع تصارو دي ريكروتمون للتشامبيونز ليغ ويمكن نعرفش احتقروا ولا تنساو البطوله التونسيه
1: هي ما لي ريكروتمون سامحني بالنسبه للاجانب 50% منهم اقل حاجه ما همش في قيمه الترجي الرياضي التونسي
0: كيفاش معناتها بلالي ساس كايتا وقبيلو ما همش في قيمه الترجي
1: لا مانيش انت اخترت اللاعبين اللي عندهم
0: توغاي معناتها انا سميت
1: توغاي هذا مش متدرب جديد راه
0: اجانب ست اجانب سميتهم لك
1: من اعلى دراسه على مستوى الافيكاسيتي
0: هي ست اجانب
1: بخلاف يوسف البلايلي
0: ريت توغاي
1: ينساس قول لي قداش سجل السنين للدرجه الرياضي التونسي لا لا نحسبوا على مستوى الافيكاسيتي
0: من احسن كل ملعب بعطى لي اضافه
1: فهمتنيش الافيكاسيتي على مستوى النتائج للفريق انا ملاعبي اجنبي
0: ما نجمش يلعبوه في البطوله ما نجموش يلعبوه في البطوله ليش قلت لك صار معناتها بالنسبه لي تضارب معناتها معناتها خموا في الشامبيونز ليغ وتنساو البطوله
1: خاطر تنجم تلعب اكثر اجانب
3: ما نجحوش هما كي يلعبون في الكوب دافريكا
0: سي نورمال ما ينجحوش خاطر عندهم مونك تاع كومبيتيسيون تاع كومبيتيسيون
1: خاطر البطوله ماكش
0: لعب يلعب لي ماتش في الشامبيونز ليغ يرتاح لي شهر وبعد يعاود يلعب لي ماتش ثاني هنا يلزمك ترجي يلزم ترجي هذه التونسي في السياسه نتاعها في الانتداب يا خويا ما نجيبش انا 10 12 جوار انا البطوله تسمح لي باش نلعب 4 جوار اترونجي واحد في البنك فوز ستة جواريات الكل
1: هو تصور يراجعوه القانون بين قوسين هذايا نتاع قداش من لاعبي اجنبي تستعملهم في التيران في البطوله وطرحت عم نيول وفما انديه ما وافقتش خاطر الفريق الوحيد المستفيد هو الترجي التونسي تصور كان يوليو اقل
0: انا بالنسبه لي مش موافق باش يزيد وخاطر الانديه نتاعنا ما تعرفش تندد
1: لا تصور يوليو اقل تصور
2: يزيد كنا نعرفوا نتدبوا يزيد نتذكروا قبل حتى جمعيات مش كان جمعيات الكبار حتى الجمعيات اللي معناها في وسط بلو وجمعيات
0: سوق تبدل فايزة
2: اي سوق تبدل صحيح
0: راه قبل كان يجي
2: تونس
0: لا اخطا قبل كان
1: مش وجهه اولى تونس بالنسبه لهم
0: كانت احسن فترين في النور افريك مع الجوار اللي ما يلعب في البطوله التونسيه يجي يلعب في البطوله الاوروبيه
3: زياد تعرف ان سارتان مومون انا عايشت هذايا في 2003 2004 حاجه هكا كنا نجمو حتى ننتدبو ديز افريكان و ديز اترونجي في ليجا ويشاركو في لي كومبيتيسيون تاع ليجا فهمت وكانت جمعيات بعض الجمعيات انا وقتها عايشتها في النادي الافريقي وقتها فهمت؟ ياخذوا من السنغال من الكوت ديفوار ويجيبوا يحطوا في الفورماسيون
1: ويكونوا ناجحين
3: ويكونوا ناجحين ويوصلوهم للاوروب ويوصلوهم
2: بابتوري في النادي الافريقي جاء للكادي
3: من غير
2: في ملعب حاضر علي على الاسبيرونس
3: تيديان ديا تيديان ديا زاد كاور عندنا
2: فما ملعب اخر اللي مشى الامارات من بعد
3: جا فما من نادي صفاقسي زاد جا
0: مشى تاع مستير
1: هذاك عاد
3: دونك تو مانيش عارف القانون هذاك بعدنا عليه ما عادش نجمو اسكو اسكو فدير انا شنو حبيت نقول نوصل المعلومه نوصل المعلومه اللي حتى معناها تنجم تكون راهو هذا يرجع بحاجه باهيه على على الواحد انا كي ناخذ انا افريكا
1: اللي جابت الملعب هذاك
3: انا افريكا فورمي 2-3 ans فهمت ونحطو في دي بون كونديسيون في سنتر دو فورماسيون خدم ساعة لي سنتر دو فورماسيون تاعي وخليه يشارك في لي جون معاش عندنا الحق معاش
2: عندنا الحق
3: معاش عندنا الحق من بعد انا نمشي نبيعه في اليورو
0: انا تو في ليكيب سينيور بي يلعبوا انا
2: سينيور بي لا سينيور بي تبع سينيور
3: زي في الكادي وفي الجونيور
0: اقل من 16 سنه ما تنجمش تنتدبوا هذا قام الفيفا
2: هذاك
0: من الفيفا ما تنجمش مينور تسمى
1: يجيبوا 17 سنة ويخليوها ساعات وبعد يصحوا له كونترا
2: 14 و15 سنة
3: أنا نذكر كانوا يشاركوا في الكومبيتيشن
2: يشاركوا في الشامبيون صحيح تو كان في السينيور بي وعندك في أجنبي واحد
1: هو نفس الشيء مع قانون اعتبار ملاعبات شمال افريقيا وقتها ما همش اجانب شفنا وقت البطوله كيفاش مشيت فما عندي عندها الفلوس نجم تجيب ملاعبيه منتدبين وبعديك الله اعلم يكونوا افيكاس ولا لا وعندي اخرى مالوريزمون ما عنديش فلوس ما تنجمش تشري الكونتيتي نتاع الملاعبيه هذيك دونك بوتيتر تصور ماني تعويل على الشوبين خير
0: بيه فلوس ماكش تجيب كاليتي كبيره
1: صحيت. ما زيد باش تجيب انتداب من غير ماني اجنبي ولا معاش انا قديش تشريه وبعديك ما يكونش افيكاس شو الاستفاده
3: زاد تو فما مشكل اخر تو وجدان اللي سكاوترز تو متفهمت غليم برشا في الافريق افريق ولا معاش دخلتوا عليهم في الكونكيرونس
1: ما حطينا على شيء
3: احنا دخلتوا معاش دخلتوا باش نجيبوا لا بون كاليتي بالحق
0: معناتها المدارس كبيره كرويه
3: ترجي راهي باش نجم
0: على ديزاكاديمي في الافريق معناتها لي جوار تالونتيو ديريكتومون
1: نشوفوا في منتخب فرنسا ماني كل فرنسيس هذوك
3: دونك تو معاش عندنا حتى حل نجم فما تنجم تبدل استراتيجي تولي تنتدب من الامريك فهمت لي لاتينو هذوكم تنجم
1: منطقة شيء
3: اما بالنسبة للافريق ما عادش دخلت على جوار دو غروند كاليتي انت شفت كيفاش اوكبيلو اخر حاجة معناها جاي من نيجيريا كيفاش يلعب سارتان مومو ولا يلعب بستعلي على مع
1: الترجي يشوف قديش فلوس
3: دونك بالرغم اللي كي جاي راهو لي كاليتي اللي عنده تحسن برشا برشا في الترجي
1: بالكومبيتيشن
3: وتصلح برشا في الترجي
0: ديما راهو تنجم تلقى تشوف انت الترجي رياضي جرجيسي نجح في الريكروتمون نتاعو كان كل تبيعو ما فما معناتها يلزم ان تري بون سكاوتينغ يصير كيما قلت انت
1: وقتها نسبو جلبين حسيتو
0: معناتها يلزم تعرف تجيب جواري تعرف العين اللي تعرف تختار وتعرف توظف اللاعب في البروجي اللي يجب ينجح فيه ما تنجمش تحط لازم تعرف لي كاليتي نتاع الجوار هذا وتحطه في الديسبوزيتيف تكتيك اللي باش يحطهم فالور للكاليتي هذوما
3: صحيح
0: واترافير لي كاليتي هذوما تنجم بعد تبيعو كي تبيع انت 2-3 جوار تنجح باش يوليو يجيوك هما يوليو يعاودوا يرجعوا يعرضوا رواحهم عليك
3: فما فريق اخر نجح زاد الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري نجح زاد في
2: السكاوتينغ نتاعنا نمشيو نتفرجوا في ملاعبي باش نجيبوه ريكروتمون نتفرجوا فيه في لي سيكونس نتاعو فقط بار كونتر سكاوتينغ راه لازمك تبدا موجود سور تيران وتتبع في الملاعب يمكن اقل حاجه اقل حاجه اقل حاجه 4-5 شهور
0: انا فما ملاعب يعجبني برشا ما تحطش في اللي البروجي جول يجي يظهر فيه برشا هو جمال موتيوبا نتاع سي اس اس نتصور هذاك كيلعب في ان ديسبوزيتيف تاع 4-2-3-1 ورا لاتاكون وياخذ ليبرتي دو جو راهو
2: بالرغم بين راهو زياد سنين
0: اي راه ما بينش برشا خاطر نعرف السي اس اس السنين جو تاعها
2: تقصد انت
0: بيان سور خاطر جوار يحب كره في ساقي جوار يحب لاتاك بلاسي برشا السي اس اس معناتها السنين ريناها اكثر في 3-5-2 وفي الترانزيسيون في الجو ديريكت معناتها كيفاش تعمل جو ديريكت معناتها اكثر كور طويله ما تعديش كور قصيره اما هذا نشوفوا انا في فريق يلعب كره قصيره يمتع كره معناتها شفته قدامي معناتها في
2: ولو انه الجانب تاع سي اس اس كانوا ممتازين
1: وقتها كان ناصر البدوي كان هو اللي يعمل في
2: الانتخابات
0: لو بروجي جو نجحوا به سي اس اس كملوا 3 اما في بروجي جو اخر معناتها في طريقه لعب اخرى
2: تخرج احسن.
0: انا نتصور انا جميل موتيبا يظهر في صوره اقوى برشا من ريناس سنة
1: ممكن قعد بتبيع
2: موجود لاكسيال موجود حسمادو موجود موتيابا موجود مونديكو مونديكو معناها هذوما الجانب نتاع النادي السفيقسي اللي
0: حمادو زاد قدام سنتينير قدام الديفونس زاد
2: عمر طيفور ملاعبيه ممتازين معناها السنه في الجانب نتاع النادي السفيقسي نجح
0: اما لو بروجي نجح كريزولتا اما بالنسبه لي ما حطش اون فالور اكثر لي جوار خاطر نتصور كان تحط في بروجي اخر دو جو
1: ما تنسيش سامحني لي كونديسيون اللي بدا فيهم النادي السفيقسي السيزون
0: لي لي ما عندها حتى علاقه بلي كونديسيون
1: نجم لعبيه ما تاقلمش 100% من الاول
0: نجحت يعني. في البروجي نتاعها كملت
2: لي زوبجيكتيف
0: توازيام ووصلت البوديوم وعملت بلاصه في الكاس
1: قعدوا برشا مش خالصين قعد برشا محمد الكوكي معناها يصبر فيهم
0: ما عنده حتى دخل وجدان خاطر نحكيوا احنا طريقه لعب ثم طريق لعب تعتمد على الكرات القصيره ثم طريق لعب تعتمد على التكتل الدفاعي وبعد يسوبروجيت فير لافون ثم طريق لعب تعتمد على الكرات الطويله وعلى لعب سير لي كوتي اللي تعتمد معناتها محمد الكوكي معناتها يعتمد ياسر على الاجنحه نتاعو معلول وحمزه ودربالي وتطويل الكره على محمد بن علي اللي نجحوا بها الطريقه هذيك
2: كان ممتاز
0: عمر بن علي اي نجحوا فيها نجحوا فيها اما من نحكي لك انا الطريقه هذيك كان جات اخرى طريقه اخرى تتعمد 4 3 3 4 2 3 1
2: علي جوكور
0: علي جوكور وليزال دابيلارير راهو جمال موتيبا قادر باش
2: يبان اكثر
0: يبان اكثر ويجيب القيمه التسويقيه نتاعو تطلع اكثر يجم زاد اونتر كو بارونتيز زاد ما نتعملش نتائج هذو كل سي سي نجم اما نحكي لك على الفالور نتاع اللاعب خاطر بالنسبه لي انا اللاعب قادر باش راهو في صورة أخرى لاعب
1: راهو إيفيكاس أكثر معناها
0: إي لاعب راهو أنا شفته قدامي معناتها
4: في التيران
0: ما تفكلوش كرة بالسياق جوار ذكي برشا جوار إيسو بلاس بصفة ممتازة أونتر ليني ما بين خطوط الدفاع نتاع الفريق المنافس يرى يرى لا يرى يرى الديسبوليتي تاع أصحابه يعطي الحلول أوني سانتوش يلعب لك يهز الكرة يكاس ليني معناتها متكامل بالنسبة لي أون تونك نيميرو 10 ولا روليو
2: لي زابيل نتاعو ممتازين
0: كان باش يخرج من السي اس اس خسارة أما كان باش يجي مدرب آخر كان بعد محمد كوكي سمعنا مش باش يواصل يجي مدرب ويعمل عليه بشراو معناتها نسخة ممتازة جدا من اللاعب
2: انت تقول بروجي
1: انت صحيت اكزاكتومون احنا بعد
2: يجي المدرب ونفس يكمل في نفس اللي كان
1: نفس ستيل دو جو
0: مدرب بين قوسين مش معناتها خايب راهو الستيل نتاع محمد
2: لا لا لا نجح به
0: نجح به
2: نجح به بيان سور بوديوم انا نشوف
0: لا باش تتأولش كلامنا باش ما يتأولش كلامنا
1: بالطبيعة والله حاجة مهمة خاطر شفت كنت تقول هكا حاجة ما عجبكمش
0: لا لا لا انا قلت لك باش ما يتأولش كلامنا
1: اخبار الاربعة ونص مازلنا باش نحكيو على زوز اسماء ياسين مريح وسيلي نادي الفريق يقعد ولا يغادر موجز الاخبار ومازلنا مواصلين معاكم في ديمارش فوتح.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: لموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. يجتاز حوالي 50,236 تلميذا وتلميذة بداية من يوم غد اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتوصل إلى غاية الثاني من جويليا المقبل. وسيتم الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 من جويليا المقبل في المعهد. ومن المنتظر أن تكون النتيجة عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 من جويليا القادم. اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني بالحمامات ببادرة من الجمعية التونسية للأعلامية ونادي سكرينات بالمعهد الوطني لعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتتواصل إلى غاية الثاني من جويليا القادم. وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال افتتاحه اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني على أهمية الأولمبياد الذي يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرنية، مشيرا في تصريح لفاطمة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يتنزل في إطار السيادة الرقمية. اختتام فعالية المنتدى الوطني لتوجيه الجامعة 26 و2000 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار الجيد. اليوم انطلاق فعاليات مهرجان الشباب بمدنين ليتواصل إلى غاية 9 سبتمبر القادم بمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية، متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بولاية مدنين. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت مازلنا معاكم وصلنا تقريبا الجزء الاخير من حصتنا اليوم. اكيد كنا نحكيوا على البطوله واخبار الانديه في رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. حكينا على النجم الساحلي الترجي الرياضي التونسي. توا باش نحكيوا على النادي الافريقي. مفاوضات موجوده مع المدافع ياسين مريح. انتم قبيله حكيتوا على معناها بلاست ياسين مريح في المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. وحتى وقت كان تبعتوا الحوار اللي كان اجراه فوزي البنزرتي مدرب النادي الافريقي مؤخرا معناها في احدى الاذاعات، ما كانش من المعارضين لانضمام ياسين مريح. يقول لك كونديسيون معناها ينجح في تيست فيزيك. مفاوضات موجوده. تشوفوا ياسين مريح عنده مكان في نادي الافريقي اليوم كمدافع معناها محوري، وكل يمكن العلاقه بين ملاعبي يمشيوا من الترجي للنادي الافريقي والا العكس. جاوزناها خلينا نقولوا بالنسبه للمواسم الاخيره، ما عادش فما كالبوليميك الكبيره، لكن ديما بعد ما يكملوا يمكن الملاعبيه ولا تصير تصريحات كما ريتوا برشا معناها ملاعبيه في كالي بودكاست. توا كل واحد يحكي على تجربته، مش نسميه برشا ملاعبيه، كل واحد يخرج لك حاجات صارت عليه كل سوا في الفريق هذا والا في الفريق الاخر. الساعه بروفيل ياسين مريح تشوفوه ينجح في النادي الافريقي
2: سيرتينمون، لانه ياسين مريح معناها خبره كبيره ونجم مازال حسب اللي ما سمعت معناها مده العقد هي المشكله اللي صارت معناها ما بينت اختلاف الاراء، مش مشكله ما بينت ياسين مريح والاداره نتاع النادي الافريقي. لانه ياسين مريح نظن انه على موسم ولا زوز مواسم ينجم يقدم الاضافه بحكم الخبره الكبيره اللي عند ياسين مريح. كيف كيف مش كان الخبره كالكاليتي تكنيك كوتي رولانس، معناها ياسين مريح ديما الكرة تخرج من عنده صحيحة وينجم يعامل بالطبيعة النادي الافريقي لو انه يبتعد نوعا ما على الإصابات اللي رافقته معناها في الموسم الأخيرة، لأنه برشا إصابات صارت مع ياسين مريح. كان يبتعد نوعا ما على الإصابات، دونك ياسين مريح نجم يعاون النادي الإفريقي بالكدا بالكدا
1: على الموسم اللي عادي عم نيول مع الترجي الرياضي التونسي. ديبا معناها خلينا نقولوا باعتبار زاد الإصابات والغيبة الكبيرة على الكومبيتيسيون، بعد يلقى روحه طول موجود مع المنتخب. وقتك نتفكروا روح من الترجي الرياضي التونسي رحلة طويلة بعد مع ليكيب ناسيونال. إسكو على مستوى يمكن العمر اليوم نحكيه مهدي على عمر متاع مدافع كيما حارس المرمى، فما عمر معين متاع ملاعبية احنا في تونس كيكا فوق 30 ولي نقوله يزيك.
3: بالنسبة ياسين مريح مازال عنده ما يقدم في البطولة التونسية. تكنيكمون يلي بارفي، يعرف كيفاش يقف، يعرف الانتسيباسيون بتاعه كي في اللي بالاريتي يعطيك زادة دوتر سوليسيون، معناه يمركي ساعات. ياسين مريح سي ان بون اليمون لي لابور نتاعو الاضافه بشكون نتصورها، معناها ان شاء الله ما كيف ما قلنا ما ينصابش هكاهو، اما باش يعطي قيمه مضافه للدفاع النادي الافريقي. والمدرب رينا معناها سي فوزي البنزرتي مقتنع به، وياسين مريح مازال عنده ما يقدم في البطوله التونسيه نتصور، بغض النظر اللاج نتاعو مش كبير برشا برشا فهمت، اما زاد في البوست هذاك راهو البوست تاكسيال يتطلب برشا ذكاء وبرشا، هو اقل بوست سوليسيتي فيزيكمون،
1: ما يجريش برشا
3: فهمت. تبقينا لازم يعرف او يل سو بلاس، يكون قوي في الليكتور دو جو، ويكون معناها يعرف وقتاش يلونتيسيب لهنا معناها الواحد. بالنسبه لياسين مريح انا متاكد اللي معناها ان شاء الله يكون لباس من غير اصابات باش يعطي اضافه جيده في دفاع النادي الافريقي.
1: مش معنا في حكايه ما يجريش برشا
4: اه بالطبيعه
1: كيفاش
4: ودي توا بلوك هو والكور كي تفكش تصب في الظهر معناتها ديما يبقى متيبي دي كورس معناتها طويل نتاع في الظهر نتاع 20-30 متر.
3: شوف زيد
4: معناتها تتطلب برمية ما
3: لا لا تتطلب
4: معناتها باش ديما
3: دي دويل ديما قدر البوست لاتيرو سامحني زياد بارابور لي جوار دو كولوار بارابور اتاكون لا قلت لك اقل سوليسيتي فيزيكمون اما بارابور انا ان افونسونتر اللي ملي تبدا زفر وهو ايلوريون
4: ما يعملش برشا فور يعمل برشا فور راهو كي باش يبدا راهو قدامه انا اتاكون ستاسيون يبدا قوي لي دويل اللي يدخل فيهم سواء ايريان وسواء الديويلات تتطلب راهو حضور بدني قوي على مستوى القوة اترافير
3: ليستوار
4: مع ايكيب تلعب بلوك او باش سان كم فكرتي تعدى الكور تصبوا في الظهر راهو ايفون شيني دي كورس 20 30 متر راهو باش يمشي ان كونتر ان ديما والديفونسور الاكسيال راهو نقولوها ديما احنا لو ديرني ديفونسور معناتها لا شارج بسيكولوجيك اللي عنده
1: كبيره
4: برشا راهو معناتها كي باش يجي مع دي جوار الترا رابيد سواء دي جوار دو كولوار ولا دي زافون سونتر يلزم يكون اسرع من جوار دو كولوار يلزم يكون اذكى من جوار دو كولوار يلزم يكون بلو فور كو جوار دو كولوار هذايا كل كي تجمعهم بعضهم تتطلب بحضور بدني كبير برشا وذهني كبير بالنسبه لل مريح كما تكلمت الساعه ولا
3: بارابور لي زوتر بوست بارابور لي زوتر بوست الاكسيال ديما اقل صحيح هذا بيان سور يلعب في الكره لازم باش يجري ولازم تكون عنده سرعه ويكون معناها قوي في الدويل واكسيتيرا وكل اما اقل سوليسيتي فيزيكمون والاكسيال دايور لي هاو باش نعطيك اكزومبل
4: اكسيال سامحني اكسيال يلعب في فريق يعتمد على البلوك با وقاعد قدام الجول وفريق واكسيال يلعب في فريق كبير ديما تقع على الخط نتاع السونتر وديما يساهم في لاتاك بلاسي وديما يكون حاضر في لي ترانزيسيون ديفونسيف نتاع الفريق نتاعو ترانزيسيون اوفنسيف نتاع الفريق المنافس معناتها سي با لي ميم رول معناتها تفرق معناتها الجاهزيه البدنيه لازم يكون اقوى برشا
3: صحيح.
4: اما بالنسبه للانتداب وصار للنادي
1: مازال هو نهايه العقد فمعناها 30 جوان مع الترجي الرياضي التونسي المفاوضات موجوده معناتها
4: انت النادي الافريقي راه اول سنه باش يلعب راه تشامبيونز ليغ معناتها انت انت دبت لاعب عنده خبره كبيره
1: على المستوى الافريقي يمكن هذيك الحاجه اللي فوزي بنزرتي تصور يتشجع به خاطر
4: ما عندهمش خبره في البيسير معناتها ديجا عندك انا بور
1: وعنده كاركتير معناتها
4: اي هذا لابور باش يفالو ترونسميتر للجروب للفيستير ونعرفوا انا خاطر دربته في السي سي اس مريح معناتها سي كالكان دو تري بوزيتيف وسط الجروب معناتها يعرف كيفاش الخطاب نتاعو بوزيتيف يعرف كيفاش يلانتيغر لي جون جوار حتى لي جوار اللي ماهمش اون كونفيونس يعرف كيفاش يعدي لهم الكونفيونس نتاعو يعرف كيفاش يجبد لي زوند نيجاتيف وسط الفيستير هذا معناتها سي تانا تو موجودين للاعب معناتها يتحسبوا اللاعب كي باش يدخل الفيستير نتاع الكلوب افريكان ثم بلوس وانت زاد ما تنساش اللي هو قائد معناتها سي تان كابيتان
1: تصوروا كل شيء النادي الافريقي يقع قائد فريق في النادي الافريقي
4: لا لا لا شخصيه القائد
1: نسخيب الكابيتان
4: شخصيه القائد اي وراه ماهيش مشكله يعطيو ولا ما يعطيوش انا قلت لك الشخصيه راهو ثم دي كابيتان بغير الكابيتان
1: اي صحيح
4: معناتها هذا راهو كابيتان في ليكيب ناسيونال كابيتان في فيستير صعيبه وكبيره كما الترجي الرياضي التونسي هذا راهو باش يعاون برشا في الفيستير هذا نحكي حكينا في الفيستير ونيفو جو باش يعاون برشا راهو نعرفوا معناتها ان اكسيال رابيد ولي ستات نتاعو ديما باهيين

0: فهم الاكسيال ماهوش هو معناها اللي هو اقل فيزيكمون بارابور لي زوتر بوست. ودايور لا بروف ولا بروف لا بروف اللي فما دي جوار يبدا لك كاريرو قلت لي يبدا في التوب نتاعو تلقاه مليو تيران تلقاه في اخر الكاريير نتاعو تلقاه يكمل الكاريير نتاعو اكسيا. علاش؟ خاطر يولي يلعب بالمخ اكثر من يولي يلعب بالفيزيك. هذا تشاطرني الراي فيها زياد.
1: شاطرك
2: كل ما شاطرتوش ماكش باش تروح اليوم. خلينا نمشيو خاطر بالطبيعه عندنا ما عادش لعبتوا ميني فوت ولا لا؟ عندنا بعديك تليفون نحكيو على نهائي الميني فوت. اسم اخر
1: نكمل به اول فريق منتخب تونسي تاع الفوتسال.
2: هاي من جو متعدد المواهب وقت
1: مو كملوا فوتبول 11 وقت عملوا نوايوم تاع فوتبول سال في تونس وقت 2006 2007.
2: يا حسره
1: عملنا كوب دافريك وبارام. يا حسره
2: ملي تنحات هذيك بريس
1: دوماش دوماش
2: ما عادش فما خاطر سعيد
0: يشد بلاصه
2: الميني فوت وسام سهيلي. سي فيصل عنده عرض من فريق عراقي كيف كيف ومفاوضات مع الفريق ما زالت موجوده لبقاء والى خروجه. اسكو كان يغادر باش تضر النادي الافريقي اللي السنه ديما نذكروا يلعب على زوج وجهات معناها وجهه محليه وواجهه افريقيه ويلزموا دي دوبلور. وديجا صحيح فوزي المحله ديما 11 12 ماكسيما اما في الكا هذا يزمك
0: 11 12 هذاك هو يخو فيهم
2: ممكن يلقى يلعب
0: ديسيزيون اما ساعات مجبر اخاك لا بطل كي تضرب ولا صحيح. ولا ورقه حمراء ولا معناها لازم يبدا موجود الدوبلور. انا نشوف اللي اسامه السهيلي معناها عنصر اساسي وقايم عليه معناها برشا حاجات في النادي الافريقي. نعرفوا فوزي البنزرتي تواجه ياسر في الـ في الـ في السيزون اللي فاتت انه برشا لعب على لي كوتي وعلى لي كولوار. ونشوفوا معناها الارقام تاع اسامه السهيلي ابرز مثال لانه اسامه السهيلي عمل برشا ديز اسيست وكيف كيف سجل اهداف وكان برشا سوبيريتي نيميريك خلقها على لي كولوار خاصه مع الخضراوي اللي عملوا ديو ممتاز وممتاز جدا. معناها دونك خساره كبيره للنادي الافريقي كان يخرج اسامه السهيلي كيف كيف خساره للمعتز الزمزمي انه خرج من النادي الافريقي لانه معتز الزمزمي كان كادر كيف كيف من اللي كادر في النادي الافريقي عام ناول وعمل سيزون اكسيبسيونيل وحكيت عليه عام ناول حتى في وسط السيزون. دونك خساره للنادي الافريقي خروج معتز الزمزمي من النادي الافريقي اللي هو قائد فريق مش قائد فريق كما كنا نحكيو ماهيش براسر بس لكن
2: كومبورتمون سور تيران
0: كومبورتمون سور تيران والبرا من التيران وفي الفيستير وكل معناها دونك الامباكت نتاعهم كبير معناها معتز الزمزمي في النادي الافريقي وان شاء الله ان شاء الله يصير تعويض كما يلزم لانه باش يخلي بلاصه في النادي الفريق.
2: احنا ديما راهو نحكيو على
0: كيف كيف راهو مهم ومهم جدا في البروجي دجو نتاع النادي الفريق.
2: مازالت المفاوضات ونستنيو بطبيعه القرار النهائي. لعبت فوتسال احنا باش نحكيو ميني فوت وتسويت موجود معنا رئيس الجامعه التونسيه للميني فوت السيد يوسف بالحاج. يوسف مرحبا بك.
3: مرحبا بك وجدان تحيه لك وتحيه الفريق معاك كل سادة مستمعين ومستمعين دعاء السبب.
2: مرحبا سيوسف. اكيد بعد شويه باش ينطلق النهائي نهائي الكاس بين رواد لكره القدم ورياض الرياضي بسوسه. شنو الاجواء وشنو تنجم تعطينا تفاصيل؟ احنا مانيش موجودين غادي دونك كان تحطنا في الاطار دونك باش تلعب المباراه في ملعب في لاك دو مش بعيد على مهدي تجي تفرج بعد شويه.
3: اكيد مرحبا بكم. كل حال وجدان تحيه مره اخرى. دونك كما قلت اليوم نهائي كاس تونس للميني فوت اللي يجمع بين رواد كره القدم المصغره والرياضي الرياضي بسوسه. زوج فرق الحقيقه هذوما كان المردود نتاعهم منتظم على طوال الموسم الرياضي والنتيجه نتاع اللي وصلوا معنا الفينال ديجا تتويج للزوج وحظ سعيد لزوج فرق وزيان ان شاء الله.
2: ان شاء الله اكيد احنا ديما معناها موجودين ونواكبوا ونعرفوا معناها حتى على مستوى الاذاعه الوطنيه دي بارتنير. دونك ان شاء الله شكون الحكم تونسي واجنبي جبتوا؟
3: احنا نشجع حكام التوانسه والميني فوت وعائله وعرفت حتى برشا بناتك مثل الجمهوريه وجدان. فبالتالي الرباعي باش يكون تونسي حكم اول مسلم كلوف، الحكم الثاني محمد صالح ملوش، الحكم الثالث فاروق رفيق بوزيان، والحكم الرابع منير بن خليفة، والمراقب سي الهادي الأسود.
2: إن شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحة سيوسف بالحاج رئيس الجامعة بطبيعة في طرف هذه الكرة وخطر استنسنا في تونس أي حاجة نقولوا نطلبوا بها بحكم أجنبي. يعطيكم الصحة شكرا لكم عايشك. شكرا سيوسف شكرا بي نجم الدين سي بون كمان التليفون. مرحبا سي زياد ان شاء الله ما قلقنيكش ان شاء الله مش تبدلنا

0: بزيد الخيار.
1: بالعكس سعيد جدا بالاستضافة، نشكرك
0: مرحبا
1: برشا، وسعيد جدا بصاحبي وزميلي فيصل، وتعرفت على مهدي اخويا كفاءة. ان شاء الله اخويا نتقابلوا في التيران
0: ان شاء الله. علاش لي تحبوا تلعبوا ماتش؟
1: يا قابلوا، عنده فريق وعندي فريق.
0: باين خاطر تحبوا ترجعوا تلعبوا كرة القدم، هذه حاجة من البير راها توا. كيفاش باش تكونوا معناها حاضرين خير من لعبة المنتخب ولا لا في الميدان؟ شكرا
2: لك سعيد جدا تواجدي مع خويا زياد، معك انت وجدان، مع خويا فيصل، وديما ممتع كوني معناها نستمتع كي نجي للبلاتو نتاع اذاعه الشباب.
0: مرحبا بيك، شكرا فيصل العروسي، جنيت العرافه باش نعيط لك. سي استنى نشد ماتش هولندا والمغرب، وبعديك كان هذيك تمشي كما انت قلت. سي
3: ما قلتش انا نحب المغرب،
0: ظاهر الامور.
3: يعطيكم الصحه على الاستضافه، وان شاء الله نكونوا خفيف ظل على المستمعين، وان شاء الله تكون لفاده للناس كل، وتحيه للناس كل.
0: شكرا فيصل. بعد شويه تجيكم عواطف الورغي في خمسه نجوم، اقعدوا معنا على موجات اذاعه الشباب.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس،
3: وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: خمسة نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف البرغي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع المجلة السياحية الأسبوعية خمس نجوم من توا حتى لستة متاع العشية. اليوم معكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، مجدولين في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من فاطمة حريقة، هي حرفية في الصناعات التقليدية وكل ما هو زمني من ولاية نابل، وجينا خصيصا من نابل. فاطمة، مساء النور فاطمة، هلا وسهلا. مرحبا بيك.
3: مع عواطف مرحبا بيك، ومنور ديما منوره معاكم انا ان شاء الله ديما
2: عايشك. مرحبا
3: شباب، باش نعطيكم لمحه صغيره وبسيطه على الحاجات والمنتجات التقليديه والصناعات التقليديه نتاعنا في تونس
2: وتحديدا في نابل.
3: اي
2: طبعا فاطمه حريقه حرفيه من نابل، شكرا لك تنقلت في السخانة هذه وجيتنا من نابل. هي ديما تصرف في كل مره تكون حاضره في الاستوديو خير، وطبعا بمختلف كل ما تصنعه باليد فاطمه من نفحات هكا المقروض التونسي والمقروض من يديات فاطمه، تقطير الزهر، تقطير العطرشيه، تقطير الماورد، تقطير برشا حاجات أخرى، حتى من الكليل والزعتر، وفما حاجات زادة نستعملهم في الصيف خاصة في السخانة هذية. وبعد فاطمة تقولنا باش نخفوا شوية السخانة اللي تمر بها بلادنا والجائحة نتاع الحرارة اللي تمر بها في الحقيقة العالم الكل. شنو في الصيف شنو نجمو نعملو؟ فما القهوة زادة العربي إلى آخره، هذوما الكل بعد شوية مع فاطمة. أيضا باش نحكيو على مهرجان الجاز في تبرقة وعودة مهرجان الجاز، لكن باش نحكيو على البعد السياحي لهذا المهرجان وأهميته وعودة الروح لمدينة تبرقة وأحواز مدينة تبرقة بصفة عامة. العجلة الاقتصادية ستدور إن شاء الله، والعجلة السياحية طبعا. أكثر تفاصيل بعد حين مع سيد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. أيضا باش نحكيو على حفل تكريم الحرفي المعلم ضمن مشروع التعاون الدولي المنجز بالتعاون مع منظمة اليونسكو، هذية فيه دعم لدورة ثقافة في التنمية المستدامة. حفل تكريم كان زاد طبعا تحت إشراف سيد وزير السياحة والصناعة التقليدية سيد سفيان تقية، وطبعا من تنظيم الديوان الوطني التونسي للصناعة التقليدية. أكثر تفاصيل بعد شوي مع السيدة ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني التونسي للصناعة التقليدية. ذوما ضيوفي في حصة اليوم، في الأثناء احنا باش نبداو مع أولى الإيقاعات والأنغام، باش نسمعكم العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في دق الشماسي وقيت، باش نمشيو للبحر هاكا بعدنا على الذروة وكل الشمس اللي سخونة، ونيفيت باش نعوم ونمشيو للبحر ونسيكسبوزو سولي من 11 حتى توا الأربعة الخمسة، توا الخمسة ودرج باهي برشا، دونك إن شاء الله تبح بحا باهي اللي يسمحوا فينا اللي هما في البحر ولا في ثنية للبحر وين ما كنتوا، إن شاء الله توصلكم ديزونت بوزيتيف من خلال حصة خمس نجوم على موجات إذاعة الشباب.

0: صنعة تونسية.
1: صنعة تونسية ومعانا فاطمة حريقة. مرحبا بك فاطمة مرة أخرى، جيتنا تحديدا من نابل. كي نقولوا نابل نقولوا التقطير تحديدا. توا فيتو موسم التقطير، لكن حاجات اللي قطرتوها فما حاجات نجم نستعملوها في الصيف هكا، ولا مثلا شو نجم نستعملوا في الصيف يزيد نكهة للأكلة متاعنا الصيفية ولا أي؟
2: التقطير هو تستعملوا في كله بجميع أنواع ونستعملوا طويلة في الصيف. أهم حاجة هي طول عطرشية مع الشمس. نجمش تتخرج صغيرة يلعب قدام الدار من غير ما تحط له شوية ولا يلعب في الشط، حتى في الشط ماذا بيك ديما معاك شوية عطرشية تحطها بدل ما نحطوا أي حاجات منتجات فيها معناها ما هيش طبيعية، تولي العطرشية حاجة طبيعية على الأخر.
1: صغير
2: تقلقت أنت في ماتك ولا كليت حاجة، أهم حاجة تعمل تشرب كويس في شوية عطرشية. تحط الماء بالجلاسون معاك، يا أما زهر يا أما عطرشية يا أما ورد ذاك حسب القول اللي تحب عليها. الحلو متاعنا نجموش نعملوا حلو بلاشي ورد، نجموش نعملوا البقرود بلاشي عطرشية.
1: أيوه توا عاد توا موسم إنه نحلو. فقط فاطمة كان تتسكر الفيديو متاعك بالطبيعة، هاو عنا راهو عنا الفيديو متاعنا، هي خطر فاطمة قاعدة تعمل في اللايف على الباج متاعها، عنا زادة الفيديو متاعنا تهنى. إذن قلنا توا موسم زادة حلين الحلو العروسات والأفراح، فما ناس تحب تحل الحلو في ديارها، ولا حتى شوية مقروض ولا شوية يويو زيدا
2: كل نجم احنا زيدها. ما فماش حلو في تونس نجم نعملوه من غير كعبة، من غير عطرشية ولا من غير ورد ولا من غير زهر. احنا الزهر نجموش نطيبو ماكلة من غير ما نحطو فيها زهر، سخطو كسكسي عراسي مش طريب مثلا مصلي. نجمش طيب مصلي ما يطلعلكش أزعر وكالريحة بتاعه تفوح لك في الدار إلا ما يبدأ فيها زهر بزعفران. الزهر بزعفران يسخطو في نابل، أنا اللي نعرفه في نابل أكثر شيء، أما كليوناتي في تونس الكل ولو يعملوا كيفي يبداو يكلموني باش نحضر لهم بس زهر بالزعفران، خاطر بالحق الزهر بالزعفراني يبن
1: يزيد وصحي نكهة.
2: عنده قيمة غذائية عالية جدا الزهر وزيد معها زعفران، وفي نفس الوقت يعطي ريحة ويعطي بنة. حتى اللون نتاع الماكلة نتاعك عندها لون
1: تبدل شوي.
2: في الباتاكريب يما بنو نجموش نحطو نعملو مثلا فريز، ولا باش تعمل طريف فريز سلطة فروي ولا رمان ولا اي غلة مش سلاد مش تعملها لازم شوية زهر ولا شوية عطرشية ولا الورد، وهذاك ديما يرجع لكل واحد ذوقه. مصفوف نجموش نعملو مصفوف بلاش طريف عطرشية ففاوح. يعني التقطير يدخل في كل ما هو أكلة تقليدية تونسية، وحتى مش تقليدية، حتى الأكلات الأخرين تاكلت ونعملوا مثلا إسكالوبة على كخيم. أنا ما نشوفش نفوح الإسكالوبة على كخيم من غير ما نحط له فيه نكيتة زهر بالزعفران.
1: ليه تقطر زاد أنت الكليل والزعتر قداش يضيف يفوح؟ هو نعرفوا كليل والزعتر نفوحوا به الدجاج خاصة، لكن كليل والزعتر زاد كيف طيب هكا شوية مصلي بالدجاج يزيد نكهة كبيرة.
2: هو احنا مش معروف برشا انك تستعمل تقطير الزهر تقطير الكليل والزعتر وتحط في وسطهم الزعفران، اما عن تجربه تقطر كليل وزعتر بالزعفران تفوح بيهم.
1: روسيت سبيسيال فاطمه حريقه هذه
2: بالحق عندها نكهه، وانت جربتها هذا اللي
1: اي بنينه
2: اصلا كيف يوفالي، وليت بنقعد كحد اللي من موفا ولا
1: استنست بها
2: سورتو في ليفولاي في الدجاج اسكالوب اي نوع فولاي مش تفوحوا يبدا فيه شويه كليل وزعتر وشويه زعفران في وسطه محلول يبنن الماكله نتاعك على الاخر. ان شاء الله حتى يبدا ما تحطش فيه حتى فاح، تحطه كان هو كهوا وتفوح بيه كهوا يعطي بنه اخرى.
1: توا اللي خذى عوله نتاع زهر وعطرشيه قداش تشد معناتها يلزم وتقعد كما هي مع معانيتها
2: طالما
1: ما اكثر شيء منع هكا ولا قد ما تقدم قد ما خير زهر وعطرشيه ولا
2: مثلا انا واحده من الناس عولتي نتاع الزهر كيف ظلي منها فيشكا ولا زوز نعملهم بالزهر بنعملهم بالزعفران نطيب بيهم الماكله نتاعي. اما ديما بالعام يجرى لهم حتى شيء بلوس كو عام مادام دبوسة البوتين تاعك معقمة، مادامك أنت ما عرضتهاش للشمس فما برشا ولا يعرضها للشمس يقولك باش تعمل لك الزيت. الفكرة مش أنه يعمل الزيت راه خاطر مش بقى. احنا حتى كي عملت فورماسيون قبل كنت نعمل بطريقه تقليديه كيما علمتنا الوالده كيفاش نقطروا الزهر ونحطوه في الشمس 7 ايام نطلعوها طريف وندخلوه باش من بعد نخبيوه باش يقر زيته كيف قرينا تو معناها هو معنا لي فورماسيون عرفنا لي هذيك غلطه ما عادش نعملها تويكا ما عادش نقطر حاجه ونحطها في الشمس يبداو فما برشا يفرح بك اللي طالع برشا زيت من كثر ما يتعرض للشمس يطلع برشا زيت ويصفار وهذاك زاد مهم
1: توا زاد توا موسم التقطير هو اوفا بلوز مو لكن توا فما حاجات اخرى فما العوله توا الناس توا العوله نتاع الفحات هكا ولا الفلفل الشيح ولا الطماطم والكسكسي والحمصه
2: وراس يتحضر من توا
1: من توا تحضروه
2: راس الحانوت خاطر توا شويه اخر مازال توا مرخصش شويه الفلفل مازال غالي شويه ديما في جويليا اوت اخر جويليا اوت كامل تلقى الناس كلك تبدا في التعويل نتاعها خاطر الاسوام نتاعها وتبدا ترخص شويه وفي نفس الوقت توا وقت تحضير العوله نتاع العام كامل لا مثلا راس الحانوت
1: مازلت محافظة عليها مازلت محافظة على العادة متاع أنك بطبيعة. تكون عندك العولة من كل شيء
2: بطبيعة.
1: في الدارة بطبيعة. الكسكسي والمحمص
2: الكسكسي والمحمص المحمص المزلوقة والكسكسي المفور
1: فما الشمسي فما المفور
2: فما القمح
1: ومازلت هذه بدأت تندثر شوية في العائلة
2: بدأت تندثر في كونها كنا كل دار قبل كنا كل دار تلقانا عندها النهارات نتاع الكسكيس وتلقانا نتسلفوا القصاع من عند بعضنا كل واحدة
1: تسلف وفما جو كأنه عرس فيك العائلات هذيك
2: وزغريتها وشوية بخور وكويستاء أخضر وكسكسي بالقديد والعصبان الشايح والفلفل الشايح
1: أيوة وتنشر هكا الكسكسي في السطح الفوق ولا في وسط الدار وتبدا الشمس قوية
2: نفوروا فيه في التيلة ونحلوه بيدينا والغرابل والدنيا الدار
1: فيها وبنا عالمية فيها
2: دار كل فيوحة كما وقت التقطير كنا وقت التقطير كيفاش الدنيا كل مفحة بالزهر والعطرشية والكل في وقت العولة نفس الشيء تلقى حتى الدار العربي كي تدخل الدار العربي تشم ريحتها من الباب تشمك الملح منشورين هكايا وفوقهم اكل محمص مزلوق بالبصله البصل يعطي ريحه وفاوحه يبدا
1: عود القرنفل تحط فيها
2: كعب في الكسكسي والقرفه تلقاك من الباب تشم ريحه عود القرنفل
1: خاطر توالي حفظ اي توالي حفظ العوله هذه المحمصه والكسكسي باش يقعدوا باهين معناها شنو الطريقه باش يقعد خاطر هي عوله نتاع عام كامل لحفظها وين واحد يخبيها
2: هو يلز. احسن حاجه
1: المعول اللي تخبيه فيها
2: الفخار
1: الفخار
2: علاش
1: هكا هاو من نابل ما خرجنيش
2: والفخار الطبيعي مش ماذا بك الفخار العادي بتاع ماهوش مطلي هذاك باش يستحفظ لك على الحاجه اكثر انت توا او تو فما برشا رجعوا لها راهو تلقى عندها كل واحد عنده قله في دار ولا قدام باب دار ولا في الدار انا واحده من
1: اللي تحفظ الماء بارد
2: هي البقاله احنا نقولها البقاله في دار نقولها البقاله صغيره فمها صغير هي مكعبره فمها صغير هذيك نشري حتى نشري في ما صح ما صافي ولا شيء ديريكت نفرغها فيك القله ونغطيها ونخليها
1: وشربه بارده هيك طبيعيه علاش الماء قبل ما كانوش يبردوا الماء في الفريجيدير معناتها
2: نفس الشيء في العوله
1: بطرق تقليديه
2: الماء نفس الشيء كل في التطيب تو برشا رجعوا يحبوا حاجه طيبه وحاجه فخار زاده
1: خاطر صحيه رجعنا كل ما هو صحي
2: طيب المصري في القله يختلف تماما لكن كي طيبوا في البيريكس ولا في التيفال ولا في اي معون اخر يختلف القوم تاعو اصلا يبدا ظاهر
1: به فما صفنا شنو جبتو فما القهوه زيدا حكيت لي على فوائد القهوه بنويه التمر زيدا واحنا بلاد التمر
2: نبداو نلوحوا فيه
1: فاطمه اي علي ما لوحوش انت ما تلوحوش
2: اي
1: كيفاش تعملوا
2: التمر تلقاني نلم هكا وعندي ديما فوق الحرف الكوجينه ياما حلاب فخار ولا سكريه ولا حاجه اللي يتنحى نغسل ونرمي في وسطها ما تلموش كونتيتي باهيه نغسلها مليح مليح نشيحها في الشمس وبعد ندخلها نقليها في الفور وهي سخونه نرحيها ونستخدمها في برشا حاجات حتى في وسط البسيسه قاعده نحط فيها حتى وفي وسط وفي القهوه مش كلي فما القهوه كامله بكل نواه التمر مي البنه بتاع القهوه زاده والقيمه الغذائيه حتى انت قهوه ما نجموش نستغناو عليها الناس الكل لازم حاطه فيها الانتياغ او موا نتاع قلوب التمر باش نفوحها في برشا حاجات اخرين بالطبيعه فما بالبرتقال فما بالهير فما بالقرفه فما بالقرنفل
1: نكهات متعدده معناها
2: متعدده لكن كلها نكهات طبيعيه
1: لكن قلت لي فيها فوائد كبيره باهيه معناتها القهوه نتاع نواه التمر مثلا لطف عليكم اللي عنده الغفلو معناها زعما بالحق هذه صحيحه جربه ولا هكا من خلال التجربه من طبيا ما نجموش نعرفوا اسكو 100% ولا ما نعرفوش اما من تجربتك معناها الخاصه
2: من تجربتي الخاصه احنا كيف نبدا في الدار امي راها قبل وحنا نبداو صغار جي اختي تجي عمتي تجي خالتي تقول لها عندي شويه جير تقول لها برا خذ اشتري مغرفه
1: بنوات التمر
2: نحكي لك قبل
1: ولا حتى بن بصفة عامة.
2: أنا توا بن بنوات التمر. أنا واحد يلا ما جاني كليونات مرة جاني كليون زيري مش حتى تونسي دخل قال لي مدام أنت تبيع في التوابل كل راني مش نقبل ما نجمتش نكمل طريقي تعاد عندك شي حاجة تنحي لي الجاية. قلت له راني عندي قهوة بالقلوب التمر خذ منها اشتري مغرفة وبالك شي تنفع احنا أمي تقول خذ مغرفة بن استحملها ومرارتها شوية طيب مشي مش عمل دورة بحدايا هكاية عمل دورة ورجع لي والله يرحم على والدي ماشي ويرحم والديك ومرته جاوني وولاده صغيرين وجا خدام من عندي القهوة وروح بها قال لي شنو السر قلت له أنا نعرف اللي البن باهي في الحكاية هذه أما هذه الميزة متاعها أني ماهيش فيها بن بركة مفوحة فيها برشا حاجات أخرين ويوم بلوس فيها قلوب التمر مغسولة ونظيفة ومقلية بطريقة بلاش أي إضافة
1: تقليدية وباهية ما فيها حتى إضافة شيميك
2: السناجاني وعندي توقف رجع. ثلاثة أيام والله العظيم قبل ما يدخل يأكل في الرستوران قابلني رستوران تونسي تقال لي مدام تحضر لي القهوة باش نشربها وبيك وقهوة باش نهزوا معايا بالباب قبل ولا حد شيء
1: ولا هكيك كيفاش احنا نجموا الحرفاء والسياح يرجعوا لتونس وقت اللي نعطيهم خدمة جيدة خدمة باهية وخدمة متقنة فإنه أكيد يرجعون معناها لو سيرفيس بصفة عامة فكل برودوي نبيعوه لهم المنتوج يكون ذات جودة عالية وزيد كل الخدمة أخرى سيرفيس هو بيدو سلو سوريغ الاستقبال بالضحكة بالابتسامة والترحاب وإحنا بلد ترحاب ومضيفين فأكيد إحنا يرجعون السياح
2: والاستقبال طبعا. التونسي عنده نكهة أخرى راه أنا توك مثلا يدخل لي حد عندي الاتولي ديما كيف يدخل ديما كيف يدخلوا لي كليونات الاتولي نستقبلهم بحاجه تونسيه بطبيعه انا والكليون كان اجنبي شنو لازمه كانوا تونسي شنو يحب كانوا من المغرب العربي ولا من الشرق الاوسط كل واحد تلقاني عندي شنو نجم نستقبله
1: اي كل سائح شنو ميولاته أيوة. متطلبات
2: باش يقول لك يشوف على الكليون فما تخزله وتفهموا اللي هو دابخي غزره تلول من الدخل يحب الزهر مدو ديريكت مد نشمو شويه زهر نعملو كاس ماء بالزهر نمدلو قهيوه نقولو واش نعمل قهوه بالزهر اذا كان لقيتو مثلا ميولاتو في الحلو ديريكت نستقبلو كعيبه مقروض ونقولو هذه معموله بالطريقه التقليديه بقشو البرتقال وبالبرتقال وبالتمر العربي وبالقرنفل وبالقرفه نقعد نشهي فيك الحاجه اللي واحد حببها وبطريقه تقليديه وفما برشا يجوني بالذمه باش يعملوا اتولي برشا تقول لي جي نحب نعمل اتولي فحات ولا حب يعمل اتولي ريسا ولا اتولي نتاع اكله تونسيه وحتى توانسه اللي انا استغربت اللي قبل كنت كيف نعملوا الكوكينغ كلاس اللي هي كيفاش تعلم الاجنبي ياكل الماكله التونسيه عندك وكيفاش يحضر ليزيتاب الكل ويعملها ويلمسها بايده ويقطع الخضره وحده ويرمي ويفوح وفما اللي يجيني حتى نقول له خلطوا بالمغرفه المدلك ليغون انا راهي امي نقول لهم تقول لك يديداتك هي اللي تطيب لنا في اللحمه ولا في الخضره نتاعك ولا في اللحم نتاعك يقولوا لي كونتا كيما تعمل امك نحبوا نعملوا يغطسوا ايديهم في الفاح ويبدا يغسل يده ويحبك في اللحم هكا بالزهر والزعفران والفاح ونقول له هذيك اللي مش عطيك البنه في الماكله نتاعك وسي كي يكملوا ياكلوا يبداو فرحانين على الاخر اللي هما لمسوا كل شيء بيديهم وقشروا بيديهم وقطعوا بيديهم
1: اي اعطاها واحد الطبق كي يعطيه من روحه وكيمسها بيده هو اللي هذيك اللي يعمل عليها كيف
2: وانا عليك اللي تغربت برشا 20 سنه ما همش شويه وتوك ولادي في نفس الكام تاعي انا ولادي كلهم في الغربه ديما نحب نقدم المواطن سواء كان تونسي ولا اجنبي ماذا بيا نعطيه احلى وابدع صوره على فحاتنا وعلى تقاليدنا نحبه كيف يروح البلاد وياكل ولا يذوق
1: يقول هذه تونسي
2: يقول هذه تونسيه من غير نقاش انا نقول لهم انا نحبكم كي تدخل كي توصل لبلادك في اي بلاد في اوروبا ولا في دوله شرقيه نحبوا كي تدخل دارك وتحلك الفليجه نتاعك مش طلع على جبت من تونس تشم ريحه تونس فيها تشم ريحه الفاح تشم ريحه الزهر تشم كعبه ريحه الحلو تشم ريحه القهوه تحس انك حليت الفليجه كانك دخلت لتونس ما خرجتش منها
1: بنكملوا نصف توا هذيك قهوه هذيا هذيك
2: عجة مي
1: عجة مي اللي هي ان روبا فاسيل فيسع تيب وصحي توا مثلا اي وصيف توا احنا ماذا بينا ما نقعدوش برشا في الكوجينه وسخانه والكل سهله برشا معايا
2: ايوا راه ماذا بيك روحت من البحر ما عينكش طيب ديريكت ماكل واحد قويل بعجة مي واحنا نقولوا قويل بعجة مي يعني اومليت
1: فقس فيها عظمه هذيك اما كلها مفوحه
2: عجة مي وهي حاجه بنينة برشا، صحية برشا برشا، مليانة بالأعشاب الخضراء اللي هي دوبا طالعة جديدة طرية
1: في الربيع،
2: أوراق أول طالعة الربيع، حتى وكان توا كيما توا نجم نختار الأوراق اللي هي الطرية الكلك من الحبق من النعناع من فيجل من مرتقوش من كلين من زعتر، راهو فيها كمية هائلة من الأعشاب وبرشا ثوم وفلفل شايح سختو توا وقت الفلفل الشايح، ويترحال كل ما بعض ويتخبى بزيت زيتونة يتفوح ونخبيه يقعد قداش ما يجرى له حتى شيء، نحط فيه كونتيتي باهية من الزيت تحفظ عليه أكثر بيريود أطول، وكل ما أنت ما عندك مع الطيب قلق التعبة ما تحبش تدخل كوجينة كل واحد قلب عش مي وهو تعشى، نجم كي تحب زيدة بروتين زيدة كعبة حوت احنا في نابل معروفة قلب عش مي ومعاه كعبتين سردينة وكعبتة طماطم بالثوم، نجم تزيدها سكالوب دجاج،
1: هذايا بلا صيفي مية طبق صيفي 100%
2: 100% وبنين وصحي في نفس الوقت ما ياخذلكش وقت، مغير كعبتين عظم مغيفة وترك في القلاية وانت حطيت فطورك، إذا كانت تحب تشخشخ بشوية في خوماج ما فيها باس، خاطر توا كجيل من الشباب نتاعنا الكل يحبوا الحاجات هذوك.
1: يعطيك الصحة فاطمة، شكرا ليك بتبيعة فاطمة حريقة.
2: ما حكيناش على حاجة مهمة، لبسيسة.
1: هي بسرعة في دقيقة
2: تو مهمة مهمة على الأخر في الصيف تبرد بالأخص كي نعملوها بالجلاسون في الشتاء خلطوها تو بالجلاسون فيها كمية هائلة من
1: المنافع
2: قمح شعير عدس كتان برتقان حبة الحلاوة التوابل كمية هائلة برشا وفيها برشا مكسرات يعني قيمة غذائية وتشبعك وتعطيك برشا انرجي وتبردك في نفس الوقت اللي يستعملها تويكا في الصيف في العشويات ولا في فطور الصباح ولا حتى في العشاء.
1: يعطيك صحة، شكرا لك فاطمة، تبارك الله عليك بالطبيعة شرفتنا. احنا مش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز الخامسة والنصف، وكانت ضيفتنا الأولى في حصتنا طبعا خمس نجوم فاطمة حريقة حرفية من نابل.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يجتازون بداية من يوم غد الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وسيتم الإعلان الرسمي عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 جويلية القادم في المعاهد، فحظا موفقا لكل المترشحين في دورة الأبطال. اليوم انطلاق أشغال الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني بالحمامات بمشاركة تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم. تتواصل اليوم بدار الثقافة الساحلين وبمقر فوجي معتمر للكشافة التونسية فعاليات الدورة العاشرة لتظاهرة خرج المسرح اللي فيك، وتتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين. من أخبار العالم، بعد تجدد المناوشات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة في مضيق هرمز، عادت إيران مجددا إلى قصف دول الخليج قائلة أنها تستهدف قواعد أمريكية في هذه الدول، ما أثار تنديدا واسعا من قبل العواصم الخليجية والعربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة نفط كيكو بمسيرة. وأكد رئيس البرلمان الإيراني لنظيره اللبناني أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: خمس نجوم،
3: خمس نجوم.

0: بكلم نفسي بهي سلطان على موجة إذاعة الشباب. قبلها سمعنا رغب علامة في انت الدنيا، وصلنا للخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة في خمس نجوم، ورحلة تتواصل حتى السادسة مساء. النجمة تحية كل من نجم الدين بن سالم في التكنيك، ومجولين البرهمي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نستمع لسيد مهد الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، يحكينا على عودة مهرجان الجاز بتبرقة. طبعا بشرة لكل أهالي تبرقة والمهنيين اللي في الجهة وفي تونس ككل معناتها. وأخيرا سنوات ننتظر في عودة هذا المهرجان العريق اللي من شأنه باش يخلي العجلة الاقتصادية والسياحية تتحرك بصفة كبيرة في الجهات. نستمع إذن للسيد مهدي الحلوي في هذا التسجيل. سيد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الشباب.
0: شكرا لك. عودة للمهرجان الدولي للجاز بعد سنوات غياب، ونعرف الناس الكل متعطشين لمهرجان الجاز وأهالي الجهة خاصة والسياحة، خطر كي نحكيو ديزيفينمون وتظاهرات ثقافية وموسيقية فيها بعد سياحي كبير للجهة، معناها إن شاء الله مبروك سعلي تونس والجهة. شنو البعد السياحي لهذا المهرجان؟ مهرجان، وهل باش يستقطب السياح للجهه هذه صايفه؟
1: طبعا اليوم كي نحكيوا على مهرجان جاز بفرقه نقولوا سياحه، لانه مرتبط اساسا بالسياحه وبدعم السياحه. نعرفوا الناس كل اللي مهرجان جاز في تبرقة منذ سنه 73، وهو الحقيقه يمثل احد الايقونات للوجهه السياحيه بجهه تبرقة. دونك من هذا المنطلق اليوم والحقيقه في الاطار هذايا نحب نشكر التعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة في هذا المجال، اللي حطوا اليد في اليد لاسترجاع الإشعاع والمكانة الكبيرة اللي كان يعيشها مهرجان جاز بتبرق. اليوم بالتعاون ما بين الوزارتين وما بين هيكل الوزارتين تمكننا أنه معناتها نرجع مهرجان جاز بتبرق لإشعاعه المعهود. اليوم كي نشوفوا البرمجة، كي نشوفوا مختلف الفعاليات اللي باش تدور من 2 إلى 9 جويليا بجهة تبرقة، نكتشفوا الأهمية والثراء نتاع البرنامج هذايا، والأسماء العالمية اللي باش إن شاء الله باش تحضر في تأثث فعاليات المهرجان، وأهميته على مستوى السياحة والسياحة الثقافية خاصة. اليوم وزارة السياحة باش تدعم مهرجان تبرقة في الإطار هذايا لتنشيط الحركة السياحية كما عهدنا. اليوم على مستوى جهة تبرقة الحقيقة اللي قاعدين نسجلوا فيه من حركة سياحية متناوية، سواء في عدد الليالي المقضاة، سواء في عدد الوافدين، سواء والمهم أكثر أنه سواء حتى على مستوى الاستثمارات السياحية، اليوم تسجل جهة تبرقة عودة للثقة ونوايا استثمار جديدة بالجهة هذه لسلاسل فندقية ذات صيت عالمي. وهذا الأهم وهذا المهم بالنسبة لنا احنا اللي الحقيقة نشتغل عليه، هو الوجهة السياحية لجهة تبرقة ولتونس ككل، من خلال هالتنويع المنتوج، من خلال دعم التظاهرات، من خلال دفع الاستثمار لتنمية الحركة السياحية والاقتصادية بصفة عامة بمختلف جهات البلاد.
0: شكرا لك، يعطيك صحة سي مهدي. شكرا لك، إن شاء الله صائفة طيبة طبعا، وتنتعش تونس بالسياح طبعا. شكرا لك.
1: شكرا لكم وشكرا إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: كنا نسمع في شادي في بارادايز، وصلنا لل 45 دقيقة لين باش نرجع على حفل تكريم الحيرة في المعلم، هذية في إطار وضمن مشروع التعاون الدولي المنجز بالتعاون مع منظمة اليونسكو دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة. هذية قلنا مشروع التعاون الدولي

0: سنة 2026 بمعدل 7 كفاءات حرفية كل سنة، 7 في 4 سنوات يعني 28 كفاءة حرفية، باش تقدم نقل المهارات متاعها والخصوصية متاع الحرفة والاختصاص هذية لأجيال جدد بمعدل 3 شبان لكل حرفي. نوعية الاختصاصات، تم عملية جرد وقائمة أولية في المهن المهددة بالاندثار وذات الأولوية، اللي نحن اليوم عن اختصاصات اللي ما عادش فيها كان حرفي واحد ولا اثنين اللي يتقن الصنعة هذيك، على غرار القرمود متاع تستور، على غرار نقش على الحجر، على غرار السرج، عديد الاختصاصات الأخرى. تم ضبط قائمة أولية وثم برنامج عمل بالتشارك مع بين الديوان الوطني الصناعة التقليدية ومنظمة يسكنون، فما إطارات وأعوان دارت الجهات واختارت الحرفيين، كان فما أبيل كانديداتور، معناها عملية انتقاء المهن هذية والحرفيين ذات العلاقة بالاختصاصات هذية اللي هي تم اختيارها. القائمة الأولية اللي هي اليوم 7 في الاختصاصات 7 كما سميتهم، باش يبدأوا نقل المهارات متاعهم ضمن برنامج متكامل لمحدد من قبل خبراء باش يتم المصادقة عليه، والانطلاق إن شاء الله خلال شهر سبتمبر باش يبدأوا في التكوين على مدى سنة استكمال سنة 26 إن شاء الله. هو مش فقط نقل المهارات، هو فما برنامج متكامل باش يضم المرافقة والتأطير للحرفيين والشبان اللي باش يتكونوا، وكذلك زادا نقعدوا ديما في الاعتراف للكفاءات هذه الحرفية اللي هي خذات العلامة هذه، باش يكون فما برنامج متكامل لمواصلة العمل باش هالمهن هذه تقعد الديمومة متاح.
1: طبعا هذا على اثر حفل تكريم الحرفي للمعلم، وتم تكريم ثله من الحرفيين والحرفيات القدامى، هما قدامى في الصنعه التونسيه، كل واحد واختصاص، واختصاص التريسه، اختصاص النقش على الجبس، ان شاء الله في حصص اخرى نمروا لكم التسجيلات اللي قمت بهم مع مختلف الحرفيين هذوما اللي هما فخر لتونس هذا اكيد، ومازالوا محافظين على الصنعه هذه، وكان تتويج لسنوات قضاوها فيها الحرفه هذه، وكل شيء مصنوع باليد والقطعة متاعهم يعطيوها من روحهم باش تخرج برودوي فيني وبرودوي مزيان برشا وفيه الهوية التونسية. كانت هذه السيدة ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية في هذا التسجيل. احنا معها هي وصلنا الى نقطة نهاية حصتنا لليوم. شكرا ليك نجم الدين بن سالم في التكنيك، مجدولين براهمي كانت في الديجيتال، عواطف الورغي من امام الميكروفون، نقعدوا مع التونسي وزياد غرسة في تلمة الأحباب.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب
0: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
6: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت
7: 100% مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. اليوم رحلتنا في 100% باش تكون خاصة شوية بالأغاني اللي ترجعنا لطفولتنا من مختلف الأجيال، على الأقل الأجيال الثمانينات والتسعينات ممكن نتذكروا شوية من الجينيريك متاع أفلام ولا مسلسلات الكرتون. نرجع للكوميكات كي ونبدأ مع كوميك البنات المفضل يظهر لي. نرجع معاكم لسالي.

لبنى السريعة من الصور المتحركة اللي عرفت نجاح كبير في الفترة من الفترات عند الأطفال، وغنيتها لتوا ممكن أكيد تتذكروها. سمعنا لبنى السريعة، سمعنا سوار العسل بيل وسيباستيان وسالي، وإحنا مازلنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع سبيسيال متاعنا اليوم اللي بيش يكون خاص بالأغاني الكرتون، وبطبيعة شكون ما يتذكرش ماوكلي.

0: الطيب أمامي صانعي
1: أنا ليوناردو
0: نمط مظلوم والحق المقبول يا له من آخرة من عاد لا ساحرة لا يلوم إنسان إلا نفسه إن مشى في الشر

0: خذوا أسهل المواقف كلنا للخير هادف كلنا
1: سلاح.
2: 100% الكابتن ماجد نجم الملعب.

هذايا جينيريك فولترون أكيد برشا فيكم يتذكروه. سمعنا قبله جينيريك الكابتن ماجد في الجزء الأول، خاطر كابتن ماجد أكثر من جينيريك تعمل وعرف نجاح كبير. كيف كيف زادة سمعنا فتيان السلاحف زادة في الجزء الأول، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. هذايا جينيريك الفواكه.

القناع من أكثر الجينيريك اللي عارفه نجاح كبير في الصور المتحركة. سمعنا قبله جينيريك كريمي، وسمعنا بالطبيعة زينة ونحول، أكيد برشا فيكم يتفكروه. ورحلتنا ما زالت متواصلة معكم في 100% على إذاعة الشباب في التسعينات، ممكن برشا فيكم يتذكروا داي الشجاع.

انا واخي برشا يتذكروا الجينيريك هذايا اللي هو الكوميك كله اثر برشا في فينا وقتها، الناس اللي تبعوا الكوميك هذايا حتى هما كبر شويه، والجينيريك زاد تحفظ برشا. قبل انا واخي سمعنا زاد اسرار المحيط وسمعنا بسيط، واحنا مواصلين معاكم باش نرجعوا الجينيريك كوميك قديم برشا وعرف نجاح كبير وبرشا اكيد يتذكروه. ماجد لعبة خشبية، أنا اسمي ماجد اللي خرج عام 1976، وماجد وقتها لعبت شخصيته الفنانة الكبيرة هالة فاخر. نسوا معكم أنا اسمي ماجد.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح، نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. اختتمت اليوم بمركز الصياف وترفيه الأطفال بالحمامات من ولاية نابل أشغال الندوة الوطنية الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون الأسرة والمرأة حول تقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات، والتي تواصلت على مدى يومين. اليوم اختتام فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار مع نبني مهندسي الغد. حملة نظافة واسعة النطاق شملت صبيحة اليوم منتزه العائلة والطفل شارع البيئة بالدندان، وتضمنت تدخلات لتنظيف الفضاء ورفع الأتربة والفضلات، إلى جانب أشغال تهيئة للمنطقة الممتدة على طول كيلومتر واحد، وفق ما أفاد به كاتب عام بلدية الدندان المكلف بالتسيير هشام بن فتيمة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. من أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني إن هناك بعض التيارات لا تزال تسعى لإثارة التوتر واستمرار المواجهات، وتحاول جر البلاد إلى تحديات جديدة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، وأكد أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح، نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: كل فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

ساسوكي أكيد متأكدة اللي يسمعوا فينا برشا فيكم يغنيوا مع ساسوكي في 100% على إذاعة الشباب، وإحنا مواصلين رحلتنا معاكم. وشكون ما يتذكرش عبقرينو كعبول والسيدة رفيعة؟ نسمع معاكم جينيريك كعبول.

قرية التوت الجينيريكا دي زادة اللي برشا حافظين وعرف نجاح كبير، واحنا مازلنا معاكم في 100% على إذاعة شباب. سمعنا قبله بطبيعة ماروكو، وشكون ما يتذكرش ماروكو، كيف كيف شاركي وجورج. وبش نرجع معاكم الكوميك عرف نجاح كبير وغنيته قاعدة محفوظة سواء شارة البداية ولا شارة النهاية. نسمع معاكم سنان.

افتح يا سمسم يظهر لي هذه يا رب أجيال. افتح يا سمسم برشا فيكم أكيد يتذكروه وحافظين الغنية والناس كلها تحبها الغنية هذه. سمعنا قبلها زيد النمر المقنع وجراندايزر، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. باش نسمعوا جينيريك كوميك عرف نجاح كبير بابار، مانيش باش نسمعوا الجينيريك ممكن اللي برشا فيكم يعرفوه، باش نسمعوا جينيريك الجزء الأول بابار وفيل خرطومه طويل.

احذر ميغالو يا سوسان. سمعنا معكم جينيريك مغامرات سوسان قبل زيدا المحقق كونان، وسمعنا زيدا سيمبا معكم في 100% على إذاعة الشباب. من الكوميكات ممكن زيدا اللي كانوا يحبوهم برشا البنات وإحنا صغار وقتها، ليدي ليدي.

نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% اللي كانت خاصة بجينيريك الصور المتحركة. باش نخليكم مع جينيريك مدينة النخيل. أجمل تحية خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية 100%
0: في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: إذاعة الشباب
3: إذاعة الشباب عدل موجتك
2: عدل موجتك
3: تسمع صوتك
2: تسمع صوتك
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
0: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة
0: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
5: دباير نصايح وأنسب الوجهات
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
0: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
4: شعل الحماس وعيش الإحساس
6: وعيش الإحساس
0: عشويتكم علينا في تبع الموجة
4: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
5: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
0: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
5: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
4: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
0: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
5: تسمعوا التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
0: عدل موجتك وصيف معانا
4: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا. السبعه في تونس تسمعونا على فريكونس نتاعنا من شمال الى جنوب تونس، وما تسمعوا في اذاعه الشباب موعد كلوب مونديال، الموعد اللي تعودتوا به من سبعه للتسعه. سبعتين من زمان نحكيو على اخر مستجدات كاس العالم لكره القدم. اكيد تبدلت الكوب دي موند هذيا بعد خروج المنتخب الوطني التونسي، وخاصه بعد ترشح المنتخبات الافريقيه الكل الى الدور الثاني باستثناء المنتخب الوطني التونسي. حسبنا الجزء الاول ان شاء الله حتى للسبعة ونص باش نسمعوا موسيقى، ونمشي نعملوا طله الى مدينه مكناس في المغرب باش نحلوا بارونتيز خاصه بالمنتخب الوطني التونسي للكره الطايره اللي قاعد يلعب في اولى مقابلاته في الدوره الترشيحيه المؤهله لكاس افريقيا للامم، اللي ان شاء الله باش تلعب في شهر سبتمبر القادم في الكونغو، وربما يتغير مكان تنظيم الكان بما انه هناك فيروس الايبولا في الكونغو. دونك نستناو شويه دي منظمه الصحه العالميه تعطينا المكان الصحيح والجديد فيما يخص بطولة إفريقيا للأمم. ثم إن شاء الله بعد نشرة أخبار السبعة ونص باش يكونوا حاضرين معايا ضيوفي الصحفي والإعلامي بإكسبريس إف إم بشير القروي، وأيضا اللاعب السابق والمدرب أمين فلفول، باش نحلوا بارونتيز كبيرة حول ربما الحلول اللي راهو احنا نجموا نعملوها اليوم قبل غدوة، باش نحاولوا نحسنوا نوعا ما، نبدلوا، نحطوا الخطوات الأولى. أكيد فما حلول تطلب برشا وقت كما البنية التحتية و الملاعب وفي ميادين أخرى، لكن ثم حاجات ربما نجم تتبدل اليوم قبل غدوة على الأقل باش تحسن ربما شوية الكرة في تونس. أعتقد أتوم بعد نسمعوا بشير ونسمعوا أمين فلفول في النقاط هذية، وباش نحكيه أيضا على إحصائيات الدور الأول في مسابقة كأس العالم. الحقيقة الكوب دي موند هذية متميزة في عدد الأهداف المسجلة وأرقام قياسية قاعدة تحطم من مباراة إلى أخرى. عطف زنيدي معكم في الإعداد، هيدي جبريني في التقديم، نجم الدين بسالم في الإخراج، وأمين الرياحي في الإخراج الرقمي.
2: شاكيرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: المور سوذي يرجع لنا العام من عام 1998 ريكي مارتن كوب دو موند فرنسا من احسن ما غنى ريكي مارتن داير الاغنيه هذه الحقيقه حتى كان مشينا من بعد في كؤوس العالم وتوا 2026 يقعد بارمي المرسوات في التوب 5 بعد ما غنت شاكيرا في عديد المناسبات وهو غنى ريكي مارتن المرسو هذه كما قلت دونك 7:11 دقيقه مرحبا بكم في كلوب مونديال حتى للتسعة معكم هادي وعاطف ونجم الدين وامين بعد شوي باش يكونوا حاضرين معايا ضيوفي باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي اللي ربما يسمع فينا يقول لك شو ما زلتوا باش تقولوا شو باش تحكيوا بلاتوات تقالت اذاعات تلفز باجيت فيسبوك سوشيال ميديا الناس الكل حكيت على وضعيه المنتخب الوطني التونسي نتصور يعني لو كونستا التشخيص الناس الكل عملته الناس الكل تعرف شو اللي مش ماشي في الكره في تونس في المنتخب الوطني التونسي ولكن اليوم ربما باضافه صحفي رياضي واضافه مدرب ولاعب سابق نحكي شويه على الايجابي نحكي شويه على الحلول اللي نجموا نلقاوها اليوم قبل الغدوه والتي ربما ما تحتاجش برشا فلوس برشا وقت مشاريع كبيره نجموا نبداو نبدلوا حاجات حتى على مستوى الاخلاق وعلى مستوى الاحترام والعقليه في ملعبنا على خاطر ثم برشا باهي زاد ثم الخايب في ملعبنا واعتقد عشناه وريتوه في كل الملاعب ولا حتى القاعات الدوسي هذا ان شاء الله باش نحكيوا عليه احنا بعد مع 8 غرباء لكن خلينا نمشيو الان الى مدينه مكناس والى المغرب بالتحديد حاضر معايا رئيس الجامعه التونسيه للكره الطايره سي عبد المجيد جراد مساء الخير سي عبد المجيد
1: مساء الخير سي الهادي ومساء الخير واهلا وسهلا بإذاعة الشباب
0: انت بعيد الفوليبول بعيد على الفوتبول الفوليبول بعيد على الفوت امورك صافا لاباس
1: بعيد بعيد بعيد الحمد لله يا ربي وان شاء الله نكملوا هكا
0: ان شاء الله سعد ميريتش
1: لا تهمنا يهمنا كمان الفريق يهمنا الفريق الوطني فوتبول كيف يمثل يمثل تونس
0: اكيد احنا توا اليوم قاعدين نحكيوا على الفوتبول اما ان شاء الله في اوت عندنا الالعاب المتوسطيه باش نتبعوا منتخبنا الوطني الكره الطايره اللي باش يشارك ومن بعد زاده نعملوا بلاتوات على المنتخب الوطني التونسي في الكوب دافريك اللي ان شاء الله باش تلعب في شهر سبتمبر مبدئيا في الكونغو ولا مش مؤكد سي عبد المجيد
1: لا مبدئيا توا في الكونغو لكني فما انا في الفرصه هذه في توا في المغرب في مكناس في مكناس وحصل لي الشرف باش قابلت رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي الاستاذه بشرى حجيج وحكينا في الموضوع وحكينا فيما يخص الرزنامه نتاع الاتحاد في بطولات الاتحاد الافريقي وبالنسبه للكونغو قاعدين نتبعوا هي قاعده تتبع يوم بيوم معناتها يوم بيوم يجيها تقرير من الكونغو فيما يخص الابيديمي اللي موجوده غاديك ليبولا واذا كان معناتها ليبولا تنشرت غاديك وتلغات من الكونغو معناتها فما امكانيه ما ناكدش ما فما امكانيه باش تكون التنظيم في تونس ان شاء الله
0: المنتخب التونسي باش يقدم ترشحه باش يدخل الملف هذا
1: ايوه احنا خذينا الموافقه خذيت الموافقه المبدئيه من سلطه الاشراف في تونس وان شاء الله زاد حتى هاي بجنبي الرئيسة بجنبي راهو رئيس الاتحاد الافريقي
0: نجم نكلموها مدام بشرى مثالش عندنا معنا في المباشر
1: تتعدى في المباشر طبعا هي باش تكلمت معك اذاعه الشباب من تونس هادي جبنياني تعرفوا خلينا نعرفها مليح هاي دقيقه نعديها لك سي اون اوكازيون باش تكون معنا الرئيسة في المباشر
0: مدام بشرى بونجور
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك مدام
2: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
0: الحمد لله تحب نحكيه بالعربي ولا بالفرنسية
2: اللي عجبك
0: باه ربي فضلك نواصلوا بالعربية مدام بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي الكرة الطائرة مرحبا بك مدام كنت في تواصل مع رئيس الجامعة يعني مازال غير مؤكد وأنه الكونغو ستحتضن كأس افريقيا وأكد لي وأنه تونس قدمت ملف ترشحها لاحتضان المسابقة في صورة تعذر الكونغو عن التنظيم
2: نعم لأن احنا مراقبين يعني عن قرب تحولات وتغييرات ديال إيبولا في كونغو الشقيقة. كل أسبوع تنتوصلوا بتقرير من وزارة الصحة الكونغولية ومن الجامعة الكونغولية. وحنا عندنا بلان بي كما يقولوا، يعني إذا تفاقم عدد المصابين إن شاء الله حنعملها في تونس، لأن ما نخطروش بصحة اللاعبين. حيكون حوالي 400 شخص هناك، ولا سيما أنها مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. إذا صحة لي بارتنير ديالنا واللاعبين تاعنا والوفود تاعنا يعني هي الأولوية الآن.
0: واضح، يعني الأولوية لتونس في التنظيم.
2: لا، الأولوية لصحة اللاعبين وجميع يعني المكونات بتاعنا. إن شاء الله أن إذا ما تحسن الحال في في في الكونغو حنديها إن شاء الله للبلد الثاني إفريقي.
0: مدام بشرة، فما دول أخرى أيضا يعني تنجم تنظم كأس إفريقيا في صورة تعذر الكونغو، أم ملف تونس هو الوحيد؟
2: لا، في مصر في في في أربع دول حاطين، في مصر، في تونس، في كينيا، وكان كونغو ار دي سي. لكن يعني تونس عندها حضور كويسة، ولا سيما الفريق التونسي هو البطل، يعني هو بطل إفريقيا، هو اللي مثل إفريقيا السنة الفارطة في بطولة العالم وفي الألعاب الأولمبية السابقة 2024 في باريس. إذن يعني الأنظار كلها بتتجه، يعني ربي يدير الخير، علشان ما نبغيش نعطيها، ما نشوفوا كيف رحنا متابعين عن قرب تحولات المرض وافتشاء هذا الفيروس. وحنا إن شاء الله في أواخر جولاي حنكونوا يعني فيكسد باش نقول لكم وين
0: إن شاء الله. شكرا لك مدام بشرة،
2: شكرا سيدي، شكرا على الاستضافة،
0: شكرا، بارك الله فيك.
2: وما شاء الله على الفريق بتاعكم الآن، هو لاعب في الشوط الثالث غادي يربح 3-0، ما شاء الله عليه، هو يعني فخر للقارة الإفريقية.
0: شكرا لك،
2: يعيشك.
0: لو تسمح نسترجع سي عبد المجيد جراد معنا،
2: أنا نفوت لك سي مجراد.
0: نعم شكرا لك. دونك هذا خبر اول سي عبد المجيد، باش نكمل معاك. نذكر منتخبنا الوطني التونسي يلعب في الدوره التاهيليه لبطوله افريقيا. أيوة. هو ضمن ترشح، واكيد هي تبقى هي في الشكل دوره تاهيليه، ولكن اكثر منها تحضيريه اعتقد للالعاب المتوسطه.
1: احنا كدوره تحضيريه معناتها سمي وفدي.
0: اش عامل منتخبنا مع الجزائر الان يلعب سي عبد المجيد؟
1: تو الجزائر كسبين الشوطين 25-16 25-22، وتو في الشوط الثاني 16-14 ان شاء الله.
0: تونس متقدمه في الاشواط وفي النتيجه.
1: اي في الاشواط وفي النتيجه. وغدوه كالعشيه نلعب البطوله الثانيه مع المغرب،
0: المباراه الثانيه مع المغرب. نذكر بطبيعه ثلاثه دول مشاركه، تونس، المغرب، الجزائر بعد انسحاب المنتخب الليبي. ونلعب نظام البطوله ذهاب واياب.
1: ايوه،
0: يعني الدورة هذه توفى 2-3 جويليا هكا إن شاء الله؟
1: لا، توفى يوم 2 جويليا 3 جويليا المغادرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الأولاد لاباس على المستوى الإصابات؟
1: لا،
0: الصحة؟
1: المستوى لا مصح، الحمد لله الكل لاباس عليهم. فما غير سالم مبارك جاته شوية وجيعة في دار وريحوه اليوم. أما نحب نأكد حاجة، كونه المدرب متاعنا كاميليو كلاتشي، رغم اللي هو في إجازة مرض، قاعد يتابع في المباريات الكل والتدريبات لحظة بلحظة.
0: قاعد يتفرج على اليوتيوب كيف أنا تو أعتقد.
1: إيه ليه يقاعد يدخل جدا، قاعد يدخل مع المدرب، قاعد يدخل مع الإطار الفني. وساعة ساعة حتى يطلع، ووقت الراحة زاد وقت التدريب واحدة يطلب في اللاعبين ويدخل معهم.
0: يعمل كل كول والفيديو ويتواصل مع اللاعبية كاميليو كلاتشي.
1: كل الحق قاعدين نستعمله في التقنيات الحديثة كلها في اللي موجودة في الفوليبول. تعرف الفوليبول توا معناتها يتطور يوم بعد يوم، ويلزم احنا نكونوا زادة في المستوى بالتقنيات اللي عندنا.
0: اكي بحذك رئيس الاتحاد الافريقي سي عبد المجيد، نجمو نستغل وجودها ويعني ونخدموا خدمه كبيره مع الاتحاد الافريقي، خاصه انه توا مثلا رينا الفيديو تشيك جينا في الفينال اللي هي ولات حاجه ضروريه. وانت تعرف انت كحكم سابق زفرت في المستوى العالي، وتعرف مثلا قيمه التجهيزات هذيا.
1: هي صحيح. هو الحق انا قاعد معناتها استغليت وجودي مع الرئيس لهنا وقاعدين نحكيه في الحاجات هذوما معناتها باش نقدموا بالكره الطايره الافريقيه باش ندخلوا لها التقنيات الحديثه وخاصه الفيديو تشالنج اللي نورمالمون باش الرئيسه قاعده تعمل في مجهود كبير باش تدخلها على الاقل في البطولات الافريقيه بطوله الفتيات وبطوله الذكور. وان شاء الله يكون الفيديو تشيك موجود
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه سي عبد المجيد، شكرا لك على تواجدك معنا، رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة مباشرة من مدينة مكناس بالمغرب. نذكر منتخبنا الوطني التونسي الآن متعادل 17-17 ضد الجزائر في الشوط الثالث، وتونس متقدمة بشوطين مقابل صفر. منتخبنا قاعد يشارك في الدورة التأهيلية لبطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة. 27 دقيقة نقعد مع الموسيقى ثم نشرت الأخبار ثم نواصل في كلوب مونديال حتى للتسعة.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال. العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: حريق سوق سيدي عبد السلام يؤدي بحياة شخص، والتحقيق جار لتحديد الأسباب وفق وزارة الداخلية. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وعدد المترشحين يناهز 50,236 تلميذا. التأم بسنغافورة في دورته الأولى، تونس تحتضن الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. أسعدت توقعاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. أفادت وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأضافت في بلاغ أصدرته أن أعوان الحماية المدنية عثروا على جثة شخص بمكان الحادث، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. وأضافت أن وحدات الحماية المدنية ما تزال متمركزة بموقع الحريق لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد اندلاع النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. في موضوع آخر، تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان الجاري و21 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بلغت 35.67%. انطلقت اليوم بالحمامات فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026، وتتواصل إلى 2 شهر جويلية المقبل بمشاركة متسابقين يافعين وشباب من 20 بلدا. وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال افتتاحه أشغال الأولمبياد انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان:
6: الأمن السيبرني الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية، لأنه التحول الرقمي
4: يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. الموضوع تشتغل عليه كثير من الدول وتونس منخرطة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. الموضوع هذا يتنزل بالنسبة لتونس في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
5: ب739 نقطة ومتقدما على 32 فريقا من 17 دولة توج فريق ديسكفري 2 التابع لنادي كلوب جونيور ديسكفري بالمرتبة الأولى عالميا في المسابقة الدولية للروبوتيك روبوت جونيور التي أقيمت في إسبانيا. عن العمل العلمي التونسي المتوج خلال هذه المسابقة تتحدث مؤسسة نادي جونيور ديسكفري بمنوبة أمل الفرشيشي.
6: الموسيقى هذه elle se base principalement على دي سوليسيون اندستريال. الاندستري يعطي مشاكل قاعده تصير له ولازم الصغار يلقاو سوليسيون يحلوا بها المشكل المطروح عليهم. المشكل اللي طرحوه هنا قالك نحبوا ننقذوا التناسب في البيئه، يعني مشكل بيئي لازمنا نعملوا دي روبو يصوف جارديو الماكله نتاع الحيوانات اللي صغير انه في الشتاء ما تلقاش ماكلتها. ومن بعد عندنا دي سوفتوير نصبوهم نحطوهم عند الحيوانات هذيك باش هي تعرف انهي الماكله الصحيحه اللي تمشي لها باش نقلصوا خطر الانقراض نتاعها.
5: قطرة مايند مشروع تونسي مبتكر ثمرة رسالة ماجستير أنجزته الباحثة بكلية العلوم بتونس سمر الخليفي في مختبر الجيوموارد بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. قطرة مايند يوظف الذكاء الاصطناعي لتحويل المعطيات التشغيلية لشبكات المياه إلى أدوات رقمية تدعم اتخاذ القرار المناسب بهدف رفع مردودية الشبكات والحد من هدر المياه. صاحبة المشروع سمر الخليفي:
7: الفكرة متاع المشروع كاملة انه كيفاش كشف عن تسريبات المياه باعتماد الذكاء الاصطناعي والانترنت الاشياء. المياه تويكة في تونس هي موارد حيوية، فما برشة قبال ماء وقاعد الماء صاحب الشرب اكثريته ضايع في الليفويت اللي قاعدين يصيروا تويكة. مشينا ركبنا ديكابتور في غيزو في ديستريكت المنار، ومن بعد اللي ميزو قاعدوكم اللي يوصلونا يتعدوا على البلاتفورم اللي عملناه قطرة الالغوريتم نتاعنا يفيق انه فما فويت ولا تبدا فما انومالي. الالغوريتم نتاعنا يعطينا اليرت يقولنا راه فما فويت في البلاصه المعينه في الوقت المعين.
5: وعبر بوابة التصنيع يفتح مشروع قطرة مايند الباب أمام استخدام هذه التقنية المستحدثة في مجالات مختلفة. الباحثة سمر الخليفي:
7: حابين نحلوا ستارتاب بالأفكار اللي عنا إنوفاسيون تونيزيان تمثل في تصميم وتطوير منصة ذكية تقوم بجمع البيانات من أجهزة استشعار موزعة على شبكة المياه ثم ترسلها وتحللها باستخدام خوارز مياه الذكاء الاصطناعي الكشف عن حالات غير طبيعية وإصدار تنبيهات فورية تساعد على التدخل سريع وتقليل فقد الماء. الأفيق أنه نولوا نحن نصنع ليكابتور من غير ما نقعد نستورد فيه من برا. بطبيعة ستارتاب متاعنا تولي نخدمه مع السونيد وعلاش لا ليزاندستري كيما معامل الزيت أي شركة قاعدة تستعمل في الكوندويت دو وتما نجم يكون فما فويت في الريزو متاعهم. احنا يخلو من عنا البلاتفورم نعطيهم لوجين ومتباس يستعملوا البلاتفورم متاعهم احنا ركبوا لهم الكابتور ويفيق بالفويت اللي عنده في الشركة متاعه ولا في المعمل.
5: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا تحت عنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح، وبحضور أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية وخبراء وصناع قرار رفيعي المستوى تلتئم غدا بالعاصمة النسخة الأحدث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية يونيفر نيوز بالشراكة مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط. تظاهرة تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانيات الاقتصادية لتونس 2023-2040. منظم التظاهرة مصفى مشاط يوضح:
8: تظاهرة تجمع مختصين وخبراء ويتعلق بتونس تنين المتوسط حقيقة أم طموح. مقارنات مع دول عرفت تحولات عميقة وهامة في ظرف زمني يكاد يكون وجيز مثل كوريا الجنوبية، تكون هناك مشاركة من سفارة الهند التي عرفت تجربة فريدة من نوعها في إعادة خبراء وعودة الأدمغة الهندية التي كانت هاجرت من الهند إلى الخارج والآن رجعت. حوار الاستراتيجي يضم تقريبا 12 مداخلة وشهادات حية ستطرح مسائل الموقع الاستراتيجي لتونس. الجلسة الحوارية الأولى تهم الدبلوماسية الاقتصادية وتهم الجلسة الحوارية الثانية الاقتصاد الحديث. الجلسة الثالثة تنين يكون حقيقة ممكنة أم طموح. اختصار شديد أقول فماش دولة في العالم عندها هذا التمركز الاستراتيجي وعندها هذا التموقع بين ثلاثة قارات، واخترنا أن نجمع في هذا الحوار بين شخصيات مثل تجارب ناجحة وبين هياكل تونسية تعني بالاقتصاد وتموقع تونس الاقتصادي في العالم.
5: في الشأن الانتخابي، أغلقت عند الساعة 6 مساء مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، وقد توجه منذ صباح اليوم الناخبون المسجلون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في انتخابات تشريعية جزئية انتظمت إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح المباركي. إلى أخبار العالم ونستهلها بالشأن الفلسطيني، يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد تجدد المناوشات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة في مضيق هرمز، عادت إيران مجددا إلى قصف دول الخليج قائلة إنها تستهدف قواعد أمريكية في هذه الدول، ما أثار تنديدا واسعا من قبل العواصم الخليجية والعربية. أكد الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي إلى توقف كامل المسار. أكد رئيس البرلمان الإيراني لنظيره اللبناني أن إنهاء الحرب وصيانة سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: حريق سوق سيدي عبد السلام يؤدي بحياة شخص وتحقيق جار لتحديد الأسباب وفق وزارة الداخلية. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وعدد المترشحين يناهز 50,236 تلميذا. التأم بسنغافورة في دورته الأولى، تونس تحتضن الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة قصوري.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
10: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: إذاعة الشباب،
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
11: عدل موجتك،
12: تسمع صوتك،
11: تسمع صوتك.
0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال

0: شيرين بطمنك في توقيت 8 غير 4 على سهل بكم تسمعوا في راديو جون من توا حتى لتسعة في كلوب مونديال معكم نجم الدين بن سالم عاطف زنيدي وهادي جبنيني في التقديم. بدينا معكم السبع عملنا بارونتيز صغيرة حول الكرة الطائرة وذكر منتخبنا الوطني التونسي يشارك في الدورة التأهيلية لكان سبتمبر القادم. الدورة هذه تأهيلية في مكناس في المغرب تعرف مشاركة تونس المغرب والجزائر ثلاثة منتخبات فقط اللي هما ضمن تأهلهم إلى بطولة إفريقيا ومنتخبنا الوطني التونسي حاليا يلعب المنتخب الجزائري كان متقدم شوطين مقابل صفر. المنتخب الجزائري مازال كيفك تفاصيل الشوط الثالث والمباراة مازالت متواصلة واللي يحب يتفرج فما قناة الاتحاد الافريقي الكرة الطائرة على اليوتيوب مفتوحة ينجم يدخل ويتبع المباراة. منتخبنا مازال باش يلعب ضد المغرب ثم يعاود مع الجزائر والمغرب ومن بعد يروح لتونس وان شاء الله في شهر اوت فما الالعاب المتوسطية في ايطاليا باش يشارك منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ومن بعد اكيد يحل صفحة الكان في سبتمبر القادم. الأخبار اللي خذينها منذ لحظات مع رئيس الجامعة عبد الجيد جراد ورئيسة الاتحاد الإفريقي المغربية بشرى حاجيج وأنه في صورة تعذر الكونغو لتنظيم بطولة إفريقيا بسبب انتشار فيروس الإيبولا فما إمكانية كبيرة تونس هي اللي تحتضن كأس إفريقيا للأمم حظوظها كبيرة. ثم ملفات أخرى كما مصر وكما الكونغو الديمقراطية ولكن حظوظ تونس وافرة بتجيب الكان هوني في شهر سبتمبر القادم. نحلو الآن باج المونديال وباج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. سعيد جدا باستقبال ضيوفي المدرب ولاعب السابق أمين فلفول. مرحبا يا أمين. خذ الميكرو.
1: مرحبا بك هادي ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بشير معنا أول مرة مقدمة. شرفت
0: شو أحوالك يا أمين؟ أقرب لك ديال الميكرو باش الناس الكل تسمع صوتك. مرحبا بك خويا. ثاني مرة بحضنا يا أمين. ان شاء الله هاك عاجبك الجو الامبيونس و... انت جيت نقبل كاكاورجي في الاستوديو القديم
1: استوديو الاخر مش
0: وقت اي وقت تلعب مع شكون جيت كاكاورجي مع سيدي بوزيد وتو ثم كلام نتاع الطيوح ما ثمينش وفيسبوك مقلوب
1: ان شاء الله
0: ولو ان الحربوش هذه تخرج لنا كل نهايه موسم
1: احنا تنسنا بهم الحكايه هذوما وقت اللي كل ما يصير فما مشكله ولا حاجه نغطيو بهم الحاجه هذوما ديجا قبل عملنا دي تورنوا وعملنا تي تورنوا باش منعنا جمعيه قبل ما تقبل
0: ما
1: الحاجه هذوما هما سبب من اسباب الفوضى العارمه اللي صاير علينا في الفليك ناسيونال وفي الفوتبول التونسي على طول. ان شاء الله نتفاديو الحاجات كيف ما هكا
0: فيسبوك الكل توقع الرافي رؤساء قدم ومسؤولين واعضاء جامعيين قدم يحكيوا في الرابطه قدم زيد يحكيوا لي ما ثمش تيوح ولا واذا باش يقعد في الدو باش يقعد في التروا والابش تبدل وثم شكون زيد عمل خرطه جديده نتاع 14 فريق وزوز مجموعات كل عام جينا نحكي هكا. يعطيك صحه مين مرحبا يا خويا ونستضيف زيدا
2: بديت شويه باش ترحب بيا
0: صديقي الصحفي الرياضي والاعلامي في اكسبرس

0: ثلاثة اللي قاعدين في البلاتو بكل تواضع. ثم قد ايه عندك كارير كوره يمين؟
1: 2007 انا بلي سينيور معناها
0: 18 19 سنه كوره، وتوا عندك مسيره نتاع تدريب ان شاء الله. وقد عندك في الاعلام الرياضي بشير
2: قريب 15 سنه.
0: 15 سنه دونك نحاولوا على الاقل حسب ما رينا وحسب ما عشنا نحكيوا هكا حاجات ايجابيه نجموا نصلحوا بها، ما تحتاجش برشا وقت، ماهيش حلول ترقيعيه، وما تحتاجش برشا امور لوجستيه ولا حتى امور ماديه. لكن قبل كل شيء حبيت نقول لكم انه قاره افريقيا في المونديال هذايا هي الافضل بنسبه 90% من القارات الاخرى حول تواجد المنتخبات الافريقيه في الدور الثاني. قداش مشينا احنا قاره افريقيا؟ مشينا 10. شكون اللي ما تعداش؟ احنا بركه دونك 9 الكل موجودين، الجزائر وسود افريق والكاب فير والكوت ديفوار ومصر وغانا والكونغو الديمقراطية والسنغال والمغرب، أوروبا 13-16، آسيا فشل ذريع 2-9، ما ثم كان أستراليا واليابان، أمريكا الجنوبية 5-6، وأمريكا الشمالية والوسطى 3-6. الدول المنظمة كلها مترشحة إلى الدور الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية، مكسيك والكندا. بشير نبدأ بيك. 32 منتخب في الدور السادس عشر، ثم منتخبات خيبة الأمل بالنسبة ليك، أكيد تونس نقطة مشتركة، وهل هناك منتخبات فشأتك بتواجدها في هذا الدور المتقد؟
2: أكيد هو لا محالة كي نشوفوا النظام الجديد متاع المسابقة ذي متاع الكوب دي موند، نحكي على 48 منتخب، دونك سي توت افي نورمال باش نشوفوا مفاجئات. وقت اللي نحكيوا على تقريبا المنتخب التونسي الوحيد المنتخب الافريقي اللي ما ترشحش، باش نقول لك مفاجاه. وي مفاجاه كي تشوف الكاب فير موجوده في التور سويفون، كي تشوف منتخب جنوب افريقيا اللي يذوما على باز نحن منتخبات معناتها هاربين عليه ومهروب معناها في في في كل شيء، معناتها دون في كل شيء نحكي على الكره بيان ايفيدامون. خساره بالحق، خساره معناها تشوف كانت عندنا فرصه، ديما نقول كانت عندنا فرصه تاريخيه معناتها باش نتاهلوا للدور الثاني. بون قدر الله وما شاء فعل. فما شكون يقول لك ما نحبش نقول لا كوب دي موند هذيا للنسيان، بالعكس زي ما تقعد لنا بينت عينينا باش تقول لنا درس باش نحاولوا نبني، ومعناتها حاجه صحيحه فعلا.
0: امين كي ترى 9-10 من افريقيا في الدور السادس عشر، ما ثمش ميساج اوضح من هكا نتاع الافريق ما عادش الافريق نتاع قبل، ناس قاعده تخدم، ناس قاعده تطور، ناس قاعده تجيب في كفاءات، تحب تطلع في منتخباتها، تحب تحسن في المستوى الفني نتاعها.
1: هي حاجه تفرح وتحزن زياده كي نشوفوا نحن شكون اللي ما ترشحش من 10 اللي هما نحن معناها. مي رابيط قاعده تخدم، رابيط قاعده تطور في روحها بشوي بشوي، رابيط قاعده تجاوب في جاتوزو انتر بارونتيز كيفاش التصريح الشهير اللي حكاه. ديجا لعبيت كل ديسمبر البارح قال مش يجي نهار وفما ايكيب ايكيب ناسيونال افريكان باش تهز تيتر. ان شاء الله المره هذه ماهيش مره هذه، ان شاء الله 2030 نصور فما حاجه به، نصور من 9 دوما باش يترشحوا الكوب دي موند جي، معناها نصور اكثر معناتها 10-10 باش يترشحوا. حتى في الانكار مش لقى 3-4 خضر فيو لعبت كيفاش قاعده تخدم. شوف احنا نشوفوا السود افريك اليوم حاجه،
0: السود افريك توا اي وراك توا باش يلعب ضد كندا.
1: شوف الجمعيات نتاعها هما مش ابار، خاطر كي تجي تشوف انت ال 11 اللي يلعبوا توا تلقى ثلاثه يلعبوا برا، باقي كل يلعبوا في مي لي مويان الموجودين اللي في السود افريك حاجه مش نورمال معناها. انت كي تشوف
2: تشوف سان داونز، انت كي تشوف سان داونز مين معناتها كيفاش كل عام تلعب على التيتر وتهز التيتر بتاع الشامبيونز ليغ الافريقيه وتشوفك لا كاليتي بتاع لي جوار وكل، دونك سي تو في نورمال باش تلقى
0: وجوارات لازم توفر لهم
1: دو جو اللي تعمل فيه ماهوش نتاع القاره نتاعنا الحقيقه معناها نتاع تريو نيفو الحقيقه. ماكويناكي مشى من سان داونز مشى للويداد كيف رد عليهم حاجات قعدوا بهتين، فهمت؟ شوف النيفو اللي وصلته سود افريك ما تذيا سود افريك وشنو
2: يمين سامحني سود افريكا كهو اخي تشوف المغرب انت كي تسمع الديكلاراسيون تاع اشرف حكيمي يقول لك علاش لي ما نهزوش الكوب دي موند، وقت اللي تشوف انت
0: وهابي زاد قال
2: اي والمنتخب المغربي الاديسيون الاخرانيه نتاع الكوب دي موند معناتها دومي فيناليست وكونتر شكون خسر كونتر المنتخب الفرنسي. دونك وكي تشوف مصر انت متلقى فيها كان مرموش

0: ومحمد صلاح تقريبا اللي يلعبوا برا والبقية الكل يلعبوا ما بين الأهلي
1: والزمالك والأهلي وبيراميدز وزيد و...
2: فما زيد شكون اللي مشيت معهم القرعة الحقيقة فما شكون اللي ساعدتهم القرعة نتاعهم
0: نحن مشيتش معنا القرعة لعبنا كونتر السويد اللي عطتنا خمسة من بعد جات كونتر هولندا كلات خمسة
2: صحيح أما كومين
0: تركيا نمشي معاك أبعد تركيا هاي روحت من الكومبيتيسيون أو موا إلى سوفي لونور في الماتش الاخراني ربحت امريكا اللي هي مترشحه والبلد المنظم وفي بلاد
2: انت الغالب
0: ما كنت تنجم تعمل حتى رياكسيون
2: كنت تنجم تعمل برشا رياكسيونات من مشكل نرجع للمغرب المغرب وصل ليتاب نيفو ان ماش يساعدها ان تيح عليه سورتو مع نيكسا نتاع الكوب دافريك الاخرانيه واللونترينور كي يحكي انه يحب يسكن
1: بون ذكروا بطبيعه نيكسا كرويا اما تو سور بابي هي بطلت افريقيا بطبيعه بعد الحكايه اللي صارت مع الاتحاد الافريقي
2: اما نكمل لك اونترينور كي قال اي علاش نطمع باش نسكوب دو موند ديجا اونترينور هز كوب دو موند في لي جون يو 17 هز ما تعبد ويعرف شنو نيفو الجوارات نتاعو ويعرف الكاليتي نتاع لي جوار لوين تجم تهزوا الفوق خاطر الحقيقة كي تشوف جور بجور تلقاهم يلعبوا في نيفو عالي جدا تولي تشوف لي كومباري بين ليفيكتيف نتاع مروك ليفيكتيف نتاع كرواتيا تلقى ليفيكتيف نتاع مروك يلعبوا في تريو نيفو على كرواتيا وعلى السويد وعلى غيره معناها على يزمو يطمع كان ما يطمعش وما يحلمش هي احلام
0: وعندنا اون تري بيل افيش في التور الجاي بين هولندا ولا منتخب المغرب
2: باش يكون ماتش قوي
1: نذكر وانه بطبيعه الدور السادس عشر باش ينطلق الان من خلال مباراه جنوب افريقيا والكندا جنوب افريقيا من اجل كتابه التاريخ ايضا والترشح الى الدور الثمن النهائي ونعطيكم بقيه البرنامج ان شاء الله 6 متاع العشيه غدوه برازيل اليابان هذه ماتش اليابان نعرفوها والبرازيل اكيد نيمار خلف الشوط الثاني ربما راوها اساسي ولا لا مازال ما نعرفوش المانيا باراغواي ان شاء الله غدوه 9:30 نتاع الليل ماضي ساعتين نتاع الصباح يعني فجر نهار 30 هولندا المغرب لافكيش نتاع الدور هذايا ثم 6 نتاع العشيه نهار 30 جوان الكوت ديفوار النرويج زاد ماتش مش خايب صراحه فرنسا السويد نعرفوه الماتش نعرفوا السويد ونعرفوا فرنسا العشرة نتاع الليل نهار 30 جوان ثم المكسيك الاكوادور ماضي ساعتين نتاع الصباح نهار غره جويليا ايضا 5 نتاع العشيه جنوب او كونغو الديمقراطيه انجلترا بصراحه ماتش صعيب برشا على ابناء سيباستيان دو سابر غره جويليا 9 نتاع الليل بلجيكا السنغال ماتش الذي يعتقد يعني نجم يفك المنتخب السنغالي ويتعدى ويتجاوز بلجيكا البلد المنظم الولايات المتحده الامريكيه الناس كل تحكي عليه وتصنفه كانه الحصان الاسود نتاع بطوله العالم هذه في مواجهه البوسنه والهرسك ماضي ساعه نتاع الصباح نهار 2 جويليا نهار 2 جويليا 8 نتاع الليل اسبانيا النمسا وشفنا البارح يعني فما فيديوهات ليه وفما فيديوهات على جمهور الجزائر فرح بالبونتو نتاع النمسا
2: تغشهم البونتو
1: محرز اي وقتها
2: بش... حسابيا نجم تكون هيك كمان حتى كان تفرجتوش انتم في الماتش جاء وقت انه مزوز يحبوا على الريزولتا هذيك بعد محرز
0: غدرهم محرز بالثالث
2: حقيقه ما هتهمش مش يضيعها
1: يعني ان يجبوا يوصلوا يخموها كمان ما
2: بالطبيعه يا اخي انت لازمك تخدم
0: مصلحتك تلعب كونتر اسبانيا ولا تلعب كونتر سويسرا
1: ضامنين اسبانيا اقوى من سويسرا ولا
2: على الورق
1: على الورق صحيح
2: على الورق اسبانيا انا نكلاسيها باش تعمل دومي فينال فيو لا سيمي اللي فيها وفيو الكاليتي الجوار اللي قاعدين يلعبوا فيها
0: زاد امين كي نشوفوا زاد الباركور نتاع الجزائر في الكان وحتى الفوليوم دو جو وكل معناتها الجزائر حتى باش نقارنوها بالمغرب نجموش نقارنوها بالمغرب على خاطر المغرب تصير بها
1: بعيده شويه
0: بعيده برشا مش بعيده
2: شويه انا قلت لك قبيله كما قلت لك فما ايكيبيت معناتها مشيت معهم شويه القرعة احنا الحقيقة جينا في قرعة خايبة ياسر احنا خايبين هذيك نحطوها على جنب احنا خايبين ياسر وتنرجع من بعد علاش كنا خايبين وعلاش ان شاء الله نتصرفوا
1: نكمل دونك في برنامج الدورة 16 خطر برشا مقابلات دونك بورتغال كرواتيا نهار 3 جويليا نهار 3 جويليا 4 متاع الصباح
0: زاير رونالدو مودريتش
1: اكيد في اخر كوب دي موند ليهم 4 متاع الصباح نهار 3 جويليا زاير سويسرا المنتخب المصري ضد استراليا 7 متاع العشيه نهار 3 جويليا يوم 3 جويليا كيف 11 متاع الليل الارجنتين الكاب فير بداية زي ده ماتش ما تصورش كبير تيخف قديم الأرجنتين الحقيقة. ونهار 4 جويلية الساعتين ونص متاع الصباح غانا في مواجهة كولومبيا. ترى أمتي برونوستيك إذا 9-10 عنا في الدور هذية الويتيم دو فينال قديش يقعدوا لنا من الأفريك بشير حسب رأيك أنت؟
0: من 9 إلى 10
1: فيو الماتشويت اللي تراهم
0: نعاود نحط ال
1: هاو نسمي لك انا ترى الكوت ديفوار النرويج الكوت ديفوار النرويج انت ومين
0: الكوت ديفوار والنرويج النرويج تفرجت فيها مع 90 بون ايكيب بون لا محاله كونتر فرنسا كيفاش
2: دوزيام ايكيب كونتر فرنسا
0: كارتون كليت دونك
1: صعيب شويه امين صعيب شويه الكوت ديفوار النرويج
2: الحقيقه البروجي اللي تعمل فيه النرويج نتاع جمعية ماشي في ثنية صحيحة الحقيقة نصور النرويج النرويج أقوى
1: به جنوب أفريقيا كندا يلعب توا
2: أنا كل أمنياتي الحقيقة أمنياتي إن جنوب أفريقيا
1: أنا بدي نحب
0: إيديالمون بيان سور جنوب أفريقيا أما سور بابي كندا كندا أفضل مرشحة للفوز تلعب فيه
2: الحقيقة
0: أنا ولو أنا ما تلعبش بلادها تلعب في لوس أنجلوس
1: صحيح صحيح صحيح
2: أنا أقول سود أفريقيا
1: به نصور الكونغو الديمقراطية إنجلترا في ماتش في ثنية واحدة ذي إنجلترا نصورها
2: فما بيج تجمتي فيه خطر جولة الكونغو بريسك كلهم يلعبوا غادي يلعبوا في الانجلتير
1: اما في القسم الثاني مش الكل مش الكل في البريمير ليج
2: هاي ويسا لا تكون اللي ما يلعب في برينتفورد في بيري عامنيول وبيساكا
1: مانيو استون فيلا كان مانيو هاي
2: ما انت برشا جوارات برشا جوارات يلعبوا في البريمير ليج
1: باهي السنغال بلجيكيا في كلمه تك تك انت عديو بشير
0: بلجيكيا
1: بلجيكيا وانت يمين
2: السنغال السنغال
1: زير سويسرا
0: انت شو انت تاوي تحكي بالقلب بالعاطفه
2: لا لا مش قلب مش قلب
0: السنغال ما تقدرش تربح بلجيكيا
2: اي اي عادي
1: علاش ليه بلجيكيا انا بدي ما قنعتنيش في الدور الاول
2: بلجيكيا ما قنعتنيش و
1: بلجيكيا اعتقد فما هيله اعلاميه صارت كبيره عليها وانه مرشح وكذا وكذا وربما زاد الخمس اللي اعطته لنا
0: في رواحهم تقول
1: ليه خاطر من بعد
2: حتى ماتش نتاعنا نحن مش نتاع سكور الخمسه راهو انا
1: اي
2: بريتيكمو احنا كنا خايبين ما ينش روبير راهم نكلهن بعد الحقيقه معنا
1: مصر استراليا شباب ترى
0: مصر
1: مصر
2: مصر
1: وانت مصر
2: ذوما مصر
1: مال الارجنتين كافير انت
2: صعيب
1: ياسر في الفورمه نتاع ميسي توا
0: اسمع زاد حتى حد ما كان يتصور السعوديه باش تربح الارجنتين
2: مش في الوقت
1: ولا تنجم تنجم الكافير تعاود تخمم كاين الارجنتين اسبانيا ما ننساوش كافير اسبانيا 0-0 امتلاك الكوره كافير 29% يعني ما خذتش الكوره ونحت نقطه المنتخب الاسباني بطل العالم 2010 به غانا كولومبيا
0: كولومبيا
2: كولومبيا
1: كولومبيا انا بدي نمشي لكولومبيا غانا تفرج فيها في زوز مقابلات الحقيقه
0: امبارح مع البرتغال
1: ها ما فما شيء باهي نصور فينال كوب دو موند برشا ناس حتى فرنسا الارجنتين مره اخرى ولا شو رايك امين
2: انا نحب يتعاود هو
1: هو بيدو
2: ما نصورش فما ماتش خير من الماتش هذا يمشي يصير
1: وانت
2: فيو كيفاش يقولوا معناتها يكون رونالدو ميسي فينال نتصوروا خير برشا
1: برتغال برتغال سامح
2: قلت انا نحب كيفاش نحب فينال هيك لما الواقع ان فرنسا ما نجمش يوقفها حتى حد جمعية متكامله جدا متكامله في كل
0: لا قويه برشا سيدي
1: الكوب دي موند هذه زاد نتاع اعلى معدل تهديفي في نسخ كاس العالم الحقيقه فهمنا وانه بكثره زاد المقابلات وكثره المنتخبات ارقام ايضا قياسيه تم تحتيمها كما رقم ليونيل ميسي اصبح الهدف التاريخي لكاس العالم برصيد 19 هدف هاري كين اصبح الهدف التاريخي لانجلترا في كاس العالم كيف لوكا مودريتش في على مستوى التمريرات الحاسمه تراه كويز ليك
2: اول جور مركي 7 بونت 7 ماتشات ورا بعضهم في كوب دو موند وميسي
1: اي هو ميسي ايضا
0: هادي ما نحبش الكويز انا
1: لا سويل برك سويل برك
0: ما نحبش الكويز انا
1: فما ثلاثه منتخبات
0: ما تغدرنيش خويا
1: اخسر فما ثلاثه لا والله لا فما ثلاثه منتخبات حقوا 9-9 نقاط في الدور الاول شكونهم سهل سويل غنشوفكم تابعوا الكوب دي موند ولا
0: فرنسا هذيك
2: الارجنتين المكسيك
1: فرنسا. اي فرنسا الارجنتين وشكون والمكسيك هو امين في فورم عليك
0: لي سهل سويت
1: باش شكون غادر المونديال بصفر من النقاط
2: تونس
1: اي هكاو
2: لا احنا
0: شويه
2: اي تي لا ولا ايران
1: اي
2: تي احنا
0: شكون اخر
2: سامحني اللي معنا دوز
1: اي
2: ايران ايران احنا ايران اي تي
0: العراق
2: والعراق
1: دونك احنا اي تي جابها صحيح
0: العراق
1: تونس جابها صحيح
2: ايران
1: شكون زيدا؟
0: العراق.
1: اي العراق يجيب صحيحة صحيت. اي نقص منتخب.
0: نقص منتخب
1: الأردن. نقص الأردن صحيح. الأردن زيادة 0 نقاط ونقص منتخب باخر بشير ونقص منتخب باخر نقص أوزبكستان ونقص بنما
0: ما تفرشت لها في حد
1: ونقص بنما إيران عندها 3 نقاط سيامين 3 تعادلات من هو أقوى خط هجوم في الدور الأول؟
0: فرنسا.
1: فرنسا قديش من بونتو؟
0: ديجا مبابي وحده ماركي 4
1: فرنسا 10
2: ديمبلي 4
1: من هو المنتخب الذي لم يسجل في الدور الأول؟
0: في الدور الأول
1: في الدور الأول في الدور الأول هو منتخب وحيد غادر بصفر من النقاط العبنيلو. لا لا لا لا مش كل عرق ماركيت في الكوب دي موند هذا شنو ماركيت لا لا لعبنيلو وربحناه
2: بنما
1: صحيت بشير الأمور ما تعجب.
0: ليش رحت شوية مع الماتش؟
1: آخر سؤال.
0: كان سؤال واحد. حصة كلها كويس.
1: من هو المنتخب الذي لم يقبل أهداف في الدور الأول؟ سهل. لين كسكروا بيه وخلنا تعديه الملف متاع تونس. هما زوز منتخبات ما قبلوش أهداف في الدور الأول. فما منتخب يلعب بالأحمر والأصفر.
0: إسبانيا
1: اللي جاء في المجموعة مع كابفير لوروغواي والعربية السعودية زوز انتصارات وتعادل وشكون زيدا بلد منظم
2: المكسيك
1: سجل 6 أهداف وما قبلت حتى بونتو برافو كويس خفيفي مزيان دونك نذكروا 6 دقائق لعب 10 ثواني في الشوط الأول تعادل دون أهداف بجنوب أفريقيا والمنتخب الكندي المنتخب روح لتونس ولا مازال بشير؟
0: قاعدين يروحوا أندوس
1: ما سمع بهم حد
0: فيك ما فماش فول سبيسيال دايور حتى الأوروغواي قالوا لهم مشوا في فول سبيسيال قالوا لهم لا تصرفوا في المرواحة كل واحد يروح على روح
1: باش يتفاداو
0: كوم كوا
1: الضغط اللي يجي شي جمهور عليهم ولا
0: سير دو سانكسيون
1: عقبوهم
0: هاكا دللناكم في المشي نتوما حشمتونا
1: لوروغواي وبيرسا شقال شنو حوالو
2: متأزم
1: اخفى ميكرو امين
2: البارح بيلزا متأزم على الاخر قال لك بلاد خدمت فيها وما نجمتش نحسنها ما نجمتش نطور فوتبول فيها
1: باش نمشي على روحه نتصور
2: حتى ديجا فما شويه مشاكل معهم قبل ماتش اسبانيا مع جوريت فالفيردي الحاجات اللي خرجوا هما تو هو عنده انسيل دو جو انه يضغط في الفوق وهما ما حبوش معناها جوريت كانوا كونتر واجتمعوا بيه وما نعرفش من بعد شنيا صار خاطر في وسط الماتش ضغطوا عالي معناها
1: بيلسا اللي عمل بوليميك بالتصويره وقت اللي عينيه اللوطه تصوروا
2: بيلسا اقوى مدرب تكتيكي في العالم
1: مقتنع بيه برشا انت يمين
2: الحقيقة كي يتكلم بيب غوارديولا حتى حد النجم يجيبه بيب غوارديولا يقول لك فما بيلسا
1: ثم البقية دونك منتخبنا
2: منجحش بلزموها منجحش انا نعطيك سامحني من حلقة وساين مشي كنت فكر فما أريغوش فيربو كان تفكروش جاء البرسا من البرسا مشي كان يرين البرسا كومان مشي لليتس ليتس فيرني فيها بيلسا وقت نقد برشلونه كيفاش تخدم علاش انا ديما نحكي على البرسا خاطر نتبع بالك دي برسا جماعتي وانتوكا وقت قال لهم الفوليوم دو جو اللي قاعد نخدم فيه وكيفاش قاعد نخدم مع بيلزا عمري ميريتو في حياتي معناتها كومان في هاكا تو نجحت يتسمى راهو حاجه ما فماش معناتها قدام بيلزا قدام كومان عباره ما فما حتى شيء هذاك علاش ديما وين ما يجيو كيجيو تسمع كان بيلزا معناتها حاجه
1: دونك خيبة أمل لمنتخب الأوروغواي بصراحة ديما الأوروغواي تحسها دوزيام بلان الحقيقة فماش كل ربما جاتنا فترة مع فورلان ومع سواريز
2: هو شنو حب حسب خاطر
1: بعد الأوروغواي وينك الأوروغواي
2: فما نهاية حقبة سواريز فورلان و
1: رودريغيز زاد نذكر
2: غودين سواريز فورلان هذوك جات نهاية حقبة كي جا هو جا بدا يطلع في الصغار وديجا عملوا كوب دو موند لعبنا فيها نحن U19 ولا U17 لعبت فيها كي ناسيونال فيها الوهابي كان فكر شنو هذيك فيها الوهابي مع الكيم ناسيونال حاسي الكيب ناسيونال هذيك نتاعو هو اللي نجحت تو فما خمسه منه اروخو اللي قاعد يمركي تو معناها حب يبني جمعيه بالصغار هذوك وزاد معهم
1: لازم برشا وقت دونك نحكيو شوية إذن على المنتخب الوطني التونسي توا يظل حديثنا مانيش نحكيو على شنو الخايب والاسباب والسلبيات. الناس الكل عملت لو كونستات تبارك الله البلاتوات في بلادنا اكثر من كل شيء.
0: حبنا نعطيو الحلول،
1: خلينا نحكيو شويه الحلول بصراحه، اللي يهمنا حتى اللي يسمع فينا لازم يستفيد. ها انفانتينو يحكي مع موتسيبي في فما حكي سمعتها بربي بارونتيز
2: حضر زوز ماتشوي
1: ايه انفانتينو يعني يتعدى في البلان ويخرج من الملعب اما يعني ياك لازم الفيفا الكاميرات تسوي اي بالحق
2: حضر فيهم الزوز
0: في
1: في مدن مختلفه
0: جيت مشي في جيت
1: يعني هاوك
2: جميل الاخر مش زوز ماتشوي يلعبوا فرد وقت
1: تعرف حكي نجم الدين يعني كي يتعدى في التلفزة انفانتينو قاعد فرش في الماتش ما يكملوش سابونت قالوا له راك تعديت يغادر يمشي بدل ملعب اخر في نفس اليوم وفي نفس بالطياره اي بوينتي. دونك نحكيو شويه، نحب يعني اللي يسمع فينا نستفيدوا شويه من حلول توا وبعدين نضيفنا الصحفي الرياضي ولاعب سابق ومدرب، شنو الحاجات اللي نجموا نبدلوهم بسرعه بسرعه بصراحه على مستوى المحلي. ما نعرفش انا مثلا توا نحكي في الاوف مع بشير امين مقبليكا مثلا نجموا نبداو نحكيو مثلا من عقليه تقبل الهزيمه تقبل الهزيمه مثلا نجموا نبداو حتى نصلحوا من الغادي قبل ما ناخذوا للملاعب والبنيه التحتيه والاموال والخوصه سواء اذا نبداو احنا ربما في بطبيعتنا في عقليتنا احنا كصحفيين كرياضيين كمدربين كمسؤولين كمؤحباء ايضا نبداو على الاقل نتقبلوا الراي الاخر خاطر اللي راه فيه هنا في وسائل التواصل الاجتماعي فمع بيت يا تسمع الكلام اللي تحب عليها هي يا انت راك ضدي.
0: اكبر مصيبه واكبر مصيبه يمكن من الحاجات اللي وصلتنا للحاجه هذه هي مواقع التواصل الاجتماعي.
1: العالم الكل عنده سوشيال
0: ميديا. اي اي
1: اي انت كيفاش تستغل
0: على خاطر نحن خويا في تونس اون كوني با نو ليميت ما نعرفوش الحدود نتاعنا تو سامبلومون انا نحكيو على حلول لازم تكون فما حلول جذريه.
1: شو الحلول في السوشيال ميديا امين شو الحلول في السوشيال ميديا خويا انت قاعد ورا بي سي وتكتب
2: هي شنو اللي وصل السوشيال ميديا ل
0: التجيش
2: بعض الوسائل اللي عليه الحقيقه انت فما دي كرونيكور ولا حاجه زايدين معناتها انت تحب تنظف احنا كنا نحكيو على الحلول تو ما نسكتوش من هنا غدو نقعدو نحكيو اما الباز هي شنو الباز انه اي مسؤول ولا اي ملاعبي ولا اي اللي هو معناه في الوسط الكروي نتاعنا نحن ولا اي خاف ربي في بلادك اهم حاجه ومن بعد نبداو خاف ربي في بلادك معناتها انت اليوم كيفاش تعمل حاجه خايبه راهو مش تحاسب عليها التاريخ اليوم انت كيفاش اي وظيفه كسوا الوظيفه اللي انت فيها راك مش تشوه اكس ولا مش تعمل اي حاجه راك مش تضر بلادك قبل ما تضر كل شيء انت موظف ولا مسؤول في جمعيه بار اكزومبل كي تحب تتشوه الجمعيه اللي من غادي اوتوماتيكمون جمعيه مش ترد الفعل مش تسوق شنو اللي في لخبطه كبيره وقت شنو اللي في عارك هذاك شنو صاير في كورتنا
1: اي اما السوشيال ميديا مين فضاء ما عندوش حدود
2: مي
1: فضاء ما تعرفوش وين يبدا وين يوفى وما وفما حتى حد يقيم ولا يحاسب ولا يقول لك يزي ولا محلول
2: السوشيال ميديا مربوط
1: يعني يا انت طبيعتك فين باش مربوط
2: مربوط باللي قاعد يتفرجوا فيه العباد قاعدين يسمعوا فيه في الميديا الحقيقه معناها
0: انا متفق معك امين
2: الحقيقه اليوم انا كي نشوف استوديو يحكي على بالحاجه اونتر بارونتيز فما دي كرونيكور الحقيقه ما نجموش يكونوا دي كرونيكور معناها ما نجموا يكونوا يمثلوا في مسرح يضحكوا العبيد
0: اظن باش ما نحصروهاش امين جوست في لي كرونيكور حتى زاد راهو الميديا معناتها عنده بار دو ريسبونسابيلتي وانا ذا ديبا تاعي ديما مع هادي الصحافه والديجيتال الصحافه هادي يقول لي الديجيتال حاجه وانا نقول له راهو الصحافه حاجه معناتها فما حاجات يمكن الواحد يولي يلوج على نسب المشاهده بشتى الطرق
2: وتو سامحني وماهمش حاشمين حتى على روحهم ماشي يزيدوا معناها ماشي يتقدم ظاهرة خاطر اليوم كان بدا في بروجرام ولا زوز ولا ثلاثه بداو يوصلوا لنسبه كبيره راهو في العديد معناها
1: تو احنا سيفري خذينا لاكس نتاع وسائل الاعلام بدينا به في انتظار تنحلوا واكس اخر اي توا احنا توا قاعدين نعملوا في لو كونستار ما لقيناش حلول راهو توا ما عطيتونيش حلول فهمنا وانه توا زاد من هب ودب يعمل بلاتو يكون قاعد في الدار يحل التليفون
0: خويا الحلول
1: شو يقولوا لعبيده ما عادش يحكيوا على
0: الحلول خلي تو نتفاهموا على حاجه بالنسبه للحلول خويا نبداوها منا نحن كوسائل الاعلام كان نتفاهموا على حاجه انه مثلا كان يخرج لنا باش نجيو باش نعملوا مثلا اون ديكلاراسيون اشو مع إكس خارج من سينتو بعد ماتش خرج بدأ يقول في كلام في كلام كبير كبير معناتها ما يتعديش معناتها مش كلام زايد ما يخويا ما نعديهش انت وحتى حد ما يعدي تو ما يتعديش المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة هذه ديجا حاجة هذه تنجم تكون معناتها نقطة الانطلاق هذه مثلا حل هذه توا جاء الامبروفيست المشاكل الضرب التكسير الكلام الزايد ضرب الدبابز هذاك كل ما يتصورش نحكيه قبيله قلت علاش التونسي ما يحملش ما يتقبلش الهزيمه نتصور ما فماش واحد ما يتقبلش الهزيمه وقت اللي مثلا يحس روحه تظلم صحيح. وقت اللي تظلم يشوف العبد اللي ظلمه هذاك يتحاسب تو من بعد حتى كي يخسر يقول لك خويا سبحان الله انا ما كنتش في نهاري ستوتا في نورمال اما خويا كي يبدا يسمع كلام منه وكلام منه ويخرج له تصريح في الـ في الـ في الـ في الفيسبوك فلان شاري الاربيتر الفلاني ولا شاري الجوار الفلاني ولا فلان قعد مع فلان دوك وني تكثر معناتها لي سبيكولاسيون وذاك هو اللي يزيد يأجج الراي العام
2: نخبوا خافوا ربي في بلادنا خاطر الحاجات هذوما هما اللي قاعدين يجي يشوفوا العباد
1: اما زاده مش معقول
2: باهي تو فما عباد سبحان الله مش العباد كل تفهم كوره فما دي كرونيكور ودي مدربين ما شاء الله ما دبل الكارير نتاعهم فما التكنيك نتاع ميديا انه كي يبدا يحكي في حاجه يحكي ويقنعك انت ما سبحان الله ما عندكش في الكوره تقنع انت اوتوماتيك تتقنع
1: تتاثر وتتقنع
2: تتاثر بالكلام نتاعو هو احنا اليوم ولينا نضربوا في بعضنا في اونترنور كذا في اونترنور كذا ولينا نضربوا في جوارات في بعضنا احنا اليوم اخي وصلنا في الميديا قاعدين نشكوا في البيناسيونول حمله كبيره اللي صايره تاع البيناسيونول الحقيقه معناها على اساس احنا عندنا ما نعرفش شكون في الشامبيون نتاعنا ما تهزش
0: لا والتوينس يحسوا هما ما يحسوش على خاطر من بعد هو عنده باسبور روج يهز روحه يروح البلاد
2: في حمله كبيره ياسر يا اخي احنا قاعدين نشوفوا في المنتخبات نتاعنا الافريقيه كلهم زاد يلعبوا برا معناها فما
1: الأشخاص هذوما الكرونيكور اللي يجيو ضيوف يا اخي شكون يجيب فيهم
2: صحيح هي كلها مربوطه ببعضها
1: اي شكون يجيب فيهم هنا عطيت موزيد توا لو منا احنا زاده ساعات ربما صحفيين توا راهو نحكيو امين سامحني اللي يسمع فينا راهو نحكيو في اللي صاير في وسائل الاعلام اللي عندها صفه رسميه البعض ديما نقول البعض مش الكل اما راهو فما زاده فما فضاء مفتوح كبير انكونترولابل سامحوني في العباد اللي تعملوا حدا في البودكاست والعباد اللي تجبد التليفون واللي زانفلونسور الناس كل تحكي في الكوره واعتقد
0: هذيك المصيبه
1: هذيك المصيبه اللي قاعدين يصدقوا فيهم
0: اللي يفهم في الكوره واللي ما يفهمش الناس الكل اللي تحكي في الكوره علاش
1: اللي قاعدين يصدقوا فيهم
0: تعمل لك تو دوديونس تو سامبلومون على خاطر الكوره تعمل لك تو دوديونس دونك الناس الكل
1: من اكثر حاجات اللي الناس كل تفرش فيها
2: نرجع اللي كنت نحكي فيه على التجيش وعلى كيفاش الحمله الكبيره اللي قاعده صايره على اللي بيناسيونون تاعنا نحن وهذوم من حاجات ان قاعدين نفشلوا راهو نحن يعني فهمت صدقني تو يبداو يحكيوا على ما نعرفش شكون جوار في الشامبيونام تاعنا شكون الشامبيونام تاعنا ان مش يستحق زعما كان هو مش يجي مش تقلب هالدنيا على خاطره هو بيناسيونون كلهم كي بعضهم
0: احنا كلهم الريزون كلوب ما خموش في المنتخب
2: هذيك شنو نفسر معناتها تو يجي واحد كل واحد
0: لمين شنو تستنى من عباد يقول لك المنتخب يكور كان اكس جوار اللي يلعب في جمعيتي ما يكورش انا مانيش باش نتفرج
2: شوف انت الحمله مسكين تو شامخ مهيب راهو انا يلعب معايا 16 سنه طلعني يا سينيور ما تنعرفوا بالكدا راهو ما يسمعش معناها نعرفوا بالكدا ما يسمعش اما كثروا عليه برشا شوف الحمله اللي صارت كيف وين وصلتنا كيف بعد جاء دحمان اوتوماتيكمون مسكين لقى في روحه في حمله اخرى احنا عندنا نقص برشا الوطنيه نقص برشا مانيش نحكي على الشعب الكل زاد الشعب الكل نقص في الوطنيه ما زاد حتى اللي قاعدين يشدوا في الميكرو قاعدين يهكروا في حاجات خايبين ياسر قاعدين يصيروا في الشامبيون في الكره نتاعنا نحن
1: خلينا نسكروا لاكس هذايا دونك لاكس هذايا فهمناه ويزلي المعلومه واضحه فيه وانه الكرونيكور فما اللي يستاهل فما اللي مستاهلش
2: سامحني حتى
0: الكرونيكور لباش كلكو ميديا
2: صحيح. انت اليوم كنت قاعد ما نعرفش تكنتر في اونترونور ولا ما نعرفش شنو اشتروهم اللي تو قاعدين نسمعوا فيهم في الميديا اشتروهم كانوا شادين ليكيب ناسيونال وشادين علاش ما صلحتش انت وقت
1: في الوقت
2: هذاك مصلح انت
1: القات وهم جينا نسوى
2: سامحني انت كان انا ما شديتش ليكيب ناسيونال باغ اكزومبل
0: يسهل كي تبدا قاعد على كرسي تبدا تنظر
2: صحيح اي علاش نزيدوا ندخلوها بعضنا نحن زيدو علاش انت تو واحد يجي يحكي وعلاش ما عيطتش لهذاك، انت ما عيطتلوش حتى كي كان ما عيطتلوش. هذا هو النفاق الرياضي اللي موجود في اللي قاعد يجيش في العباد الكل.
1: انا ديما نحاول نرجعكم شويه للموضوع، نحكيو شويه على الحلول، الحلول اللي نجموا نلقاهم تو. مثلا خلي زينا من الميديا، سكرناه الميديا، ولو انا يعني متشائم جدا في الميديا، خاطر تو طبيعه السيبل نتاعنا في العباد الفيسبوك تحب الشوهه وتحب الكواليس
0: الفضاء،
1: وتحب هوا مين فلفول كيفاش ضرب بشير القروي هوا، يعني ما عادش المصداقيه والتحليل الفني والدنيا
0: لا تقول لك ماذا حصل لما كذا.
1: لا بالحق يعني هذا هو المؤسف بصراحه. اعتقد ساعات في بعض الاوقات لازم هيكل رقابي،
0: صحيح
1: لازم هيكل رقابي. اي ليه خاطر احنا تو ما عندناش، كان عنا وما عادش، لازم هيكل رقابي ولازم متابعه. وكما قلت انت فما عبيد ما تخافش ربي، فما عبيد ما تخافش ربي، ليه فما عبيد ما تخافش ربي زيد، خاطر كي تقول لك الشيء مفرط ومسيب بينه ونحكي كيما نحبانا
2: هذه امين، هذه اللي تحاسب علينا
0: ابار ابار ابار زيد، على خاطر زيد راهو بطاقه الصحفي ولات سهله ياسر تتعطى، وعلى خاطر لاكسي للتيرانات ولا سهل اللي يبدا ما خاطر الاخلاقيات لا ديونتولوجي في الاعلام سي سي اون ماتيير تقرا ابارونتير معناتها في معهد الصحافه وعلوم الاخبار، معناتها واحد تلقاه الى با النيفو ولا عنده عامل جوست اون فورماسيون ولا حاجه يلقى روحو دو جور لوندومان يسال ويحاور ينجم يكون امبولسيف يتخمر، هذه حاجه تبعكم تنجم تعمل مشاكل وتضر، ومن بعد شكون اللي باش يضر؟ باش نضروا فيها نحن انا وانت وغير، على خاطر من بعد الجمهور
1: مش في فرق،
0: مش في فرق
1: اي يحطك مع بعض. نحب نحكي على حاجه اخرى تو باش نواصلوا في حديثنا الحلول اليوم. اصبح بالكشف انه جمهور المنتخب التونسي بالاساس هو التوانسي اللي عايشين برا، اللي متوحشين بلادهم، متوحشين الدرب، ومتوحشين يشوفوا المنتخب. احنا هوني يعني جمهور نوادي اليوم كيفاش نجموا نرجعوه الجمهور
0: بيان كي يتفرجوا هادي راه
1: لا نعرف لا
0: راهو ينجم يقول لك لا وما نتفرجش
1: لا هو انا شو نقول لك لا انا نحسب نقيس حضور الجمهور في المقابلات مش بالفرجه في التلفز.
0: انا
1: هاني نخدم انا في الماتشوات الملعب تقريبا فارغ، ولو حتى من بعد دخول ماشي
0: كل ماتش يحلوا البيبان معناتها استاديو قد فارغ.
2: فما لي ماتش نتاع الاخرينين نتاع
1: خذ الميكرو يمين
2: فما لي ماتش اللي نتاع الكواليفيكاسيون مش الاخرينين اللي قبلهم بشويه تعب بالكدا، ديجا انا حضرت فيهم الكل بريسك، اما فما ماتشويات اللي تعب حضروا بالكدا فما ماتش اللي ضيعوا فيه بينالتي في الاخر مركي العاشوري او البينالتي كونتر شكون هذيك
1: نسيت والله نسيت انا زيد
2: اللي جاب علي العابدي وقتها تفكر تيرا كله مبي اما وقتاش باش يرجع لك الجمهور الجمهور يرجع لك وقت اللي تبدا تلعب الفوق الحقيقه
1: وقت اللي
0: تلعب الفوق
2: تقعد يشوف فيك اللي انت قاعد توصل واللي انت ماكش قاعد تبخل على حد شيء
0: معناتها تيلي تي برا بس انت سامحني يجيك جمهور في الاستاد رادس من بعد تخسر مع ليزيل كومور مثلا
2: اي هذيك علاش قلت
0: لك نورمالمون تاك الاربعه
2: روحك ديما الفوق تلقى روحك الفوق راه الجمهور باش يجيك اوتوماتيك مورا باش
1: امير ما نجموش
0: على ماتشويت على الكيب ناسيونال ماتش فرنسا انا كونتر السويد بونتو نجح ابراهام كونتر هولندا جمال السايحي
2: مغرب
0: جميل كات كونتر ايطاليا اللي عطاونا اربعه في رادس راهو ترمي مساكي تيح فوق رؤوس العباد كونتر السنغال كيف في رادس اميكال مش نحكي على الماتش نتاع 2004 دونك كانوا عندنا دي ماتش شوك ودي ماتش جلاء وكان الاستاد نتاع رادس معناتها يكون معبي معناتها في الماتشات هذوما الكل.
1: انا نحكي معكم امين وبشير زيد نحب كي يدخل الجمهور الناس كل لابسه مريول تونس
0: صحيح.
1: نحب نسمع غنيات على المنتخب التونسي انا تو كرا مثلا
0: اغنيه معك
1: معنا كان هذيك راك المنتخب الهولندي الناس كل شيخ عليه وهو عنده كلمتين يمشيوا اليسار يرجعوا على اليمين ورا النرويج وقاعد يعني من حاجات سامبل الناس كل ولاو ترند في العالم
0: هي ما هادي زاد راهو كان نرجع نحكيو على الكوب دي موند نتاع 2018 وانا كانت عندي لا شانس ان يكون موجود راهو اللي صار عامتها 2018 كانت حاجه اكسبسيونيل
1: من طلع الجمهور من تونس
0: طلع الجمهور برشا طلع من تونس برشا معناتها ريكورد تقريبا فما 14000 مانيش نحكي لك على 14000 تونسي معناتها محب للمنتخب الوطني خاطر كانت عندنا جينيراسيون باهيه
2: لا خاطر انت اللي ماتش ميكو هذوك اللي قبلهم الكل تفكرهم
0: برتغال
2: اسبانيا كوستاريكا في تونس لهنا
0: كرواتيا
2: لكن تجيبوا جمهور ومش بالكلام كما تقالت اخر مره وقت اللي طيحت له قدر الجمهور قال القائد الفريق نتاعنا علي العبدي وقت اللي قال تو كلم سي جنيح
1: و... الكادويه
2: الكادويه و... مش هكيك بالفعل لوط افتراشني عندك وريه انت جمهور وإن شاء الله ربي جري على سلاح الكرة قدم.
1: أنا مثلاً ما عنيش مغازة متاع المنتخب مثلاً.
0: أنا
1: أوكي أنا ليه أنا بيه أنت تاو سامحني أنا اللي يلبس أوكي المستشار ما زيد مني بشي شريه تاو مثلاً غادي اللي في أمريكا بشي يحب يخرج من المنتخب مني بشي يخذ. مني بشي يخذ مثلاً هاي حاجة لزرتيكل متاع المنتخب ما كيفش تقرب وأنت المنتخب ليك.
2: بالفشل في اللي كومبيتيسيون اللي قاعد تعمل فيهم راك ما تجمش تقرب
1: والله حتى قبل راه والله حتى الجمهور نتاع زيد احنا زيد صرت ماما معنا كان ملعب واحد مؤهل اما زيد راهو عنا جمهورنا في الوسط وفي الجنوب التونسي وعبيد تحب تشتيق وترى المنتخب
2: المستير تي راك كومبلي لعبنا في المستير
1: اي اي نعرف اما احنا زيد ما قدرتش يقعد منه رادس في رادس نعرفوه حتى اللي باش يمشي الرادس وما عندوش كهرباء يوحل في المريح
0: رادس بده تعب كان جاي يتكلم راهو
2: المشكله هذه مشكله كبيره نتاع دوله كامله الدوله لازم تتلعب سبور
1: وهو سؤال آخر أمين هو سؤال آخر أنت وبشير زيدا هل أثر النوادي على حب المنتخب
2: بالطبيعة
0: كيف
1: يعني النوادي يعني أثرت باش تخليك تعشق النادي متاعك أكثر من المنتخب
2: توين مش نعطيك جارتنا ذي زير أنت تتفرج في الكلوب متاعهم يلعبهم تلقاش تيرا معبرة قليل معنى أربع خمسة جمعيات تشوف لي كيما سيونال
0: هذيك ناسيونال هاي لا ما يفدلكوش حاجه فما القداسه نتاع المنتخب ذاك الماتش نتاع
1: ومنيش هذيا يمين منيش
2: هاني قلت لك والله صدقني التحريض اكثر من كل شيء معناتها وكون نرجعوا للسوجي اللي حكيناه قبيله راهو قاعدين نكرهوا في في بعضنا معناها راهي الحملات اللي قاعده تصير حتى بين الجمهور جمهور تاريخي ضد الفريق ضد بابا استاد ضد راشني عبيد ولات تكره بعضها عبيد ولات تمنى الفشل نتاع بعضها انا نتفكر 2007 الكوب دافريك نتاع ليتوال نتفكر فماش واحد تونسي ما حبش نتفكر كوب فينال الاهلي مع سي اس اس تيرا معبي كله مش بجمهور صفيق صبرك معناها تيرا معبي بتونسي كل الحاجه هذيك اللي فقدناها تو قاعدين نكرر احنا من 2010 من بعد الثوره قاعدين ماشيين وقاعدين نوخروا
0: وانا نشوف اللي جراير والفيسبوك انا هذا
2: بجراير الفيسبوك وزاد سوء التسيير ونرجعوا اللي العبيد مش قاعده تخاف في ربي خاف في ربي اليوم قاعد العبيد تحط في العصا في العجله للعبيد للناس الكل معناتها ينجح انا ما تنجحش انت انا كنا نحكيوا على المدربين اللي تو قاعدين ينقدوا في صابرين لموشي هو غلط تمام انت زادك يكون في بلاصته كنت تغلط زاد اما شكون حاسبك ما حاسبك حد انت اليوم حاسبك حد اليوم طالب شكون باش يحاسب لك صابرين لموشي ابريتو ما جاش ضربك على يديك باش جيت تخت انت قلت له انت اليوم كان يكلمك يقول لك يجي شد كيماسيونال تا يجي يلوم على ديلان برون بار اكزومبل علاش يلعب بي ديلان برون قال بلاصه فارغه يلعب يقول لي ما نلعبش فهمت نفسر لك انت اليوم المحاسبه ثم المحاسبه ثم المحاسبه
1: اللي هي ماهيش صايره
2: اللي هي ما هي ما فماش اليوم انت باش الردع مش تخاف معناها انت من العباد كي باش يتحاسبوا اخر العام في ما نعرفش في اي حاجه راهم بعد شويه اللي يحتاط انت اليوم العبيد وليت هاو اليوم ما نجيو مع المدرب التونسي والاخرين نمشيو دائما مع المدرب اي المدرب التونسي ما نجحناش معاه نحن من بعد الثوره اليوم كلها نكاسات بالحق الحقيقه راه الحقيقه تتقال ما هاني تونسي ونعرف معناها ما نجحناش حتى مره معناها نجحنا شويه وما ما نسميش نجاح اما بارابور للخيبات اللي صاروا لنا مع
1: جليل شويه
2: قادري شويه عملنا شويه فوليوم دو جو مع 2018 مع نبيل معلول شويه معناها مش برشا معناها عملنا فوليوم دو جو كنا نطروا اكثر معناها مي الحاجه النفاق الرياضي اللي قاعد نشوف فيه تو وينقدوا ونحط العصا في العجله في اكس ويزيمني نعثر للاخر واللاجون تي بعد شكون يزيمني نضرب الاخر ونضرب هذه شنو صار هذه صارت كورتنا كيفاش هذه شنو صار احنا اليوم كي تشوف انت نرجع للنطر بارانتيز بتاع خليل العياري كيفاش خليل العياري ما يخوش البلاصه اليوم يخي شنو صارت الحملة عليه هو سامحني هاد الحملة من بعد ماتش بلجيكا كيفاش انا عندي فلتة كيف هذيا ما لعبوش وداروا عليه العباد كله كيفاش خليل العياري وخليل العياري كيفاش شوف العباد ونرجع لك شنو حكيت اخر مرة معناها شوف كيفاش في مصر كيفاش يدزوا شوف في الجزائر كيفاش يدزوا شوف في المغرب كيفاش يدزوا كان غلط قول لي كان فهم قاعدين نتبعوا ونشوفوا فيهم كيفاش احنا ما نحبوش الناجح احنا ما نحبوش وان شاء الله ما يطلعش
0: اللي سمعت
2: ما نسمعش اللي ان شاء الله اللي هالكلام اللي سمعته اللي صار في في في, في الكوب دي موند الاخر معناتها في استاجيت اللي صار تو غادي مع خليل العياري ان شاء الله ما يطلعش صحيح ما كان صار يطلع صحيح
0: علاش المكتب الجامعي مطالب انه باش يخرج ويوضح تصير ان كونفرنس دو بريس يعني في اقرب
1: اي ولو من بعد حتى ندوه الصحفيه باش يقولوا اللي حب عليهم هما باش يرسد باش يقولوا كلامهم اللي يحبوا يصدروه هما الكلام يعني قد ما تسأل أكيد هو باش يحاول توا المكتب الجامعي ينقذ من ينجم يمنعه بتصريحاته
0: حتى ينقذ روحه
1: حتى ينقذ
2: روحه. هذاك شنو قاعدين نعملوا؟
1: نخفوا لحظات عموج اخبار 8:30 ثم نواصل مباشره هذا الحوار مع مين فلفول وبشير القروي حتى لتسعة في كلوب مونديال.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
5: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يجتازون بداية من يوم غد الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وسيتم الإعلان الرسمي عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 من جويلية المقبل في المعهد. اختتمت اليوم بمركز استياف وترفيه الأطفال بالحمامات من ولاية نابل أشغال الندوة الوطنية الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون الأسرة والمرأة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات، والتي تواصلت على مدى يومين. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026 ابتداء من 31 من أوت المقبل، فيما حدد عدد الخطط المفتوحة للانتداب 6 خطط. وتهدف المناظرة إلى تدعيم سلك تفقد الشغل بإطارات طبية مختصة بما يعزز مهام مراقبة ظروف العمل والصحة. في أخبار العالم، يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منظمة الصحة العالمية تقول اليوم أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أنحاء أوروبا منذ 21 من جوان الجاري. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال فنزويلا لتصل إلى ما لا يقل عن 1430 قتيلا و 3238 جريحا بعد 3 أيام من الكارثة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
6: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
6: أمريكا الكندا والمكسيك
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
6: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
1: كلوب مونديال حتى للتسعة مازلونا تقريب 20 دقيقة عن نهاية حصتنا اليوم. ديما نعاود نسلم عليكم، معكم هيدي جبريني في التقديم، عاد في زنيدي في الإعداد، ونجم ديما سالم في الإخراج. نعاود نرحب بضيوفي المدرب واللاعب السابق أمين فلفول، مرحبا أمين، والصحفي الرياضي والإعلامي بإكسبريس اف ام بشير قروي، مرحبا بشير.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: بدينا معكم شباب ثمانية غرباء، نحكيوا شوية على الحلول التي نجم تكون سريعة وليست بحلول ترقيعية، باش نحاولوا نبدلوا نحسنوا، وإن شاء الله أكيد يسمعونا باللي نجموا باللي نقدروا عليه.
2: بوزيتيف فايبس.
1: صحيح، تمشينا بالشابيتر الأولاني، حكينا على دور الإعلام الرياضي، ومتفاهمين الناس الكل وتونس الكل، وأنه فما بلاتويت وفما ديكرونيكور اللي لا مكان لهم إذا نحبوا نصلحوا المشهد الرياضي ومشهد كرة القدم من هنا مستقبلا. ثم كمحور ثاني احكينا على جمهور المنتخب الوطني التونسي اللي تولى عنده الطابع متاع الجيلي متاعنا البرة، حكينا كيفاش النجمو شوية رجعوهم ربما بتوفير أمور لوجستية لزارتيكلوات المرأة والعبيد كيفاش تحب المنتخب متاعها. أمين حكيت زاد على قيمة المنافسين والنتائج اللي دي ما تقرب المنتخب، ربما زاد منتخبنا كان يخرج من ملعب رادس ويمشي يتنقل داخل مناطق الجمهورية، ولو ديما عنا العائق متاع صلوحية الملاعب، لكن راهي تنجم تكون ثنية صحيحة وممتازة باش خاطر الجمهور المنتخب باش يلم التوانسة الكل.
2: يعني حتى في فرنسا انت الماتشات نتاع ليكيب دو فرانس مش كلهم يتلعبوا في
1: ساند دو فرانس، كل مرة في بقا
2: في نانت في ليون
1: وديما يجيش
3: في بحثين تزير بحثين تزير
1: كل ماتش يوزو هاو برشا بقايا
2: المغرب
1: اي المغرب
3: انت متولي توزي تلعب في تيران برك الا متولي هذيك ليكيب ناسيونال نتاع ليكيب ناسيونال كيما المغرب اش عامله تيران نتاع ليكيب ناسيونال نتاعها.
2: لا وبك سا امين والله يا عبيد يعطيهم الصحه، معناتها قداش مره نمشيو نخدموا هادي في رادس، معناتها عبيد يديبلاسي ويجيو على خاطر ليكيب ناسيونال على خاطر جمعياتهم زاد هذاك سافا دو سوا، ما حتى على خاطر ليكيب ناسيونال تلقى واحد هبط من برا خذا طياره وجاي، فما شكون عمل له 200 كيلومتر اللي هبط من سوسه يهبط من صفاقس يهبط من مستير يجي من باجه، دونك العبيد تضحي على ليكيب ناسيونال. مي مالوريزمون المره ذي ما كناش في المستوى، ان شاء الله نصلحوا.
1: نمشيو لك ساخر ندخلوا اكثر فنيا توا، هل تمشي متاع البحث على بي ناسيونو بو هكا وامو هكا نجم يكون تمشي نكملوا به وتمشي ناجح، او ربما حان الوقت نتلفتوا للبطوله متاعنا المصنع متاعنا الماده الخامه متاعنا اكيد نتلهوا بها وهي اللي تفيد المنتخب الوطني التونسي، نسطر باللون الاحمر، وانه يعني المنتخب التونسي ما عندناش فرق يمين لا بين بي ناسيونال ولا بين لاعب محلي، ابريتول كلهم التوانسه والكلهم عندهم الحق يلعبوا في المنتخب، لكن نحكي هوني على الاستراتيجيه.
3: هما كلهم التوانسه كما كنت تحكي انت، اما الوقت الحالي بالرسمه بالنسبه لي انا مع رايي انا هذاك هو الحل، احنا الحل انك تلتجا للبيناسيونو. علاش
2: يا مامين ما قدموا حتى شيء؟
3: مسيرش خلينا نفسر انا نظريتي وشوف انت كيفاش. احنا ديما نحكيوا على مشاكل نتاع تكوين ومشاكل نتاع تكوين ومشاكل نتاع اي، كي انت عندك مشاكل نتاع تكوين انت تصور في روحك مش تخرج وريد بهين الحقيقه. الاخر جينيراسيون عملناها به نحن في الشامبيون نتاعنا جينيراسيون تاع الدراجي ويوسف والضويدي وقعدنا غادي ما زدناش، بعد نجي نشوفوا قاعدين في وين قاعدين يخرجوا في جواريت، نخرجوا محمد علي بن رمضان عمره ما كان فالور سور في فرينك فاروش ما لعبش ولعبنا في توا ايدروس، خرجنا حاج محمود بتاع تو في مش صحفة هرجي كيف ما كانوش دي فالور سور في جمعياتهم، فما مرتضى كاو بن وناس اللي هو قاعد يلعب في قاسم باشا، وقاسم باشا ماهيش الفريق اللي معناته مش تخلي
2: حتى ادم عروس قاعد يحط في سقيه،
3: ادم عروس مش حط سقيه، ادم عروس تو حاجه به على الاخر ديجا نقدوه ونرجع لنقدوه علاش لعب برير دروا، لا كان جاوي يتبعوا شويه تلقى ادم عروس راهو في بالك في الليسته نتاع الانتدابات نتاع جاليتا سراي ولا وزادوا علاش ولاز وقتاش كونفيرما لعب برير دروا الماتش الاخراني في الشامبيونان وكان لو ميور جوار في وسط اللعبه، وكونتر شكون كونتر نوا لونغ نتاع يلعب في هولندا كولوار، معناها احنا نرجعوا للسوجي نتاعنا، يلزمنا نلوجوا على الجوارات اللي يلعبوا لبرا خاطر
1: ايوا البطوله اش عملنا فيها؟
3: البطوله نتاعنا لازمك تقويها ما فيهاش حتى لازمك تصبر عليها خاطر احنا اليوم في الشامبيونان راهي طايحه برشا. انا نرجع لك حاجه، قبل فيفري فيفري عملنا دو ماتش اميكو كونتر مصر باش عملناه عملناه بجوري تاع
1: الشامبيون بالابريم هذاك شنو المنتخب خسرنا ثلاثة و خمسة اي في الدو ماتش
3: مشيت كوب داراب باش مشيت مشيت بجوري كنت فماش النيفو احنا اليوم الجمعيه اللي قاعده تفير على سوا ديزون في في في الافريق شكون ترجي ترجي السنه في الافريق باش يلعب بليزيترونجي ما تحبش تلعب في تونس في اللي جوريت اللي التوانسه ما همش في النيفو العالي انت اليوم تفرجوا تاو في في سود افريق سود افريق هذه جاش فرحه باش جوريت الشامبيونات
1: تاع امامين بربي اللي بين ناسيونال مش قادرين يلعبوا في النوادي نتاعهم
3: لا فما اللي يلعبوا
1: واكثريتهم ما يلعبوش
3: شكون مش قادرين
1: وما همش مستقرين
3: تقول لي سخيري تاو طاح روندمون وسخير على
1: فكره اللي في الوقت اللي حاليا عندك الغربي مش قادر يلعب برون مش قادر يلعب
3: هذيك نجموا نستحفظوا عليه لعبيت قالوا كيفاش ما يلعبش فما دي جوار زاده في في في الجمعيات كبار ويلعبوا تو الفوق وما يعيطوا لهم وما مش يلعبوا نعطيك معناتها شكون بار اكزومبل اكي ما يلعبش في السيتي ويلعب ضدنا نحن في هولندا هرنانديز ما يلعب جمله في البي بي بي في البي جي وعيطوا ليكيب ناسيونال مش فرق في ذيك انت اليوم عطيني جوار في الشامبيونات تاعنا يلعب خير من غربي كاليتي تقول لي بعيد على الكومبيتيسيون اي حتى بعيد على الكومبيتيسيون خير من اللي عندك في الشامبيونات بالحق حقيقه راه انت اليوم انا نعطيك الجمعيات الكبار نتاع تونس الخمسه خرج لي استاد باش قويت قويت كي ثلاثه اللي في الوسط ملي جا لمين وكمل معها توري ومن بعد خلطت مات وبعد خلطوا وقتاش وقت اللي تمليت في الوسط سبيرونس ما وليت باهي الا ما جبت الليترونجي الافريقي العام السنه شكون يلعب في الوسط زوز زمزمي مع سيدو خان وشريمي سي اس اس متويبا حسامادو معناها كي تجي تشوف جمعيتنا وحتى ما جرجيس وغيره معناها جمعيه الكل بيجا الجمعيه اللي واقف على ساقيه في الشامبيونات تاعنا تلقاها الوسط نتاعهم هما يترونجي معناها فهمت احنا
1: جي اس او واقف عندهم لعبي برك اجنبي كشمير
3: جي اس او راهي منظومه كامله جي اس او مبني
1: ما ينجمش يكون مثال ناجح للفريق التونسي
3: مثال ايه مثال ناجح مثال ناجح على الاخر زاد وكما كنت نحكي لك في الوقت قلت لك راهي جمعيه اما واحد على 16 على 16 15 الاخرين راهم يلعبوا كل بالليترونجي في الوسط كيف كيف متلوي متلوي واقفه بجماعات في الوسط فهمت هذه بعدنا برشا على النيفو نتاعنا الحقيقه يلزمنا نعاودوا نرجعوا وهي الماديات هي اللي خرجتنا خاطر احنا كي نرجعوا للعوامل الاخرانيه جوارتنا اللي فيه الضوء قاعد يخرج لبرا قاعد يمشي للسعودية ياكل قاعد يمشي للعراق تو كان عندنا السوق السعودية تو ولد عندنا العراق معناتها الجواري تو
1: بربي البطولات هذوما ما ينجموش يعني يا اخي خير منا ولا اقل منا في النيفو
3: اقل منا الحقيقة أقل
1: السعودية منا والعراق
3: السعودية يا اخي مش قاعدين يلعبوا يلعبوا في درجة ثانية انت تو في الشامبيونات تاعنا يظهر لي فما يوسف طرابلسي كاهو بتاع يلعب في الدرجة الأولى يظهر لي يظهر لي والعويشي اللي نعرف انا زوز برك يلعبوا حتى ديزونترونور ما عندناش كون في الدرجة الأولى هذا الجواريات كلهم يلعبوا في الدرجة الثانية
1: ليبيا زادة ليه ليبيا
3: ليبيا نيفو راك تلعب على خمسة ستة جمعيات الباقي
1: يعني البطولة التونسية خير من البطولة الليبية في أقوى برش تونس أقوى
3: أقوى برش
1: وتونس أقوى وتونس أقوى من العراق وأقوى من السعودية بون في القسم
3: أقوى أقوى منهم الحقيقة أقوى منهم
1: خليني نقول لو تسمح راي بشير في النقطة هذه بشير أمين ماشي في التمشي نتاع ليبيا ناسيونو اكيد والبطوله نصبروا عليها انت ترى هذا ولا ترى عكس هذا
2: انا مريت حتى واحد من الجوار بيناسيونو قدم الاضافه الحق معناتها نحكي معاك حتى بالستاتستيك شكون عندنا تو الجوار بيناسيونو ديلان برو راني خضيرة اسماعيل الغربي الياس السخيري
3: حنبال
2: المجبري
3: بن سليمان
2: بن سليمان عاشوري
3: تونكتي
2: ياس سعد
3: فاليري
2: فاليري تفرج قداش من جوار اعطيني واحد انت فيهم فالابل ولا قدم نهار اضافه للمنتخب
1: لا اغزر بشير قدم نهار اضافه راه ما تنسى مثلا خلينا ناخذ اكزامبل صغير احنا راه كلامنا ديما يتبدل سولون نتائج المنتخب
2: لا لا لا لا وقت نقول فيه نقول فيه عن قناعه
1: بشير وقت اللي تونس دقيقه بشير وقت اللي تونس عامل التعادل مع البرازيل في ليل واحد واحد وقفنا البرازيل والناس الكل تحكي على سخيري وتحكي على الباس نتاع العابي وتحكي شنو ليه
3: هو نحب نحكي فيها
1: شويه خلينا نرجع لك يا ميلاد خلينا نكمل مع هو خاطر ما تكلمش بشير بشير قلت لك انا كي عملنا اكس مع البرازيل واحد واحد تونس العالم الكل يحكي على تونس الناس الكل واو ملا تونس بالملاعبيه هذوما بشير انت تو من رايك يعني فسخت كل شيء ليس سخيري مثلا نعطيك 80 ماتش مع المنتخب تقول انت ولا اضافه لليس صخيري
2: ما عمره انا بيرسونيل ما عمره
1: نعرف رايك ورايك
2: اي ما عمره مقنعني
1: دونك انت اللي بيناسيونو التمشي هذا غلط بشير تتلفت البطوله
2: شلون تتلفت اي تلفت البطوله
1: نتلفت مش عم فيها
2: نتلفت للبطوله ونحاول نبني على البطوله جانفيستي في البطوله انا مثلا من الناس اللي كان جليدي ما يدخل حتى جور اترونجي في البطولة التونسية
1: كما عن اللي قدوته
2: يتم اي صحيح يتم الاعتماد كان على الملعبية التوانسة معناتها التوانسة باسبور تونسي ما نجيبش حتى من افريقيا جنوب الصحراء ما نجيبش خنقوي النيفو نقوي النيفو اوفري سونس دو تير خلي نجيب انا حط اتاكون تونسي ويجي يخرج راسه راس الكاج 10 مرات ويضيعهم العشر اتاو الحداش يحط فهمت اما باش نمشي لحلح انا ديجا بجوار وبربي ايجا وناخذ قصه سكرام تاع الطياره ونطلع له ونتفرج فيه ونقعد معاه ونكلم في بوه وايجا وندر شنو كلها نو
1: اما هو تونسي عنده الحق يلعب في المنتخب برا بشير
2: كان جاي انه يلعب في المنتخب برا وجا يلعب في المنتخب
1: اكيد انت تقصيه كما زاد امين زاد انت زي. في التمشي نتاعك تقدر نجبو ليه ملاعبي في البطوله المحليه نجم زاد يقول لك راك تقصي فيا راه اخويا
3: مش نحكي لكلهم انا هي انت لازمك تختار نرجع للكلام نتاع نتلحلح بيه وكل صحيح فما جوري يتلحلح بيهم اما انت احنا مانيش معاهم زاد في نيغوسياسيون انا البارح نسمع في ذا اخرى كريم سعيدي كيفاش يحكيوا على ايمن سليتي كيفاش حكي نيغوسيو معاه
2: اي لا لا ما نعممش فما جوريت
3: فما جوريت تستحق انك تاخذ لهم طياره وتمشي راه
2: طيب من بلي كيما شكون مثلا يستحق
3: ايمن سليتي
2: نعيم سليتي
3: ايمن يلعب في فاينورد
2: اي
3: امه بوتونسي امه هولندي يلعب في فاينورد هو البناك نتاع الكولوار نتاع الجزائر حاج موسى هكا ولا
1: حاج موسى انس حاج موسى
3: ميم بوست ويلعب على اليسار مي لاج دو 18 ويلعب في فاينورد عنده عامين جيت تبعث البارح اللي حسم سمعت كريم سعيد بعثوا له ميساج
1: في ذا الديوان
3: في ذا الديوان اللي ما نعرفش فين
1: اي في ديوان
3: بعثوا له ميساج على انستغرام وكلموه في التليفون فهمت باش تنجم تجيب انا نيغوسياسيون معاهم هما نحب نفهم شنو اما يلزمك اي معاك انا اليوم مش كلهم يجيو اي معك مش معناها اي واحد يلعب في اي جمعيه تجيبه لا كي كما ماشي واحد اما يلزم العبيد اللي معناتها الكاليتي والفالور سور يجي وعلى عينه وعلى الراس وراه يشوف البلاد الحكايه نتاع انه معناها حتى حد معطى ليك ناسيونال صدقني في الشامبيونيه نتاعنا زاد اللي باش يمشي راهم باش يعملوا حاجه كارثه اكثر من هكا خاطر انا نعرف النيفو تعرف اخر سامحني اللي تقول لي على الجوريت يزم ما نلعبوش ترونجي في حاله واحده في حاله واحده
1: ميكرو امين
3: في حاله واحده انك تولي تلعب ب 10 جمعيات في الشامبيون في ناسيونال وتلعب في انا طلعت سينيور في الناسيونال سي نلعبوا 16 جمعيه في 2007 16 جمعيه في السي و12 جمعيه في البي كي طلعت لعب في البي لقيت روحي 16 جمعيه في البي وبالليترونجي معناها انت شوف انت جمعيات ادوكم ما تمشي تلعب في جمعية إلا ما اليوم فما 20 وكملوا تاو مش يردوهم أبارامو 30 على 3 جمعية على 3 تجمش تطلع نيفو مش يقعد نيفو طايح مش يزيد يتيح أكثر مش حتى يزيد ما أي واحد ينجم يلعب أنت كي تربطها وتحصرها جمعية تلعب 12 جمعية في الآ تتحصر الدنيا وقت تحصر الأمور بالكدا وحتى من المصاريف مش ينقصوا عليك أنت يطلع اكثر
1: جوي. بشير احنا توا على ابواب انطلاق موسم جديد بون ما زالونا قد احنا اليوم لو 28 جوان
2: هكا يحسب يفو كونتي

0: كل كبيرة وصغيرة في الليجان، تحط دي زونترينور باهين يخافوا ربي كما قال فلفول، مش المحاباة هذية وولد فلان وهز ستيكا ماء وهز ستيكا حليب وهيت مكلاوي باش الجورات متاعو تلعب، على خاطر قداش من مرة نشوفوه معناتها لي تيمونياج، والله ساعات واحد قلبه يوجعو يقول لك ولدي وباهي وكوارجي وكان تيتولير ودو جور ولوندما يعمل هكا يلقى روحو اورليست برا لا وجع علاش.
1: هو قبل حتى المدرب نحكيه على قيمة المسؤول زيادة إيه. يخشكم شو حط المدير الفني والمدرب إيه. وشكم شي خلصهم في ما هو المسؤول
0: صحيح. احنا عن... قلت لك كل شيء مربوط ببعض ورا
1: صحيح. هي حلقة هي إيه. احنا توا إذا البطولة التونسية نحبوا نحسنوا فيها نبديو من قيمة وطبيعة المسؤول اللي أصبح توا عملة نادرة، عبيد تهرب المسؤولية،
0: المسؤول اللي هو بينيفول على باز هذايا يفو لاسولينيا بالأحمر
1: يعني ما عنده ما يربح،
2: مخ الولي لازم يتبدل
0: ومخ الولي زاد
2: مخ الولي
0: على خاطر أي واحد أي واحد عنده ولده كور ماشي في باله راه ولده عنده مبابي معنا
2: حتى الريتم من اللي لبس عليه من اللي مش لبس عليه اللي لبس عليه لازم ولده يلعب. أنا ساعة لساعة عندي أصحابي رانيو في الليجون وكل جيت أحكي ما تقول له ما كيفاش لعب هذيك في وسدك قل لي كم لعب ما لعبوش غوته نطرد
1: هك
2: هاي اللي ما لعبوش
1: خاطر بو عنده تأثير
2: على ديز إكزامبل وكان نحكيهم لك
1: هذي في جمعية
2: كبار
1: سيفيل
2: في جمعية كبار أنا دنير موقع عمني ولو تعمني وتبعت شوية استاد الحقيقة ماني في الاستاد للعوام الاخرى قاعد تعمل في حاجه به على الاخر وفما بروجيس جاي نتصوره
0: على خاطر الرئيس وسامبلمون سامح لي نقاطعك هو ديجا لاباز كان بريزيدون سيكسيون في الليجون ومغروم برشا بالصغار
1: ومازال عويشاوي توا
2: والله صدقني فما بروجي كان
1: ما عادش مين عويشاوي
0: ما عنديش فكره الحال
2: فما بروجي به على الاخر وقاعد مش تعمل الليجون وحاس ماني نسمع ماني حاس ماني سامع ان شاء الله كان ما نجمش نحرقوا انا البروجي هذا مي فما بروجي به على الاخر قادم ماشي وتحسن على الاستاد جبت استاد خاطر كي تبدا فما حاجه به لازمك تحكي عليها
1: بيان سور نجم يكون مثال ناجح نطبقوا به
2: اليوم تشوف استاد قادم ماشي
1: شو البروجي هذا
2: خليني قلت لك
1: عطينا حتى ربع
2: انا خاطر ما عنديش المعلومه صحيحه ومانيش كف ما تعرفش
1: نقول عندك معلومه
0: معلومه شنو
1: يحكي على الاستاد على البروجي
2: لا البروجي ايش معناه قاعدين يحسنوا في روحهم بشوي قاعدين يدخلوا في حاجات بهيم العالم قاعد يتطور في كرة قدم استاد تحب قاعد يتطور الحاجات اللي قاعد نسمع بهم انا تو حتى كيف نشوف في الاسبيرونس تو قاعده تعمل في نتا دي تيست في البلايس الكل
1: في الجنوب في تطاوين
2: عملت الكلوب وقنيش حبيه الكلوب زاد راه ديجا الكلوب تو العام الاخر قاعد تزيه في لي تيتر ما تسنين ناجحه ما تكي نبداو هكا فما شكون زاد حب يعملوا البروجي هذا اخي جمعيته ما خلا الكبارات نتاعهم ما خلاوهش من غير ما نذكروا الاسامي شكون اما كي نرجعوا نحن سامحني الكلمه الشعبويه نتاع الود الحفيانه اللي يقولوا فيها ونرجعوا لكورتنا المحليه القديمه تو وقت نخرجوا كيما رجعت قلت لك اخر جينيراسيون عملناها في الشامبيون نتاعنا نتاع اللي مشينا لعبنا بها كل بريسك كيب ناسيونال وزينا بها شان وسنا وجعنا الجمعيات الكل اللي هي نتاع يوسف ودراجي والذوادي والبلبولي وكلهم هذوكم ان شاء الله نرجعوا نحن ونفيقوا شويه على روحنا خاطر الحقيقه حتى الدوله لازم تقف شويه مع الجمعيات
1: لازم اراده
2: كبيره ياسر الدوله لازم تقف الجمعيات هذا
1: بيه.
2: ان شاء الله ربي يجريها على سليح
1: ان شاء الله صفر مقابل صفر مع نهاية الشوط الأول بين جنوب إفريقيا وكندا مازالوا لي دقيقتين ثلاثة في حصتنا نسألك نذكر ضيفي الصحفي الرياضي بشير قروي بشير شو تنتظر في هذا الأسبوع من تقلبات من أخبار من مستجدات من عارش حسب رأيك وين تراها ماشية الثنية مع المكتب الجامعي مع الإطار الفني مع
0: سؤال مهم سؤال مهم جدا أنا اللي نستنى في أفيش ولا أنانونس تهبط على الباج بتاع الفيدراسيون طالب الجامعة التونسية لكرة القدم أنه سيتم عقد ندوة صحفية برئاسة السيد معز الناصري وذلك يوم كذا على الساعة كذا
1: شو الأسئلة متاعك باش تكون معز الناصري؟
0: سي معز هل ستستقيل نعم أم لا؟
1: وشو تتخيل إجابة متاعه؟
0: كيكا ما نعرفش ما عنديش
1: فما سؤال يعني تحب تسأله بصراحة أبار السؤال هذا فما سؤال عاجز إلى حد الآن بشرق إجابته
0: السؤال علاش سألتنا هل ستستقيل ولا على خاطر ما نجموش نفشلو أكثر من الفشل هذا باش تقول لي أنت ما نعرفش أنا ما عنديش برشا من اللي جيت فما برشا أخطاء صارت دونك لا مواندرو دي شوز.

0: واحد وقت اللي يقول راني اخطات ولا راني فشلت يقول راني اخطات وفشلت. ابري ينجم يقول لي نجم ناكد لك اني اخطات وفشلت لكني لن استقيل ساتدارك.
1: أمين المكتب الجامعي إذا غادر وإذا استقال ربما تصير إعادة توزيع مهام في المنتخبات الوطنية الشباب وإطارات فنية. روا ما ننساوش مازلنا كي مشينا لعبنا في الأوفان لعبنا في تولان في فرنسا ولعبنا وجيت بحثنا روسيا لعبنا يو 15 ويو 16 ويو 17 لعبنا برشا مقابلة ودية في هذا الكل. ما نعرفش أنت ترى وين الحل في مغادرة المكتب الجامعي الحالي أو ربما إدخال تعديلات أو ما نعرفش.
2: الحقيقة أنا تقطعلي الأمل أنه باش تتصالح الكرة التونسية الحقيقة. خطر تبدلوا برشا حاجات والدنيا هي نفسها قاعده هي بيدها. ان شاء الله كان هو ما استقالوش يحاولوا يصلحوا من الروح وان شاء الله يدعموا الهيئه الجامعه يدعموها بعبيد معناتها
0: كفاء
2: وان شاء الله باش نطوروا الكره التونسيه. خطر الحقيقه ماشي نوخر وقاعده ريت العركات هذوما انه باش مانيش باش نبدلوا ولا تبدلت ولا قاعدين نخسروا في برشا وقت. كوب دافريك على قريب جاية كوب دي موند راه تغمض عينك تسكرها تلقى كوب دي موند جاية معناها كان مش نيقفوا من تو
1: جيتنا ألعاب متوسطية جميل ما نعرفش باش نلعبوا فوتبول ولا ايه في إيطاليا في أوت اسكو باش نلعبوا ولا ايه ما نعرفش
2: ما عنديش فكرة.
1: انا بدي ما عنديش معلومة
2: هاني قلت لك الوقت الوقت يزرف فينا ان شاء الله ربي جري على سلاح وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله ناخذوا عبره ونكونوا احنا خاطر كل مره نقولوا الكفه ذي به وما فقناش ان شاء الله تو نفيقوا بالبدا وتتلم رجاليات الكبار نتاع تونس العبيد اللي عندها يد باهيه في الكيميسيون نتاعنا والكره التونسيه بصفه عامه وان شاء الله نعطيوا حق العبيد كما قال باش تتصلح الامور وخفوا.
1: نعم والمسؤوليه تبدا من الاخلاق وتبدا من الميكرو ومن المواقف ومن احترام الراي الاخر دون ثلب ودون شتم وتقبل الراي الاخر. هذه اهم حاجه قبل ما ندخلوا بعض في الكوره ونحكيوا على تفاصيل اخرى. بشير شكرا لك خويا على الحضور يعطيك الصحه جاتك عزيزه.
0: شكرا لك انت
1: ما قلقناكش سافا بشير خفيفه
0: سافا صبتك برشا
1: قلت لي جيعان في الاوف
0: هاي جات شويه ما فطرتش
1: باش دخلت تكمل دوزيمي تون
0: هاي باش دخلت برشا كندا ولا افريك دي سود.
1: المنتخب اللي تحب يهزو كاس العالم انا هو شكون بشير بعد مغادره تونس فرنسا وانت يمين
2: الحقيقه هولندا انا جماعتي هولندا مي ميسي
1: هولندا هولندا مي ميسي
2: ميسي
1: ما انا باش نفاجئكم انا تشوف ما انا تشوف امريكا شو مش تعمل في الكوب دي موند هذه تشوف بعد كي
2: انا
0: نحكي اللي خسرت مع اللي خسرت مع تركيا
1: لا هذيك كف كف صغيره
2: انا نحب حاجه وشكون مقتنع انه باش يهز حاجه مقتنع ان فرنسا
1: فرنسا
2: خاطر ما عندهاش بون فيبل عندها كل شيء ومن بلوس الموتاليتي الجديده نتاع امبابي اللي قاعده تو قاعد يخدم بها راهي الحاجه اللي عارف روحه اللي هو لازم يكون نمر واحد
0: لا كونكورونس بينه وبين ديمبيلي تا
1: لا حتى اوليزي زيد ما عندك ما تقول زيد ملاعبي تو
2: قاعد يدخل في الفورمه نتاع اصحابه
1: يخدموا له يخدموا
2: قاعد يجري اكثر خاطر حتى الديسكور نتاعو في الميديا وكيفاش قاعد يحكي مش كيما مبابي قبل كيما تو ما تعرف انه باش النجم يهز بالون دور يزمو.
1: شكرا لكم شباب يعطيكم الصحه نقطه النهايه لكلوب مونديال نجم دي مسلم كان معنا في الاخراج ميرسي عطف زيندي في الاعداد كان معكم هيدي اجبنيني مؤنسه خاصه جدا توت سويت مع سهل السلطاني باي باي.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال إذاعة الشباب عد المجدد تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال للشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب باش تعرف مآل المطلب. تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني، السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: حاجة تتذكر
1: أنسينا يا الأغاني
2: يا الأغاني
1: بلغي عن السلام
2: عن السلام
1: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام
2: مثل أسراب الحمام
1: مثل أسراب الحمام
0: مؤنسة خاصة جدا كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات مؤنسة خاصة جدا

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير، مساء الحب، مساء الجمال. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، تحية توصلكم استوديو إذاعة الشباب في هذه الرفقة اللي تتواصل إلى حدود منتصف الليل. مؤانسة خاصة جدا، موعد ومساحة لتقاسم تجاربكم، للتعرف على حكاياتكم، على تفاصيل تحبوا تحدثوا غيركم بها، على ربما بعض الأسرار اللي تحبوا تطرحوها، ومواضيع تروا أنه هي جديرة بأنه كيف نحكي فيها تخرج ربما من الإطار الذاتي إلى الإطار العام، تخرج ربما من الاستفادة الشخصية أنه تنجم تفيد غيرنا. تجاربنا أكيد تفيد غيرنا، نصايحنا كيف كيف، وهذه المساحة هي لتقاسم تجاربنا، لتقاسم ذكرياتنا. والتجارب هي إما حاجة نعيشوها وما زلنا نعيشوها، وإلا ذكرى من الذكريات اللي عشنا على وقعها في فترة ما من فترات حياتنا. نجم الدين بن سالم يقود هذه الرحلة في مستوى الهندسة الصوتية، وسهلة السلطاني ترافقكم من أمام ميكرو استوديو إذاعة الشباب. تحية لكم من ما كنت، وتحية لسي ناصر العلوي اللي قبيلة شوية كان يتصل بالبرنامج، سي جمال الديماسي، مساء الأنوار. تحية لكل الأصدقاء 50 15 25 95 50 15 25 95 على ذمتكم، في مستوى الإرساليات القصيرة، في مستوى الاتصال الهاتفي، وإلى الواتساب زاد على ذمتكم. ونحب نوجه تحية برقة الدنيا لصديقتنا ضحى اللي بعثت لي برسالة صوتية تحدث فيها على شغفها وعلى محبتها للدنيا وكيفاش ترى الدنيا. فتحية ليك يا ضحى، ومرحبا بك صديقة لا تكتفي فقط بالاستماع، لأنه تقول أنا مستمعة وفية، وإنما تحب تشارك معنا. تفرحنا برشا مشاركاتكم اتصالاتكم. تحية ليك مرة أخرى سي ناصر العلوي كان قاعد تسمع فينا. تفرحنا برشا مشاركاتكم اتصالاتكم الهاتفية، تجاربكم اللي عشتوها اللي من خلالها أكيد نتعرفوا على التفاصيل. والحصة تقف على التفاصيل، لأنه الحقيقة كل حكاية هي مختلفة لتشبه حكاية أخرى في مستوى الناس اللي يعيشوها، في مستوى التفاصيل اللي تتعاش، في مستوى ردود الأفعال. شنو هو مواضيع الليلة؟ وديجا السؤال الذي تطرح عليا قبل حتى انطلاق البرنامج اليوم، باش نحكيو في زوز مواضيع. يليت لو أنه بعد المداخلة اللي تقدمها الكوتش في مستوى تفكيك هالتجارب هذوما، وساعات نفهموا الفهم العميق لبعض ردود الأفعال اللي ساعات احنا منيش فاهمينهم. علاش مثلا الطرف المقابل متشبث برايو؟ علاش يقولوا احنا مصحح راسو كاين ورفض العودة كما تحدثنا في لقاء سابق؟ لأنه وقت اللي نعتمدوا طريقة للتحليل وللتفكيك ردود الأفعال هذه، نفهموا الأسباب العميقة اللي ساعات ترافق بعض ردود الأفعال، نفهم ساعات التجارب اللي مع التراكم شنو تنجم تخلف في الإنسان. مواضيع الليلة زوز مواضيع. هو موضوع الأولاني كما علقت الكوتش هو تري سامباتيك، اللي هو الغيرة. يكون احنا نحكي ديما على الغيرة كاينها وجه من وجوه المحبة والحب، وكثيرا في أغانينا، في قصايدنا، في أشعارنا ما تغنينا بالغيرة، وريناها حاجة علامة من علامات الحب. وربما في فترة معينة وقت اللي يبدأوا زوز أطراف ممكن مهمش تحت سقف واحد، تظهر الغيرة هذه كأنها علامة يعني لا تقبل الشك في أنه هذا الشخص يحب ويعشق يعني طريقة كبيرة برشا. ولكن وقت اللي يتحاولوا زوز أشخاص وتطويل العشرة تطويل المسيرة وتطويل تعدد المسؤوليات وكيف كيف هالغيرة هذه تبقى مرافقة ولكن تاخذ أوجه متعددة تاخذ ردود أفعال مختلفة تاخذ أشكال أيضا وأنماط ما هيش نفس الشكل اللي كان من الأول بتبيعة تولي ربما أمر إلى حد ما مزعج وربما كيف كيف يسبب مجموعة من المشاكل مجموعة من الصعوبات وساعات من اللي يكون هو كالفلامة كالشعلة اللي ربما تؤجج المشاعر وتخلينا أكثر اقتراب من الطرف المقابل يتحول إلى عامل ربما معيق وعامل يمارس فيه طرف على طرف آخر ساعات كل أشكال التقزيم كل أشكال ربما بين ظفرين حتى الإهانة الشك فقدان المصداقية فقدان الثقة وهنا تدخل العلاقة الحقيقة في يعني في في برشة صعوبات تدخل في برشة مواجهات وفي برشة صدمات. موضوعنا الثاني هو الحقيقة طرحناه سابقا اللي هو الفارق في العمر. جتني حكاية في الحقيقة هي مركبة نوعا ما الحكاية هذه في مستمع كريم أحكي لي على تجربته أو التجربة اللي هو ناوي يخوضها تجربة الزواج بامرأة تصغره سنا. صديقنا هو حامل لإعاقة والطرف المقابل قاعد يعني كأنه يتمنى وكأنه في هاك المساحة اللي هو مرتاح فيها والطرف المقابل يلزمه اللي هو صديقنا اللي راسلنا يلزمه هو اللي يقدم كل أشكال التودد وربما التنازلات وكل يعني كأنه يلزم ديما يبين اللي هو صادق حتى ولو أنه توصل المسألة إلى أنه يتنازل حتى على بعض أملاكه أو بعض أرزاقه باش يبين مدى صدقه. هل أنه هالعلاقة هذه فرق العمر ساعات يطرح صعوبة ولا لا؟ وقتش يطرح صعوبة؟ وقتش فرق العمر يكون كأنه سبب في أنه في ربما ابتزاز الآخر في سبب في أنه يخلينا كأنه عامل تفوق ما هوش عنصر اللي يقربنا من بعضنا وأنه يخلينا نتجاوز ربما هالفوارق هذية ويحاولوا الطرف المقابل سواء كان امرأة ولا راجل. بالنسبة للحالة تاع اليوم الرجل هو اللي يكبر المرأة ينجم يحاولوا الطرف المقابل إلى أن العقدة ربما أو طريقة من طرق التميز أو أنه أنا ربما خير منك وانت يلزمك تبذل وتعمل مجهود باش تبين لي مدى تعلقك بيا ومدى حبك ليا وانا ديما فيك البرج العاجي انا نأمر وانت تنفذ. شنو مخاطر هالعلاقة هذية؟ ربما الكوتش تعطينا بعد نصايحها فيما يخص انه لشنو يلزم ننتبه. فارق العمر مش ديما يطرح مشكل يطرح صعوبة ولكن وقتش يولي ما عادش عامل يقرب يولي عامل بالحق يفرق وعامل ربما طريقة توظيفه من خلال هكا الغمزات والهمزات أنه كأنه أنت مكش كيفي كأنه أنت يلزمك تعمل أكثر مجهود باش تعجبني باش تكون في مستوية وهنا تطرح بالطبيعة العلاقة تولي الإنسان ما عادش مرتاح في هالعلاقة هذه. مرحبا بكم كان عندكم مقترحات احنا المواضيع اللي نقترحوها هي نبعة من تصوركم انتوما من حديثكم من قصصكم اللي تبعثوها لنا سواء كانت مكتوبة ولا عن طريق التسجيلات الصوتية ولا ساعات حتى في بعض المحادثات القصيرة اللي تعطيوني كأنه رؤوس أقلام وتقول لي هيك الفكرة وانتي احكي لنا كيما تحب وأطرح موضوعي على الكوتش ربما تعطينا فكرة وتفسر لنا الخلفيات اللي ساعات تقف وراء اختياراتنا وراء ردود أفعالنا أو زاد اختيارات وردود أفعال الطرف المقابل. مرحبا بكم على 50 15 25 95. سهل السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. مرحبا زاد بمقترحاتكم الغنائية اللي اليوم باش تكون في مدارين مدار الغيرة ومدار فارق العمر بين المتحابين ولا أزواج المستقبل.

0: انا نغير والله نغير. تقول الاغنيه ذي قديش تعبر في الحقيقه في كل تفاصيلها ساعات بالكلمه على اللي نعيش فيه انا اليوم. هكا تتعلق صديقتنا زينب تقول لها الدرجه ان عامله هالدرجه تنجم توصل الغيره بين زوز اشخاص. تقول عرفنا بعضنا توا اكثر من 20 سنه وخذينا وقتنا في الخطبة اللي امتدت لسنوات. كنت نرى في غيرته علامة على المحبة وعلى شدة التعلق، والصورة هذه اللي كانت تشبه برشا الصورة اللي ترسمها وترسخها في أذهاننا المسلسلات والروايات اللي كنت في شبابي مغرومة بهم برشا. وكي تعرفت على زوجي وقتها قبلته كما هو، وبعد محاولة أولى في سنة البكالوريا جاء قرار الزواج، ودخلت بعدها في دوامة الإنجاب وتربية الأبناء. ما كانش عندي احتياجات كبيرة، وكنت نقبل بعض ملاحظاته في اللبسة اللي وليت على كيفه، في الكم الطويل وإلا التروكار اللي يلزم يكون موجود، في أنه طريقتي في الحديث اللي في الحقيقة ملاحظاته كنت نقبلها، كنت نرى أنه هذا اللي يلزم يصير. كنت وقتها مازلت في مقتبل العمر، وكنت ناخذ في كلامه تقريبا ما ندخلش معاه في نقاش كبير، نفهم حاجات اللي تغش ونبعد عليهم. بمرور السنوات لقيت روحي أنه حتى صداقاتي وصديقاتي يغشوه ربما ويثيروا غيرته، حتى الناس اللي نعرفهم يلزم اللازم في اللازم وتكون الزيارات في الدار، حتى هيك الوقفة اللي معروفة عنا احنا في باب الدار هذيك ممنوعة، وكنت نتجنبها فقط لإرضاء، وكنت نتصور انه هذا هو الصورة اللي يلزمني نكون عليها. لكن تقول بعد ما كبروا الأولاد وتراجعت مداخلنا المادية بحكم الضغط الاجتماعي وغالي الأسعار، وأيضا تزايد حاجيات أولادنا اللي في مرحلة الجامعة اليوم عندهم متطلبات كبيرة بحكم تخصصاتهم الأكاديمية، خرجت نخدم. لقيت خدمة اللي ربما تنجم تعاوني بطبيعة بعد استشارته، وبطبيعة وافق، ولكن كاينه كان على مضض. خرجت للعمل، وهنا انطلقت تجربة جديدة وفترة جديدة في حياتي بطبيعة الدخول والخروج أكثر، علاقاتي وليت أكثر، لبستي وليت مهتمة أكثر بروحي بحكم أنه كل يوم أنا نخدم، كل يوم نخرج، كل يوم ناخذ بعض وسائل التنقل، وهذا الكل خلينا نعيش في صدمات لا نهاية لها. تقول كل يوم بحكم أنه هو خذ التقاعد، كل يوم كي نبدأ مروحة نراه في الشرفة متاع الدار كاينه يستنى فيا. تقول وانا مروحه كنت ربما نتعدى ناخذ بعض حاجيه الدار، نقف على الخضار، نقف على العطار، ساعات تعرضني جاره نسال على حوالها، نسلم ونقعد نحكيو شويه. النشره المفصله وقت اللي ندخل للدار يعاودها لي شريك حياتي، علاش وقفت معاه هذيك؟ في شنو حكيتو السيد هذيك؟ علاش سلمت عليه؟ علاش مديت له يدك؟ شبيك بتيت مستنسى تجي وربع تويكا غير ربع وانتي مازلت كي دخلت للدار؟ شنو اللي شريته وشنو اللي قلته وعليش حكيت معها هذيك؟ ويخي يلزم تقف بالمرتين وبالثلاثة وانتي مروحة للدار؟ ما وروح ديركتهم، علاش تقعد تحكي مع الناس وتقعد تكلم في هذيك وتكلم في هذيك وتسلم على هذيك وتفدلك مع اللي يجي؟ تقول في الحقيقة أنا زادت تغيرت، وليت نناقشو الناس اللي يحكي عليهم هما جيراني ونعرفهم، نعرفهم من اللي أنا ويعرفوني من اللي أنا عمري 22 سنة. تقول مانيش بعد إيش 20 سنة باش ننكر في جيراني ولا في معارفي ونتعدى ونصبحش وما نمسيش وما نسلمش عليهم وما نسألش على أحوالهم. لبستي تقول توا بطبيعة بحكم أنه ولا عندي شوية فلوس اللي نخليهم لروحي، تقول بالقليل اللي نجم نوفره كيف الناس الكل يشكروني ولا الناس الكل يمدحوني ونسمع كلمة الإطراء في خدمتي من زملائي وزميلاتي. تقول الوحيد اللي ما يعجبولش العجب وكان نولي كما تقول هي ميرفت أمين ولا سهير رمزي، يقول لي هذه لبسة مش حلوة، مش موتيتك، مش متاع عمرك، شبيك خارجة توا؟ علاش تكلم فيه؟ شكون اللي تكلم فيه؟ تقول ساعات زميلتي يكلموني وإلا ظروف العمل يقولوا لي مثلا راهو باش تجي في الوقت الفلاني ولا راهو حاجتنا بيك سويعة بعد الوقت وإلا شكون اللي يكلمك وشكون عديهولي خليه ساعة نسمع صوته نتكلم يلزم نحط أوبرلور سينو ما نكون أنا قاعدة نخبي في أسرار وإلا تقول رغم اللي أنا حريصة أني نتكلم بكل شفافية واتصالاتي الهاتفية ما يشل لدرجة أنه باش تكون معيقة لي نحاول قاعدة نوفق بين مسؤولياتي داخل الدار وخارج المنزل أولادي نحاول فلوسي تقريبا الكل ليهم وحتى بالبسيط اللي نوفره ساعات حتى من اللبسة المستعملة تقول هو ما يغزر لها كان بنظرة خايبة بطبيعة تقول دخلنا في مرحلة متاع تقزيم انت شنو تخايب روحك راك كبرت راك ما عادش صغيره تقول رغم اللي الفارق ممكن شويه في العمر اللي هما 12 سنه بيناتنا ربما يظهروا اليوم اكثر من اي وقت اخر ربما خروجه للتقاعد خليه يحس روحه اللي هو ربما يتقدم في العمر ممكن الاحتياجات الماديه للعائله اللي وصلنا في فتره ما ولينا عاجزين على تسديدها ودخلنا في فتره كبيره متاع ديون تقول 3/4 تقريبا المرتب اللي المتواضع اللي نتحصل عليه يمشي لتسديد بعض الديون ولنفقات العائلة وخاصة نفقات الأبناء وتقول مع هذا ما هوش عاجبه ديما فما ملاحظات حتى الناس اللي نحكيهم وما نسى يقولي علاش تحكي معاهم وعليش قاعدة في التليفون بربع ساعة وبالعشر دقائق وبالعشرين دقيقة ما هو كلمة قص عسلامة شنو حوالك هذيك شنو هو مشغول الهاتف الجوال علش تقعد تحكي في هذا الكل فتقول كل يوم تقول حتى في المناسبات العائلية ولا كل شيء أصعب برشا من قبل باش نمشي يلزم يكون هو معايا وكي باش نمشي وفما وقت معين يلزم وقت اللي هو يغزر لي يلزمني أنا نقول للناس أي بارك الله فيكم تصبح على خير ونقوم دون سابق انذار تقول الحقيقة هذه خلى برشا صعوبة تظهر بيناتنا وبرشا فوارق زادة كيف قاعدة تظهر وقاعدة تتعمق وهذه اللي خلى الصدامات الحقيقة تكثر وتزيد تقول علامات المحبة اللي كنت نراها وانا صغيرة في أول شبابي اليوم وليت نفسرهم بطرق أخرى وليت حاجات تخنقني حاجات ساعات تجرحني لأنه بطبيعة الكلام اللي يتقال أنا ربما خففت وزينت ووصلت لكم ربما السطحي منه ولكن حتى ملاحظاته اليوم وليت أكثر قسوة على عمري على شكلي وعلى اهتمامي بروحي وعلى علاقاتي اللي أنا في الحقيقة دفنتهم لسنوات معينة ولكن أنا نشأت في حي شعبي الناس تحب بعضها وتحترم بعضها وأنا بنت عائلة معروفة في الحي هذاك والناس الكل تحترمني وتقدرني والناس الكل تحبني فتقول هذي الكل خلى صدامات كثيرة تظهر بيناتنا واليوم أنا نسأل علاش الشخص هذية ولا بالطريقة هذية والأكثر سؤال اليوم محيرني كيفاش ننجم نصلح هذا الكل وكيفاش ننجم نتعايش معاه لأنه في الحقيقة اللي هو قاعدة تزيد والمشاكل قاعدة تكثر وهل الغيرة كان هذي النجم نسميوها غيرة قاعد بالحق ولا عبء على كتافي وليت حاجة تخنق فيها نهار بعد نهار هذه حكاية صديقتنا زينب بعد مع الكوتش من الأسود نسمع أسبابها العميقة كيفية التعامل مع المشكل هذي اللي هو مطروح وموجود ممكن بين سبب مختلفة ولكن هي فرصة باش نتحدثوا على الغيرة وقتش نجم تكون عامل مساعد وعامل يفرح وعامل من علامات الحب وساعات يولي إلى عامل معرقل لتواصل التجربة راجعين لكم 50-15-25-95 على ذمتكم
1: مؤنسة خاصة جدا ساعات النغمة تحير فينا ذكرى ترجع بين الناس وحكاية وفكرة وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة مؤنسة خاصة جدا
2: الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار
4: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم
3: انطلقت اليوم بالحمامات فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026 لتتوصل إلى الثاني من جوليا المقبل بمشاركة متسابقين يافعين وشباب من 20 بلدا. وزير التربية نوردين نوري أكد خلال افتتاح أشغال الأولمبياد انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنمي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني. اختتمت اليوم فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها منذ يوم أمس تحت شعار مع نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار الجيد. السجل الوطني للمؤسسات يذكر أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من 1 جويلية المقبل، ودعا في بلاغنا اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. في أخبار العالم، إيران تطلق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين في وقت مبكر من اليوم بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. واستهدف الكيان الصهيوني أمس جنوب لبنان أي بعد يوم واحد فقط من موافقته على أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان لتهدئة حدة القتال الذي تطالب إيران بإنهائه من أجل استمرار الاتفاق الأشمل. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد اليوم أن مضيق هرمز تحت إدارة بلاده ولا يجب تدخل في ذلك من قبل أي طرف، وذلك خلال زيارة إلى العراق هي الأولى بعد الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.

0: مغيارة وبرشا غنيات على الغيرة في الحقيقة، كما ذكرت صديقتنا زينب اللي حكيت على تجربتها مع الغيرة مع زوجها اللي كان خطيبها ثم اليوم تحول إلى شريك حياتها، وعلاقتهم اليوم تفوق 20 سنة. لكن مسألة الغيرة هذه اللي قاعدة تتزايد وقاعدة تتفاقم، خاصة بعد ما خرجت ربما مؤخرا للعمل. مؤخرا مش معناها يعني بعد ما كبرت الأولاد، بحكم أنه هي تزوجت عامة البكالوريا متاحة، فبالطبيعة أولادها معناها وصلوا المرحلة الجامعية وهي مازالت يعني في مازالت شابة نجم نقول، وربما أو في بداية الكهولة. فخروجها للعمل خلى زادا كيف كيف موازين ربما القوى، وعامل الغيرة يزيد يظهر أكثر مع زوجها اللي هو اليوم في مرحلة التقاعد، بينما هي ولات امرأة ناشطة، امرأة عندها دخل مادي خاص، عندها حياتها، ولات عندها علاقاتها اللي تقول هي في حكايتها أنها استرجعت هالعلاقات هذه اللي في الحقيقة فيها كل دوامة المسؤوليات والأسرة وتربية الصغار. ساعات إنسان ينسى أصحابه، ينسى صاحباته، ينسى علاقاته الاجتماعية، ويتلهي مسؤوليات الدار والصغار، اللي المسؤوليات اللي متوفيش واللي ساعات تبعدنا حتى على أسرنا. فتحدثت على غيرته حتى من علاقاتها الاجتماعية مع صاحباتها، مع جاراتها، مع الناس اللي يحبوها، مع الناس اللي حتى التليفون كي طويل شوية يلزم تحط أوبارلور باش يتأكد اللي هي تحكي مع امرأة، ويلزم يتعرف على فحوى الحكاية هذية وعليش هالاتصال الهاتفي فات الدقائق. تقول في الحقيقة المسائل هذية، النقاط هذية مؤلمة برشا، خاصة وقت اللي تكون متكررة، وقت اللي تكون بصفة يومية، وقت اللي تحس روحك مراقب من طرف الشخص هذية، كأنه أنت ما عندوش فيك ثقة. لبستك تقول من قبل هو كان يتدخل في النقاط هذية، وكنت امرأة اللي هي بعض الملاحظات اللي في الحقيقة كنت نقبلها بحكم أني كنت صغيرة، ما كانش عندي تجربة كبيرة. لكن اليوم تقول حتى الحاجة الحلوة اللي الناس تقول لي والله محلها عليك، وانا نبدأ نستنى وقتش نشريها بحكم الضغط المادي اللي عشناه، واللي اليوم حتى هالمرتب اللي انا ناخذه مخصصته اكثر للعائلة، ما نسمعش منه كلمة حلوة ولا اي ولا ليه، ما نسمع منه كان كلمات التقزيم وكلمات اللي تحط من شأني، وكل مرة يفكرني بعمري، يفكرني لينا قاعدة كيني نتصرف في حاجات خارجة على عمري وخارجة على السياق الاجتماعي. خليني نتعدى بكم لحكاية صديقنا علي اللي وصلتني زادة حكايته. صديقنا علي يقول وقت ما سمعت صوتها قلت هذه هي المرأة اللي نتمناها شريكة لحياتي. كان في كلامها برشا براءة وبرشا حكمة ورزانة، رغم اللي هي ما زالت كيف فاتت 20 من عمرها، ومع ذلك كانت تحكي على برشا قيم، على برشا مثل. الحديث هذا اللي ما عادش نسمعوه برشا اليوم في عالم فيه برشا ماديات، في عالم يقوم كان على الاستهلاك، عالم يقوم كان انت شتملك، انت شنو تنجم توري للناس، انت شنو تنجم تكون على الأقل في المستوى المادي. فلقيت فيه حكاياتها، لقيت فيه يعني المواضيع اللي نحكي فيهم معاها عن طريق الهاتف، لأنه الاتصال الأوليني كان، كنت نرى فيها إنسانة بريئة، إنسانة عندها برشا أحلام، ولكن هذه الأحلام هي أحلام بسيطة في نهاية الأمر، تتمحور حول حياة تكون فيها الاستقرار، يكون فيها التوازن، يكون فيها السعادة، لأنه ريت أنها هي قادرة خاصة، وهذه صفة من الصفات اللي أنا راها في المرأة بتبع هذا كلام صديقنا علي، أنه تكون قادرة على أنها تخلق السعادة، لأنه المرأة يلزمها تكون هك العامل اللي يخلق السعادة للزوج وللأبناء كيف يجيو وللبيت ككل. المرأة هي هك الشمس اللي تضوي على الناس الكل، هي اللي تعطينا سر من أسرار الوجود، وتعطينا سر من أسرار أنه نكملوا، أنه نواصلوا حياتنا. فيقول صديقنا علي بعد مدة طورت بطبيعة علاقتنا، وبدأ التفكير الحقيقة في المسائل الرسمية في المسائل الجدية. قل أنا نفوقها في العمر تقريبا بعشرين سنة، ويقول هذا خليني في الحقيقة بما أني إنسان حامل للإعاقة خليني نفركز كيفاش المرأة هذه نستحفظ عليها، كيفاش النجم نخليها تكون بالحق تتعدي، وربما من فترة التعارف وفترة الإعجاب وفترة التقارب إلى فترة المسائل الرسمية أنه نمشي للزواج. وهنا يقول الحقيقة بديت المسائل تختلف شيئا فشيئا. يقول المرأة اللي كنت نحكي معاها اللي وريت اللي هي مرأة مسؤولة ما كانت تتكلمني كان على روحها، بديت نرى في تدخل أطراف أخرى في العلاقة، بديت نلاحظ أنه فما برشة تأثير من أطراف أخرى في حياتها، بخلاف والديها إلى جانب نساء خواتها اللي كان عندهم علاقة قريبة برشة بها، واللي في الحقيقة في كل مرة كنت نرى أنه فما تعمد لتأجيل الارتباط الرسمي لعقد القران، وفي نفس الوقت فما طلبات قاعدة تزيد، فما طلبات اللي في كل مرة أنا نسعى أني نوفرها إلا وتظهر طلبات جديدة. ويقول أنا بحرصي ورغبتي في أنه المرأة هذية يعني نكمل معها حياتي كنت يعني قابل أني نقدم أي تنازل. بما في ذلك اليوم يقول ولينا نحكيه على أنه ربما يقع تسجيل الدار اللي هي على ملكي، لأني أنا مالك لبيت يقول محترم جدا، أنه الدار هذية ربما نكتبها باسم المرأة هذية. وهذية بدأ الحديث فيه يقول ما هوش بمنطلق معنتها الشرط، ولكن كينه لإسكات أفواه القريبات اللي قاعدين يضغطوا عليها، واللي تقول هي في كل مرة تبرر ربما تأجيلها للارتباط الرسمي لأنه فما ضغط ما، وأنه فما برشا كلام وفما برشا ربما تساؤلات وفما برشا ناس تحب تعبي لها مخها وتبعدها على هالحكاية هذية. فيقول جابت لي الحكاية في هذا الإطار، أنه ربما وقت اللي أنا نكتب لها الدار باسمها هذا أكبر دليل ما يبين شدة تعلقي، وأني أنا معنتها مصر على العلاقة هذية، وهذا ربما يساعدها على أنه تتجاوز ربما يعني الكلمات والناس اللي ربما تثنيها على الارتباط بشخص ربما حامل لإعاقة. ولكن يقول أنا لليوم نحب نسأل، هل أنه الفارق في العمر هذية يعني هل أنه يطرح صعوبات ما في عمر؟ يقول هي في منتصف العشرينات تقريبا توا، وأنا في منتصف الأربعينات. يقول نخمم بعد 10 و20 سنة الزواج هو شراكة متاع عمر، هو مشروع متاع عمر، من نجموش نخمو كان في عام وإلا اثنين. ويقول أنه كينه فما بعض المخاوف، هذا اللي فهمته أنا بين السطور من كلام صديقنا علي، أنه كانوا فما بعض المخاوف من أنه يعيش غمار هالتجربة هذية، اللي في نفس الوقت هو عاطفيا ونفسيا متمسك بالمرأة هذية، ويحس اللي هي أضافت له في حياته، أضافت له بهجة، أضافت له نور، أضافت له يعني سعادة، وخايف من أنه يخسرها بعد هالمشوار هذي الكل، وبعد هالإحساس اللي يقول منها ما نتصورش حياتي بلي بيه. وفي نفس الوقت بين أنه هالتنازلات اللي كان حللها الباب اليوم غدوة أش بشي عاود يسكروا هالباب هذي، وإلى أي مدى هذي نجم نفهمه اللي هو التنازل ينجم يضمن استقرار هالعلاقة هذه، وإلا يدخل في خانة ربما الابتزاز أو الاستغلال ولا الشانتاج أفكتيف، يعني الابتزاز العاطفي للشخص أنه هو محتاج لهالمرأة هذه اللي هي باش تكون رفيقه، مش فقط رفيقه لأنه باش تعاونه على الحياة، لأنه شخص هذية من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي نفس الوقت الخوف على هالعلاقة هذه في بعد سنوات. دونك هاو كعطيتكم ملخص مرة أخرى لهذوز حكايات اللي اللي من خلالهم باش ننطلقوا في حديثنا الليلة اللي هو مسألة الغيرة ثم مسألة فرق العمر. الموضوع اللي في الحقيقة زادة روجيوني فيه برش حكايات إيجابية، طبعا بعد تباعا نحكي على بعض التجارب الإيجابية في مسألة فرق العمر اللي راهي ماهيش بالضرورة معناتها فرق العمر ينجم يقود كان للمشاكل وللصعوبات. خلينا نرحب بالكوتش منال الأسود. أهلا وسهلا بك كوتش، مساء النور.
1: مساء الورد سهلة، أهلا وسهلا بك وبكل مستمعينا الكرام، إن شاء الله تكونوا لباس وبخير الناس كل.
0: يعيشك ربي فضلك. نحب نبلغك تحيات السادة المستمعين اللي كيما يسلموا عليا واللي يسلموا عليك ويسألوا على حوالك ويتمنوا لك كل الخير.
1: عايشهم. شكرا شكرا، عايشهم وانا زادة قلبي تعلق بيك وبيهم معنا.
0: عايشك يا لنا، مرحبا بيك، جينا كل عكا مساء أحد. دونك باش نفهموا هل التجارب هذية ربما نعاونوا أصدقائنا المستمعين أنه يفكوا هل التجارب هذية ويفهموا وقت اللي ساعات نفهموا الأسباب العميقة. وهذية جاني زادة رتور نحب نفرحك به برشا صديقتنا منال اللي هو فيما يخص صديقنا اللي زوجته يعني قتلوا شرط أساسي أنه نبعدوا، شرط أساسي أن نستقلوا في الدار. يقول قديش كان الحوار مع الكوتش فرصة أني فهمت الأسباب العميقة. ربما هي ما كانتش تعرف تعبر، ممكن إنسان يبدأ متأثر ويبدأ موجوع، ربما ما توصلش الرسالة، ما يوصلش المساج على الوجه الكامل. يقول وقت اللي سمعت الكوتش فهمت اللي كل عركة بيني وبينها، وربما كانت تشنج ونخرج ساعات كيما بين ظفرين يقول على سينتي، أنه فهمت كي من كلام الكوتش أنه راهو من غدوة مرتي راهي باش تعيش هاك الألم مضاعف بحكم أنه أنا مانيش مستقل في على أسرتي، فكيفاش باش تواجه هاك العبيد اللي سمعوا الكلام اللي أنا وجهته لها، ربما هاك الجرح اللي أنا جرحته لها. يقول وقتها بديت نفهم موقف زوجتي من المسائل هذية اللي راهو هي زادة صورتها تمست واللي إلى حد ما كرامتها تمست، واللي هي اليوم كأنه كما قلت انت يعني

0: ديما يفرحنا الرتور.
1: أكيد يفرحنا، وهذايا اللي نحبوا نوصلوه للناس. ساعات راهو كي يبدأ عنا مشاكل ما بين بعضنا، وإلا حتى عنا مشاكل في حياتنا انديفيدوال، دونك كي نبداو في وسط المشكلة ما نفهموش الناس الآخرين اش تحس، ما نفهموش حتى رواحنا احنا من برا شنو نحسوا. هذاك علاش نقولوا احنا هنايا يمكن باش نعطيكم نظرة عامة باش نفهموكم اللي ماكمش فاهمين، وخاطركم في وسط المشكلة مش على خاطركم ما تفهموش. ففرحانة برشا بالكلام هذايا، وإن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله يلقى معناها، إن شاء الله يرجع لنا ويقول اللي هما لقاو حل إن
0: وي
1: شاء
0: ان شاء
1: الله.
0: الله يا ربي ان شاء الله. وانا هنا زاد فرصه باش نحكي مع العائلات، زاد اللي تعاون، يعني ساعات فما ناس محتاجه لهالكوت بوس، معناتها ما نكونوش عوامل معرقله بقدر ما نكونوا عوامل مساعده، وانه نبسطوا الامور كيف نهونوا على الشخص ساعات اتخاذ القرارات. رانا قاعدين ندفعوه نحو السعاده، نحو انه يكون فرحان، انه يرجع توازنه، لانه صديقنا كان متالم رغم اللي هو انسان يعني راهو ناضج ومتقدم نسبيا في العمر، ولكن يعيش في هالالم هذايا بوجيعه كبيره، وما ينجمش يحكي نظرا لانه هو اكبر واحد في اخواته، ولانه هو في ربما في محيط وسط اجتماعي محافظ جدا، فالقاها المتنفس في البرنامج. وان شاء الله نكونوا على الاقل قطعنا معاه نفس في المسافه، يبقى
1: ان
0: النصف
1: شاء الله
0: الثاني ان شاء الله يجينا عليه كان الاخبار الباهيه. خلينا نبداو
1: ان
0: منها
1: شاء الله.
0: بالغيره
1: وذاك علاش
0: كوتش.
1: اي نبداو بالغيره، ما خليني نقول كلمه، ذاك علاش في كل مره قاعدين نقولوا اطلبوا المساعده، راهو ماهوش عيب، راهو خذوا دعم من عند صحابكم، من عند الناس اللي قراب لكم، من عند اي حد تحسوا ينجم يعاونكم، ما فيها عيب. دونك نتعداو للغيره اللي هو موضوع قلنا سامباتيك انا وياك اليوم، سامباتيك على الدفتر، سامباتيك اما كي يكبر يولي ماهوش سامباتيك الحقيقه. بالنسبه لاختنا زينب عسلامه، ساعه كانت تسمع فينا، وان شاء الله تكون لاباس. خلينا نحكيو شويه قبل ما نبداو مع زينب، خلينا شويه نحكيو على الغيره في المجمل، معناها في الفكره اللي عندنا، وفي الحقيقه، وفي الموروث اللي خذيناه ربما معناها من اجدادنا ومن اهالينا، اللي هو يتلخص فك الغنيتين اللي حطيتهم يا سهله. دونك فالكلنا كبرنا على انه الغيره هو دليل الحب، والغيره هي حاجه كان مش موجوده معناها الانسان هذاك ما يحبناش. باش ما نكونوش معناها باش نكونوا واقعيين في الحياه، الغيره موجوده وهو احساس فطري موجود عند الناس الكل وطبيعي، لكن بفترات فما غيره وفما غيره، فما سيطره مغلفه باسم الغيره. فهوني لازمنا نفرقوا مليح مليح ما بين الزوز هذوما، على خاطر بين الغيرة والحب راهو فما إكار كبير برشا، ومش معناها كل غيرة اسمها حب. الغيرة الطبيعية يا سهلة باش ما نطولوش، خلينا نعطيو للناس شو معناها غيرة طبيعية. الغيرة الطبيعية أول حاجة هي اللي يخليك تهتم بشريكك وتخاف تخسره. أما كي تخاف تخسره خوف، معناها باش نحكيو على الخوف من بعد اللي يوصل السلوكيات هجومية في الحالة متاعنا معناها متاع اليوم، لكن انك تخاف تخسره معناها انك تخاف توجعه، انك تخاف معناها الغيرة بكل بساطة نقول هو انك نغير انه نخليك تحتاج حد اخر غيري وانا موجود في حياتك. نغير فما أبيات شعر يقول لك أغار على جرح قلبك أكون أنا سببه، وأغار على عيونك من دمعة أنا سببها. هوني نحكي على قيمة كبيرة، على محبة كبيرة. نغير عليك معناها نحميك، معناها نحاول نكون بجنبك معناها، لكن لازم يكون فيها احترام كثير وكبير للحرية وللثقة بالأخص. تنجم تقول اليوم تنجم تغير، تنجم تقول تقلقت من الموقف هذايا، لكن ما هذا ما يعنيش انك تسيطر وانك تدخل في دوامات اخرى نوليو نعرفوها، تولي تكبر معانا وتولي غيره مرضيه. الغيرة المرضية هي اللي تبدأ بالشك، الشك المستمر. فتلقى روحك معناها مراقبة تليفون، أسئلة متكررة.

0: اتهامات، ويظهر لي هذه الحالة متاع أختنا زينب اللي حكيت عليها اليوم. نولي ونمنع الطرف الآخر من الخروج، وأنه يلبس وأنه يتواصل مع الناس. هذا ما عادش اسمها غيرة يا سهلة، هذه ولات سيطرة. ومالوغوزمون فما عباد باسم الغيرة يحاولوا يسيطروا على الناس ويحاولوا يتحكموا في الناس، وهذا الكل يرجع للأساس الكبير اللي هو الخوف يا سهلة. خوف، الخوف اللي موجود داخلنا، اللي نخاف عليك تهرب عليا، نخاف اني ما نلقاش شكون يحبني، لازمني نسكر عليك باش ما تمشيش. فهوني شويه شويه نوليو نخنقوا العبد اللي معانا، ونوليو نعصروا حياتنا وحياه الناس اللي معانا، وكله في الاخر يقول لك على خاطر نغير، على خاطر نغير. وفما اللي يمشي بهم انه يقول تقول تغير، يقول لك اي انا ما عندي ثقه في، معناك تقول ما عنديش فيك ثقه، ما عندكش فيا ثقه، يقول لك ليه عندي فيك ثقه، ما عندي ثقه في الناس. هذه معناها واردة برشا، أما أنا هنايا نقول اللي عنده ثقة في إنسان لازم يكون عنده ثقة في الإنسان هو بيدو كيفاش يتصرف مع الناس، وهذا مهم جدا. فهذوما معناها حبينا نعرفوا جزء، نعملوا جزء تعريف صغير ما بين الغيرة الطبيعية اللي تتعدى واللي هي محليها، وتزيد يمكن حلاوة الحب شوية كي وتخلي معناها تخلينا نحسوا إن عزيز على الإنسان اللي معانا، وإنه مهتم فينا، وإنه مقدرنا، وإنه يحاول يحمينا، يحمينا حتى من نفسه إذا وجعنا، يحمينا حتى من الآخر إذا تعدى علينا. هوني نحكيه على حاجة طبيعية وفطرية، لكن وقت اللي كما قلنا نتعديو الإهانات ونتعديو الخنق حريات، هنيا نولي ونحكيو على سيطرة. والسيطرة هذية لازمنا نفهمه اللي هي ما عندها وين توصل. صدقني يمكن مع الناس اللي تعاملت معهم الكل، الناس اللي وصلت في المرحلة هذية وما قعدوش ما بيناتهم، ما قعدوش مع بعضهم وحاولوا يلقوا حل وحاولوا يفهموا، والطرف اللي كان يغير برشا حاول يتعامل مع الخوف متاعه وينحيه، في الغالب ما سماش علاقات امتدت برشا حتى بعد سنين راهو في حالة هذية. حتر انك تخنق انسان وانك تحاول تحد من حريته وتوصل حتى تهينه، هذايا راهو ما عادش نحكيه على غيرة. خرجنا من غيرة جملة، ولينا نحكيه على خوف كبير مسيطر في الإنسان من داخل. والخوف هذاك عمل له حب سيطرة، وعمل له ضعف مالوغوزمون في شخصيته. وفي الشخصية هذايا كي تضعف بهذايا الكل، تولي أوتوماتيكمون تمشي للإنسان الآخر، وتولي يحب يضعف الإنسان اللي قدامه بأي طريقة. فزينب اليوم نحب نقول لك، فاهمة أنه أنت من الأول قلت أنه الكلنا نقوله من الأول فما غيرة محليها والكل، لكن اليوم لازمك تقعد شوية مع راجلك وتحكيه بالكدين على خاطر اللي صار معاك. سهلة سامحني مش نقول لك الموسيقى قوية شوية،
1: بقي مزعجة نقصوا فيها قدر المستطاع باش بتبيع، لأنه إنسان يفقد التركيز وقت اللي تبدأ فما موسيقى قوية شوية. وصلت المعلومة
0: اللي صار. شكرا،
1: سنعمل على تفادي المشكلة إذا
0: شكرا دونك الله يخليك. دونك بالنسبة لأختنا زينب نحن نقولها فاهمة اللي صار معك، يظهر أنه في البداية فسرت على أنه حب، أما مع الوقت الغيرة تبدلت التحكم والإهانة والحاجات ما همش بهين. وهوني لما الواحد يبدأ يحدد لك شنو تلبس شكون تكلم مع شكون تخرج، وبالأخص يستنقص منك ولا يهينك، هنا المشكلة ما عادش غيرة، المشكلة ولات في السيطرة. المتحكم ساعات ما لغزمه يستعمل كلمات كما قلنا أن نغير عليك كتبرير، لكن لازم نسأله هل غيرته خلتني نحس بالأمان ولا خلتني نخاف ونفقد ثقتي في روحي. على خاطر الحب الحقيقي يخليك تكبر يا سهلة، أما السيطرة هي اللي تخليك تصغر. فاليوم نغير عليك بزيادة كلمة يقولوها الناس، يقولوها بالعبيد باش يبروا حبهم، أما هو في الحقيقة يبروا في خوف كبير ساكن جواتهم وكبر معاهم، ولا وحش كبير. ونحب نقول الزايد راهو خو الناقص، هذه ما نعرفوه الكل. ف ما نعرفش، ما نحبش نقول انه ناقص، لكن فما مشكلة كبيرة لازمنا نتعامل معها، لازمنا نقعد ونحكي فيها. لازمك انت اول حاجة يا زينب تفهم الفرق ما بين انا نغير عليك على خاطرني غالي عليك، ولا انا نتحكم فيك باسم الغيرة. ويظهر لي انت فاهمة مليح هنايا اللي هو قاعد يتحكم فيك باسم الغيرة. مالوغوزمون الاولى فيها احترام، اما الثانية فيها امتلاك، والحب ماهوش امتلاك. الحب هو اني نثق فيك ونحترمك ونخليك تكون انت وانت مطمئن. ف نصيحتي اليوم السائل زينب، انا ديما نقول في نعاود ديما نقولها، العلاقات اكثر حاجه في الدنيا هذه تستحق انك تستثمر فيها، مهما كانت اسبابها ومهما كانت خلافاتها ومهما كان كل شيء فيها. فاول حاجه لازمك، خليني نصيحه نحب نقولها لك، ما تبررش انت ساعه، على خاطر هو لو فات هزت التليفون وقالت هو يغير عليا، حتى هي تبرر شويه في اللي قاعد يصير بالغيره. نحب نقول لك ما تبررش كل تصرف بكلمه يغير عليا، اما نعاود نقولها لك، الغيره اللي وصلت لك المرحله هذه لازم يتحكي فيها، لازم يتحكي فيها مليح، ولازمك تحط فيها حدود باهية، على خاطر هذه عشرة وهذوما ولاد قاعدين يشوفوا فينا، وهذه حياة مازالت باش تستمر. حرام ومش من المعقول انها تستمر على حد، على حساب حد من حد. ف حاول تقعد معاه، حاول تتكلم معاه بهدوء في وقت ما يكونش فما خلاف. بليز اختاروا الأوقات اللي نحكيو فيهم في المواضيع هذوما،
1: ما نزيدوش نعمقوا
0: ما نزيدوش نكبروا الموضوع، وما نزيدوش معناها ندخلوها بعضها كما نقولوها. قل له بوضوح شنو هو التصرفات اللي تأذيك معناها مني أنا. حاول افهم منه أنت زادة، افهم وجهة نظره، افهم خوفه، احتويه، افهم إحساسه. فمهم برشا هدايا. دونك سامحني سهلة، يظهر لي قاعد يقص الصوت، قاعدة تسمع فيا ولا
1: نسمع
0: أنا
1: فيك؟ خمسة على
0: ولا
1: خمسة، عشرة على عشرة، 20 على 20.
0: اوكي سوبر، خاطر ضاع عليا الصوت، مشي في بالي مشيتوا عليا. دونك
1: نسمع فيك، نسمع فيك بالكدا. وهذه تحية وتوصلك ديجا من صديقنا محسن بن علي من قبلي، يقول لك تحية ليك وتحية. نشكر برشا الكوتش على تفاعلها مع البرنامج، وانا من المتابعي حساب الكوتش باسم محسن سيدهم.
0: سيدي مرحبا بيك وشكرا ليك ونورتنا عايشك. فقلت لك دونك اول حاجه نحاولوا نتكلموا مع بعضنا، نفهموا بعضنا. حاول افهم منه شنو ما التصرفات، يمكن فما تصرفات انت قاعده تعمل فيهم مش عن قصد، نجم تكون مش عن قصد، لكن هما يؤذيوه. معناه خلي فما تفاهم، حاول احتويه، حاول افهم وجهه نظره. من بعد طول حاول حط حدود زي ده واضحة. الاحترام ماهوش أمر قابل للتفاوض أبدا، والإهانة
1: حتى
0: عمرها ما
1: بعد 29 سنة زواج نجم توا نصلحه.
0: أكيد أكيد في كل لحظة نجم نصلحه، مادام شوف مادام فما لا فولونتي، معني مادام فما لا فولونتي ان نكملوا وان نصلحوا، مادام حتى بعد 50 سنه نجم نصلحوا. كل شيء يتصلح في الدنيا هذه، فهمت؟ لكن لازم يكونوا الاطراف الزوز فاهمين اللي هما علاقتهم قاعده تمشي في ثنيه ماهيش باهيه، واللي هما باش يخسروا بعضهم. فنفهموا بعضنا، كل واحد يقدم التنازلات المقدوره عليها، لكن في كنف الاحترام. دونك التنازلات راه ما نجموش نحكيوا على الاهانه، وهذا ما نجموش نتنازلوا في الاهانه، ما نجموش نتنازلوا في تقليل القيمة، وفي حتى العنف اللفظي هذايا ما نتلازلوش فيه، لكن نحكيو فيه. على خاطر اليوم بعد 20 سنة سهلة يظهر لي ماهيش أول مرة، معناها ما نتخيلش كان أول مرة عملوا لها شيء هذايا. معناها دونك بعد 20 سنة أنت وين كنت؟ مصابك كنت تكلمت من قبل؟ مصابك
1: هي
0: كان حطيت حدود من قبل؟
1: فترة في حياتها كأنه عملت كالتطبيع مع المسألة هذه، يعني اوكي تقول لي ما تكلمش، هذيك هي بطبيعتها ما كانش عندها وقت وولادها مازالوا صغار وتعرف مسؤوليه امراه في الدار، دونك هي بطبيعتها كاينها وليت تتعامل مع هكا الشيء هذيك تحصيل حاصل، ما تحبنيش نكلم شلينا بطبيعتي انا وقتي للدار بطبيعتي ما كانش عندي مشاغل كبيره. توا كيف خرجت وليت تخدم تبدلت برشا معطيات بالنسبه للزوج. اي
0: طبيعي، وهذاك علاش احنا المره اللي فاتت وليك حكينا في العلاقات قلنا اول حاجه لازمنا نحكيو فيها قبل العرس وحتى في وسط العرس انه رانا نتغيروا، ما فما حتى شيء ثابت في الحياه، وكان فما قانون وحيد في الحياه ثابت راهو قانون التغيير، فكلنا نتغيروا الكلنا نتبدلوا، اما لازمنا نحكيوا لازمنا نعبروا. اي الكلام اللي قاعده تقول لنا فيه اليوم تقوله له لي هو، انا قبل كنت نقول لك هكي على خاطر بطبيعتي ما نخرجش وكل، لكن انا اليوم مش حتى عندي سبب انه انا خرجت ولا مشيت نخدم، ليه انا اليوم انسان نحب نخرج للحياه نحب نشوف تبدلت، قبل كنت وتو وليت نقتلوها ما نقتلوهاش، نفهموها ونحكيوا معها، فهمت؟ دونك الحوار راهو ياسر مهم، كان نحبو نحافظو وكان نحبو نصلحو، فنتكلمو انا هذه ما تعجبنيش وهذه ما تعجبنيش وهذه ما تعجبنيش، وبالاخص معناها نرجعو كما قلت لك قبيله لو كان الطرف الاخر معناها فاهم اللي هو لازم يصلح، هوني لازمنا نخدمو على الخوف الكبير اللي موجود داخله، ما فماش انسان يعمل تصرفات هكايه ما عندوش خوف كبير. منين جاي الحقيقة ما نجمش نحدد على خاطر ما نعرفوهوش الشخص وكل، لكن الأكيد أنه فما خوف كبير خلاه يكون إنسان مسيطر، خلى عنده ضعف من داخل يحب يبرره في أنه يضعف الناس اللي قدامه، فهذا مهم زيد، هذا مش نقلل منه الشخص نحترموه ومعنيها مش تقليل منه، لكن هذه الحقيقة. فاليوم كان نحب نصلحه زوز، أي لازمنا نصلحه، لازمنا نقعدوا لازمنا نحكيوا، كان هو مستعد يسمع ويعترف بالمشكلة ويخدم على روحه، فهذه علامة جيدة جدا، من هون يظهر لي نبدأ ومعنيها النجم نصلحه، مش حياة كاملة، النجم نصلحه ماضي ومستقبل وقت اللي نلقاه الإنسان اللي مقابلنا عنده استعداد اللي هو يخدم على روحه واللي يحسن من هذا كل. لكن كان لليوم مازال يبرر كل شيء انه هكا نغير عليك وهذاك هو، وانا هكيك الكلمة الشهيرة اللي يقولوها الناس كل، أنا كيكة ما فما حتى حد هكيكة، الكلنا نخدم على رويحنا وكلنا نتبدلوا ونتبدلوا مش حتى على رويحنا، نتبدلوا مع الدنيا ونتبدلوا مع الناس. فهنية الحقيقة نقول لك اللي يمكن باش يستمر التحكم والإهانة، وهنا لازم أنت تسأل روحك هل العلاقة هذية مازال تتحافظ على كرامتي وبالأخص على صحتي النفسية ولا لا. فالموضوع
1: هذوما أسئلة ما تنجم تجاوب عليهم كان صديقتنا زينب، اللي هي واضح أنه بدأت تتعب وليت مرهقة بالنسبة ليها المسألة هذه.
0: واضح أكيد واضح وواضح جدا معناها،
1: وخاصة وأنه زوج حسب المعطيات اللي وصلتنا قاعد يعيش في زدة في مرحلة مهمة اللي هي مرحلة التقاعد من العمل، اللي هي فما مثل شعبي تونسي يقول لك الراجل في الدار يعمل لك دار
0: يعمل لك دار
1: يعني كيف يقعد في الدار ويحس بك يخلي فراغ كبير، إنسان كيف يعدي أكثر من 30 سنة راهو عمل يعني حياته نظامه اليومي نظامه الغذائي نظامه الاجتماعي النفسي كان ماشي وفق وتيرة معينة يلقى روحه في الدار، فهذه زادة فما ناس نتنجمش تعيشها ساعات بطريقة سلسة وبطريقة هكا
0: سوء. هي ماهيش سهلة أكيد ماهيش سهلة على خاطر هذول باش نرجعوا بها لحكاية الإدمان هذيا، على خاطر بالحق راهو توتان سيستيم مدمن على معناها خريطة عصبية كاملة مبرمجة 30 سنة، هو توا باش يبدلها باش يكسرها، معناها ديجا هو قاعد يعاني من داخل، فهمت؟ فمرحلة صعيبة برشا وباش يعمل حياة جديدة وباش يكسر اللي استانس به الكل، دونك ماهوش سهل عليه، لكن في نفس الوقت هو ماهوش سهل عليه. اللي زاد ويظهر لي اكثر منه انه هو قعد في الدار هي خرجت تخدم، زدنا طيل بلتين فولينا بالحق معناها اي مالينا في سيتوياسيون دونك خايبه، هو يحس في روحه ديما رانا في التقاعد نحسوا روحنا خلاص انه هي مخيبها كلمة التقاعد، على خاطر الإنسان يحس بها أنه ما عادش عنده منفعة، ما عادش محتاجينه، برغم اللي هو ما هوش هذيك جملة. هي مرحلة التقاعد أحلى مرحلة، أنت كملت اللي عليك في الحياة وعطيت من قلبك، اليوم وقتك باش ترتاح وباش تفرح وباش تشيخ وباش تمد ساقيك كيما نقولوها. دونك سي تري امبورتون دو كومبروندغ سا. مي اوسي هي عندها الحق. هي هاني قلت لك احنا يمكن كنا نحكيه في اكثر كان ما فماش اهانه، لكن حسب ما تحكي هي يظهر لي في العشرين سنه تعرضت لكامل انواع الاهانه. اليوم الحكايه صعيبه، اي باش تبدل ولا باش تبدل العلاقه الكل معناها صعيبه، لكن جايز، نجمو نتكلموا، نجمو نحطوا وجهه نظرنا، نجمو نتفاهموا. اجا انا وياك اليوم نتفاهموا، انت نحيو الاهانات، نحيو التعديات كواك سوسوا جنسيه والا معناها جسديه، باردون، والا معناها نفسيه والا لفظيه، ونتفاهموا في النقاط الاساسيه اللي خلاونا مختلفين. فهمت؟
1: يعني وقت الانسان حتى في مكالمه هاتفيه يكون مضطر انه يحط او بارلور باش الشخص يسمعه.
0: يعني هذا اذين،
1: يعني هنا حتى خصوصيتي انا سبحان الله نحكي مع صاحبتي في مساله ما نعرفش شخصيه برشا، مساله حميميه لازمك انت تسمعها باش يكون. وكاين وزاد لهنا الكوتش المشكل انه الطرف هذا قد ما احنا قاعدين نحاولوا كاين نتنازل ولا ميسج، ها باش نحط او بارلور يا سيدي باش تصدقني، كاينو مانيش قاعدين نلقاو في حل. يعني ماهوش هذا انك باش تكسب ثقته، كاين وليت كيما السراب، انت تجري تسخايب روحك باش توصل، لكن تلقى روحك ليه ما وصلت لحتى شيء. معناه
0: اكزاكتومون، على خاطر هو اصلا هي الامور ما تتعالجش بالطريقه هذه، ما تتعالجش باني نوفر لك معناها نكون كيف ما انت تحب باش تمشي العلاقه. التنازلات هذوما ما ينجموش يجيبوا نتيجه سهله، ولا بروفوني معناها هاي 20 سنه متنازله ما وصلناش للنتيجه، مش هذا اللي يجيب النتيجه. النتيجه تجي هاني قلت لك بالحوار، وبكل واحد يحط حدوده، انا نقبل هكا وما نقبلش هكا، وما
1: عادش نقبل هكا كوتش. غيرة مرضية
0: أكيد أكيد أي أكيد أكيد غيرة مرضية هي هو غلاف السيطرة. معناها يعني قلت لك إنسان باش يسيطر على إنسان يسيطر عليه بالغيرة المرضية، وتكبر معاه الإنسان الشيء ذيك. وقت اللي أنا نخضع لك ونعمل لك اللي تحب عليه باش كيما نقول وإحنا نسكت راسي وباش ما نكبرش المشاكل وكل، فهنية تولي سامحني ما تولي مرض نفساني كبير ولازم علاج الحقيقه. من نجمش نقول لك حاجه اكثر من هكايا معناها.
1: حتى اللي يسمعوا فينا زاد ساعات، فما اللي ممكن صديقتنا زينب حكيت لنا، لكن انا نعرف اللي فما برشا ناس راهو يعيشوا الواقع هذايا، واقع السلطه اللي هو مغلف بالغيره كما قلت انت كوتش، واللي ممكن كيف يتمارس من الزوج تجاه الزوجه. احنا في مجتمعنا بلوز موان نقبلوه، كاينه خاطر ديما عندنا في فكره انه يعني ساعات المراه تحشم باش تحكي ولا ترى اللي هو الى حد ما من واجبات الزوج انه يتدخل في بعض النقاط. ولكن راهو فما زاده كما تحدثت انت على رسم الحدود لهالمسائل هذيا، راهو فما حاجات اللي من حق كل واحد فينا، ولكن زادا كل إنسان يعرف على شنو ينجم يتنازل. كما تحدثت نعرف على شنو نتنازلوا بالضبط، يعني وقت نتنازلوا على كرامتنا ولا حريتنا راهو من بعد ما نجموش نجيو نطالبوا بها.
0: إيه ما عادش نجم نجيو نطالبوا بها. شوف هو أصل المشكل في حد ذاته انه الناس اللي حكينا فيه من الاول اللي هو موروث، احنا ورثناه، معناها كيما يقول لك ما وجدنا عليه اجدادنا وابائنا. فهمت؟ فحلينا عينينا فهمنا، لكن حاجه بسيطه برشا، كان نرجعوا لديننا ونرجعوا للقران، الله خلقنا فردا وتموتون فردا. فهل العلاقه راهي ما بين اثنين مش معناها انه نملكك، انت انسان وانا انسان، انت خلقك ربي وانا خلقني ربي، الزوز كيف كيف، احنا باش نتشاركوا في حياه، مش حد باش يملك حياه الاخر. فهذا اللي لازمنا نفهمه، لازمنا نفهمه انه ما تجيش باسم حتى مسمى غيرة زيجة نامبورت، تنجم تعطي لروحك الحق انك تتحكم في انسان وتملكه وتزيد تهينه. لهنا خرجنا من الانسانيه راهو يا سهله. فمهم برشا ان نفهموا انه الحب الحقيقي في الدنيا هذه ما يخليكش تخسر نفسك راهو ابدا، يخلي بالعكس معناها يخليك تكون إنسان كيف ما أنت، يخليك تحافظ على علاقة، العلاقة الصحية هي اللي تخليك تحس أنك أكثر أمان، أكثر احترام، أكثر حرية في أنك تكون أنت. هذه العلاقة الصحية، هذا شو معناها رجل ومرأة يبنيوا حياة، مش معناها حياة تتبني على حد ولا تتنحى من حد، لا غلط. فهذا اللي لازمنا نفهموه، وهذا اللي لازمنا نحكيو فيه. انت انسان وانا انسان، نحترموا بعضنا، نقدروا بعضنا. حسيت موقف زعجك، حسك بشويه غيره، اجا نحكيو في الموقف، مش في انا، مش في ما تهنيش، اجا نحكيو الموقف زعجني، اوكي نبدلو.
1: اي
0: فهمت. وبالنسبة للمرأة ولا للراجل، تعاودت مرة واثنين وثلاثة الحكاية، نزيدو نحكي. فهمت. لكن وقت اللي انت تعدي سنين من عمرك وانت لازمك تتحمل باسم انه انت مرأة ولازم هو يتحكم في كل شيء، لا ربي قال هكا، ولا الدين قال هكا، ولا حتى ديانات في الدنيا قالت هكا، ما هوش هذا ابدا. الغيرة المرضية حالة نفسية ياسر صعيبة، تتكون مع الإنسان من خوف كبير موجود في داخله، خوف من الفقد، خوف من الوحدة، خوف من أنه ينساب، خوف من أنه ما يلقاش شكون بجنبه، خوف من أنه ما يلقاش شكون يهتم بيه، خوف من انه اصلا ما يحسش بقيمته، ما يحسش بكرامته، خاطر فما ناس ما تحس بقيمتها كان كي تهين غيرها.
1: اي وهذا المشكل.
0: اكزاكتومون. وخوف لا يوريه ضعف شخصيتهم الموجود من داخل، فباش ما نوريكش، باش ما نحسش بضعف شخصيتي اللي انا حتى مخبيه على روحي وحاسه عيب كبير، اللي هو ماهوش عيب، ضعف الشخصيه، سبحان الله كل واحد كيف خلقه ربي معناها. فهمت. لكن باش ما نحسش بضعف شخصيتي، نضعفك انت، نقزمك، نقص منك، نقلل منك. هذا ماهوش غيره، ماناش نحكيه على غيره، هذه أنا ما نحبش نسميها غيرة مرضية، خاطر فما غيرة وفما تسلط.
1: أي.
0: احنا سميناها غيرة مرضية وسميناها درشنو، ليه؟ هو سلوك هجومي يستعمله الإنسان باش يخبي بيه مخاوفه ويخبي بيه حاجات لازمها تداوى من داخل.
1: وانتي تحكي معايا كوتش، يعني وصلتني رسالة من عند زادة صديق من أصدقاء البرنامج، ممكن احنا نحط الغيرة في إطار الخوف، زادة المحور اللي كل مرة مش نرجعه له ممكن بصور مختلفة، يتحدث على الخوف الكبير اللي هو بتبيع بشيزنا شوية الموضوع، توا ندخلوا في تفاصيله في حصة أخرى، اللي زوجته تخاف كثيرا، خوف يعني على ولدها، يظهلي هو الوليد الوحيد، يظهلي اللي عندهم واللي جاء بعد سنوات من محاولات الإنجاب، يقول خوف نحسه اليوم خوف مرضي، وهذه تو نخصله كما قلت الكوتش حصة، يقول معناها خوف مرضي تسبب للوليد في أنه حتى اجتماعيا، رغم اللي هو الوليد مازال صغرون يعني 5 سنين، ولكن يقول حتى على مستوى النطق، على مستوى العلاقات، الوليد ماهوش اجتماعي، ويقول زوجتي فيها هالإشكال هذية أنها ماهيش اجتماعية، وتحاول من شدة خوفها على الوليد أنها ما تخليش يخرج يلعب، ما تخليش حتى ابوه كيف يهزه، يقول انا نحاول نخرجه شويه من الدار، لانه يعدي فقط سويع شويه الصباح في الروضه وبعد يروح لانه مازال صغير، يقول حتى كيف يخرج معايا كي نرجع للدار، يقول تولي المشاكل لا تنتهي بيني وبين زوجتي، حتى وكان هو مرافقه وخرجوا يحاول يهزوا يبعدوا شوية على التليفون وعلى التابلت وما إلى ذلك كالشاشات والكل، يقول تصير صدامات كبيرة بيناتنا، يقول ما عارف كيفاش نعالج المشكل هذا، واليوم خايف على ولدي لأنه كاينه حتى في النطق وفي المعجم اللغوي اللي عنده ضعيف برشا، ما يعرفش يتكلم أصحابه في عمره، يعني الأولاد اللي في عمره ينطقوا مليح ويعرفوا يعبروا على مشاعرهم ويعرفوا يقول، حتى في الكلام ما عندوش برشا كلام، يقول خايف عليه اليوم، لا معناتها الخوف هذا الكبير من عند أمه يعمل له برشا صعوبات.
0: لازم يخاف عليها هي ساعة قبل كل شيء.
1: حتى هذا اللي قلت له يلزم نبداو بالأم، يلزم أول مفتاح الأولاني هي الأم، الساعة نحكيه معاها يلزم هي تكون قابلة أنها تحكي وأنها تفهم وأنها تقبل من الناس شنو باش يقولوا لها، خاطر الخوف الكبير هذه ممكن احنا نسميوها بالفرنسية لا ميغ بول، الأم اللي تحمي ياسر، تحمي ياسر صغارها، تحميهم لكن ساعاتك الحماية هذيك مالوغوزمون تخنقهم مع الأسف، تخنق الصغار، وساعات هالحماية هذه وهالخوف هو يزيد مع المراحل العمرية، ممكن توا هو طفل ما زلت تنجم تتحكم فيه، ولكن بعد شاب ومراهق ثم رجل تولي هالخوف هذي كأنه سلسلة تخنق فيه الصغير هذي. هذا ديجا أنا شنية اللي قلت له، يلزم الأم اللي نحكيه معها يلزم هي تحاول أنت تفهمها أنه هي اللي تحكي هي اللي تعبر، وباش نبدأ في خطوات الصحيحة. ناخذوا جينجل من عند صديقنا نجم الدين ونرجع لك كوتش باش نكملوا نسكروا موضوع الغيرة، ثم بعد أخبار 10:30 نمشيوا الموضوع الفارق في العمر وخصوصية التجربة اللي بعث لنا صديقنا علي.
2: مؤانسة خاصة أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر.
3: وسفرنا الليلي مازال متواصل في موضوع من المواضيع اللي اقترحتوها علينا واللي هي من تجاربكم تجارب حياتكم اللي هو موضوع الغيرة. نرجع لك كوتش. موضوع الغيرة دونك في مستوى دائما نقعدوا على الأقل في مستوى الحلول، وأيضا اللي يسمعوا فينا واللي كما قلت ساعات ربما كانوا اليوم مش يشوف روحه قدام المراية، فما برشا متأكدة اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي هما يعملوا هالممارسة رسيت هذية ويراها أنها حق مكتسب، أنه في حياة الراجل وأنه هو ما يكون راجل بالفم والملي، وأنه هو كزوج يلزم يعمل الحاجات هذية وهي من حقه، وما فما حتى حد يناقشه في أنه يتدخل في خصوصيات زوجته. دونك هنا
4: كان نحب نقول كلمة بركة، لو كان رجولية الإنسان الراجل محصورة وإلا ملخصة في أفعال امرأة، وإلا العكس لو كان أنوثة امرأة ملخصة في راجل وفي تصرفات راجل، على الدنيا سلام. سامحني في الكلمة، ما نجمش نقول غير هذا. على الدنيا سلام، معناها رانا غالطين جملة، معناها كيفاش أنت رجوليتك وكل تحددها تصرفات مرتك، المفروض مرتك بنتك، مرتك الأرق حاجة عندك اللي تعملها بالسياسة واللي تخاف عليها واللي تحميها وفي نفس الوقت تعطيها حرية وتثق فيها. مرأة هزة معك دار وجايبة معك صغار وعاملة معك حياة، ف ما نعرفش شنو نقول، لما ما تنجمش سامحوني تكون رجولية أبدا، بعيد برشا الموضوع.
3: أي. وفيما يخص نرجع دائما للمشكلة هذية اللي هو كما تحدثت الكوتش وراجع السبب أساسي اللي هو الخوف، ربما خوف من أن نفقد الشخص، ربما هذي يزيد يدخل في خانة الإنسان اللي ما عندوش ثقة كبيرة في نفسه، كأنه يخاف أنه الشريك ربما يتفوق عليه، يحسب المسائل بالطريقة هذية، وهذا موجود برشا في حياتنا، أنه الشخص اللي ما يتطورش ربما من بعد الزواج، لأنه الزواج هو مسيرة عمر، ما هيش مش عام مش اثنين، ربما يسعى إلى أنه يصغر ويرجع. ونعرف برشا تجارب اللي في الحقيقة اللي وصلتني اللي وتوا حكاية ما كملتش قريتها، يعني امرأة رجعت قرات بعد الزواج وتمكنت من أنها تتحصل على الدكتوراه، وتقول الـ يعني من أكثر الناس اللي ما حبتش الموضوع هذايا مع الأسف زوجي، واللي لليوم ما هوش قابل المسألة هذية، ونحسه يتحرج برشا ووجهه تقول هيا يمشي ألوين ألوين، وقت اللي يقولوا لي يا دكتورة ولا أعلن يا دكتورة، ولا حتى من العائلة ولا من الأصدقاء، ولا يا دكتورة شنو رأيك في المسألة هذية. دونك راهو هذي من المواضيع راهي اللي مطروحة جدا في علاقتنا بالزوج ولا بالزوجة، لأنه هي في الحقيقة تفتح باب في علاقتنا برواحنا. كوتش نرجع لك بعد نشرة 10:30 لمتابعة حديثنا في موضوع الفوارق في العمر، كيفاش نجم نتعامل مع هالنقاط هذية، وكيفاش زادا نجم نأسس العلاقة الزوجية ناجحة مبنية على التكافؤ، مش مبنية على محاولات دائمة ولا محدودة لكيانه سد النقص ما كيانه احنا منطلقين منه. نخلي الكلمة لصديقنا نجم الدين بن سالم، ولنا عودة لمتابعة حديثنا وجولتنا في دروب المؤنسة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
5: ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا،
5: مؤنسة خاصة جدا.
6: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
6: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة الشباب من تونس.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: نشرة الأخبار. وفي عناوين نشر: حريق سوق سيدي عبد السلام يودي بحياة شخص، وتحقيق جار لتحديد الأسباب وفق وزارة الداخلية. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وعدد المترشحين يناهز 50,236 تلميذا. التأم بسنغافورة في دورته الأولى، تونس تحتضن دورة ثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أفادت وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأضافت في بلاغ أصدرته أن أعوان الحماية المدنية عثروا على جثة شخص بمكان الحادث، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. وأضافت أن وحدات الحماية المدنية ما تزال متمركزة بموقع الحريق لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد اندلاع النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. في شأن التربوي، تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الجاري و1 و2 جويليا المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بلغت 35.67%. انطلقت اليوم بالحمامات فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026، لتتواصل إلى 2 جويليا المقبل بمشاركة متسابقين يافعين وشباب من 20 بلدا. وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال افتتاحه أشغال الأولمبياد انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني، وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان:
10: الأمن السيبرني الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا، ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. الموضوع تشتغل عليه كثير من الدول، وتونس منخرطة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. الموضوع هذا يتنزل بالنسبة لتونس في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
9: ب 739 نقطة ومتقدما على 32 فريقا من 17 دولة، توج فريق ديسكوفري 2 التابع لنادي كلوب جونيور ديسكوفري بالمرتبة الأولى عالميا في المسابقة الدولية للروبوتيك روبوت جونيور التي أقيمت في إسبانيا. عن العمل العلمي التونسي المتوج خلال هذه المسابقة تتحدث مؤسسة نادي جونيور ديسكوفري بمنوبة أمل الفرشيشي:
11: الموسيقى هذه إلسو باس برانسيبالمون على دي سوليسيون اندستريال. الاندستري يعطي مشاكل قاعدة تصير له ولازم الصغار يلقاو سوليسيون يحلوا بها المشكل المطروح عليهم. المشكل اللي طرحوه هنا قالك نحبوا ننقذوا التناسب في البيئة، يعني مشكل بيئي، لازمنا نعملوا دي روبو يسوف جارديو الماكلة نتاع الحيوانات اللي صغيرة انه في الشتاء ما تلقاش ماكلتها. ومن بعد عندنا دي سوفتوير نطبعهم نحطوهم عند الحيوانات هذيك باش هي تعرف انهي الماكلة الصحيحة اللي تمشي لها باش نقلصوا خطر الانقراض نتاعها.
9: قطرة مايند مشروع تونسي مبتكر ثمرة رسالة ماجستير أنجزته الباحثة بكلية العلوم بتونس سمر الخليفي في مختبر جيوموارد بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. قطرة مايند يوظف الذكاء الاصطناعي لتحويل المعطيات التشغيلية لشبكات المياه إلى أدوات رقمية تدعم اتخاذ القرار المناسب بهدف رفع مردودية الشبكات والحد من هدر المياه. صاحبة المشروع سمر الخليفي:
12: الفكرة متاع المشروع كاملة انه كيفاش كشف عن تسريبات المياه باعتماد الذكاء الاصطناعي والانترنت الاشياء. المياه تويكة في تونس هي موارد حيوية، فما برشة تقبيل ماء وقاعد الماء صاح للشرب اكثريته ضايع في الليفويت اللي قاعدين يصيروا تويكة. مشينا ركبنا ديكابتور في غيزو في ديستريكت المنار، ومن بعد اللي ميزو يقعدوكم اللي يوصلونا يتعدوا على البلاتفورم اللي عملناه قطرة ماين، الالغوريتم بتاعنا يفيق انه فما فويت ولا تبدا فما انومالي، الالغوريتم بتاعنا يعطينا اليرت يقولنا راه فما فويت في البلاصه المعينه في الوقت المعين.
9: وعبر بوابة التصنيع يفتح مشروع قدر مايند الباب مما استخدام هذه التقنية المستحدثة في مجالات مختلفة. الباحثة سمر الخليفي:
12: حابين نحلوا ستارت اب الافكار اللي عنا انوفاسيون تونيزيان تمثل في تصميم وتطوير منصة ذكية تقوم بجمع البيانات من أجهزة استشعار موزعة على شبكة المياه ثم ترسلها وتحللها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الكشف عن حالات غير طبيعية وإصدار تنبيهات فورية تساعد على التدخل سريع وتقليل فقد الماء. الأفاق أنه نولوا نحن نصنع ليكابتور من غير ما نقعد نستورد فيه من برا. بطبيعة الستارت اب نتاعنا تولي نخدمه مع السونيد وعلاش لا ليزاندستري كيما معامل الزيت اي شركه قاعده تستعمل في لي كوندويت دو وتما ينجم يكون فما فويت في الريزو نتاعهم. احنا يخلو من عندنا البلاتفورم نعطيهم لوجين وباس يستعملوا البلاتفورم نتاعهم احنا نركبوا لهم الكابتور ويفيق بالفويت اللي عنده في الشركه نتاعو ولا في المعمل.
9: تحت عنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموحة وبحضور أكثر من 200 مشاركا من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية والعالمية وخبراء وصناع قرار رفيعي المستوى تلتئم غدا بالعاصمة نسخة الأحدث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها صحيفة رقمية أونيفر نيوز بالشراكة مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط. تظاهرة تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانيات الاقتصادية لتونس 2023-2040 منظم تظاهرة مصفى مشات يوضح.
13: تظاهرة تجمع مختصين وخبراء ويتعلق بتونس تنين المتوسط حقيقة أم طموح، مقارنات مع دول عرفت تحولات عميقة وهامة في ظرف زمني يكاد يكون وجيز مثل كوريا الجنوبية. تكون هناك مشاركة من سفارة الهند التي عرفت تجربة فريدة من نوعها في إعادة خبراء وعودة الأدمغة الهندية التي كانت هاجرت من الهند إلى الخارج والآن رجعت. حوار الاستراتيجي يضم تقريبا 12 مداخلة وشهادات حية تطرح مسائل الموقع الاستراتيجي لتونس. الجلسة الحوارية الأولى تهم الدبلوماسية الاقتصادية وتهم الجلسة الحوارية الثانية الاقتصاد الحديث. الجلسة الثالثة تنين يكون حقيقة ممكنة أم طموح. اختصار شديد أقول فماش دولة في العالم عندها هذا التمركز الاستراتيجي وعندها هذا التموقع بين ثلاثة قارات. واخترنا أن نجمع في هذا الحوار بين شخصيات مثل تجارب ناجحة وبين هياكل تونسية تعني بالاقتصاد وتموقع تونس الاقتصادي في العالم.
9: يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من 1 جويلية المقبل. ودعا في بلاغنا اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وأتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. وأوضح أنه خصص تطبيقة ديجي جو بالنسبة للأشخاص المعنويين وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيقة هوية وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. إلى أخبار العالم، ونسهلها بشأن الفلسطيني. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد تجدد المناوشات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة في مضيق هرمز، عادت إيران مجددا إلى قصف دول الخليج قائلة أنها تستهدف قواعد أمريكية في هذه الدول، ما أثار تنديدا واسعا من قبل العواصم الخليجية والعربية. منظمة الصحة العالمية تقول اليوم أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة في أنحاء أوروبا منذ 21 من جوان الجاري. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال فنزويلا لتصل إلى ما لا يقل عن 1430 قتيلا و 3238 جريحا بعد 3 أيام من الكارثة. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حريق سوق سيدي عبد السلام يودي بحياة شخص وتحقيق جار لتحديد أسباب وفق وزارة الداخلية. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا وعدد المترشحين نهز 50,236. التأم بسنغافورة في دورته الأولى، تونس تحتضن دورة ثانية للأولمبياد الدولي للأمن السيبرني. إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب عدل موشتك، عدل موشتك، تسمع صوتك.
14: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: مؤنسة خاصة جدا، مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
15: مؤنسة خاصة جدا.

0: فرق السنين بين أي اثنين ملوش مكان بين العاشقين، هكا قالت وردة. إلى أي مدى الكلام هذايا صحيح، وإلى أي مدى فرق العمر ما ينجمش يتحول العائق؟ وقتاش ما يتحولش العائق فرق العمر بين زوز من الناس قادمين على أنهم يكملوا حياتهم مع بعضهم؟ انطلقنا من حكاية صديقنا علي اللي يسأل أنه ربما هي فما مخاوف كيفاش باش يسير هالعلاقة هذية اللي نتفهمه ربما وضعيته صديقنا علي، نتفهمه ربما رغبته في أنه تكون له عائلة، في أنه يكون عائلة، أنه يستقل بحياته، هذه زادة من حقوقه. في نفس الوقت ربما صعوبات اللي تعترضه في مستوى يعني التعامل مع الطرف المقابل. إلى أي مدى الإنسان ينجم يتنازل؟ إلى أي مدى ينجم الإنسان يعبر ويثبت، خاصة الإثبات للطرف المقابل، أنه راهو شخص صادق، شخص يعتمد عليه، شخص يعني قاعد يسير يعني بخطوات ثابتة، باش العلاقة تاخذ ربما شكل رسمي، شكل يعني فيه كل ما يأسس لتجربة تجمعهم تحت سقف واحد. فهذه كل معناها باش نسألوا عليها الكوتش من الأسود. دونك حكينا كوتش، مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك. سهلا،
0: يعيشك. دونك علي، صديقنا علي، فرق العمر اسكو هو العامل الأساسي اللي هو مخليه متردد أو عنده مجموعة من المخاوف، وإلا المسألة فما عوامل أخرى ربما في هالعلاقة هذه اللي هي ممكن أهم أنه ننتبه لها وربما نعرف كيفاش نتعامل معها أكثر من عامل فرق العمر؟
1: بهي خلينا نبدأ في برشا ناس يعتقدوا سهل أن فرق العمر هو أول سبب يحدد نجاح ولا فشل العلاقة ولا الزواج. أما هل هذا صحيح؟ الحقيقة في رأيي لا، فرق العمر في حد ذاته ما هوش مشكل وعمره ما كان مشكل. المشكلة تبدأ وقت اللي يكون الفرق في النظر، في القيم، ولا في طريقة التعامل مع بعضنا. دونك هذا الفرق اللي نجم يكون. شفنا برشا زيج معني عباد وأزواج

عليه هو. وهنا لازم نفرقوا ما بين اتخاذ قرار عن قناعة واتخاذ قرار بدافع الخوف، على خاطرنا توا باش نرجعوا لنفس العامل في الحالتين متاع اليوم اللي هو الخوف يا سهل. بالضبط. فأول حاجة نحب نقولها له، الزواج راهو ما يتبناش لا على الشفقة وما يتبناش زادا على الخوف، أما يتبني على الثقة والوضوح والتوافق. وكان أنت اليوم حسيت أنه أنت مضطر تثبت قيمتك بالفلوس ولا بكتب الدار ولا بماديات، تسأل روحك سؤال، هل هي تحبني بالحق ولا تحب اللي قاعد نوفر لها فيه؟ إذا هي إنسانة صادقة، ما نعرفش، أنا راني حساسة شوية، معناها قلبي وجعني على خاطر جملة ما نحبوش يخمم، ما نحبوش يخاف، حاسة من كلامه أنه فما برشا خوف. هو مش خايف عليها، هو خايف من إحساس الداخل يقول أنا ما نستحقش أنها تختارني، وهذا المشكل فيه اللي أنا قاعدة نشوف فيه اليوم. خلينا نقول لك حاجة سي علي، ساعة مرحبا بيك، وكنت تسمع فينا إن شاء الله ربي يفرحك. الإعاقة يا سي علي راهي ما تنقصش من قيمة الإنسان أبدا، ولا كبر السن زادة يمنع أنه شخص يحبك ولا يختارك بإرادته. وإذا كنت باش تعطيها الدار على خاطرك تحبها، هذا قرارك، ما ينجم يتدخل فيه حتى حد. أما إذا باش تعطيها الدار على خاطرك خايف تخسرها، فهذا الخوف اللي لازم نعالجوه قبل، ومن بعد نشوفوا شنو القرارات اللي باش ناخذوه. ما تحاولش تشري طمأنينة بالفلوس، على خاطرها ما تتشريش بفلوس الدنيا. وإذا هي اختارتك، خليها تختارك لشخصك، لأخلاقك، واللي أنا قاعدة نشوف في شخص مسؤول برشا وفي أخلاق عالية وفي إنسان قاعد يقدم في حاجات، معناها مش مادية كهو، الإنسان نشوف في إنسان حب من قلبه. أما ماذا بينا نحيو الخوف كهو؟ إذا كانت العلاقة صادقة، فهي ما تحتاجش الحقيقة إثباتات مادية راهو باش تستمر أبدا. فساعات إحساسنا بالنقص يمكن يخلينا نعطيه أكثر ما يلزم، مش على خاطر ساعات راهو الطرف الاخر ما يكونش يطلب، معناها باش ما نظلموش، لكن على خاطرنا احنا نحاولوا نعوضوا حاجه نعتقدوا انه احنا ناقصه فينا. النقص الحقيقي في العقل، والنقص الحقيقي في الاخلاق، والنقص الحقيقي في الرجوليه وانتظار الراجل وسيد الرجال، الراجل اللي دق البيبان ودخل من الباب وقال انا شاري، ما ينجمش ينطبق عليه كلمه نقص. الحقيقة قيمتك ما تحددهاش زاد عمرك أبدا، ولا إعاقتك، وحتى أملاكك ما يحددوش قيمتك راهو يا سي علي. دوك ما نعرفش شنو نقول لك لهنا، يظهر لي هذا الدياغنوستيك متاعي وهذا اللي أنا شفته. كان فما حاجة معناها تحب تقولها لنا ولا تحب تزيد تعطيها لنا؟ أنا اللي نقوله لك خذ وقتك، أعرفها أكثر، شوف كيفاش تتعامل معاك في المواقف الصعيبة. سيختو هذه شراكة حياة، ماهوش كلام حلو في التليفون، كلنا نتاخذه بالبدايات، أما من بعد رانا ندخل في حياة معارك حياة وبشاغل. لو كان ما حسيناش أنه الناس تتعامل معنا على خاطر تحبنا، كان ما فماش مودة، لو كان ما فماش رحمة، فنتخيل أنا ما فماش علاش. فهمت؟ فشوف هل هي معاك كشريكة حياة وإلا كجست تتعامل معاك، معناها باش تاخذ وكهو. سامحوني في الكلمة، ما ملقيتش كلام آخر نجم نقوله خاطر هذا الواقع، ما نحبش نظلم زيادة الفتاة. فأما أنا نحكي على المشكلة اللي موجودة قدامنا والحكاية اللي طرحت علينا. دونك كما هي تحب تدخل مرة أخرى تفسر لنا، مرحبا بها. خليك فيهم حبتك كشريك حياة ولا جست على خاطر توفر لها في احتياجات معينة. وإذا كان الحب موجود والثقة موجودة، القرارات الكبيرة تجي في وقتها، مش تحت ضغط وخوف. ما تاخوش قرارات وانت خايف وانت مضغوط، على خاطر نعرف اللي انت ظاهر اللي انت كريم، أما ما لازمناش نخلطوا ما بين كرم والتنازل عن الأمان بالأخص. هذه حياة ماهيش لعبة. من حقك تكون كريم، أما زادة من حقك تحمي روحك وتتخذ قرارات بهدوء وبعد اقتناع كبير. ولو كان باش نتناقشوا في الموضوع أكثر، نحب نقول لك الحق، الحب الحقيقي ما يحتاج ضمانات مكتوبة قبل ما يبدأ. الحب صدق واحترام ووقت يكشف نوايا.

0: إيه الطرفين، هذا اللي عندي ما أقوله له.
1: واضح، يعطيك الصحة. الرسالة يعني حاولت أنه تكون بالحق، معناها ربما تفيق الإنسان. وأكثر نقطة أنه ياخذ وقته، لا داعي
0: بالضبط
1: إلى العجلة. إنسان يزيد يفهم الطرف المقابل، اللي والطرف المقابل زاد يفهم خصوصية أنه باش يعيش مع شخص معناها يكون قابله بكل ما فيه معناها.
0: بالضبط
1: وفما إشادة من طرف الكوتش مهمة جدا إلى اللي ما بين السطور، أنه هالإنسان هذا قديش إنسان معطاء وإنسان كريم. ولكن زاد
0: أكيد
1: نبهته لنقطة مهمة، أنه ما لازمناش نكونوا كرماء لدرجة أنه نكونوا مثيرين لمطامع ربما الناس، وإلا نكونوا كأن لقمة سائغة للطرف المقابل باش نشريو رضاه. أنا نخاف أنه
0: بالضبط،
1: أنا نشريو رضا الطرف، لأنه إذا
0: هذا اللي ما
1: حطينا
0: لازموش
1: يعني
0: يصير.
1: لأنه إذا حطينا ساقينا في هالثنية هذية، ما عادش باش نخرجوا منها. إذا أنا باش تراني أنا مانيش كافية، أو أنا مانيش كافي بالنسبة لوضعية استعلي اللي راسلنا، يعني ماهوش الدار اللي هي باش تصلح الوضعية راه. وإلا إذا ترى
0: صدقني
1: أن
0: فلوس الدنيا لا
1: أي
0: تصلح الوضعية في حالة أنه كان هي كان فم، ولا حتى كان هو حاسس روحه مش كافي. زاد خلينا ما نحكيوش عليها هي كهو، أنا نحس فيه هو حاسس اللي هو ماهوش كافي. أنت كافي وموفي سيدي، ما عمره ما كانت الإعاقة ولا العمر سبب في قيمة الإنسان في حد ذاته، ما يحددوهوش أبدا. فلهذا خليك بقلب مفتوح، افهم. انت يظهر لي معناها حسب ما فهمت من كلامك، دونك انت انسان حابب هالطفله، وحقك حقك على الاخر انك تحبها، حسستك بحاجات محليهم، زاد حقك على روحك انك ما تخليش حتى فظوه انك تحس احاسيس خايبه. الله لا يقدر في نهار من نهارات.
1: يعطيك الصحة كوتش. تحية لصديقنا الياس، نتمنى له ثنية زينة. قالت موضوع مهم برشا، موضوع شيق. وتحية ليك كوتش مرة أخرى. صديقنا
0: تحية لي.
1: كمال زد هبها بنوجه له تحية. الأصدقاء، وإحنا بعد شوية باش نفتح باب الحديث السادة المستمعين على تجربهم الخاصة في هالمواضيع هذية، أو تجارب الناس اللي يعرفوهم، ولكن تنجم تكون تجارب اللي تخدم. لأن وصلتني حكاية توا على الغيرة، محليها الحكاية، وتمنيت أن الصديقة تحكيه لنا بأسلوبها الشيق. تقول أنا كنت نغير برشا على زوجي، ما كانش فما فرق في العمر بيناتنا، متقاربين برشا، ولكن كنت نغير برشا على زوجي لدرجة أني ما فماش معناها مكان يمشي له، ولا يزور عائلة وأنا ما نكونش معاه، وإلا حتى في لميت وإلا ما نكونش أنا بجنبه. فتقول اللي داوى هالمشكل هذايا، تقول نضج زوجي العاطفي، وخاصة قدرته على احتوائي وكلامه الحلو. وقت اللي يرى مني هكا في موقف من المواقف هكا الغيرة وكالتشنج، يقول لها ما تقلقش روحك، أنا راه ما نمشي حتى البلاصة كان ما تكونش انت معايا. أنا
0: هذا
1: أساسا
0: التوافق اللي حكينا عليه محليه، شفت؟
1: أنا أساسا السهرية ما نفهمهاش وما نذوقهاش كان ما تبديش انت معايا. ما نمشيش حتى البحر. تقول لي كي كنا أول زواجنا، تقول لي كنت نمنع لي انا مش البحر وحده، ويدخل البحر وحده من يلزم ساقي ساقه. فتقول هو بتفهمه للتجربه هذية، بكلامه اللي كان ما يحاولش يتصادم معايا، ليه بالعكس مقدر هالمشاعر هذية ومستعذب بالمساله، ولكن عرف كيفاش يداوي، كيفاش يحط بلسم على المشكل، مش يزيد ياجج العلاقه ويدخل في الصدام. وليه وباش نمشي وما عندك ما تعمل لي، وسامحوني كان عجبك، وندخلوا في هاك الصدامات هذيك اللي ساعات ما نخرجوش منها. فشكرا ليك يا ابو ثينة، يعطيك الصحه على هالحكايه هذيا، وان شاء الله ربي يدوم العشره. فتقول راهو التفاهم والاحتواء هو الطريقة اللي يخلي الشخص يتجاوز، خاطر وقت اللي يفهمك اللي انت معناتها محبة، معناها ما فهميش أسباب أخرى، تقول بالطبيعة الحقيقة، تقول احنا زوز ما وصلناش المستوى الحط من الشأن، ولو أني أنا ساعات نعمل ملاحظة نقول واه شنو الحتة هذه كلش عندك هذه ماشي تخدم، ساعات نقول نحسه هكا نعطيه شوية هكا شك، يعني شك في أنه هو مش يخدم، فيقولها بكل بساطة، تقول كان يجاوبني، يقول مدام أنا هكا معناتها أنيق في عينيك وحطت الحطة في عينيك، أنا نسيت الدنيا الكل ما عادش يعنيوني، ليسونسيل أنه أنا مزين في عينيك. فتقول كان الكلام هذايا يسكتني، وكان هالإطراء هذايا هو أكثر حاجة بالحق اللي تبرد ناري واللي تخليني بالحق نكتسب ثقة. اليوم تقول كيف معناتها يقولوا لي الشخص هذايا شنو يعني لك، تقول أنا الشخص هذايا عندي فيه ثقة 100% أكثر من ثقتي حتى في ناس أخرين. فكيفاش معناها زاد حسن التعامل والعشرة الطيبة والكلمة الحلوة
0: أكيد، والناس اللي تحب تصلح زادة سهلة، شفت محليهم معني علاش قلنا نتحاور ونتناقشوا، مادام ما وصلناش الإهانات وما وصلناش الحاجات كبيرة كل شيء يتحل، وكل شيء بالسياسة ينجموا نفهمك وتفهمني ونعديلك وتعديلي ونحتويك، يعني ياسر مهم. شكرا على المداخلة متاحة، على خاطر بالحق محليها وتنجم تعطي ياسر فكرة محليها للناس اللي تسمع فينا. شكرا ليك من عندي أنا اللي بعثت لنا المسالة دي، وإن شاء الله ربي يدوم عشرتكم إلا بوثينا.
1: يعطيك الصحة كوتش، شكرا جزيلا ليك على مصافحتك لينا، برشا أصدقاء يحبوا يتواصلوا معك، برشا أسئلة الحقيقة، فما فيهم اللي يبقى احنا باش نستثمروه في حصتنا، باش نعتبروه مواضيع جديرة أنه نحكيوا فيها ومهمة برشا، سواء كانت من تجاربنا احنا الخاصة ولا تجاربنا اللي جاية من صورنا في المجتمع، صورة الأم، صورة الأب، علاقتنا بالناس اللي احنا عندنا مسؤوليات زادة تجاه هذه، زادة من المواضيع اللي باش نترقوا لها في حصص قادمة بإذن الله. جزيل الشكر لي كوتش، سعيدة جدا أنك كنت معنا.
0: سهلة، كان يفضلك، وأنا زادة سعيدة، وأنا زادة عندي برشا مساجات قاعدين يوصلوا لي توا، يسلموا عليك الناس الكل ويقولوا لك شكرا. فاستغربت توا نتكلم معاكم، مساجات قاعدين يجوني من فرنسا، من ألمانيا، من كندا، فيتبعوا فينا على راديو إذاعة الشباب. نحب نختم حاجة صغيرة لسي عدي لو كان تسمح، لو كان ما فماش وقت في البرنامج.
1: تفضل.
0: يعيشك سي عدي، هذه رسالة مني أنا لي كنت، ما تخليش عمرك خويا ولا إعاقتك يخليوك تشك في قيمتك. الله يخليك، الإنسان ما يتقاسش لا بعمره ولا بجسمه، يتقاس بأخلاقه وبقلبه وبشخصيته. وإذا كانت المرأة اختارتك خليها تختارك على خاطرك أنت، خاطرك إنسان محليك، مش على خاطر قدمت لها ضمانات ولا أي حاجة. ابني علاقة على الثقة، وخذ قراراتك وانت مرتاح مش وانت خايف، وثيق في قيمتك قبل كل شيء، قبل ما تطلب من أي شخص أنه يعطي فيك الثقة، على خاطر العلاقة اللي تبدأ بالخوف تحتاج طمأنة مستمرة، أما العلاقة اللي تبدأ في الثقة تبني مستقبل أقوى. ربي إن شاء الله يفرح قلبك ويدلك على الخير ويقربك لكل ما هو فيه فرحة ليك ولقلبك. وكهو
1: أمين يا ربي، يعطيك الصحة بهالأمنيات السعيدة، الأمنيات الحلوة هذه. نختم لقائنا معك أستاذة، شكرا لي كوتش من الأسود، سعيدة جدا أنك كنت معنا، نتمنى لك بقية سهرة ممتعة.
0: شكرا جزيلا لك ولكل مستمعينا، وإن شاء الله نتلقاو في الحلقة الجاية، وما تتردوش أبدا أنكم تبعثونا أسئلتكم، وإن شاء الله نحاول نعاونوا باللي نقدر
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة كوتش. احنا المجال المتاح لكم انتوما تويكا على 50 15 25 95، باش نسمعوا حكاياتكم، تجاربكم، كان عندكم زادة، خلينا نستدعاو شوية موروثنا في الأمثال الشعبية، في المقولات الخالدة فيما يخص موضوع خاصة الغيرة، اللي فما برشا إشارات إلى أنه الغيرة راهي ساعات تخلي الإنسان يفقد شوية شوية توازنه العقلي وتوازنه النفسي، ساعات ما تكونش عامل باش تخليه ياخذ القرار الصائب. وذي نرجعوا في كلامنا لحديث الكوتش أنه هالغيرة هذه المفرطة راهي راجعة في أساسها إلى إحساس بالخوف، إحساس دفين بالخوف، فينعكس ربما أو يظهر من بين تمثلاته الغيرة. مرحبا بكم على 50 15 25 95، الكلمة ليك صديقنا نجم الدين.

0: مؤانسة خاصة جداً، حديث الذكريات والتجارب اللي فينا تخبات واللي معانا عاشت وحيات.
1: مؤانسة خاصة جداً. أنسينا يا الأغاني،
2: يا الأغاني،
1: بلغي عن السلام،
2: عن السلام،
1: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام،
2: مثل أسراب الحمام،
1: مثل أسراب الحمام.
3: مؤانسة خاصة جداً. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤانسة خاصة جداً.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مرحبا بكم من جديد، سعداء باستقبال مكالمتكم الهاتفية، اتصالاتكم، إرسالياتكم القصيرة، حكايتكم اللي زادة قاعدة توصلنا في شكل رسائل صوتية. خليني مباشرة نرحب بأصدقائنا معنا. سي عماد، أهلا وسهلا بك سي عماد.
4: مساء الخير، مساء الامتياز، مساء المحبة، مساء الإبداع، مساء التألق. كل صدق الله تسهل كل العبارات هذه.
3: ربي يخليك يا سيدي.
4: راح نستمع لكم الحصص اللي فاتت كلها. نحب نشكرك على حسن اختيار هذه المواضيع، ونشكر الكوتش اللي معانا مدام الأسود على الإفادة الحاصلة منها بكل صدق. ربما نقول لك راهي تحقق برشا نتائج، خاطر الموضوع هذا راهي ما نقولش كلمة تعاني منه العيالات، أما متعرضة ليه يعني معظم العائلات. يعني وهذا دور الإعلام الحق بكل صدق، يعني التوعية والتحسيس، خاصة وأنه عن جيل جديد رو مقبل على الزواج، ربما إذا كان فمت بعض العيوب يعني ولا حاجات يعني أعوجت، ربما إصلاحها وتقويمها هنا حتى تنطلق تكون أحسن بداية. وكنت تكون أحسن بداية بطبيعة الحال أنا ننتظر نهاية باهية، وربما يعني طريق باهي، نحن نقوله طريق معبدة نحو النجاح العائلي.
3: أي بالضبط، هذا هو أنه أحنا قاعدين في نفس الوقت يعني ننطلقوا من تجارب خاصة، ولكن من تجارب هذه ساعات نلفتوا الانتباه أنه إنسان يحاول يصلح حويجات في روحه
4: مع وجه.
3: أي بالضبط. أي
4: والله زوز مواضيعات رحتيهم رغم على غاية من الأهمية، وهذوم موجودين رأوا في المجتمع متاعنا بكثرة، ومعناتها تقول لك حالات عديدة ومتعددة. بقي رأي المواضيع دي اللي سمعت هنا واللي دخلت تفضلت بها الأستاذة اللي معانا، راهي ربما تعني فيرسيون واحدة، ركزنا حالة واحدة، هي حالة مرضية، يعني ما هيش حالة عادية، لأن الشيء إذا انقلب، إذا بلغ حده انقلب إلى ضده. إذا كان نلقوا غير مفرطة الإفراط في الحاجة هذيك راهي تنقلب إلى ضده بطبيعة الحال. نحن هنا لو دورنا ربما توعوي تحسيسي أكثر منه، ونحب نوصلوا إلى إيجاد الحلول، يعني التحليل هذا كل الغاية منه باش نوصلوا للحلول وتقديم النصائح، يعني باش نفيدوا بها القادمين ونفيدوا بها ربما الناس اللي أخطأت في حق غيرها، خاطر العلاقة راهي ريسيبروك ما بين المرأة ولا الراجل. نحن ما نقولوش المرأة تغير على الراجل ولا الراجل يغير على المرأة، يعني الحالات الزوز راهي موجودة، وفما إفراط في الغيرة من قبل المرأة وإفراط في الغيرة من قبل الرجل، لأن الحالات أساسا ترجع إلى أمور نفسية يا أستاذة سهلة. نقولوا نقول مثلا المرأة تفرط في الغيرة على الراجل، ساعات توصل إلى ما نسموه بالوسواس القهري، راهو ماذا هذه حالة نفسية، حالة مرضية، يعني أنه إنسان يشك في كل شيء، أنه إنسان يفقد الثقة. وهنا نولي نحكو على تقدير الذات، نحكو على تقدير الذات، نحكو على المناعة الذات، المناعة النفسية، والمناعة النفسية متعلقة بالصحة النفسية، أنه إنسان يبدأ عنده مونك دو كونفيونس، ما عندوش ثقة في روحه مثلا، راهي توصل به الحالة إلى حالة مرضية، يولي يشك في برشا حوايج ما هيش موجودة راهي اون رياليتي هذيك، راهو هو يشك فيها، يشك سواء من عند المرأة ولا من عند الراجل.
3: يتوهم أنها موجودة.
4: يتوهم أنه، وهذا كان سموه في علم النفس الوسواس القهري، راهي هذيك حالة نفسية، وراهي الوسواء بسيكياتر الذي يرى يعني تستدعي عيادة نفسية، يعني تطلب حصص متاع علم النفس، يعني ما حصص للعلاج النفسي هذايا من المرأة ولا من الرجل. لكن نحن إلى نشجر عليه راوية مدام سهلة، هو التوافق الاجتماعي، خاصة ما تروح بين الكوبل، إذا كان فما توافق اجتماعي خاصة على مستوى ثقافي، يعني ميم بونسي يفكروا تفكير حضاري، تفكير عقلاني معقلا، لأن العلاقة صحيحة راهي تنبني على الحب، ولكن الحب يكون عقلاني، ونحن درسناه برشا مرات في خلال الحصص اللي مررتها انت هذه، راهي مترابطه ترابط وثيق في المجتمع هذايا راهو. يعني هكا التوافق هذاك في المستوى الثقافي خاصه راهو يخليهم يفكروا بطريقه حضاريه، يفكروا في مستقبل، يعني الحب ما يتجاوزش حدوده، لانه الحب اللي نعطوه هنا مفهوم ايجابي اللي هو الاحترام، خاصة اللي هو يعني مش التملك، خاطر مبدأ التملك لو نلقوه عند ولدات صغيرين في سن 3 سنين، يعني يحب كل شيء، الألعاب الدنيا كلها متاعه، كزي يتمسه ويبدأ يبكي كذا، هذا كمبدأ التملك. مبدأ التملك اللي ما يتعالجش منذ الصغر راهو ينجم يكبر في حاجة شعورية اسمها الحب، حتى راهو سن حتى كيبدو مسن راهو. يعني نحن نقول هو ثاني يحب ومفرط ليه، رأي ذيك حالات ما تعالجتش واستفحلت حتى يوصل الكبر، يعني ما حويش نرجع لها من الأول.
3: واضح كلامك. أي
4: هذه دين دوتر، يعني نحكينا قلنا التوافق وقلنا الاحترام هو الأساس، والحوار إذا كان ما توفرش الحوار العائلي مدام رانا معدناش النجم ونحكو على يعني انسجام عائلي، لأن يعني الحوار عبارات تعني رأيك الحب ذاك، الحاء هي الحب، الواو هي الوقار، الألف هي الألفة، والراء هي الرحمة، يزمهم يتوفروا هذوكم في الوسط العائلي. نيقشوا سيدي ثم حاجة عمل الديبياسيون صغيرة صاريف، نحن بشر والبشر يتميز بالنقصان راو صاريف، ساعات نقولوا إن بعض الظن يثمن، نيقشوا ونحن نقنعوا بعضنا، وتبدأ عنا ثقافة الاعتذار وثقافة التسامح لتستمر الحياة اللي هنا. أما إذا كان نحن نشك في بعضنا لدرجة كبيرة، والشك راهو يوصل إلى متاهات أخرى يا مدام سهلة، إذا كان ما نعالجوش الشك هذاك، إنسان مش كيك وصل لي شك، يعني إنسان ما عادش عنده ثقة في روحه، واللي ما عندوش ثقة في روحه باش يكون عنده ثقة في الآخرين؟ مو فما
3: منطق ولا
4: لا
3: هنا. ولا صحيح، هو كلامك يتقاطع برشا مع كلام الكوتش.
4: أما فما فيرسيا أخرى نحب نضيفها.
3: أي عنا مكلمة أخرى. أي سي عماد بسرعة.
4: الفيرسيا الأخرى هو أنه ساعات تلقى مرأة، وأنا نعرف برشا مثلا خالد ياسر، أنا عندي أتلمتي عندي في الانتوراج عندي برشا الملاحقين خاصة، الشين إذا كان ما يغيرش عليه تحس بالبرود، يقول لك شنو عمل بيه ذي اللي يسهل عليا، وين مشيت، وقتاش خرجت، وشني الهدف نتاعك، وش عامل، خيانة بشر بحذاه ولا حجرة، سامحوني
3: التجاهل زيادة. اي
4: وهذيك الفيرسيون هذيك اللي هي اكثر خطورة في الوسط العائلي، يعني فما لا مبالاة مش على إنسان ما يهموش فيه، كيفاش باش يعيش معاه هذايا ويتجاوب معاه
3: بالضبط.
4: شكرا لك على
3: يعطيك الصحة، يعيشك يا سيدي. شكرا سيدي،
4: تكون حصل الإفادة للجميع.
3: واضح، لا يعطيك الصحة.
4: الجمهور معانا الإخوة المستمعين الأوفياء بذات الشباب، يعني عندي برشا ما دخلتش، إن شاء الله يكونوا كله بخير، واللي عنده بكالوريا إن شاء الله نحن نهنوه بالنجاح نتاعه، بوليداته ولا اللي هو ولا كذا، وإن شاء الله دمتم متعلقين.
3: يعيشك سي عماد، شكرا جزيلا. يعيشك شكرا ليك. مستمعة لأول مرة باش نسمعوا حكايتها، باش تحكي لنا على فارق العمر، المسألة هذية اللي طرحناها اليوم في ما بين مواضيع الليلة. لسارة أهلا وسهلا بيك، مساء النور.
5: عسلامة.
3: مرحبا بك. يعيشك الحمد لله. انت لاباس
5: مدام سهيله؟ لاباس. مرحبا بك. مرحبا بالكوتش مدام الاسود. معاك.
3: يعيشك. يفضلك.
5: بالنسبه لي انا فارق العمر ماهوش برشا، ممكن 50 وكاو.
3: اي
5: مي مشكلتي اني انا معناها الماري البير معناها الوالد نتاعو عنده دوبل مارياج، فهمتني؟
3: ايه.
5: انا عندي هيك تخوف من الحكايه دي، هيك عندي غيره بتل فاصون، نحس انه زوجي معناها نجم يعمل لي الحكايه دي، فهمتني؟ حسها مقلقتني غيره من باب اني انا هكا تجيني هكا فكره انه نجم يعملها.
3: ايه.
5: تولي تعمل لي هكا كل غير هكا نحبه ما يمشيش من بحذايا، ديما هكا قالوا وين تستعمل، عندي هكا الجالوزي هكا سبونتاني ما غير ما انا معناها ان
3: اي والطرف المقابل يعني قلقته الحكايه ولا لا زوجك يعني
5: يحس نسبين اني هكا عامله سو كنترول يعني
3: اللي هو ديما تحت المراقبة المستمرة.
5: حاسس اللي هو تحت المراقبة، وانا معناها مش بإرادتي، عرفت كيفاه اللاوعي نتاعي نبقى هكا بيني وبين روحي نحس هكا الحكاية باش تصير، نولي نسأل ونولي.
3: قديش عندك متزوجة؟
5: 14
3: 14 سنة. تبارك الله، معناتها 10 تو. والمسألة هذه يعني أنت تحس لي معناتها أنت تحت سيطرتك ولا ساعات لي وإلا ساعات تحس حاجة أقوى منك تخليك تهز التليفون وتسأل عليه وين مشي شنو قاعد يعمل، ولا تسأل عبيد أخرين زادا شفتوه شي ريتوه شي باش تثبت اللي كلامه هو صحيح ولا لي؟
5: ريت هي تحسها حاجة مرات تخرج على السيطرة،
3: مرات تخرج على السيطرة. أي دونك فما فما فما فما سبب أكيد عميق. هو اللي فوتك بالعمر 5 سنين.
5: أي
3: هو أكبر منك 5 سنين. إلى حد الآن ما هيش عاملة مشكلة الحكاية؟
5: والله هي مش مشاكل برشا الحقيقة، أما هكا ساعات يتقلق هكا.
3: أي
5: ونحاول أنا نقصها ما
3: ما نجمتش.
5: وي
3: هذه تو نسألوا عليها الكوتش منيل الأسود ونشوفوا كيفاش نلقاو الأسباب العميقة علاش هالخوف هذايا من الطرف المقابل. تنجم تكون الحكاية هذايا ماهيش هي الأساس في أنه هو والده تزوج مرتين وإلا عاود حياته، ربما ثم أسباب أكثر عمق ممكن حديثنا بعد التو نشوفه مع الكوتش في حصة أخرى، أنه كيفاش تعطيك النصائح الإيجابية، ولكن تحب أنت تدخل في حديث أيضا مع الكوتش تنجم تحكي معاك في الأوف مش في المباشر، وتشوفوا شنية الأسباب العميقة لهالغيرة هذية اللي بدأت تقلق الشريك. نعرف اللي وقت الإنسان يحس روحه مراقب كينه ديما في موضع شك وكينه الثقة مهزوزة، والشعور هذية راهو زادا يحرج، كما يحرج المرأة كما يحرج زادا الراجل، وساعات يحس كل مخنوق معناها إنسان ديما يطارد فيه، وساعات يؤدي اللي أنت خايفة منه هذك هو اللي يصير. لطف عليك ليه إن شاء الله، ليه إن شاء الله ما فما كان الخير. وتو نرجع نحكيه مع الكوتش وتعطينا هي كان فما حاجات إنسان كيفاش يتحكم أكثر في مشاعره، هي النقطة الأساسية أنه وقتاش تكون المشاعر تحت سيطرتنا وقت اللي تولي خارج سيطرتنا هذيك الخطر. شكرا جزيلا لك لسارة، سعيدة أنك كنت معنا. مرحبا بك
5: وشكرا على اختيار الموضوع. وإحنا العائلات التونسية بالحق تحس في حاجة لطرح مواضيع من هالنوع، لأني العلاقات الأسرية تحسها من في الفترة الأخرانية
3: ما في بها بيس. قد ما نحكيه شوية وقد ما نقرب وجهات النظر وشوية. أعطيك الصحة لسارة، سعيدة جدا أنك كنت معنا. الكلمة تويكة لآخر مواجز اليوم ثم نرجع لكم في النص ساعة الأخرانية من عمر المؤنسة.
1: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا. عادل مجدك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يجتازون بداية من يوم غد الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وسيتم الإعلان الرسمي عن نتائج دورة المراقبة يوم الأحد 12 من جوليا المقبل في المعهد. اختتمت اليوم بمركز استياف وترفيه الأطفال بالحمامات من ولاية نابل الأشغال الندوة الوطنية الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون الأسرة والمرأة حول تقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات، والتي تواصلت على مدى يومين. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026 ابتداء من 31 من أوت المقبل، فيما حدد عدد الخطط المفتوحة للانتداب 6 خطط. وتهدف المناظرة إلى تدعيم سلك تفقد الشغل بإطارات طبية مختصة بما يعزز مهام مراقبة ظروف العمل والصحة. في أخبار العالم، يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منظمة الصحة العالمية تقول اليوم أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة في أنحاء أوروبا منذ 21 من جوان الجاري. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال فنزويلا لتصل إلى ما لا يقل عن 1430 قتيلا و 3238 جريحا بعد 3 أيام من الكارثة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتي.
10: إذاعة الشباب،
7: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
11: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: وأنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام. أطلقي فينا الأماني مثل أسرار الحمام مثل أسرار الحمام.
0: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: اتذكر
2: سفر
0: اتذكر اتذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: تحية لكم وين ما كنتم، إن شاء الله يا ربي نكمل نسمع أغلب اللي طلبوا أنهم يدخلوا معنا اليوم. نوجه تحية لكل اللي اتصلوا بينا، وأكيد ما نجمش نسمع الناس الكل مع الأسف. تحية لصديقنا صديقنا جمال الديميسي، شكرا ليك، حاولنا الاتصال بي لكن ما نجمش تحصلوا عليه. تحية لصديقتنا منيرة من سليالة، مساء الأنوار يا منيرة، شني حوالك، إن شاء الله تكون بألف خير. تحية لصديقنا كامل هبهب، شكرا لك يا كامل على الوفاء. تحية صديقنا ناصر العلوي، رجاء من المتلوي، تحية أيضا لصديقنا منتصر. تحية الحياة من قفصة، إن شاء الله تكون في خير يا حياة، إن شاء الله تكون في ألف في ألف صحة وفي أحسن حال. تحية أيضا لي صديقتنا وفاء، شكرا لك يا وفاء، دمتي مستمعة وفية. صديقنا حسين من صفاقس، من جبنيانة ولاية صفاقس، شكرا أيضا لي صديقنا هيثم، صديق جديد، شكرا للإلياس، نتمنى له استماع طيب. تحية أيضا صديقتنا عواطف حسني، إن شاء الله نتمنى له استماع طيب للبرنامج. صديقة تسمع فينا يذولي في الخفاء، أول مرة تصرح أنها تسمع فينا، مرحبا. وتحية أيضا للأصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا وماذا بينا تتواصلوا معنا، عندكم كل طرق التواصل مع البرنامج. خلينا نرحب، عنا مدة ما سمعنيش صوتها. أمي مريم، أهلا وسهلا بيك، شنو حوالك؟
4: اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا سهلا، مرحبا بالمستمعين،
3: يعيشك ربي فضلك.
4: عندي برشا ما تلبسش، لكن صدقني يا سهلا، انا من نوع العبيد اللي يتعودوا بالحاجه، كي نتعود بيها نفتدها من بعدش، حتى كي نبدا ليا مع الصيف هو لهي. هاو مره جاني حد، هاي بنتي ساعات تقول لي الدنيا سخونه، هيا نطلعوا نمشيوا نطلعوا الدروج ونمشيوا للسطح نتاعها. هاي بنت عمتي زادة جاتني من ساقة،
3: الله لا يحرمك منهم هذوما الكل، رواذي الكل تفاصيل مهمة في حياتنا زادة.
4: مهمين بهيش، أما صدقني أنا نوعي نتعود بكل شيء، نتعود حتى كيف كنت في دارنا بشباك بباب بنهج نمشي منه ونجي بعبيد نعرفهم، طبعي كلي نتعود، وكيف الحاجة هذه كانت نفقدها خلي الأثر نتاعها في نفسي. اليوم طلعت عبانة وبنتي وقعدنا وعندها مواضيع خاصة حكيناهم على الدراسة نتاع وليدها واللي هنا،
3: أي أكيد هذيك المشاغل الأساسية الأولى.
4: الحكاية حليت الراديو وكيف البرنامج موجود، نفرح كي نلقى برنامج ما تبدلش في الصيف، خاطر فما برامج تتبدل في الصيف، يغيظوني كي تبدلوا.
3: هاي اللي مازال مش يقعد، إن شاء الله مؤنسة في نفس التوقيت اللي تعودتوا عليه كل نهار أحد، مازال محافظ على توقيته وعلى مكانته في حتى البرمجة الصيفية اللي نتمنى أنها برمجة تكون ناجحة.
4: هي سهلة، هي سميسة إذا كان تعود
3: وتعجبكم.
4: ما تعودنا بها أحنا إلا ما زي الخريف، إلا نحب الحاجة اللي هي دائما طبعي هكايا
3: نوستالجيك، فما ناس كي صون نوستالجيك،
4: الزواج والغيرة والعمر فارق العمر، والله تعمل مشاكل، هي تعمل تعمل مشاكل، أما ساعات كثير ما تعمل، ساعات كثير ما تعمل، أما تعمل فارق العمر في فوت 15 سنة تولي أثر، تولي أثر حتى في ربية الصغار، واحد يحب يربي نوع على خير، يحب يربي نوع في الفرق العمر واحد عنده طبيعي كيفاش يقول وين مشيت وين جيت كيبداو قراب العمر والاخر يقولها بطريقه اخرى والطرف الاخر يسمعها بطريقه اخرى تولي تخلق مشاكل حتى الطرف الاخر حتى تبدا مثلا المراه اصغر ينسبها زوجها تقول بالك شيء بالك شيء الزوج هذا كيف تسال زوجته الاحسن يتبعوك اللي بين بين الوسط العشر سنوات الثالث ما أقل أنا شفت أقل شفت أقل تلقى ديما الزوجة هي اللي أرجع والزوج بتقول لك هي توا كيجيب الأولاد توا يتعود توا يتعود توا يتعود
3: بحكم المرأة تنضج عاطفيا في مجتمعنا أكثر أسرع من الرجل معناها كي ناخذوا زوج في أرض عمر نلقاو المرأة بصفة عامة مش بطبيعة مطلقة نلقاوها تنضج أكثر من الراجل تتقدم في ساعة معناتها
4: الله تأثيرة المرأة هم يقولوا أنا مرة سمعتها يقولوا للمرأة تنجم تعمل ثلاث حاجات توقف نفسه والرجل يجب يعمل حاجة صعبة أما حاجة برك هذا بالدليل أنا بدي نجم شد ثلاث حاجات كان نفكر فيهم نلقى لهم حلول شوف خويا شوف خويا محسوب أصغر مني بتفاسمي في ما يتوتر ما يحبكش تخلط الكلام مع بعض ولا الآراء مع بعض يمكن بالمجد يمكن في طبيعة الكون وحاجة جميلة أنا نحب أنا نحب اللي الزوج عنده طبيعة وعنده سيرة وعنده القيم ليه القيم كيف كيف أما السيرة متاعه متبدلة بس الحياة تكون حلوة هي إنك تنبي وفما كل اختلاف الباهي الحميد كما يقولوه كما يقولوها أما إذا كان كنا كيف
3: هو اختلاف ولكن زادا ماهوش الى حد التناقض اما فما ناس ينجموا يتعايشوا مع بعضهم فما ناس معناتها مختلفين تلقاهم ولكن يعرفوا كيفاش يتعايشوا مع بعضهم يقبلوا بعضهم بالاختلافات الموجوده يكون ممكن كل واحد يغزر للاخر للنقاط اللي تقربهم مش للنقاط اللي يختلفوا فيها
4: انا واحده من الناس نجمت اختي اخذت محسن فرد عمر رحمة بيناتنا عمر بعشر خذيت من العائلة ديما يمشي يجي يقرأ يجي من ساقط ويقرأ يجي يقرأ هنا يتعرفوا على بعضهم بيناتهم عاملين يرحمها هي توفيت حبوا بعضهم محبة عذرية اللي يقولك محبة عذرية والله الحياة مشيت بالبيت زي ما يقولوها حتى كيف توفيت أختي وعاود خذي المرأة اللي بعدها يقولها صراحة قولوا لهم راني كنت نحبها راني نحبها راني كنت نحبها أنا خليت تقليدي خليت تقليدي فما فرق العمر العشر سنوات لكن لقيت التربية اللي تربيتها في الدار فيها أخلاق وفيها قيم وفيها تعامل ما يوصينيش مثلا ما تجدش وما يتوصيني قبل الزواج ولا تتعلمني التطيب قبل الزواج الكل سلوكهم قدامنا التربية سلوك قدامنا مثلا قبل ما نمشي للزواج تحترم ولاد عمك تحترم الانساب انساب اختي كيف يجي واللي يحترم الانسان يحترم حتى بعد ما يتزوج حتى اهل زوجه يحترمهم في الدين نتاعنا نعرفوا ام الزوج زيدا محترمه ابوه محترم كما انا نحب زيدا لقيته زيدا انا نحترم هو يحترم عائلتي ومتبادلين رغم الحاجات هذوما. بالخاطر ما نحبش هكا التمييز هكا اللي رجل مثلا رجل يلزم تغسل وثقيه مثلا انا ذيك ما قبلتهاش خدينا اول الاستقلال وقل لهم لا وقت المرض نولي انسانه اخرى وشد وقت زوجي بها يرحم وتويكا يقول وقت المرض نتبدل حتى على شيء كثير عاديه نولي رحيمة نولي نسأل نولي كل حاجة نعملها في وقتها حتى المريض بيني وبين وربي ما فماش أنا متربية ولا مانيش متربية في المخلص الخاطر بالعائلة زيدة ونحترم عائلته وهو يحترم عائلته.
3: يعني وقت الإنسان يقوم بالحاجة وهو من تلقاء نفسه من تلقاء يعني هو الكرم من الإنسان اللي عنده، مش كما بالطبيعة إنسان يكون يجبره باش في إطار أنه يقلل من كرامته ولا يخدش من من من من حريته ولا يمس من معناتها نظرته لذاته. بالطبيعة أنا بالطبيعة فرق كبير، أنا فرق 180 درجة في أني أنا في وقت الشدة تلقاني معناتها معاك في تفاصيل تفاصيل حياتك. يعني بطبيعة من وقت كيفاش باش يلقى إنسان شريكه شريك حياته يعني كيفاش يقول لك أصحاب أصحاب الشدة من عرش كمالة المثل أصحاب أصحاب الشدة. أما في الفرح يعني الكلنا محلين الكلنا نضحكوا، أما وقت الشدة وقت اللي نقولوا إحنا وقت المحنة هو باش تعرف شكون صاحبك من عدوك.
4: فما من عاش بيشار فيها توا في وقت الشدة حتى الأصحاب تقل.
3: أي
4: هو مع العلاقة العامة مع
3: من أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم عند النائبات قليل. البيت الشعري إن شاء الله مانيش غلطة فيه.
4: هو في كتاب الشوقي هم حلوين الشعر بتاعه في المواضيع الاجتماعية. إذا احنا في حياتنا تويكا كيف نقولوا برشا حاجات تغيرت، راهو ماهيش هي تغيرت، احنا تغيرنا في سلوكنا، ولكن سلوكنا انا ما نقولش يبدا تو العائله هي الكل، انا نقول مدرسه وعائله مدرسه وعائله تعطي الاثر نتاعها الكبير الكبير برشا. مثلا جات تويكا الرياضه اللي تعديت، انا واحده من الناس ما نظلمش كيما نرى ولدي مثلا نتيجه حاول حاول حاول حاول خوه نجح هو منجح.

0: ربما يعني نرفقوا به، يعني خلي وقت اللي الإنسان يتجاوز ربما هيك المحنة.
1: هو عندنا على أرض الواقع نتائج البكالوريا،
0: أي
1: نتائج البكالوريا وقت اللي واحد باش يعدي الكونترول، وإلا ماهوش باش يعدي جملة. طريقة الكلام ماهيش كيف كما طريقة الكلام مع اللي نزح.
0: لو
1: ولا
0: أكيد
1: أحد يفوت الموضوع مع اللي نزح وتلقاه هو في الدار عنده كنترول.
0: صحيح أي. وإحنا أكثر نهتم وأكثر بالناجحين وننسيو اللي هي الناس اللي هما في دورة الأبطال اللي غدوة إن شاء الله فما قرابة 50,000 تلميذ باش يلتحقوا بمراكز الامتحانات والاختبارات. إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله هي فرصة مهمة، وذلك على سميت دورة الأبطال لأنه في هالظرف هذايا إنسان بعد ما يخو هك الفكرة أنه الصدمة مش ما نقولوش، وإلا هك أنك ما نجحتش لكن عندك فرصة أخرى. ما نعرف الاحتفال الفترة اللي فاتت والعائلات اللي عاشت على وقع الأفراح، أما إنسان مثال شيء الإنسان نتعلم التجارب الحياة المدرسة راهي طريق نحو المستقبل.
1: نعملوا له الإصرار، نعملوا له الحماس،
0: يتعلم الإصرار،
1: خلوه يولي مسؤول ولا مسؤول مع
0: بالضبط. هي التجارب هذه على الصعيد النفسي راهو زادة تخدم الإنسان وتكونه، لأنه الدراسة راهي ماهيش فقط أعداد ومستوى فقط، وإنما زادة حتى الجانب النفسي تخدمه الامتحانات والاختبار، الفشل والنجاح، وأن نتعلم من فشلنا ونتعلم ننجح وناخذ دروس. الحياة كلها دروس. سعيدة جدا أنك معنا. يعيشك يعيشكم يا مريم، شكرا جزيلا ليك. نعتذر مرة أخرى من أصدقائنا اللي منجمتش نتصل بهم لضيق الوقت، خاصة صديقتنا مينا من صفاقس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحيات نجم الدين بن سالم معنا في الهندسة الصوتية للإقاعة. سهلة السلطانية تقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. مرحبا بمواضيعكم خلال الأسبوع، تنجموا تكتبوا لنا، تنجموا تبعثوا لنا رسائل صوتية، تنجموا تتصلوا بينا، الرقم على ذمتكم. شكرا لكم، أحلى سهرة على موجاتنا، تصبحون على ألف خير وفي أمان الله.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.